موزيك فام في سوسة 90.1 الأولى في تونس.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: الستة بالضبط على موزيكا فام. تصبحوا عليكم الصباح الخير، الصباح النور، نهاية جديد، صباحية جديدة. حسيتها كاين البارح، كاين وقت البارح ليامات تجري. ديجا خلطنا لنهار الخميس 23 جويليه، وين ما قاعدين تسمعوا فينا صباح النور صباح الخيرات. كيفاش تعديت الليلة؟ كيفاه؟ قصوا عليكم الضوء ولا لا؟ احنا هوني قاعدين نسألوا أول ما ندخلوا صباح، صباح الخير، قص عليك قداش من مرة، من قداش القداش؟ هذا ولا سؤالنا. ربي يجريها على صلاح، وإن شاء الله يا ربي نهاير ما فيش قصة عن اليوم إن شاء الله. أطلبوا ربي. هذه فيروز على مزيك.

نهاركم زين كل مستمعينا، 6:14 دقيقة على موزايك فم. صبحية ربح إن شاء الله تبدأ بعد شوية، خربش تربح دوك، تحضروا الكارتة اللي تنجبوا تربحوها، ما تنسيوا جديد عنا ربح بعد شوية في صباح تربح. تحبوا تشاركم من توا على تليفونا 71113000. منيش فيقين وحدنا، نعرف باش قاعدين معانا يسمعوا فينا متونسين بينا، كانوا البرة من تونس تنجبوا تتواصلوا معانا على الواتساب على 25 23 513000، ولا في تونس سوني على فريكونس نتاعنا سور لو نيت. مرحبا بكل مستمعينا. احوال الطقس وفكره على درجات الحراره باش تفهموا طقس اليوم باش يمشي للي خلنا نبشركم ماشي نحو الانفراج الحمد لله. نعطيكم التفاصيل بعد شويه، هذا يا جورج رسوف.

0: هذا عمرو دياب وميلو على وزي كفام. مرحبا بكل مستمعينا، صباحكم زين. 6:29 دقيقة.
1: ميتيو
0: ميتيو ميتيو ليت أهم فقرة نحسها لازم تكون كل ساعة، كل ساعة عنا لازم تكون ميتيو. نحكي واليوم على الطقس، نحكي وعلى موجة الحر اللي عشناها. ريتو كيفاش استعملت الماضي، الماضي معناها إن شاء الله يكون الماضي البعيد، ما توا مازال الماضي قريب وقريب جدا، لكن هذا من الماضي إن شاء الله يا ربي فترة وتعديت بما خلفت هذه الفترة وحمد الله يا ربي. الحاسر عايش يقولوا فترة وتعديت، لأنه عشنا نعرف ناس الكل نهار تتليت كان أصعب نهار، نهار اللي فيه أسخن يوم الجمعة هذية، ومن وقتها قالونا أنه ابتداء من نهار الأربعاء اللي هو البارح نوعا ما نحو الانفراج. دوكوني مناطق من مناطق، ولاية من ولاية، والقرب البحر والوميديتي وكل يدخلوها العوامل ذوما الكل، لكن حسيناها بديت تهوى شوية كمان. صباح مستنسين كي نخرجوا حتى الأربعة متاع الصباح تفيق تلقى الدنيا غاطة مسكرة شهيلي، توا أقل شهيلي، توا تحسها ما فماش نسمة، ما ماهيش الشهيلي متاع النهارين اللي تعديت. إن شاء الله ماشي نحو الانفراج. دونك نقولكم أنه درجة الحرارة تبدأ تطيح تدريجيا. أقل درجات الحرارة اليوم تم تسجيلها كانت في المهدية ومنستير في حدود 34 درجة، كانت في سوسة 35 درجة، 36 توا في جابس وفي بنزرت، 37 توا في بيجة، في تونس، في نابل وفي زغوان، 38 اليوم الصباح سجلناها حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، أكيد 38 كانت في جندوبة، في الكيف، في صفاقس، في القروان، زادا كيف قروان اليوم توصل فيها درجة الحرارة كمان سخونة ل 48 درجة، 40 درجة توا حاليا في القصرين، 41 في قفصة، في مدنين، 42 في قبلي، في سيدي بوزيد، و 43 درجة توا حاليا في تطاوين وتوزر. معناها اليوم كان نجم نعمل ريكاب، نجم نقول انه اليوم فما تقريب 8 ولايات من 24 ولاية درجات الحرارة فيهم اليوم الصباح فوت الأربعين، والبقية الكل في الثلاثينات، وهو اللي هو كان العكس لأيام اللي تعديت. كنت تفكروا كنا نحكي ونستثني بعض الولايات، نقولوا زوز ولايات، ثلاثة ولايات ماكسيموم اليوم أقل من الأربعين، والباقي الكل ستة متاع الصباح كانوا فوق الأربعين. فحمد الله يا ربي بالأرقام ذي اللي مدتنا بيهم المعهد الوطني للرصد الجوي، نفهموا أنه ماشيين نحو الانفراج، مش يكون بين نهار وليلة. على ذلك نقولوا تدريجيا، وهذا هو تأثير باقي القبة الحرارية اللي كنا نعيشوا فيها. إن شاء الله يا ربي يا زينة، وإن شاء الله نهير مبروك ونهير سعيد، نهير كل خير وبركة وصحة لكل مستمعين مزيكا فم، وذي أحلى صباح.
1: ميتيو ميتيو إمتى صباحك؟

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: فقراتنا عادة تعودتوا بهم كهو الصباح كي نبدأوا معاكم نصبحوا عليكم نبدأ لكم فيروز نعطيكم أخبار شوية إيش ساير في البلاد نحكي لكم على أحوال الطقس وبينسور لازم عاد نتعديو ونقولوا صباح الخيرات الفاطومة تتسويت في دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور إيش نحويلك؟
1: نحكي لهم على حالتك.
3: ليلي خليني
1: من وقتش لوقتش مقصوص. اسمعوا لينا ندخل ونتباهي وانت قديش قاس عليك كذا انت ساعة انت ساعتين انت ما قصش جملة تحسنا بشيخذوه بعيد ضربني ما قصش عندكم جملة ما تقولوهيش في قاعدة راو ناخذوكم بعيد
3: هذيك الشقات صاير
1: توا راكم تتحسدوا عليها الحكاية. الو حظنا اليوم
3: هو اليوم عيد ميلاد شكون؟
1: عيد ميلاد الأسد.
3: أي إن شاء الله كل عام وهو حي بخير. اليوم عيد ميلاد الأسد موسم عيد ميلاد الأسد مع برج الحمل باش يعطيه دفعة قوية باش يحقق أهدافها وكاين مأجلها والثور وقت مناسب باش ترتب أمورك العائلية وتلقى زادة توازن بين الخدمة والراحة. إلي جوزي فما أخبار تفرح فما اتصالات مهمة في الطريق حتى السرطان راهو بعد فترة من التغييرات خلينا نقوله تبدأ تحسها هكا بالاستقرار. ركز على الجانب المالي نحكيو على الفلوس ركز على فلوسك يجيهين واستغل زيد الفرص أي فرصة تجيك هكا استغلها ما شاء الله على الفرص اللي عندك هاد
1: خذيتها بعيد بسم الله بسم الله العزيز ما شاء الله على الفرص اللي عندك
3: إن شاء الله تبي غدا
1: معنا هيدا عبد الناصر غدا فاطمة معنا اليوم النجم ونودعو فاطمة
3: ليه هكا تليفونيتك ما هزش عليك عبد اليوم كلمني يقولي ما فيكش تطلع لسانكيم الأسد عيد ميلاد سعيد المواليد الأسد راهو الشهر شهرك ونجوم زادة باش تشجعك باش تبدأ صفحة جديدة وتحقق أحلامك كيف كيف زادة عنا العذراء خذ وقتك للراحة وترتيب أولوياتك ومع آخر أيامات عيد ميلاد الأسد ومع دخول زادة موسم عيد ميلادكم برافي يعني جي
1: خاطر انت جيت قلت الاسد الشهر شهرك خليه هذا نتاع لازمها وحده حبله ذي تسمعها البرج هذايا اليوم كتبته للحبيله خاتيك انت يا عبد الناصر
3: حتى الميزان راهو حياته الاجتماعيه تنشط برشا ممكن زيد يتعرف على ناس يكون عندهم دور مهم في مستقبلك والحب حمد لله راهو باش يكون حاضر بقوه. العقرب راهو الانظار عليك في الخدمه فما فرصه للترقيه والا زيد اثبات قدراتك والقوس زيد موسم عيد ميلاد الأسد باش تكون مليان تفاؤل والسفر باش تعلم تجارب جديدة كما التجربة متاع الماء والكونجيلاتور والجدي عنده تغييرات مالية عنده شراكات جديدة ممكن تكون في صالحه خليك هاكا مرن مع أي حاجة جديدة باش تكون في حياتك.

0: ولان ذا جانج على موزيكا فام 56 دقيقة.
1: خربش تربح، خربش تربح.
0: هكاو هذه من الفقرات القارة اللي تبدأوا تستنوا فيها على موزيكا فام. شكون اللي باش يكون الأسرع ويربح الكارت هذه ويتلي شرجيها؟ فوالا دونك نعطيك الوقايت باش شك التليفون، هزك التليفون، حل الكود، سي بون، نمل عليكم الكارتة، نملو. 6 9 3 0 1 2 5 2 2 7 0 2 0 9. ومبروك عليكم الكارتة.
1: خربش تربح، خربش تربح.
2: امتى سباحك؟

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا، ديجا تعدت ساعة معاكم من أحلى صباح. خليكم مع غفران بعد شوية في الأخبار، استنيوا ساعة ثانية مش كون تحت شعار الربح وما أدراك من ربح، فما 200 دينار تنجموا ترفعوا معنا في ألو كوندكتور. صباح تربح تشاركوا على 71-113-1000 باش تربحوا معنا اليوم ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعه. لو برانسيب سهل، سؤال ونعطيكم اقتراحات ونتصور اكيد اكيد فما حتى حد يكلمنا ويخرج خاسر، ان شاء الله ربحين. دونك استنونا بعد شويه في صباح تربح، نكلموا بعضنا من حتى 11 غفره في الاخبار ورجعينا.
0: ابدا صباحك باحلى صباح. صندوق
2: عشفة. Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته، وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2019 المبروك علينا. Life is life.

0: ترقد. احنا في تونس الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، نعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتش.
1: بالله لنا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شطيت اشهر ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
4: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، هو يشد التليفون ويحبوا يعملوا البيل. على شنو هي البيل؟ اللي مو في الجنات وفي القلوب عندما تعمل بيل.
5: ما يقولش انه مراه

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة وضع حد فورا للانقطاعات المطولة للماء والكهرباء، مؤكدا أن استمرارها في عدد من المناطق لأكثر من 24 ساعة أمر غير مقبول، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا بأي انقطاع واختيار التوقيت المناسب له إذا اقتضت الحاجة لذلك. وأكد رئيس الدولة خلال اجتماع بقصر قرطاج خصص لمتابعة أوضاع التزود بالماء والكهرباء والحرائق أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد على مدار الساعة، معتبرا أن ما تشهده البلاد من انقطاعات للماء والكهرباء واندلاع حرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أنه تم خلال 72 ساعة الماضية تنفيذ نحو 2700 تدخل بمعدل 4 تدخلات كل 5 دقائق، بينها 900 حريق. وأضاف أنه تم السيطرة بنسبة 80% على حريق جبل النظور برفراف إلى حدود أمس دون تسجيل خسائر بشرية، مع إسعاف 3 مواطنين تعرضوا لصعوبات في التنفس وتضرر 4 مطاعم وعدد من المنازل.
3: في 72 ساعة الفارطة 2700 تدخل إجمالي تدخلات الحماية المدنية في جميع المجالات. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق، بمعدل كل 5 دقائق عن حريق، كل 5 دقائق الحماية المدنية جاءها إنذار على حريق. الأسباب والله ما زالت لم يتم تحديدها، أما بصفة عامة كمش نحكيه في الأسباب، هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد المنهارين ولا 3 أيام هذوما، علاوة على كما نقولوا انتشار النار، فما سجلنا انتشار نار من حصائد انتقلت الى غابات، الى فما شكون نلقاو اعقاب سجائر في بعض البلايص اللي تدل على انه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابه. دونك هذه عموما الاسباب، ولكن فما المصالح المختصه هي متواجده على عين المكان في الحرائق الموجوده الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وان شاء الله النتائج تخرج عن قريب. بالنسبه لحرائق الغابات لا يوجد اصابات ولا خسائر بشريه لا في المواطنين ولا في الأعوان اللي متدخلين لإخماد الحرائق، ولكن خلال موجة الحر التدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر.
2: يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي أفاد في نشرة متابعة بأن الحرارة هذا اليوم الخميس تتواصل مرتفعة، حيث تتراوح عامة بين 43 و 49 درجة مع ظهور الشيلي، فيما تكون بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات. البريد التونسي يعلن أنه أصبح بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جرايتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد. السفير البلجيكي بتونس فرانسوا ديومون يبرز أن بلجيكا تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس، موفرة أكثر من 19 ألف موطن شغل. وأشار إلى أن الاستثمارات البلجيكية تشهد تطورا متواصلا خاصة في قطاعي النسيج والخدمات. عالميا، مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال بسبب حريق اندلع في أحد الأحياء الفقيرة في ليما عاصمة البيرو. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع مزيك، والمواد يتواصل مع جهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: ماجد الرومي عم يسألوني عليك الناس حم نهديها تسويت الضيف اليوم.
1: لازم تعرف في أحلى صباح
0: العصفورة قتلي ضيفي مغروم ياسر بنجد الرومي. أضيفي هو الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ سي زهير الحلاوي. صباح الخيرات سي زهير.
2: أهلا وسهلا. فعلا كلمك صحيح، رغم من تقريب أول حفلة جيت لها وقتها كانت جديدة وكانت حتى حد ما يعرفها فريمو، جيت لها ولتو أنا برمي لي فانتح.
0: ملا جيت في وقتها الغنية.
2: والله نسمع فيها باستمتاع كبير برش.
0: نسيناك في الضوء اللي قص عليك سي زهير شوية.
2: والحمد لله والحمد لله.
0: انت من الناس اللي قص عليك في القايلة ولا في الليل ولا التو مزيل؟
2: لا لا لا جاي تو.
0: رجعت وحمد لله يا ربي.
2: هاي بيه الفجر معناها الفجر.
0: هاي بيه اكها وان شاء الله ربي عادي على خير. سي زهير حبينا في تدخلنا معاك اليوم نحكيه على القبة الحرارية اللي أول ما سمعنا بها وتبعناها في أوروبا في البلدان الأوروبية وقعدنا نفهموا شنو اللي صاير عندهم وكل
2: تفضل سيدي. رأي ما هيش قبة حرارية، راهو المفهوم كلمة قبة حرارية مفهوم
0: ولا نحب هي ما هيش قبة حرارية. دوك فسرنا شنية معناها اللي تعيش اليوم تونس، معناها ظرف استثنائي ولا هي ظاهرة أصبحت متكررة؟
2: هي اولا صح علميا معنا في علم المناخ ما فيش حاجه اسمها قبه حراريه. انا كليماتولوج، انا ندرس في المناخ من تقريبا 30 سنه. عمري ما نستعمل كلمه القبه الحراريه هذه، لكن اعلاميا للتبسيط شو نقولوا، هي تزامن نتاع مظاهر او عوامل اللي اديوا للحاله اللي احنا فيها. العام الاولاني ولا المظهر الاولاني هو انه فما تسرب تاع كتل هوائيه حاره وجافه اللي احنا نسميوها الشيلي، احنا السيروكو بالفعل اللي تجي في العموم من المناطق الصحراويه الجنوبيه، معناها في اتجاه جنوبي في العام في الاغلب. جنوبي جنوبي شرقي جنوبي غربي، المهم من الجنوب جاي من المناطق الحاره الصحراويه الكبرى، من الصحراء الكبرى. تتزامن معاها او ميطو منطقة ضغط مرتفع الفوق في الطبقات العليا نتاع الجو، ثم منطقة ضغط مرتفع اللي ما تخليش هاك الكتل الهوائية اللي جات من الجنوب تتسرب نحو الشمال وتنتقل، دونك تقعد بلوكي كما يقولوا، حالة صد نسميها على البلاد التونسية ولا على ما مش بلاد تونسية، نقولوا احنا شمال افريقيا كلها منطقة، وثم تمنع الكتل الهوائية المعتدلة ولا الباردة اللي جاي باتجاه الشمال، معناها جاي من الشمال من مناطق قطبية ولا من الشمال بصفة عامة، تمنعها باش تدخل للمناطق المجال نتاعنا، وبالتالي تبقى حالة ستاسيونات كما يقولوا نتاع حرارة متواصلة ومتجددة. الهواء يوصل يجينا سخون يطلع الفوق، ياخذ هواء سخون هو نورمال يطلع يعاود يرجع يطلع يعاود يرجع، دونك نبقى في حالة ثبات نتاع حرارة مرتفعة متواصلة، وفي الأغلب هواء جاف إلا إذا كان المسار بتاع الكتل الهوائية اللي تسكنها هي جاي من الجنوبي الشرقي معناها من البحر، توقت تجيب معها زادة الرطوبة. هذه الوضعية هذه الظاهرة اللي عاشتها أوروبا، كان عندها تقريب جمعتين في الجمعات التين خطر، كانت المنطقة الضغط المرتفع هذه كانت مركز عليها هما، والمرة هذه عندها أسبوع ونص تقريبا مركزة فوق شمال إفريقيا بصفة عامة، إيكوبري تونس معناها حتى الجزائر المغرب جنوب إيطاليا كلها مركزة عليهم.
0: واضح، وابتداء من اليوم نجم نحسه بداية الانفراج متاع تدريجيا تبدا تيح درجة الحرارة.
2: هو هذاك صار البارح في العشية، فما انفراج متاعك المنطقة الضغط مرتفع عليك خليتهم التسرب متاع هواء بارد نوعا ما معتدل مش قوس بارد اللي خلاه يوصل لنا، وهذاك علاش جاب شوية بشوية الحرارة ومعدلات الحرارية متاع خاصة متاع الصباح البارح اليوم الصباح كيتو والبارح في العشية بدأت تنقص، معناها معاش نسجل وقت تاع الكارونتويت وكارونتسات وكثيرا، ولينا البارحة نحس أنا في الكارونت كارونتدو حسب ما شفت القياسات اللي شفتها والخيان في معهد الغدر الجوي أشاروا للمسألة هذه وقالوا أنه فما انفراج نوعا ما في الوضعية بداية من البارح العشية
0: واليوم
2: إن شاء الله اليوم تتأكد.
0: واليوم مع هذه الارتفاع الكبير لعشان للدرجات الحرارة اليوم تأثيرها، اليوم تأثيرها شفنا العديد الحرائق اللي صارت، فهمنا التأثير الخايب اللي نجم يصير على النباتات على الحيوانات، واليوم على بحرنا زاد كيف كيف، لأنه درجات الحرارة اللي يخلص في البحر يقولك ما عاد فما كتفرشيك بحر سبحان الله سخون. وهل هذا يفسر مثلا اليوم الحريقة الزايدة اللي قاعدة تظهر ولا تنجم تظهر، شو تأثيره؟
2: هو شوف أنا من خلال المزح نتاعك ندعو إلى القيام بتقييم للوضعية اللي صارت، تقييم معناها دياغنوستيك ونعطيه إطاء كاملة. علاش؟ خاطر الانعكاس نتاع موجة الحر هذيك اللي صارت، أولا فما انعكاسات صحية وهم الخيان في وزارة الصحة نرمو عندهم دي ستاتستيك نتاع لطف الله يرحمهم الوفيات اللي صارت ولا حالات الإقامة في المستشفيات نتيجة
0: انقطاع الكهرباء. هذه مش مؤكد السنة والصحة اي
2: ولا الخيان في وزارة الصحة هم المؤهلين باش يعطونا الإحصائيات هذه، لأنه إذا كان ما نعملوش تقييم جيد من الآن راهو نجم الله لا قدر تجي مرة أخرى نعاودوا نفس الغلط، دونك لازمنا نتفاداو فيها.
0: فسرنا في البحر، البحر السخانة متاعو هذي.
2: البحر، البحر هو في الخاصية متاعو أنه أول ساعة البحر هو ناقل الحرارة، معناه هو يأخذ الحرارة اللي توصله. دونك بشي خزنك الطاقة اللي جات وذيك في الفترة كاملة وبش يعاود يرجعها معناها بتأخير. مش ايميدياتمون، بون احنا توقع اللي نشوفوا فيه بحر سخون لا محاله. وهذا كي يسخن البحر خاصه سخانه غير طبيعيه، معناها مش عادي تو
0: اللي هو تو
2: كي يسخن عنده انعكاسات على كل المنظومه المائيه الطبيعيه البيئيه الموجوده في البحر، سواء كان الكائنات الحيه معناها النباتات ولا الحيوانات، الحوت، الحريقه يكونبري الحريقه اللي حكينا فيها بكري، حتى البوسيدوني الحشيش نقولوا احنا النباتات الموجوده في البحر، دونك هذيك كلها باش تاثر بالحراره المرتفعه الغير طبيعيه. وش معناها زي باش تاثر؟ معناها مثلا
0: الحريقه كيفاش تتاثر مثلا
2: الحريقه باعتبار انه فما كائنات حيه المفترسات نتاعها ماهيش قاعده تنقل البلاصه نتاعها، ما عادش تنجم تعيش في البحر السخون مثلا. كيما تولي تهاجر المفترسات نتاعها، كما عنا مثلا خيان في الازرق الكبير، جمعيه الازرق الكبير يحكيوا عليها نتاع التورتويا
0: اسمها السلحفاة،
2: السلحفاة. دونك تولي فما اختلال في التوازن مثلا بالسخانه،
0: فما حيوانات معناها تهاجر.
2: اولا التورتوي مثلا حتى الجنس نتاع التورتوي اللي باش يتكون يختل تولي اكثر اناث من الذكور مثلا، دونك هذيك باش تهاجر، والا الاختلال التوازن الطبيعي نتاعها يختل، دونك تولي ما عادش فما مفترسات نتاع الحريقه. وقت الحريقه تولي تلقى المجال نتاعها اكثر باش تعيش، اولا تعيش اكثر وثم انها تكثر العدد نتاعها لخاطر ما عادش فما مفترسات، وبالتالي تولي تنجم تهدد الانشطه البحريه للعباد الموجوده على البحر.
0: معناها فما اسماك مثلا بسبب ارتفاع درجه الحراره في المياه تهاجر كما السلحفاة
2: كانت عنها. لا اولا فما كائنات حيه سواء نباتات ولا نحكي على الحيوانات، فما كائنات حيه اللي تهاجر على خاطر البحر ما عادش ملائم باش تعيش فيه، مثلا الحراره تغيرت على بالنسبه لها سخنت مثلا، وفما كائنات حيه تاخذ بلاصتها، فما اسماك مثلا ولا كائنات حيه بحريه تنجم تجي تاخذ بلاصه
0: مثلا. شو ما مثلا نعطينا اكزامبل مثلا شو
2: مثلا معروف احنا داعش نقولوا سميوه في ساقس الكراب بلو اي هذاك المفروض ما يكونش موجود في مناطق السواحل نتاعنا، لكن باعتبار انه الحراره والملوحه ايضا ولات ملائمه باش يعيش ولا يجا وياخذ ساعات بلايص كائنات حيه موجوده، بالاضافه الى فما برشا على الاقل 3-4 اصناف قرين تاع بحريه معناها كائنات حيه بحريه اللي خذات بلاصه الكائنات الحيه الاصليه نتاعنا، وكانت الكائنات الحيه الاصليه نتاعنا نجم تندثر اولا وهذا انعكاس على الثروه السمكيه نتاعنا، مثلا كنا نصطادوا نوع من الحوت ما عادش نلقاوه هذه حاجة الأولى. لكن زادة الكائنات هذه تنجم تهاجر نحو الشمال في فما البرودة نتاع الماء أكثر ولا ما لها باش تعيش.
0: واضح. شكرا ليك على تدخلك معنا سي زهير الحلاوي. شكرا ليك الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ على تدخلك معنا على موزيك فم.
1: لازم تعرف في أحلى صباح. أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
3: لا

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعينا, نحب ديما نذكركم بالتوقيت اللي هو توا 7:27 دقيقة والموعد توا مع كل التفاصيل على طقس اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي, خلي تسبقة وخلص على راحتك. امشي العزيزة
1: الميتيو انتوما من الفقرات اليسر مهمة ما نستغنيوش عليكم خلال هالفترة هذية. ماذا بينا كل ساعة نعملوا تليفون المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوا على أحوال الطقس. سرحان رحالي صباح الخيرات.
3: جيهان نهارك طيب, مرحبا بك هذا الصباح.
1: شكرا ليك يا سرحان. درجات الحرارة باش تبدأ نوعا ما نحو هكا الانفراج نقول انا, ولانه ما حسيناش برشا حتى تو كي نعمل طلع على الخريطه نلقى انه فما ولايات اليوم توصل فيها حتى ل 49 درجه.
3: صحيح, المهم هو الانفراج التدريجي هذا اللي نقولوه ونبداو به اولى معطياتنا الجويه. هذه الليله اولى النسائم او الرياح الشماليه تستقبلها ولايات الشمال الاماكن القريبه للبحر بدايه من هذه الليله, ونحسوا ايضا بانخفاض في درجات الحراره بالشمال والمناطق الساحليه والمرتفعات بدايه من يوم الغد. نعرفوا قيمه هذه الرياح في انخفاض في درجات الحرارة, وبالتالي بعد موجة حر طويلة المدى يعني ما هيش قصيرة قلقنا برشا, ما نجموش ننساو يعني في الذاكرة الجمعة اللي فاتت يوم الجمعة ويوم الثلاثاء. دوما نهارينا دوما معناها يبقاو في الذاكرة, خاصة قولوا لي بعد ليالي يعني تقلقنا فيها ليالي ساخنة بالبي, وهذا بطبيعة الحال كان نتيجة ارتفاع الحرارة بمعدلات تراوحت ما بين 7 و14. صحيح البارح نقصت بمعدلات أقل ما بين 6 إلى 12 درجة, ولكن بعض الولايات هذا اليوم حافظنا على اللون البرتقالي, نأمل لكون نعود إلى الأصفر أو حتى إلى الأخضر, ولكن الضرورة تقتضي لكون هذه الولايات تكون في اللون البرتقالي.
1: نتيجة من ولاية اليوم
3: تقريب نعطيك الولايات اللي في اللون الأصفر باش نجم نعمل عملية جمع وطرح. ولاية بنزرت, تونس الكبرى, نابل, سوسة, المستير, المهدية, صفاقس والقصرين, دوما أسند إليهم اللون الأصفر. وهذه درجة انذار تعتبر عادية, صحيح لازم الحذر, ولكن درجة انذار عادية. باقي الولايات الكل يعني الأماكن الداخلية إذا استثنينا ولاية القصرين في اللون البرتقالي نتيجة الحرارة اللي باش تكون ما بين 43 و 49 درجة مع ظهور الشيلي. ما ننساوش اللي كونوا راو درجات الحرارة المقدمة أو المسجلة دوما هي في الظل
1: حسينيها الكل, ما غير ما تقولنا حسينيها كلنا حسينيها الخمسينية
3: كبيرة برشا, ولكن الحمد لله تشتد الأزمة لتنفرج, والانفراج يأتي بصفة تدريجية وعلى مهل. الليلة في الليل نسجلوا يعني وصول رياح من القطاع الشمالي نسائم الشمالية أولى الولايات اللي تستقبلها بنزرت, نبزت, برقة, تونس الكبرى, هذو من الولايات
1: اللي معناها كان عاملوا فينا الضوء
3: ليلة مفرشكة شوية
1: الشبابك وش تتحل
3: إن شاء الله, وإن شاء الله نأمل اللي كونوا نسكر المكيف هذا المكيف
1: ليه اللي احنا من سرحان احنا معناش خيار, احنا يسكروا علينا وحدهم يقصوا علينا الضوء.
3: وفي الحقيقة راهو زاد الاستعمال المكثف للمكيف, يمكن حتى في منزل واحد تلقى 3-4 يشتغلوا, هذا بطبيعة الحال ينجم يكون مقلق شوية. بالنسبة لليوم الحرارة كما أشرت في المناطق الداخلية تبقى مرتفعة ما بين 43-49 درجة مع ظهور الشيلي. غدوة الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات الأرقام فيها تكون ما بين 35-41, ولينا نشوفوا الفارق الكبير وين كنا وين صبحنا, كنا نسجلوا في 45-44 نزلنا إلى مستوى 35 وين جهة الوطن القبلي الساحل سواحل الشمال, يعني أرقام تعتبر إلى حد ما في المعدلات العادية, نعود إلى الأرقام الطبيعية الصيفية, لكن الجهات الداخلية ما زالت الحرارة فيها سخون كبيرة وتوصل حتى 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. نتفرهدوا غدوة ما يسالش, تنقص درجات الحرارة لا محالة، مش على الناس الكل. وإن شاء الله إن شاء الله غدوة اللون الأصفر سيكون هو الطاغي في خريطة اليقظة
1: إن شاء الله. شكرا شاء لك الله. يعطيك ألف صحة. شكرا لك سرحان الحالي. شكرا لك وتحتنا الكيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
4: امشي العزيزة
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
5: ميزيتي. برشا يقولولك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
6: الاكثر معلومات 71 79 66 79
5: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
7: تدلل تدلل
8: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق، وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
11: برد سيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني. معك في الخدمة، في البوز، في الشارع، ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو. ناتيلي بالطبيعة خير.
12: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتاي. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونال. ملا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
13: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات. 71 796 679.
14: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية حكة 400 غرام تن كامل بالزيت النباتي الجزيرة ب 10.99 مليم.
0: أحلى سباح. أحلى سباح كل يوم من الثنين الجمعة من 6 إلى 11. جيان ميلاد
1: وقاية ربحوكم ان بون دشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعة. توت سويت
15: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
16: صباح تربح.
1: اتصبح وتربح معنا. شكرا لكم على الاستماع، على وفائكم لينا، على وساع البال. تكلمونا على 71 113 ألف. اللعبة فيها ان بون دشا قيمته 100 دينار من اهداء المزرعة. عملية القرعة تزن الرادس. تحية لمستمعينا في رادس معنا سرياض السولي. صباح الخيرات سرياض.
17: صباح الورد، صباح النور.
1: ايش يا خويلك لبس عليك محلك في فورما سرياض؟
17: يعيشك يخليك. انا كل صباح اقوم كالعادة 6 5 ونص نعمل لك القهوة انا والمدام تبدي ولا ايه وي والله العظيم
1: تبداو تجبدوا الهديري وتبداو تجبدوا الهديري
17: والله نجبدوا كنت تاع النار تاع البيت كل اللي عاودوه
1: جمروه وبعد تخدم ناسي
17: لا انا متقاعد اما تقود نقوم البنات نتاعي يعني اللي باش تخدم اللي باش تقرا لي كذا اللي فهمتني
1: يا ابو البنات
17: هكا وي يا ابو
1: البنات ربي يفضلك ليهم
17: وفضلك انت اذا تحديتي بنتي راك عسل الدنيا
1: ربي يخليك يعيشك يا سيراد ياخذ خاطرك
17: الوليدات والمسيو
1: ربي يفضلك قول لي سيراد انا ديما نسمعها هذه نحب اكد ديما نحب الناس نسمع عليها معناها بعد التقاعد تحسها ميريتي تقول انت باهية باش بعد ما تعبت كل شيء وتقولك هاو توا الراحة خاطر مثلا توا نشوفوك البرة مثلا في اوروبا يقول لك يجي توا تلقاهم كبار كبار انت ربي انت مازلت شباب تبارك الله قدامه كبار ويجي ويقول لك نحب توا نبدا نعيش توا نحب نتمتع هكا احنا زاده كيف كيف ولا لا سي رياض ولا انت بعد
17: انا مغروم عندي جنينة صغيرة هاني قد جنينة هاني نعم كان ما حسيتش مع بالعكس ممكن ممكن ممكن يصير الوقت خطر نعديه مع صغاري ونعديه مع زوجتي فهمتي ولا وربي يفضلها إن شاء الله وربي
1: يعطيها
17: صحة لبدان
1: عشرتكم قديش
17: نعاونها نعم عشرت ما شاء الله ما شاء الله 5 سنة
1: بارك الله تبارك الله تبارك الله تزيد إن شاء الله
17: عرست صغير أنا عرست صغير أنا
1: إي حتى التو صغير انت حتى التو صغير يا سريال
17: اي ربي يبارك لك
1: ربي يفضلكم ونبعثكم وتفرح بالبنات ان شاء الله سلمنا عليها برشا المدام اما كان ناخذها وحده في المباشر ما تقوليش يغنغن ياسر سرياده
17: لا لا انا بالعكس انا وياها اسمع لي بالعكس انا وياها نعاونها ندخل في حياتها ندخل في ما نخليهاش ما تحس بالملل وتحس بك التعب وكل واحد فهمتني مش يعني خليت لانتري تكاول انا نساها لا لا لا بالعكس
1: شو اسمها المدام
17: نعاون درساف لفقيه
1: يا مدام درساف برشا نسيت ويسمعوا فيك حزدوك على سرياض يدوم عشرتكم في الخير يا سرياض اي نبداو السؤال يفضل
17: مرحبا مرحبا
1: السؤال اليوم ربي يخليك محلى خليقك يا سرياض السؤال اليوم يقول يعني. اخر عرض المهرجان كارتاج مش يكون نهار 19 اوت شكون الفنانين مش يكون مع امينه فاخت ماجده الرومي اليسا اول مره تكلمنا سرياض فهمت كي عملت البوست فهمت السؤال اول مره تكلمنا
17: لا مشارك وفينا
1: انت مشارك وفي اول مره تكلم معايا
17: اي اول مره
1: باهي ان شاء الله يا ربي ثاني مره زيدا كيف كيف ترجع تكلمني ان شاء الله دونك ما شكون الفنانه امينه فاخت ماجده الرومي ولا اليسا ان شاء الله ثاني مره ان شاء الله ثاني مره تعاود ترجع تكلم معايا امينه فاخت ماجده الرومي اليسا ركز معايا
17: يقول لي امينه
1: فاخت ما فهمتنيش يا سرياض يا سرياض ركز
17: نعم.
1: معايا
17: نعم
1: تو انا قلت لك ان شاء الله ثاني مره معناها الرقم 2 إن شاء الله ثاني مرة ترجع تشارك معايا وعطيتك الترتيب أمينة فاخت ماجدة الرومي إليسا
17: ماجدة الرومي
1: اتكي وتصبيح نقصة سكر يظهر لي فيها اليوم يا سيدي مبروك عليك بوندا شاكم 800 دينار من أهداء المزرعة شكرا لك يا سيريان
17: نهاركم زين الكل
1: نهارك زين فيلمين فيلمين محليكم مستمعينا ومحلى أخلاقكم إن شاء الله يا ربي ديما ربحين معنا وما تنسيوش باش تمشي وتهزوا صغيراتكم باش تبدلوا جو المود على خط المزرعة ترجع لكم بالدورة الثالثة من ستريت فود فيستيفول اللي بدأ من 15 جويليا في الفيو بور بنزرت ويتواصل حتى 27 جويليا هكيك تذوقوا أبن باني أبن جوبون أبن برجر ما لفش تستنيوا أعملوا طلع على الباش فيسبوك المزرعة ولا انستغرام تابعوا البلانينج باش تعرفوا وين تنجموا تلقاوهم وزيدون بلوس شاركوا في الجو ديجيتال متاع المزرعة باش تربحوا برشا كادوات دونك نعمل عليكم باش تبدلوا المود في ستريت فود فيستيفول باي المزرعة
16: صباح تربح
15: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: ليه في بالكم الربح فيه أبدا توافى مش كل يبشير بح معنا 200 دينار تتسويت في ألو كونجكتور
18: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا أعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
19: ألو كونديكتور.
1: ألو كونديكتور. بلا مرة باش تلقاو صلاح تعرضوا باش يسألكم أسئلة ويربحكم 200 دينار. صلاح صباح الخيرات.
20: صباح الفل جيل اللي كنتي والكل مستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي نهاركم زين الناس الكل، وان شاء الله بتبيع لي قز ربي الخدمه، ان شاء الله ربي يجيب له الرزق. بس كي العاده ال 200 دينار اليوم هما السر ديال الكونديكتور. شكون باش يربح؟ هذا هو السؤال نتاعك اليوم، وكل يوم نسالوا واحد من الكونديكتور اللي موجودين بتبيعوا كل مره يعرضونا. وتوا نسبقوا بالكدا بالكدا على سيمونير النايلي اللي هو سعيد الحظ اليوم. سيمونير صباح الفل.
21: صباح النور انت وكيف المستمعين. مرحبا بك،
20: ربي يخليك يا سي منير، ان شاء الله نهارك مزيان. اخويا انت استرقت في البيت البارح في السخانه ولا قص عليك ولا ما قصش؟
21: والله افكتيفمون هذاك الكلام هو اللي صحيح، قص علي الضوء. جيت من المدينه الجديده وكملت السهريه في المنزل صباح صباح في البيرو.
20: خويا ربي معاك ان شاء الله انت والناس الكل يا ربي. دونك احنا اليوم باش نحاولوا معاك تنعويشه هكا ب 200 دينار هذاك، عليه باش نعطيك سؤال، وسؤال اليوم ما جامش يكون سؤال سهل. أكما احنا حاطين في حسابنا اللي عبيد ما رقدتش البارح على السخانه، دونك قلنا مثل سهلوها اليوم، وان شاء الله بتبيعها تكون ربحيه سي منير، متفاهمين؟
21: ان شاء الله ان شاء الله
20: ان شاء الله. سؤالنا اليوم يقول يا جين بتبيعها بسهلوك، شو اللي لازمك تعمل كي تقرب سياره اسعاف او حمايه مدنيه تستعمل في المنبهات؟ شنو هو لازمك تعمل كي تبدا انت في كرامتك بتبيعها كي تقرب سياره اسعاف ولا الحمايه المدنيه وهي تستعمل في المنبهات؟ شنو اللي لازمك تعمل يا سي منير؟
21: والله نهاري في الحالة هذه واحد يفسح المجال لصيارة الإسعاف والحماية المدنية، وإذا تم إمكانية الركون إلى اليمين ثم معنا طريق يسمح بذلك. فهمت؟
20: ممتاز. بس دو قال ساعة طريق هذاك علاش إجابتك تبع كان 200 دينار شنو مبروك عليك.
21: يعيش أخويا بلتي، بارك الله فيكم، عايش بلتي،
20: وإن شاء الله ديما رابح.
21: وعلى مزايكة فيهم يعيش قبل.
20: ربي خليك. كان هذا بتبيع اليوم الرابح سيمون يربح معنا 200 دينار اليوم في ألو كونديكتور، وإن شاء الله ديما أنتم تكونوا ربحين. تسمعونا ديما في على صباح معك دي جي ان، يعرفوا بتبيع أنه كل يوم فما الربح، كل يوم فما 200 دينار.
1: ميرسي بوكو صلاح، وكل يوم فما صلاح تلقاوه وتعرضوه باش يربحكم 200 دينار في ألو كونديكتور.
18: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا أعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
19: ألو كونديكتور. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
22: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت travel2do.com ولا

0: يوصل لثلاث سنين في فريكو تكنيك. وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريكو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
1: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليكو على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس. جلاسي المنفعة.
5: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد اي سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، اون بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بي. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
6: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
7: السيف هذا تونيسيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك ما ريتو قبل. دي سبيكتاكل، موسيقى، انيماسيون، دي سوربريز للصغار والكبار، وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح، الكلهم يستنيو فيكم في تونيسيتي. عيش جو الكرنفال في تونيسيتي.
8: يبدأ سباحك.

0: مارس على موزيكا فام 7:54.
1: حكاية الناس
0: وهما يوفيوا أبدا وما تحرصوا بحياتنا كان بالحكايات ذيها. كل مرة حكاية طلعنا بها صلاح يسألك عليها كانت عرضه في الطريق ويقول لك لو أنت كنت في الموقف هذا كيفاش تجب تتصرف. مثلا سي صلاح مرحبا مرة أخرى.
2: مرحبا بك يا جيهان، نسلم عليك ونسلم على كل مستمعين وين ما كانوا موجودين. احنا سواء قاعدين هكا في قهوة لما متاع أصحاب ركشين على رياحهم حتى هو موجودين الناس سواء تبدأ في نهارة بك القهوة هذيك بتبيع بالشخص تبدي إلى الخدمة. ما فهم الناس بعد ما يعمل قهوة لازم ما نعرفش اللي نجم يطير له الكيف يقول لك نحب نروح دونك لازمه كذبه بيضه كذبه باش نجم يمنع من هذا الكل. واليوم بتبيع باش نسال شو اكثر كذبه بيضه قلت على المستوى المهني العائلي في صغرك في كبرك في العاطفي زاد هي من برشا كيف كيف دونك شو بداوا توا باش تصبحوا عليه صباح الفل خويا وصباح النور.
3: صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي مزيكا فان.
2: شو اسم خويا؟
3: سعيد.
2: سعيد يا باهي، باهي يقول لي سعيد. كذبه بيضه، كذبة بيضة تتصور انت هكا تحاول تتذكرها عندها برشا ما عندها توا باش عملها اليوم، شنو اكبر كذبة بيضة عندك؟
3: والله انا عندي صاحبي برشا معناها ديما نتذكر عيد ميلاد بعضنا. مرة معناها بقينا لاخر الليل سهرين في قهوة، قال لي يا اخي ما نسيت شيء، قلت له لا ما نسيت حتى شيء، قال لي مش اليوم عيد ميلادي، قلت له لا راه في بالي انا محضر لك كادو في الكهرباء حبيت نعمل هيك سيربريز.
2: والله منظم كذبه بيضه مريق على الاخر زي منعت بها صديقتك
3: هكا وش نعملوا
2: في برشا. دونك نمشيو توها وسبحوا علي اخويا، صباح الفل خويا، صباح الفل ونهارك زين.
4: صباح الخير.
2: قل لي اكثر كذبه بيضه، مثلا اكثر كذبه بيضه قلتها في حياتك كي ولا ديما تستعملها؟
4: عندي شكون مريض ديما نسبب بهذيك، عندي شكون
2: شبيك ما جيش لقاو، عندي شكون مريض
4: هكاك هكاك، عندي شكون مريض، عندي ما نعمل هكاك حاجات كيما هكاك معنا
2: إيش عندي عارض كذا وانت قلق، عندي شكون مريض ديما فما ومن بعد كي سالوك تحويله بالله بعد تزير
4: لابس عليه ديما لابس عليه
2: ايه مريق على الاخر تراه نخدمه بالطبيعه ونسلم عليه ونصبح عليه اخويا. صباح الخير.
5: صباح الخير
2: نهارك فل ونهارك زين، تعرفوا عليك
5: عادل، عادل كرشاوي بابا،
2: عاطف يا باهي نتشرف اخويا عادل.
5: اي بابا
2: ايه يا عادل اخويا، شنو هي اكثر كذبه بيضا قلتها في حياتك؟
5: حياتي كلها صدق، هذه كلها صدق، ما عنديش كذب
2: حياتي كلها صدق. هذه في حد ذاتها كذبه، حسيتها من الضحكه بتاعك حاسه
5: كذبه بيضا هيك.
2: كذبه بيضا باهي اخويا،
5: بيت اصحاب عادل كرشاوي فرح ياك ان شاء الله لوفيت ويت جوي
2: هذا يعمل في ديكاز بس عنده عرس وعرس ويجي
0: بروموسيون عرس هكذا وجايدك الكل
2: ملا عرسك عرسك عرسي عرسي هكا أخوي. إن شاء الله مبروك، إن شاء الله ربي يهنيك، إن
0: شاء الله ربي يهنيك.
2: فمش كذب أبي ذرا في العرس رد بيرك
5: لا بيس ستار ربي من توا أبدي
2: من توا أبدي عاك الصدق هذا كانت مستمس بالصدق من توا خذب شعار تري تري بيانتو. إن شاء الله مبروك يا عادل بتبيع، وإن شاء الله أخوي نسلم على كل مستمعين وين ما كانوا موجودين. كانت هذه المجموعة الصدق الأبيض خلينا نقوله بس نقوله الكذب اليوم في حكاية الناس.
0: يعطيك صحة صلاح، ميرسي بوكو. كانت هذه حكاية الناس، ندخلوا مع بعضنا الساعة الثالثة ديجا من أحلى صباح استنوا بوان روت مع مراد جويني لو بوان دي جور مع عيد عرب. خليكم مع غفران سبور إكسبريس وراجعين معكم في أحلى صباح.
1: ابدا صباحك بأحلى صباح.
6: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 23 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
9: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
8: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
9: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
8: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
9: رياكتور توا في تونس ب 2008.
8: رياكتور بوش يور ليميتس.
10: أنا صحرور
11: وأنا جي جي،
10: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
11: السي اف جي والبروغرام كالعاده بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
10: يا محلاه الصيف في ماجيك سيتي،
11: نستناوكم في ماجيك سيتي في مي سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
12: ناتيو برر ناتيو برر
11: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو برر ناتيو برر ناتيلي بالطبيعة خير.
8: خديت الباك وتحب تقرا حاجة في السنتي في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي قدموهم يحلوا آفاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي انفيرمي جيرياتر تكنيسيان اون انستيزي ساج فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm Université محمود الماتري.
13: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
14: جلاسيت
15: جلاسيت
14: جلاسيت ولا مازلت؟
16: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
17: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
18: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
19: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك تعلن أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة ومع تواصل الارتفاع الاستثنائي لدرجة الحرارة والضغط الكبير على الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يتيح للمنازل المجهزة بالألواح الشمسية الاستفادة من الكهرباء المخزنة في البطاريات ومواصلة التزود بالطاقة حتى أثناء الانقطاعات الظرفية للكهرباء الناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة. وأكدت شركة ستاج أنها أعدت دليلا فنيا يحدد الشروط والمواصفات الواجب احترامها عند تصميم وتركيب وصيانة هذه المنظومات بما يضمن سلامة الأعوان والمعدات، داعية الراغبين في اعتماد هذه التقنية إلى الاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني. رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي يحذر من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عنها من تداعيات مباشرة على صحة المرضى، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من آثار هذه الانقطاعات.
20: نبعث نحتاج من اللي باش نحكيه على القطاع الأدوية بصفة عامة وقطاع الصيدلة راهو بالأدوية، نحكيه على الأدوية على التصنيع، نحكيه على الموازين بالجملة، نحكيه على السيادات الخاصة، نحكيه زاد على المخابر التحاليل. هذه المشكلة نتاع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يجم يعمل مشاكل في بريزون شارج نتاع الباسيون. معناها الدوموند نتاعنا كانت مع تجي نتاع الستيك هو كنا نعملوا اجتماع تشاوري ونشوفوا كان لازم تصير هذه الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي يكون بتنسيق مع الهيئة كومسا نجمو اون انفورم نقولوا باش ناخذ الاحتياطات اللازمة باش تكون لا بريزون شارج مع الباسيون تكون على أحسن وجه.
19: ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يقدم في هذا السياق عددا من التوصيات المتعلقة بكيفية حفظ الأدوية خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن الصيدليات تبقى مفتوحة لتقديم الإرشادات والإجابة عن استفسارات المواطنين.
20: ننصحهم كيفاش هما كيف يتصرفوا في الأدوية نتاعهم ويتصرفوا في الأمراض نتاعهم في الوقت هذه نتاع السخانة هذه الاكسيبسيونيل وكذلك انقطاع التيار الكهربائي. فأحتوى سهل هو وين يخلي دواه، كانوا دواه بالفريجيدير وين يخليه في الفريجيدير، كانوا دواه ماهوش في الفريجيدير وين يخليه في الدار، كان باش يخرج به وين يخليه، شو هما الأمراض المزمنة اللي لازالوا من هذوما من السخانة هذه من العطش ولا ديزيتراتاسيون. وبصفة عامة ننصحناه كان عنده أي مشكل وأي تساؤل ديما في كل بلاصة لما صيدلية يمشي يدخل يلقى صيدلية هذيك ينصحوا يتبع معاه الأمراض نتاعو الأدوية نتاعو النصائح اللي لكم. هو ثم الأمراض المزمنة ثم كذلك أدوية اللي مع السخانة معناها لازم انتباه خاص.
19: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يوضح أن تدخلات الحماية المدنية باستثناء الحرائق تضاعفت 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة وشملت حالات إغماء وتعكر للحالة الصحية، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف المواطنين أو الأعوان وأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أهمية تعزيز دور الأخصائيين النفسانيين التربويين داخل المؤسسات التعليمية باعتبارهم شريكا أساسيا في تحسين جودة الحياة المدرسية ودعم التلميذ نفسيا واجتماعيا. وشدد وزير التربية على أن الاستثمار في الصحة النفسية للتلميذ لا يقل أهمية عن الاستثمار في الجانب البيداغوجي. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان رسمي تنفيذ هجمات جوية منسقة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت 3 قواعد ومواقع عسكرية تضم قوات أمريكية في دولة الكويت، واصفا العمليات بأنها رد مباشر على استمرار الاعتداءات الأمريكية التي طالت الأراضي الإيرانية مؤخرا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزاييك، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
12: الأولى في تونس.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
21: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: اوريدو، طور عالمك.
22: سبور اكسبريس. صباح النور. بعد شوي نحكي على اخر اخبار الميركات وتنقلات اللاعبين في البطوله التونسيه، لكن البدايه تكون بالتركيبه المنتظره للاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي المرافق لمعين الشعباني كمدرب اول، منتظر يكون مع سيف الله حسني ومولد الملكي كمساعدين، وممكن يتم تدعيمهم بمساعد ثالث معد بدني حاتم بوليلا مدرب حراس، يكون المغربي محمد الصديق بالقيد اللي يشتغل معه في نهضه بركان، وايضا كيف محلل اداب يكون المصري وسام صفوت بطبيعه في انتظار الاعلان الرسمي والكشف الرسمي والنهائي على التركيبه الكامله للاطار الفني للمنتخب من قبل الجامعه التونسيه لكره القدم. في الترجي التونسي منتظر باش يتم الاعلان في الساعات الجايه على الانتداب نتاع البرازيلي لوكاس ريبير والمهاجم عادل بالطيب اللي وصل من البارح لتونس. في النجم الذي الساحلي تم التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي اشرف بن ذياف قادم من ترجي جرجيس، ومتوسط الميدان عبد الله العامري قادم من الاتحاد بن قردان، وزوز امضى على عقد بزوز مواسم. النادي الرياضي الصفاقسي بعد فرض الاشكال مع الرلوي وتمكن من رفع المنع وايضا فض كل الاشكاليات وبامكانه تاهيل المنتدبين والاعلان عليهم، وبالتالي اعلن البارح على الاوغندي حكيم موتيبي 20 عام مهاجم جناح عقد ب3 مواسم، المهاجم مؤمن الرحماني بعقد حتى 2028 قادم من ترجي جيس، ومتوسط الميدان غيث الصغير حتى 2028 قادم من نادي الافريقي. الاتحاد المنسيري على لزوز انتدابات الحارس ادريس العرفاوي، ومتوسط الميدان مالك المهري قادم من مستقبل سليمان. سفيان الحيدوسي توصل اتفاق رسمي مع إدارة اتحاد بن قردان لتدريب الفريق، ونذكر اتحاد بن قردان كان عم ناول سفيان الحيدوسي حاضر في بن قردان مع نهاية الموسم وكان نجح في تأمين البقاء، وبش يرجع الموسم هذا من بداية الموسم وغدوة تكون العودة للتمارين. الفيفا كشفت على التشكيلة المثالية للمونديال، تم الاختيار على حارس الكابير فوزينا، وأيضا بالنسبة للدفاع بورو كوكوريا، بورو على اليمين كوكوريا على اليسار، في محور الدفاع أوباميكانو مارتينيز، في وسط الميدان رودري أوليسي وبيلينغام، في خط الهجوم ميسي مبابي وهالاند. كانت هذه أولى نشرات رياضية لليوم، تقاو على السيت مزيكة فما بونيت، خليكم مع جيان في أحلى صباح.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
21: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
12: اوريدو، طور عالمك.
23: احلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: 8:13 دقيقة تسوى معنا في أحلى صباح وإن شاء الله يكون أحلى صباح بالفم والملايين بستة متاع صباح كما كل يوم حتى الأحداش
2: تحب تحكي أوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
2: أريدو طور عالمك
1: موبايل نيوز ابتداء من نهار 1 سبتمبر اي طفل عمره 14 سنه ما عادش ينجم يحل كونت لا على تيك توك لا الانستغرام لا سناب شات ولا على الفيسبوك. خذ نفس نحكي لكم لهنا القرار هذايا والقانون هذايا باش يبدا يتطبق في فرنسا وبيناتنا مصاب يتطبق زاد في تونس. وهكا تكون فرنسا اول دوره في الاتحاد الاوروبي تعتمد قانون يمنع الاطفال دون 15 سنه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. وزاد اعطت فرنسا للمنصات هذوما التيك توك انستغرام سناب شات والفيسبوك مهله قالت لهم عندكم من هوني حتى 1 جانفي 2027 باش تسكروا وحدكم الحسابات اللي موجوده للاطفال دون 15 سنه. والقرار هذايا ما جاش وليد اللحظه، جا بعد دراسات وبعد أخذ ورد. واللي لقاو علاش يقول القائل مشاو في القرار هذايا، لقاو انه المعدلات مرتفعه ياسر للادمان على الشاشات عند الاطفال اللي عمرهم اقل من 15، كيف كيف لقاو انه التزايد نتاع حالات التنمر الالكتروني اللي اثر ياسر على الصغار، وسمعنا حتى بصغار وصلت حتى لطفي ربي للانتحار، والتاثير هذايا ابار على قرايتهم دراستهم والنوم والتركيز جمله في حياتهم. على ذي اخذت فرنسا القرار وهكا تكون ذكركم اول دوله في الاتحاد الاوروبي اللي تعتمد قانون منع الاطفال دون 15 سنه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. مادام بديتها بفرنسا نسال قانون كما هذا لو تطبق في تونس لو انت مع او ضد؟
2: موبايل نيوز تحب تحكي اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
2: اريدو طور عالمك
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
4: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحطها لازم تكسيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون لازم تكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
5: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع جو ماي كود تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي و سوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان و أونليني زادة. لأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
0: ابدأ سباحك

بيدك سيف سنيم عتيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. بعد أكثر من 13 سنة من الأفنتور والأبديت برشا من عشاق جي تي اي يشوفوا اللي الميزاجور الجديدة The Court Center Heist يمكن تكون آخر أبديت كبيرة الجي تي اي أونلاين قبل وصول جي تي اي 6. الأبديت يزيد أكسيون جديدة في وسط موزي، مهمات جديدة ودي جيفتس تخلي الجيمرز يرجعوا مرة أخرى لوس سانتوس. أما بالنسبة للفانز الحكاية أكبر من مجرد أبديت، هي نهاية مرحلة كاملة عاشتها اللعبة اللي كانت من أنجح ألعاب التاريخ وخلت جي تي اي أونلاين تواصل النجاح أكثر من 13 سنة. ومع اقتراب اطلاق جي تي اسيس العينين الكل توا موجهه للفصل الجديد اللي باش تحلو روك ستار. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم. البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوست تي تي وتمتع على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي سيف السنام مع تي تي كلنا على فرد موجه مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. يبدأ سباحك.

0: نهاركم زين. 8:24 دقيقة نسألو وكافي بلاصتكم نعطيكم شنية ثنية اللي موجودة توا حاليا فيها ديبوشان. شنية ثنية اللي مصرحة أكثر نقولنا بوان غو توت سويت مع سي مراد جويني.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم بوان غو.
0: سي مراد صباح الخيرات.
2: نهارك مبروك جيهان ليك وكل ليكيب اللي تخدم معنا وكل اللي يسمع في راديو مزايا تفهم.
0: ربي خليك سي مراد. هو نورمالمون سيركولاسيون بديت من قبل الوقت ده، ما توا مثلا ممكن تكثر هكا ولا يكثروا لي بوشون في بلايس على بلايس.
2: ابسوليمون توا حاليا نلاحظوا حركه فيها كثافه خصوصا على مستوى شارع طيب المهيري، واحنا ماشيين الى باب بالبدار. نفس الشيء بالنسبه لشادي خلاله شارع ولاد حفوظ، واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون. قبلها على مستوى شارع 20 مارس واحنا جايين من ساحه باردو كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. طبعا ما ننساو زاد بعض الطرقات الاخرى على غرار روتيكس انطلاقا من دندان ووصولا الى محاول المطار، وين نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه. نشد الانفراج خصوصا واحنا جايين على يد اليمين بتحت الطريق الوطنية رقم 8 شارع المغرب العربي وصولا إلى مركز العمراني الشمالي، وين نلقاو الحركة ترجع عادية واحنا داخلين إلى وسط العاصمة. المدخل الغربي للعاصمة كيف كيف زاد على مستوى حي هلال، نفس الشيء بالنسبة على مستوى حي الزهور كيف كيف الشيتومي، وين نلقاو فيهم حركية فيها كثافة مرورية. نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع الإطراد واحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج، قبلها هي على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 خصوصا على مستوى جبل الجلود، وين نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية. نرجعوا على اليمين واحنا داخلين إلى وصل العاصمة عبر شارع المنصبية ثم ناس ساعة زغلول وصولا إلى ساحة 14 جنبي، ونلقاو الحركية بطبيعة الحال تبدأ فيها شوية اكتظاظ ولكن ردوا بالنا شوية خصوصا على مستوى ترك مسافة أمان بيننا وبين السيارة اللي قدرنا. ما فيش شك زادة بعض السلوكيات اللي قاعدين نشوف فيها جهان خصوصا استعملنا للهاتف الجوال أثناء السياقة، بطبيعة الحال عدم وضع حزام الأمان بالنسبة للسائق واللي راكب معاه. هذوما من بعض المظاهر اللي ماذا بينا نبعد عليهم شوية خصوصا في السياقة يعني لأن فيها سلامتنا وسلامتنا من مستعملي الطريق. فما زادة مش إشكالية وإلا بعض الملاحظات اللي قاعدين نشوف فيهم معناها خصوصا على مستوى سواق شركة نقل تونس اللي في الحقيقة هما زادة كذلك مسؤولين على إيصال عديد المسافرين من منطقة إلى أخرى. في بعض الأحيان قاعدين نشوفوا زي بطبيعة الحال وفق عديد الفيديوهات اللي قاعدين تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، شوفوا بعض السواق اللي معناها من ناحية هو مسؤول على الحافلة من ناحية مسؤول زادة كذلك على المسافرين، ونلقاو زادة كيف كيف يستعمل الهاتف الجوال، هذا إلى جانب بطبيعة الحال بعض السلوكيات الأخرى واللي ماذا بينا نبعد عليها. بطبيعة الحال زادة هم مسؤولين معناها كيفنا وكيف بقية مستعملي الطريق اللي قاعدين يسوقوا ويستعملوا في الفضاء المروري، فبالتالي ماذا بينا زادة كذلك هم يعطيوا ليكزومبل يعطيوا المثال في السياقة الآمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا سواء ينقصوا شوية من الفيتاس يحطوا سنتور سيكوريتي يبعدوا على الهاتف الجوال ويطبقوا قانون مجلة الطرقات، ما نقولهم كان سياقة آمنة للجميع.
0: شكرا ليك سي مراد جويني يعطيك صحة. كان هذا بوان غوت كيما كل يوم لخيت ذيا تلقاو معنا ونعود نقول لكم الطريق استيمة لكل مستعملي الطريق. بوان غوت
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم. ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وي.
1: كمل الناس. أكثر أخبار.
3: مصادر مطلعة لمزيك.
1: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منه.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: طار بالنظافه فوق الخيل.
1: ميدي ماك مثيل الجمعه من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 23 جويليا اشري فنتيلاتور سور بي بريستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: جلاسيت ولا مازلت؟
10: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
11: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات يا وخدي ليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غردي ليس جلاسي المنفعه.
12: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. الخميس 23 جويلية الموعد باش يكون مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
13: واخطر لي اشتاق لك

0: فرج سليمان اللي يعتبر واحد من أكثر الموسيقيين العرب اللي تميزوا في السنوات الأخيرة. موسيقته فيها فوزيون بين البيانو الجاز والموسيقى العربية. في العرض هذا فرج سليمان باش يحكي على الحب، الحنين، المنفى، الذكرى والوطن. الخميس 23 جويلية مع فرج سليمان تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة كلها تأمل وإحساس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
2: تحياتنا لكل مستمعينا قاعدين تتواصلوا معنا على 23 513 000، هذا نمبر الواتساب، على ريبوندونا على 71 113 013، تسمعونا على فريكونس موزايك فام شغلو نيت على اليوتيوب بتاعنا، زيدا كيف كيف تابعونا كل مستمعينا البرا. مواضيع مهمة الحق عربي كل يوم لوقيت ذي تطرحونا عايد عرب. نعاودوا نقولي الغوبريك أصلها لبوان من ديما نسميها عليش لبوان دي جور.
1: لبوان مع عايد عرب.
2: صباح الخيرات.
3: صباح الخيرات جيهين. صباح
2: شحويلك. قلت لك احنا اول سؤال خلينا نخرج شويه قبل ما نحكيوا على البوان دي جور مع عايدة. اول سؤال ندخل الصباح كان نسالوا بعضنا،
3: قص ولا ما قصش؟
2: قديش من مره قص عليك ونتشوحوا وقتاش؟
3: انا من 11 حتى ال 5:30
2: على شيء. لا نقول لك عاد نقول لك نتشوحوا على شكون اللي يقول مثلا لينا البارح ما قصش علينا نغزر هكا لبعضنا ونبداو نعملوا لمك نغزروا لمك حاسدينك ايش معناها انت بالذات ما قصش عليك انت من وقتاش لوقتاش البارح؟
3: من 11 ل 5:30 على شيء.
2: لازم نعمل تور دو تابل وما عادش قص عليك في الليل.
3: لا
2: الماء
3: في الليل اي
2: في الليل اي كاو. هذا سؤال اليوم لازم كل يوم نعمل سؤال اليوم هذا في انتظار ان شاء الله يجينا الفرج ان شاء الله يا ربي الفرج. باهي مش نحكيه على الماء لانه مهم ياسر الماء. هي الفتره ذي صعيبه اللي نعيشوا فيها وزيد قلوبنا وجعتنا بالحق لانه كل شبر من البلاد يتحرق راه بالحق تحرق معاه برشا حاجات سورتو ثروه غابيه كيما هكايا. وهذوما مشاهد اللي تتكرر مع كل صيف نشوفوها اللي غابات تشتعل اللي مساحات خضراء تتحول الى رماد كما شفنا في بنزرت في عديد الولايات. اعوان الحمايه المدنيه ان شاء الله ربي يعينهم يعطيهم الف صحة. بالحق اليوم هذوكم أبطال في الصف الأول اللي موجودين كيف كيف جيشنا كيف كيف طلعاته الأمن الحرس كل اللي واقفين الوقفة الكبيرة ذي. اليوم الغابات والحرائق في سباق مع الزمن، لكن يقعد السؤال هوني الحرائق ذي اللي قاعدين نشوف فيها سببها كما يقولون الموجات، معناها اليوم متاع الحر والرياح فقط ولا زي كيف كيف الإهمال البشري مازال متهم الأول في الحكاية ذي.
3: بيان سور با اونيكمون هي العوامل الطبيعية مناخية، لكن البشر عنده يد كبيرة فيها، هو الديكلونشور إلى جانب العوامل المناخية في وقت بيان سور في الموسم الصيفي. ولكن زاد يزمنا نقول جهان اللي احنا مناش معناها حالة منفردة في العالم، بالعكس معناها الحرائق الصيفية تمس برشا دول وبرشا مناطق في فترات مختلفة. بيان سور الفترات الصيفية في كل بلاصة هذا باش حكيوا عليه اليوم، وباش نقولوا زادا اللي احنا ربي يكون في عون الحماية المدنية ويعطيهم ألف صحة، لكن احنا زادا ما عندناش الإمكانيات الكبيرة اللي عندها دول أخرى للتصدي للظاهرة هذه واستباقها. ايه
2: لكن الحمد لله، لكن الحمد لله بالإمكانيات البسيطة بالحق متاعنا وبالمجهود البشري الكبير نحكيه اليوم على عدد كبير من الحرائق وهكتارات وهكتارات ودون خسائر بشرية. حمد لله الحمد لله هذه تحسب لنا، فحمد لله إن شاء الله ربي يعطينا باللطف
3: والحمد لله. والحرائق الصيفية هي ظاهرة تمس بشكل رئيسي حوض البحر الأبيض المتوسط أي جنوب أوروبا شمال أفريقيا من جوان لسبتمبر، خاطرها مناطق تجتمع فيها موجات الحر الكبيرة والرياح الجافة في نفس الوقت. تاريخيا إسبانيا والبرتغال هما الأكثر خطورة في الصيف ويسجلوا أكبر عدد من المساحات المحترقة في أوروبا تمتد على عشرات ألاف الهكتارات. جين بعدهم اليونان وتركيا اللي تشهد حرائق عملاقة ومدمرة للتنوع البيولوجي أيضا، والدرجة الثالثة جي إيطاليا وفرنسا وخاصة في مناطقها الجنوبية. كي نحكيو على إيطاليا نقولوا صقلية وكالابرا، وبالنسبة لفرنسا البروفانس ألب كوت دازور وزيدا لوكسيتاني والكورسيكا. ثم شمال أفريقيا الجزائر المغرب تونس اللي تتجاوز فيهم السخانة 40 درجة وفيها رياح قوية كما الشيلي اللي تتسبب في حرائق عنيفة. بعض المقاطعات الغربية زيدا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية تشهد بدورها مواسم حرائق كبيرة على ملايين الهكتارات في بضعة أشهر. سيبيريا تتعرض هي الأخرى للحرائق كبيرة في كل صيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وما نجموش حتى السيطرة عليها في كثير من الأحيان. وأستراليا هي زيادة معروفة بحرائق الأدغال الضخمة البش فايرز ووقت الصيف الصيف الجنوبي. بالنسبة لتونس الحرائق الصيفية موجودة تقريبا كل عام، والصيف هذا قاعدين نعيش في موجات حرة غير اعتيادية هي الأشد تاريخيا، وصلت 50 درجة مئوية في برشا مناطق وتثبت في 48 ساعة الأخيرة حسب رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية لأكثر من 900 حريق، يعني بمعدل حريق واحد كل 5 دقائق، واستوجبت تقريبا 2800 تدخل من وحدات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على 74 حريق، وما زالت تعمل على إخماد الحرائق الموجودة في ولاية بنزرت وباجة وجندوبة والكيف. وبلغت المساحات المتضررة 1800 هكتار من الغطاء الغابي والنباتي، ووصلت في ولاية بنزرت ببعض لبعض المطاعم الشاطئية. الحمد لله كما قلت ما فماش خسائر بشرية. توا يقول القائل معناها نجموا ولا لا نتجنبوا الحرائق الصيفية هذه؟ ممكن تجنبها بالفعل، على الأقل مش نقضيوا عليها الكل، لكن تجنب عدد كبير منها لأنه معظمها تنطلق من سلوكيات البشر الغالطة في الطبيعة والأماكن العامة، كيما رمي بنتات متاع سويقر من شبابك الكراهب وإلا في البلايس اللي فيهم أعشاب وإلا في الغابات، ولا تشعيل النار الجزان الصغار ولا الكانون باش يطيبوا أثناء لغوندوني لكمبينج ولا حتى في البحر وفي البلايس فيها أشجار وإلا حشيش جاف. أنا شفته بعيني شيء هدايا معناها في بحر لفايدة في ذكر المناطق، فما في بحر شفتهم معناها مش حالين كوانا وبجنبهم كالملاحة في حطوا كالملاحة
2: ليه مش مختصر على بحر كاو تقريبا
3: مو للتمونياج متاع حاجة شفتها
2: لما دو نظف وهز وخلي بلاصة كما
3: يذكر راو يشعلوا بش يحلوا الشيش بش يطيبوا ويحطوا كالملاحة في اللي هي كانت لطف تشعل فيها سيء معناه يحطوا كالجويتن وإلا يحطوا باراسول ويغطيوا بالملاحف على الجناب والكل. إيه كي تعمل حاجات من نوع هذا وموا ما تشعلش النار معناه جيب معاك ماكلتك تمونا قبل كنا نهزوا كاسكروتات والدلاعة والكل وتهز جلاسيير وحطها معناه ما تشعلش النار في بلايس في طقس كيما هذا وبظروف مناخية صعيبة برشا في الوقت هذا. دونك هذا أيضا سلوك من السلوكيات. من السلوكيات الهمجية زادة عدم الالتزام بالقرارات الرسمية اللي تمنع دخول بعض الغابات ولا المناطق الجبلية وقت السخانة الكبيرة والرياح القوية. فما زادة تدابير وقائية في محيط الديار تتمثل في إزالة الأعشاب الضارة والجافة بانتظام في 50 متر المحيطة بالدار، أيضا تقليم الأشجار وقصان الأغصان القريبة من شبابك وإلا من أسلاك الكهرباء لمنع انتقال النيران، إبعاد زادة دبابز الغاز ومخازن الأعلاف والحطب والمواد الكيميائية على المساكن والمناطق اللي فيها الأعشاب. زادة من التدابير الوقائية صيانة المعدات الزراعية باش ما تخرج منها شرارات في الحقول ومنع حرق التبن وإلا الأغصان في الصيف. عنا زيد العادة هذية خاصة في المناطق الزراعية تلم وتلمك التبن تحطه على بعضه على بعضه وتحرقه ليه في الصيف، ممنوع منع بيت الفعل هذية لأنه هو زيد من الأسباب والمتسببات في الحرائق الكبيرة اللي نعيشوها. زيد من مسؤولية المواطن الإبلاغ السريع وقت يشوف بداية حريق قبل ما يسرح وإلا يتعرف يليدونتيفي لبيغوم خاطر من الأسباب زادة متاع الحرائق هما ما يسمون بالمصابين بهوس الحرائق لبيغوماني، هي زادة ملدي معناها مرض. فما نستحب تشيخ كي تشوف الدنيا معناها اللهيب هذية، وهذا مرض أيضا يجب التبليغ على مرتكبي الحرائق هذوما. ومرة أخرى نقول ربي يكون في عون وحدات الحماية المدنية في غياب استراتيجية شاملة وإمكانيات استباقية اللي موجودة في الدول المتقدمة على غرار الأقمار الصناعية وكالات الفضاء كما النازا ولا وكالة الفضاء الأوروبية اللي ترصد الحرارة العالية والدخان فور اندلاعها، ولا زيد شبكات المستشعرات الذكية في الغابات اللي تقيس درجات الحرارة وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة وتحللها عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي باش تعرف مناطق الخطر قبل ما تشعل النار. مالوغوزمون احنا ما عندناش الامكانيات الكبيره هذه اللي ولات موجوده وتحافظ على البيئه في معظم الغابات الاوروبيه وفي الدول المتقدمه. اون في افيك سكونا سكونا هي رجالات ووحدات حمايه المدنيه مدعمين بالجيش في كثير من الاحيان وحتى بفرق امنيه اللي مساكن هما اللي جي في روسهم التصدي للحرائق هذية. قلت لي تلقاهم في الواجهة في وقت كمان هذا مع السخانة هذية اوني ماجين شنو احنا نقعدوا في الدار وتبدا مسكر علينا ويقص الضوء ومعناها نشعلو. تصور انت ناس الصف الاول في الشهدية بركة لو فيهم ونشكرهم مرة اخرى على العمل هذية في انتظار تكون عنا شوية امكانيات عشان نتعداو للبالي اخر في التصدي للحرائق.
2: وانا نزيدك حاجة انه رغم ديما نعاود نقول الامكانيات كما انت تقول صحيح ما عندناش الكبيره لكن عندنا امكانيات بشريه كبيره وتجهيزات اللي انا ديما
3: قدمت برشا جهات
2: نعرف ديما نقول انه في هالعدد الكبير نتاع راه حريقه نسمع راه في كل دقيقه في كل درجه فما حريقه. ما نتصور اليوم النوبر نتاع الحرائق ومسيطرين على الاغلبيه نتاعهم بالمجهود اللي فما معناها فالي هذا نحيهم يعطيك الف صحه.
3: تحيه كبيره له.
2: ميرسي عايده. شكرا. شكرا ليك. هو اسمها الفقره لو بوان انا ديما تلقاني نقولها لو بوان دو جو. لا لا باش يجي في الجمعه الاخرى من جويلة باش نبدلها.
3: لا لا لا خليك كيكه خليك كيكه سورتو انا وياك اليوم ماتشي ماتشي بالنوار
2: زوز بالنوار
3: ان شاء الله ما يكونش النوار سي نوار اني با ديسبوار. والنقطه عندنا ديما الامل.
2: بيان سور كو عندنا ديما الامل. حط اغنيه على الامل اليوم ما فما ام كلثوم امل حياتي بعد مثلا الله
1: لو بوان مع عايد عرب. احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جميلات.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: مرحبا تحية لكم أبراج صباحكم مبروك السعيد. راهو اليوم مش كيما كل يوم. اليوم نحلو صفحة جديدة مع موسم برج الأسد. وقت نقولوا الأسد يعني الثقة والكاريزما. من اليوم تبدأ احتفالات مواليد برج الأسد بعيد ميلادهم. كل عام وانتم حيين بخير. الشهر عيد ميلادكم يا رب يكون مليان نجاح فرحة ومفاجأة حلوة. أول أخبارنا باش تكون للحمل. موسم الأسد يعطيك دفعة قوية باش تحقق أهداف كنت مأجلها. فما فرصة مهنية باهية والعاطفة تحتاج منك شوية اهتمام وصراحة. الثور وقت مناسب باش ترتب أمورك العائلية وتلقى توازن بين الخدمة والراحة. ماديا خمم مليح قبل أي مصروف كبير. الجوزاء أخبار مفرحة. فما اتصالات مهمة في الطريق. موسم عيد ميلاد الأسد مليان حركة سفرات وإلا لقاءات تفتح لك أبواب جديدة. السرطان بعد فترة من التغييرات تبدأ تحس بالاستقرار. ركزي فضلك على الجانب المالي واستغل للفرص اللي تجيك. الأسد خلينا نقول ونعود ونفرحوا بيك ونقولوا لك عيد ميلاد سعيد. راهو الشهر شهرك ونجوم تشجعك باش تبدا صفحة جديدة تحقق أحلامك وتخلي زادة ثقتك بروحك تقودك للنجاح. العذراء خذ وقتك للراحة وترتيب أولوياتك. ومع آخر أيامات عيد ميلاد الأسد ودخول موسم عيد ميلادكم السنة ومفاجآت إيجابية هوني نحكيو في الخدمة. وانت يا برج الميزان حياتك الاجتماعية الحمد لله يا ربي باش تتحسن. ممكن تتعرف على ناس يكون عندهم دور مهم في مستقبلك. والحب راهو حاضر بقوة. إلى عقرب الأنظار عليك في الخدمة. فما فرصة للترقية وإلا إثبات قدراتك. حافظ على الهدوء في العلاقات. والقوس موسم عيد ميلاد الأسد مليان تفاؤل صفر كيف كيف زادة تجارب جديدة. نحبك تستغل طاقتك الإيجابية وتنطلق. إلى الجدي فما تغييرات مالية وإلا شراكات جديدة ممكن تكون في صالحك. خليك مرن في المستجدات. وكان على برج الدلو راهي العلاقات الشراكات باش تكون في الوجهة سواء في الحب وإلا في الخدمة. الحوار هو مفتاح النجاح. ونكملوا مع برج الحوت. مثالش راهو كان تهتم بصحتك ونظم وقتك. الروتين الجديد اللي تبدأ فيه اليوم ينجم يعطيك نتيجة ممتازة في الفترة الجاية.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين ما كانوا.

0: تحسين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: ابدأ سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ديجا تعديوا معاكم ثلاثة سوية شو تدخلوا في ساعتنا الرابعة على موزايكا فام. تحية لكل مستمعينا. بعد شوية بشعطيكم الكلمة لكم انتوما على 71-113-013 والتوعاد باش تبدأ فقرات الخاصة. نحس توا نحس الوقت توا باش يذكرني ونلبس كل الكاسكيت متاع صباح الناس الأخبار الأكتواليتي الحكايات إذا كل بتلقاهم معنا. وكما كل نهار خميس لازم تكون أم كلثوم حاضرة. أما في ساعتنا البعد مع العشرة متاع صباح من الوقت خمونا في غنية تحبوا تلقاوها تراه وتسمعها الأم كلثوم. خليكم معنا حتى لحديش.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: برد صيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر. بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير. الصيف هذا تيني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنوا فيكم في تيني سيتي. عيش جو الكرنفال في تونس سيتي.
3: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
2: رياكتور مش بواسون انرجيزون تكاهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك. الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
4: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل جيون ايام دللنا.
6: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
7: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود تحت جسر سانغوبان من الممرين إلى ممر واحد بداية من يوم غد الجمعة ولمدة 45 يوما. يأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بنعروس نحو العاصمة. المنظمة التونسية للأطباء شبان تدعو إلى عقد اجتماع وطني يضم مختلف المتدخلين لتقييم الوضع الصحي واعتماد خطط عاجلة على خلفية تداعيات موجة الحر والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، معتبرة أن الوضع تحول إلى أزمة صحية تستوجب تدخلا عاجلا. والمنظمة التونسية للأطباء الشبان تحذر في هذا السياق من المخاطر التي تهدد المرضى المعتمدين على أجهزة التنفس والأكسجين المنزلية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تندد بالسرقات المتكررة للأسلاك النحاسية وأعمال التخريب التي استهدفت تجهيزات حواجز عدد من التقاطعات ببنعروس وبير القصعة ونعسان ما تسبب في تعطلها. وبيّنت الشركة أنها تقدمت بشكايات لدى الجهات الأمنية والقضائية داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر إلى حين استكمال الإصلاحات. المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي يكشف أن السنة الجامعية الجديدة ستنطلق ب 1191 عرض تكوين في القطاع العمومي مقابل 1115 عرضا سابقا. وأوضح أن 53% من هذه العروض خضعت لإعادة تأهيل وفق مقاربات جديدة فيما تمثل العروض المستحدثة 47% استجابة لمتطلبات المهن الحديثة والاقتصاد الرقمي. سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جوزيف بيروني يقول إن برنامج الثام بلوس يمثل نموذجا ناجحا للشراكة مع تونس في مجال تكوين الشباب في مهن التحول الطاقي. وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس يشير إلى أن البرنامج سيمكن 250 شابا تونسيا من الاستفادة من دورات تكوين متخصصة في الطاقة المتجددة أعدت بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية حاجيات سوق الشغل وتعزيز فرص التشغيل والحراك المهني. عالميا، السلطات القضائية في العراق تعلن تمكنها من ضبط واسترداد أموال تجاوزت 11 مليون دولار إضافة إلى عشرات الكيلوغرامات من الذهب. وجاء ذلك في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاحتيال المالي وتهريب الأموال وهدر المال العام ضمن حملة مكثفة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: موزايك الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
8: ما تفكرش في الأحزان ما

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: ايفيكتيفمون جا وقيت باش نسمعوا اصواتكم انتم بعد النغمه والغنيه التونسيه. ما تفكرش في الاحزان وان شاء الله زينه يا ربي، ان شاء الله زينه قدام الناس الكل هذيا من القلب للقلب نودكم بها. 19 دقيقه على موزايك FM على 71 113 013. هوني باش تحكي الحق متاع ربي، حاول تجتهد نلقاش دي كومونتير ونلقاش مواضيع اخرى، لكن معناها الاكتواليتي اليوم تفرض روحها باش تلقاو النهارين هذوما الكل، لانه صوتنا واحد ومشكلتنا واحدة، الناس الكل تتشكى والصندوق هوني هو صوت المواطن التونسي، هو اللي عبر عليه المواطن التونسي من غير حتى صنصرة، وإذا تعرفوها في موزايك احنا لهنا معكم نضرب قولنا بالبونية معكم. توك على 71 113 013 مش تلقاو الناس الكل تشكي، كلنا الضوء والماء، وعليش لا عدل حتى في القصان، عليش لهنا يقص ولهنا ليه، لهنا جملة ولهنا حتى ولينا نشوفها حتى على الفيسبوك، وناس ناس تبدأ مشي في شارع ولا في ناج يصور يقول بربي سمحني نحب نعاون استيق أنا في هوني بذمار التونسي، يقولوا شوف الناج كامل راكم نسيتوا الزوز حوانت هذوما ثلاثة حوانت هذوما، وبربي سؤال تو احنا نقتصدوا في الطاقة ونقصوا في الضوء على الناس على بالسوية بطريقة عشوائية، ما نجموش نصفها بحاجة أخرى، معناها بطريقة عشوائية الكياسات، معليش كلهم نشوفهم حتى الصباحات هو مازالوا يشعلوا الضوء، سؤال نركب في الديال الكل تلقانا عنا طافي، لا يطفي عليهم زي كامل طفينا عليهم من حق طفينا عليهم، فماشي ما تلمدوا كيكا ونقتصدوا شوية من الطاقة من غادي وتعطيونا احنا شوية الضوء من هنا. وفي هذه الحكاية الكل المواطن يتسألوني اليوم، تعرفوا عديد القطاعات اللي ضرت، وذي بدينا نحكيو فيها من البارح معاكم في أحلى صباح، وبالقطاعات هذه المطعم، وكان دخل معايا رئيس غرفة المطعم تابع لوتيكا وقال ملاحظة رجتني رجين نحب نرجع عليها، قال بربي دع في المباشر، قال بربي دعوة لأصحاب المطعم اللي يفزلهم مثلا الدجاج وكل، بربي ما تحطوهوش في الخل وتعودوا تقدموا. فكي سألت قلت مالوغوزمون لقيت انه فما برشا ناس مش كلها ولا لا لا حاشا اللي البهين، اما اللي الغى اللي بيقول لك انا هذاك هو شخاب مش ما يخسرش يحطوا في خل ويعملوا برشا في حاجات وبعد يرجع يوكلوا ولا يبيعوا للمواطن التونسي. في هذه دعوه للصحه، للمراقبه الاقتصاديه الصحيه، الهيئه الوطنيه لسامة المنتجات الغذائيه، بربي اهبطوا عملوا دوره طله، لانه اليوم احوانت الناس الكل كيف الكل ضرت، فضرت وما تزيدش الضر، وفما زاد ناس المستنفعين كما فسر وحكي فيهم المستمع، قال ناس اللي تستنفع وتغلي علينا في ازمات كما هذه.
2: صندوق عجب. صباح الخير صندوق عجب. بربي كل المستفيدين من الكوارث الطبيعية ذوما كلي ما يصدقوا تصير حاجة هكا باش يغليوا في السوم ويخبيوا السلعة يا ودي أرحموا العباد، كل مرة تصير حاجة العباد تنزل على بعضها، كل واحد عنده حاجة باش يفيد بها العباد يكون يبيع فيها بسوم يزيد يغلي في السوم، يقول لك لا تو أنا سيزوم تاعي خليني منزل عليهم، يا ودي روح حرام عليك، روح اربح بالمعقول، اربح صحة وفرحة، انت تخدم باش تربح، أما بالمعقول أنا شوف نتو الحوت ولا مقدس لا مصلي على النبي صومه مرفق على الاخر، الخضره كيف كيف، علاش مشكه معناه يا ودي ارحموا بعضنا خلي ربي يرحمنا، راهو الرحمه باهي راك ترحم ترحم.
3: صافير صافير جيهان جيهان بنيتي نسمع فيك تحكي هكا متضررين ومتضررين، حتى احنا ربيت البيوت رانا متضررين برشا، علاش خاطر احنا نسامك تعرف نبدا نخبو شويه جلبانه شويه فول شويه جناريه شويه عصير شويه حوت شويه لحم هكا يجيك ذيفه قبل لي تستر وجهك، هذا كل مشى في العوله كل مشى في الزبله، تعرف عمل الاعمال شنيه شفكرني في النمله والسرار، احنا النملة والسفاق السرار هزت الملمة واللي فهم.
4: عندي سؤال انا تو برخي قصان وهزين ونظان وي وي وي وي وي يا اخي السفاق والسنج ما ينجموش اقلوا هنا يخرجوا يعملوا ندوة صحفية ويعلموا العباد شما وش ما فماش وكيفاش القصان ويجوا يتربلن فيه خطر ومبرمج.
5: يا خويا نوفل بالله عديني في برنامجك، انت تحكي ديما على الماء، راهو احنا 13 يوم مخصوص علينا المين في سيدي عياد معتمديه العروسه ولايه سليانة مخصوص والله من السبت للسبت وخذ اليوم معناتها الاثنين والثلاثه والاربعه المين مخصوص الماء حتى كي يجي للجماعه الاخرين احنا ما وصلناش خاطر احنا في اطرف الدار منا للمنبت نتاع الجبل بجاه ربي يرجعونا الماء والله انا دخت راني ما باش نموت.
6: بخير اختي زين بخير يا صندوق عزب ربي كلامي هذا موجه للسونات ربي تقعد من الخمسه للخمسه ما تدوش الساعه ها باهي الضوء ومشينا معاه الضوء ترانسفورات تصهم ما يسالش عصينا والماء
7: ربي عليه هكا عامله فينا سبيك يا بنتي والله هدويه باش يفسد لي الانسولين باش يفسد لي كله عليه ذاك الحسبه نشريها انا يعني مبيك اللي نخلقني كيف كيف ما نجمش نقص بليش في كسيزيز شنعمل انا شنعمل
0: صندوق عجب ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح سيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن دوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قهرة ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
8: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوم اليوم 23 جويليا اشري فنتيلاتور سور بيه برستيجيا ب 109,990 في عوض 189 دينار
9: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descoti.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.

0: اهو كنسمعوكم الاغاني والاخبار والاكتواليتي. هذه احلى صباح دي معنا موزايك اف ام.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
0: يا مرحبا بكل مستمعينا. افكتيفون بدينا معكم صباحيه من 6 و 9 و 23 دقيقه. فرحانه تكون ضيفتي الكاتبه العامه للمجلس الوطني لهيئه الصيدله دكتور ثريا النايفر. صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: مرحبا وصباح الخير، وان شاء الله بردا وسلاما على التونسيين كل ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. اسمع اول سؤال، ايش نحوي القصان الضوء؟ استعملت المروحه اكثر؟ قعدت تلوج على المراوح، الشمع الدار كل وليت كزيوية بالشموعات، شا عملت؟
2: لوج على الكورونديل، لوج على الكورونديل.
0: فمش مع شيلي.
2: نحاول نرقى، نحاول نلوج الكورونديل. ربي معنا،
0: ربي معنا. إن شاء الله يقعد حديث ونتعدي وهو أما نخلصوا لكونسيكونس متاعوا به. الأدوية هوني دكتور ثريا اللي برشا مرضى مثلا ندويتهم خاصة مثلا الانسولين، برشا كلمونا أنا ديابيتيك وكيفاش نستحفظ على الانسولين وغيرهم، شو اكثر دويات اللي تتاثر اليوم بدرجات الحراره؟
2: نعرفوا هي ثم زوج انواع نتاع ادويه. تو انا بتحكي بصفه عامه للمواطن، ثم الادويه تيرمولابيل اللي نحطهم في الفريجيدير، وثم الادويه اللي نخليهم لبرا. ثم اخطاء احنا ناس شائعه نعملوها من قبل من غير قصان ضوء، من غير مش قصان ضوء. مثلا الخطا الادويه في الفريجيدير الحراري باش دوكا ما يدناش نحطوهم، اللي احنا غلطه كنا نعملوا فيها. بالنسبه الادويه اللي هما سنسيبل اللي تحطوا في الفريجيدير اللي ترقى على الباكو يقول لك التمبيراتور اونتر 2 و8 دغري، هذوك اكثر حاجه تورد بالنا فيهم في قصان الضوء. هذوما فيهم انواع، ثم الانسولين دواء السكر وثم لي فاكسان. اكثر حاجه تتاثر بقصان الضوء والا كي قص الضوء هكا وتزيد التمبيراتور هما لي فاكسان مش الانسولين.
0: والا الانسولين يستحمل، سامحني بربي دكتور هوني خنفس، يستحمل الانسولين.
2: يستحمل
0: ما يستحمل قديش ينجم يكون في الفريجيدير والضوء مقصوص؟ قديش ينجم يقعد يستحمل؟
2: ديجا هو كي تمشي للصيدلي يقول لك يجي كي جسيت ستيلوات يقول لك يجي تستعمل انت الدواء تخرجوا ساعتين لبرا وبعد تزرق. ديجا يستحمل معناها كي اتمبيراتور اوبيون 25 تنجم تخلي حتى نهار كامل لبرا. اما 25 دوغري ما نحكيش على 30 و40 رانيا، نحكي على 25 دوغري معناها ماكسيموم هكا 30 كي نهارتها تاع ساعتين ثلاثه في الدار، بعيد على الشمس، بعيد على بلايص السخانه، بعيد على سال دو بان، بعيد على سوخ دو شالور. معناها ما بينا نبعدو على الشبابك، ما نحطوش في الشبابك، ما نحطوش بعض في الكوجينه، ما نحطوش في لي سال دو بان، هذوما نبعدو عليهم، نخليو في اكثر بلاصه برده في الدار. قص الضوء ما نحلوش الفريجيدير، نحطو دواياتنا في السونتر، ما نحطوش دواياتنا في باب الفريجيدير.
0: عليه ما تحطش في باب، ديما المواطن يحط في باب الفريجيدير في بلو هكيكا ليه؟
2: لا حتى باب الفريجيدير التمبيراتور نتاعو مش 2.8، اقل بلاصه فيها بروديه. ديما نحطو الدواء في وسط الفريجيدير ونبعدو على الحراف نتاع الفريجيدير. لما حاجه تاع ما نعرفوهاش ديما نغلطوا فيها احنا، راهو تاثير انخفاض الحراره مع نهبط تحت الصفر يضر الدواء اكثر من الاوغمونتاسيون التمبيراتور.
0: معناها هوني دكتور ثريا النايفر ذكر معنا كاتبه عامه للمجلس الوطني لهيئه الصيدله، هذوما بعض الاخطاء اللي يعملوهم المواطنين ما غير ما يفيقوا في حفظ الادويه خلال الصيف. يعني المواطن اليوم اللي يسمع فينا يقول لك انا مستنس بالقصان تاع 4-5 سوايع، اي خلني ناخذ مثلا الانسولين نتاعي نحل الكونجيلاتور ونرميهم على الاقل كي نضمن بهم يقعدوا باردين ونخرجهم بعد شويه مثل الجين.
2: هذاك اللي يضمن اللي هو ما عادش في كاس جمله واحده يلوخوا في الزبله. اذا كان حطوا في الكونجيلاتور يلوخوا في الزبله.
0: كان حطوا في الكونجيلاتور الانسولين لوحوا في ما عادش عنده حتى مفعول.
2: حتى مفعول. اذا كان قص الضوء وقعد شويه هكا تمبيراتور طالعه نتاع سوايع نجم نستعمل، اما اذا كان حطيته في الكونجيلاتور تلوخوا في الزبله.
0: واضح بي؟
2: نحطه في وسط الفريجيدير، نبعد على الحراف، ما نلصقش. كان عندي لي بريكي دو غلاس عرفتهم كي يشدوا بهم من حاجه، ما نلصقش حتى دونك ما نلصقش، نحطهم على بعض مش نقعد ديما نحقق حتى شونجمون دو تمبيراتور نكون انا في 5 ديريكتومون نهبط للصفر والا نكون هو في الديس نحطه للدو، لي شوك هذونك ينجم يضر الدو. دونك ديما نحاول نحطه في بلاصه في تمبيراتور حتى كي تتبدل بشويه بشويه مش بروسكومون.
0: واضح
2: داكورد. لي فاكسان ماذا بيا كان تو ما نجمش، مش لازم نشري فاكسان، مش لازم نشري، اللي عنده معناها اللي نجم نستنى. جو بريفير الفاكسان عند الصيدلي اللي هما نحب الصيدلي نحب نحيهم قاعدين يعملوا في مجهود كبيره ماخذين الاحتياطات باش يحافظوا على التمبيراتور.
0: بس سمحني شو الاحتياطات اللي معناها شو الاحتياطات اللي ياخذوهم اليوم مثلا انك نمشي للفارماسي ونلقاها كيف في كيفها معناها قاص على ثوب السوي
2: قاعدين ياخذوا في الجروب ديال الاكستروجين على لونجستمون تاع التمبيراتور في الفريجيديراتنا تستحق تستحفظ اكثر على عندنا لي زونغيستخومون اللي معناها اللي قيس اللي قيس التمبيراتور على 24 ساعة دونك نعرفوا انا هو الدواء اللي نجم يكون افيكاس مش افيكاس اللي هو دونك هو كيفاش يقولوها يتحكم في الدوايات والنجاعة نتاع الدوايات واكثر من هذاك. علاش اول فرصة اي حاجة اي سؤال بحذاك الصيدلي تمشي
0: هو اللي نجم
2: الصيدلي ما تاخذ الاخبار من الانترنت ولا من الانستغرام ولا حاجة تاخذ معلومة صحيحة مع عند الصيدلي في كل ما يخص الدواء.
0: ادواء خليت دواء شريته ماشي نقضي توا نتعدى فوسط الكهرباء في بلاصه سخونه ينجم يفسدو كيفاش نعرف اذا الدواء ما عادش ولا صالح معناه سيء ما عادش عنده مفعول بهالسخانه هذه والقصه
2: الدواء نتاع الفريجيدير هذاك تفهمنا فيه
0: تفهمنا فيه
2: الاخرين جينيرالمون الحليب شي شدوره الحليب باش فرونسيش تخليهم في الامبلاج نتاعهم تاع ساعتين كذا يشد لك التمبيراتور اما شفتو خلي 24 ساعه في سخانه تاع 50 تاع لو طون اللي انت باش تقضي لي شيبو ما يشدوش يذوبوا بطبيعتهم اذا كان ذات سيء لوح السيروات يتحملوا ساعه اثنين اكهو مش اكثر مش تحطوا في الكهرباء في النهار كامل ولا ثلاثه سوايع في درجه حراره 50 لا لي زانجكتابل بلوز او موا الزريرق ثم اللي يتحمل ثم اللي ما يتحملش لي زانجكتاب اللي يتحملوا جينيرالمون اما نحكي على سوايع ما نحكيش على ساعتين ثلاثة أربعة ما نحكيش على 24 ساعة وقال تخليه في تخلي ثم شكون يخلي دواء في الكهرباء باش ما ينساش شربان الدواء يقعد على طول 24 ساعة على 24 ساعة في الكهرباء والكهرباء في الباركينج في الشمس
0: فوالا يقول لك أنا على الأقل هاكا ننسى دواء ما كي نطلع الكهرباء وكنا نتفكروا نلقاها في الكهرباء هذاك سي مفعول وفي
2: اي هذاك مفعول فيه
0: مفعول فيه وينجم يكون يولي ذار بعد اللي يكون يداوي
2: اي خاطر ينجم في سخانه معينه يولي ثم دي برودوي توكسيك يخرجوا يضروا اكثر من الينف
0: بي
2: نحكي على سوايع 24 ساعه على 24 ساعه في الشمس نحكي
0: اي هي نعرف نحكي وهوني فوالا باش نزيدو نفسرو للناس اللي تنسى باش تاخذ دواها يرميه في الكهرباء في بوطه يقول لك وين نطلع الكهرباء نذكر دواية نشرب ونخليه في الكهرباء على عينيه مش ما نساهوش هذاك غلط معناها الدواء واللي يضر اكثر ما ينفع اي
2: حتى لي بوماد ساعات نخليو حتى لي كرون في الشمل كيف كيفي سي سيباراسيون دي فاز معناها يتقسموا لي فاز اي لي بوماد يخرج الزيت وحده الاخر وحده تولي ما عادش في كاس
0: بوماد اكران سولير كان والا كريم تاع الجين احنا نحطوها غادي
2: اي حاجه
0: تحطت في الكهرباء في الشمس وفي المفعول نتاعها
2: تولي ما عادش افيكاس وتنجم تخرج لك سوبستانس ضد الضرر
0: اللي هي الزيت نتاعها هذاك يولي ضر
2: لا تنجم يكون ثم دي سوبستانس بالشمس تصير الاكسيداسيون تصير اي حاجه تنجم تضر الله اعلم شنو اللي فيها سي سيباراسيون دي فاز دونك تنحكي على السخانه اللي احنا نعيشوا فيها توا
0: كيفاش على الشتاء بأي في سخانة الصيف سخانة هذه متاعنا نتاع الصيف توا
2: تحاولوا تحطوهم على البغي دو لا لوميير هوني في ديارنا في بلاصه نبعدوا على الشبابك نبعدوا على سال دو بان نبعدوا على الكوجينه نخليهم في حاجه في تمبيراتور معقوله اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها
0: هوني دكتور نحب نسالك هل فما نوعيه من الدويات اللي تنجم تزيد في خطر جفاف نعرفوا توا خاصه لكبار السن ولا اللي عندهم امراض معناها كيفاش يعرفها المريض هذه
2: لي ديوريتيك تعرف الجماعه اللي عندهم الدم ياخذوا كي الدواء ديوريتيك اللي يخليه يدخل التواليت لا اللي يخليه يدخل التواليت ديوريتيك كيما لازم برشا زعما اما اللي يخليه يدخل التواليت باش ينقص باش ينقص الماء اللي في بدنه هذاك يزيد يعمل له سيشريس معناها ديزيدراتاسيون يولي عنده جفاف سورتو العباد الكبار ما يحسوش بالعطش دونك ياخذ الدواء هذاك يدخل برشا للتواليت يولي عنده جفاف وهو مش فايق بروحه وينجم المخاطر نتاعو تكون جسيمه دونك اللي عنده عبد كبير في الدار يرد باله عايشك سورتو كذا كان عطاه الدواء اللي اللي اللي ديوريتيك اللي يخليه يدخل التواليت يشربوا برشا ماء حتى كان هو معطش يعطيه يقعد يشرب برشا ماء باش ما يشربوش جفاف كيف اجت العصاب اللي ياخذ دواء نتاع العصاب كيف في السخانه ينجم يتقلق يرد باله ديما يكلم الطبيب ويكلم الفارماسيان نتاعو كان ثم موديفيكاسيون تاع بوزولوجي يردوا بالنا فيها فهمت هذوما كيف هذوما اكثر دويات يتقلقوا اذا كانت الدنيا سخونه
0: واضح واضح. اليوم كن نختم معك دكتور ثريا نايفر كاتبة عمل للمجلس الوطني لهيئة الصيدلة. النصائح اللي نجم نوجهها اليوم لتونسي يسمعوا فينا باش يحمي ودويتهم وصحتهم في الأيامات هذية اللي ممكن تعاود ترجع لنا مع موجة الحر في الصيف
2: إن شاء الله ربي أحبط معناها الأمن والسلام والبرد على تونس الكل. اللي عنده مريض شربي شيء أما نعاود نقولكم دواية الفريجيدير إذا ما ثبتوا لهم دواية الفريجيدير يتحطوا في الوسط ما يتحطوش في البيبان ما يتحطوش في الكونجيلاتور. نحاولوا ما نحلوش الفريجيدارات. إذا كان عندي دواية كما الفاكسا موش إرجان إنجي ما يستنى نخليه عند الفارماسي. الأنسولين راهو يتحمل لوغمونتاسيون تاع التمبيراتور أما ما يتحملش إنك تحطه في الفريجيدير. اللي عندنا عبد كبار في الدار نراقبوهم أكثر إذا كان يأخذوا الجيوريتيك نشربوهم برشامي. اللي عنده دوي العصاب كيف يردوا بين عليه. أهم حاجة تاخذ المعلومة مع صاحب المعلومة. إذا كان عندك أنت دويات تاخذ من الصيدلي. إذا كان عندك مشكلة في العلاج ولا مشكلة كبيرة عنده مشكلة في أكسجين تكلم الطبيبه وتقوله كيفاش نستعمل كيفاش نتعامل مع الدواء. ما ناخذوش المعلومة من الانستغرام ولا من الفيسبوك ولا ناخو مع عند الصيدلي هو المؤهل اللي الدولة عطت الدبلوم باش يعطيك المعلومة الصحيحة.
0: يعطيك ألف صحة. شكرا لك نورتني. ربي فضلك يعيشك. ثريا نايفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيدلة. إن شاء الله يا ربي المعلومة وصلت وإن شاء الله يا ربي تنفع الجميع وربي يعطينا كل شيء بلطفه.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: في اللحظة اللي يصير فيها الأكسيدون، السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور، انت خليت ولادك بلاش بو ولا ام. بلاش سنتور، ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: اخر سيسيون سامر اكاديمي نتاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات. كاو تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان، واون ليني زادا. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: ابدا صباح احلى صباح احلى صباح.
4: Fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus.

0: 23 500 و13 000 اللي جيونا على الواتساب. مرحبا بيكم بمساجاتكم الكل. تتواصلوا معنا كيف كيف على 71 113 013. أغلب شو نقولش 99%, خلينا نقول 98% من الملاحظات من التليفونات اللي قاعدة تقصدنا فانو تتشكى كان من الستيك قصان الضوء اللي عدل في قصان الضوء زي كيف كيف الطريقة اللي برشا قالوا إنها عشوائية مش منظمة في قصان الضوء حتى في الماء في عديد الولايات. وبرشا مساجات خلطينا برشا برشا برشا من سفاقس ياسر تشكيات يقول لك شو قلكم أيامات تعديوا علينا وما زلنا وحد ما خرج وفسرنا الأمور. كان الدخل معنا قبل وحكينا ياسر وقت أول ما بدينا نحكيه على كنا خبراء, كنا فك الفترة ديلي ستاج كل واحد يهبطها والديلي ستاج هاي التقنية الديلي ستاج بتعتمدها استيك أهو ما معنى الديلي ستاج, وفهمنا وفسرنا أنه قلنا بين ارتفاع الطلب والإنتاج دونك التقنية هذه مهمة نوعا ما, لكن الفترة هذه ما عادش وليت عند مواطن تونسي مهمة بما أنها وليت بطريقة عشوائية. نعود ناخذوا معنا الخبير الدولي في الطاقة سي عز الدين خلف الله نحكي معاه في الأمور هذه. سي عز الدين مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك أخي جيهان وتحية لكل المستمعات مستمعين مذيكة فيه.
0: شكرا لك سي عز الدين. كخبير دولي في الطاقة اليوم فهمنا احنا من الأول راو كل مواطن متفهم الديليستاج راو لازم ننقصوا الضوء في فترة ما في وقت ما باش نحميه الشبكة متاعنا, معناها اما مش باش نخزنوا طاقه, احنا جوست قاعدين نحميو خاطر المواطن ماشي في باله انه الديلي ستاج اللي قاعدين نقراو فيه على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك راهو عاده ما عنده وقت محدد, معناها مثلا ساعه ساعتين من زمان في كل منطقه كهو, اما انه يدوم سوايع طويله عريضه فانه دخلنا كانه مش نعملوا في الكيليبر وما كانه حصل مواطن شنو الدوله قاعده تخزن في الطاقه على حسابي. فسر لنا النقطه هذه بربي.
1: هو في الحقيقة كما قلت سيادتك الديليستاج هو قطع الكهرباء بصفة دورية ومن المفروض محدودة في الزمن ومنظمة, هو حل مؤقت.
0: سطر لي على هذه الكلمتين اللي قلتهم ياسر مهمين, من المفروض محدودة ومنظمة.
1: أيوة. هو حل مؤقت إلى حين استرجاع المنظومة إلى حالتها الطبيعية يعني العادية, أي الموازنة بين العرض وطلب الكهرباء. وبحكم أن العرض للكهرباء يعني لوفر محدودة نوعا ما, إنتاج محدود وشراء غير ممكن في الوقت الحالي, يجب العمل على تخفيض الطلب عن طريق التوعية والتحسيس لكافة المستهلكين. هذا يتحدثنا فيه المرة الأخرى يقول لي لحث المشغلين المعدات الكهرومنزلية خارج فترة الذروة وعلى مستوى اختنا المعدات ذات النجاعة الطاقية العالية من صنف واحد وآخره. لكن بالنسبة لقطع الكهرباء كما قلت لك من المفروض يكون محدود, وهذا هو يعني محدود في الزمن ومنظم به. ولكن
0: خل نرجع بالنقطة مهم كلامك اللي قلت من المفروض, معناها هذه التقنية يعتمدوها في العالم الكل منيش أول بلاد, معناها احنا في العالم اعتمدنا الديليستاج محدود, معناها ساعة ساعتين كي قد بنفوت. هل بالنسبة للمواطن يسمع يقولك معناها قاعدين يلمدوا في الطاقة ياسر وقت طويل من منطقة لمنطقة, علاش هالتفاوت ولا عدل في القصان مثلا نحكي في المحدود, وبالنسبة للمنظمة احنا شفناش منظمة, شفناها بطريقة عشوائية ما تعرفش على روحك اليوم قصولك مش مرة ينجموا في النهار تتقصلك 3 مرات.
1: والله في الحقيقة ما عنديش فكرة بالضبط على مستوى يعني تنظيم القطع هذايا, ولكن نعرف اللي كونه تحديد القطع والتحكم فيه هو يصير من طرف الفنيين اللي يصرفوا في قاعة التوزيع يعني ديسباتشين في الساق, ويصير حسب المناطق وحسب قدرة الاستهلاك لكل منطقة. وحسب نظري يعني من الصعب تحديدها مسبقا, ولكن الساق هي الأرجح وهي يعني بش ما نقولش اللي الوحيدة اللي تنجم تقول يعني كيفاش يتم تحديد حسب المناطق لكل قطع للكهرباء.
0: أيه احنا بحكم ما جاوبتنيش ستيك فاست فخيرنا انك تكون معنا كخبير دول في مش نفهموا التقنيه معنا اليوم مانيش باش نحكم انا على ستيك كيفاش قاعدين نقصوا اما نفهم معنا انت قلت لي لازم تكون محدده القطع هذايا نتاع الكهرباء.

0: عليها ساعة ساعتين تكفي، ولا نجمو نلقاو حتى بثمانية راو نوصلوا بثمانية بتسعة بعشرة سويع في بعض الجهات والمناطق. يقول قايل علاش
1: هي؟ هذا هو السؤال، انا ما نجمش نجاوبك على السؤال
0: ولا
1: نجم نجاوب عليه في الحقيقة، ولكن قاعدين نعيشوا فعلا اللي كونوا قطع الكهرباء فاق الثلاثة والأربع ساعات في بعض مناطق
0: فيت برشا
1: وهذا ما نجم يعني يعطينا أكثر يعني فكرة على القطع ومنظومة يعني التحديد والتنظيم في القطع هذايا إلا السيك.
0: السيك يا بيدا راي خاسرة في هذايا كلها هكا ولا ليه؟
1: هو بطبيعة كل كيلوات ساعة يعني ما يتمش استهلاكه ويعني هي خسارة بالنسبة للسيك، بالنسبة بطبيعة للمواطن ما نجمش نقول ربح لأنه
0: لا احنا نقول هوني ربح في الفاتورة، معناها سويع اللي ما استهلكتش فيهم هذوكم كأنه ملغيتوا اقتصاد في الفاتورة، لكن الفاتورة مشتغلة على ستيك في روحها
1: فعلا، خطر ستيك سامون كجانية بالنسبة لها اللي كونه ما نجمش تفوتر اكل الاستهلاك اللي ما تمش يعني من طرف المواطنين لأنه تم قطع الكهرباء. هذا بطبيعة يعني موقع جانية كبير بالنسبة للستيك اللي كونه الكهرباء هذه اللي موجودة ولكن ما تمش استهلاكها من طرف المواطن بحكم القطع هذا.
0: دونك هذا هو السؤال اللي ما نجموش نفهموها، علاش من المفروض كما انت قلت الديليستاج محدودة ومنظمة اللي ما نلقاهوش به قرار ستيك. هو كنت متابعة معنا سي عزين خلفلها خبير دولي في الطاقة، القرار ستيك للطاقة الشمسية معناها شو تشوفوا انت؟ معناها لانه تفاجئنا صراحة كي سمعنا العديد من سواء دي سوسيتي ولا ناس اللي كانوا عاملين الطاقة الشمسية ورغم ذلك يتقص الضوء زادة كيف حتى هو ما عادش عندهم ضوء.
1: صحيح، هو البرنامج البروسول ليك هذا اللي انخرطوا فيه أكثر من 150 ألف مواطن حاليا، واللي تقريبا القدرة الجملية نتاع البرنامج هذا فاقت 460 ميجاوات، يعني شيء مشجع. ولكن المنظومة هذه إلى حد الآن ما فيهاش إمكانية تخزين. شو معناها؟ يعني وقت اللي عندك فائض نتاع كهرباء، لأنه الكهرباء اللي يتم إنتاجها في النهار عن طريق الطاقة الشمسية يتم استهلاكها مباشرة في المنزل نتاعك، ونعرفوا اللي الكهرباء المنجة عن طريق الطاقة الشمسية هي كهرباء مسترسلة يعني كورون كونتينيو، ولكن احنا نستعمله في الديار متاعنا كورون الترناتيف يعني متردد. اما معد يعني اسمه أوندولور هذا يوضع بين يعني عند خروج الكهرباء من البانو فوتوفولتايك، هذا يحول الكهرباء الكونتينيو الى كهرباء الترناتيف، ولكن هذا مربوط بالكهرباء نتاع الستيك. لكن وقت اللي الكهرباء نتاع الستيك يعني فما قطع كهرباء يعني اللونديلور كيف باش ما عادش يشتغل، ولذا ما عادش الإمكانية المواطن اللي ركب يعني طاقة شمسية باش يستغل الطاقة نتاع طاقة شمسية مباشرة لحاجاته، لأنه اللونديلور باش يقف كيف نشوف يعني. وخريج مؤخرا اليوم اللي كانوا الستيك أذنت لأول مرة إدماج من منظومة التخزين في محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالجهد المنخفض، وهذا من شأنه أن يعطي أكثر مرونة للمستهلك لتخزين الطاقة الكهربائية في حالة إنتاج زائد يعني فما إكسيدون، عوض أن يمر مباشرة إلى شبكة. أنا قلت لك في العادة وقت اللي فما إكسيدون يمشي مباشرة للشبكة، ولكن توا وقت اللي يكون فما إمكانية تخزين فما بطاريات يعني فما إمكانية تخزين الفائض زي من الكهرباء، ويمكن يعني حتى لو كان البطاريات الشحن متاعها يكون كامل يعني تتعبى البطاريات يمكن كذلك إذا فما فائض زايد يمكن مره ولا أعطاءه لمده للشبكة. هناك عدة طرق للتخزين والاستعمال الكهربائي المخزنة في البطاريات سواء في الليل أو في النهار، والريفرنسيال اللي تم نشره من طرف الشتاك يفسر كل هذه الطرق يعني. وشفت اللي كونه يمكن يعني التليشارجمون تاع الريفرنسيال هذا وقراءته، ويشوف لأنه الريفرنسيال هو أكثر منه تقني ويمشي اللي يركبوا يعني المعدات هذوما والمحطات، وكذلك يستعملوا به فنيين ستيك. ولكن على المستوى التقني بالإمكان للمستهلك اللجوء إلى الكهرباء المخزنة في حالة انقطاع الكهرباء، ولكن تغطية هذا التخزين هو كافي أو لا حسب قدرة التخزين. نعرف البطاريات عندها قدرة معينة وقدرة التخزين هذه في الحقيقة يتم تحديدها من طرف الستيك حسب الاستهلاك متاعك. والسؤال هو المطروح هل سيمكن إيجاد يعني حوافز لتقليص الكلفة الإضافية؟ نعرف اللي توا المنظومة باش تكون مكلفة أكثر لأنه فيها تخزين وحتى الأندولور يولي إبريل وكل، ولذا الكلفة الزايدة هذه انت الوحدات هذه الطاقة الشمسية هل يمكن يعني التمتع بنجم نقول دعم خاصة للشرائح المتمتعة بنظام بروسول إليك العادي واللي هي تستهلك أكثر من 1800 كيلو ساعة في السنة؟ دونك فما إمكانية، هذه حاجة يعني مبشرة. وشكرا للسيج اللي مد لإمكان يعني
0: أو المواطن تونسي يشكر ستيك هذه.
1: لا نشكرها على على على قل على مستوى إمكانية يعني منظومة التخزين لأول مرة، لأني أنا بيجي عندي يعني منظومة ولكن كي قص علي الضوء
0: من كيف. شكرا لك.
1: التخزين هو إضافة ولكن ال الاستثمار فيها هو الشيء اللي يزمنا نسأله عليه، هل شنو إمكانية الاستثمار خليك القدرة الاستثمار فيها، وهل هناك كذلك حوافز تمكن من الشرائح باش يتمتعوا بهذا المنطقة؟
0: واضح سي عزين. شكرا لك سي عزين خلف الله خبير دولي في الطاقة.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشر مسمتع الليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 ألف. وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الربحين. بالصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: ناتيو برر ناتيو برر
4: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو برر ناتيو برر ناتيلي بتبيع خير.
5: أنا صحرور
6: وأنا جيجي
5: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
4: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
5: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي،
4: نستنيوكم في ماجيك سيتي في ميني سيتي وأزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
7: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الجمعة 24 جويلية. يلا تونس تغني، بنزرت تغني والجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك فم.
6: الكوتيديان بدا ياثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا ساتوري؟
8: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
6: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
8: الدارك باور باش تطلع على البرا بيرفورمانس،
6: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
8: رياكتور توا في تونس ب 2008.
6: رياكتور بوش يور ليميتس.
9: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
10: اهلا بكم الى موجز الاخبار. مهندس البرمجيات ورائد الاعمال غازي قطاطة يطلق منصه رقميه تشاركيه تحمل اسم فما ضوء بهدف رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهوريه بصفه حينيه عبر تبليغات المواطنين. ومسؤولة الاتصال بالمنصة أماني المنصوري تبين في تصريح لموزايك أن المبادرة المجانية جاءت استجابة لحاجة التونسيين إلى معلومات دقيقة ومحينة بشأن توفر الكهرباء بمناطقهم خلال فترات الانقطاع، مبينة أن المنصة تعتمد على العمل التشاركي، إذ يشترط على المستخدم الانتظار 10 دقائق قبل إعادة التبليغ في المنطقة ذاتها، فيما تحذف الإشعارات آليا بعد 45 دقيقة لضمان دقة المعطيات التي يتم اعتمادها وفق مبدأ الأغلبية في التبليغات.
11: البارح بيشكي فما مشكلة، خاطر الناس كل تعاني اليوم ما تعرفش الضوء المقصود. أنت خايل أنت مرحب لا تبدأ دور من دار لدار، وحد مش يتمين على عائلته كي مش يخدم تيلي ترافاي ما يعرفش أنه الزمن فيها ولا ما فيهاش ضوء. دونك البارح الفكرة جيته غازي قطاطة، وهو كان انجينيور تونيزيان معناه انجينيور انفورماتيك، قرا في تونس، كمل قرايته في البرا معناه في فرنسا في تيليكوم بريتاني، خدم في شركات في فرنسا، وبعد عنده توا 10 سنين يروح لتونس في سون تروك لي سيت لي زابليكاسيون كل شيء، انه يعمل بلاتفورم كوميونيتي تعتمد justement على الكونتريبيوشن تاع المواطن ان طون يدخل البلاصه اللي هو موجود فيها يختارها يحط ما عندي دول ما عنديش، وباش تكون المعلومه لو بلو فيابل بوسيبل العبد ما ينجمش يعمل سينيالمون على نفس البلاصه الا ما يستنى 10 دقائق، واللي سينيالمون الكل كل 45 دقيقه كلهم يتفسخوا ويتعاودوا من اول وجديد، معناها حتى كان واحد يحط معلومه بالغلط اللي يجي بعده بسكوندا ويحط المعلومه بالصحيح كي يبدا فما اكثر الصحيح هو اللي باش يظهر لك. دونك اون فيت كل 45 دقيقه يصير تحليل. الفازه اللي قاعدين في كيما اي بلاتفورم كوميونيتير بلس عندك عبيد تحكي على معناها تدخل وتعطي السينيالمون تاعها بلس المعلومه تكون بلس فيابل.
10: ومسؤولة الاتصال بالمنصة أماني المنصوري تشدد في تصريحها لموزايك على أن المنصة لا تهدف إلى تعويض الهياكل الرسمية أو تحقيق أي أرباح تجارية أو عائدات إشهارية، مشيرة إلى أنه تم تطويرها بتمويل شخصي لدعم التضامن المجتمعي وتسهيل قضاء شؤون المواطنين خلال الأزمات، مؤكدة أن المنصة سجلت أكثر من 200,000 إشعار في يومها الأول.
11: البارح بديها المنصة في الصباح وقت شفت كيفاش كليت بعدها، خاطر لو بوزوان إلي حاب نقول لك اللي توا فما أكثر من 200,000 سينيالمون يونيك في الثانية يوصلوا معناها في أوقات الذروة 2 سينيالمون في الثانية، وهذا معناها يأكد لك اللي بالحق اليوم العبيد مستحقين هالمعلومة هذه، على خاطرها احنا ما نجموش نوقفوا الأزمة اللي احنا موجودين فيها، مي أو موا نجموا نخفوا باللي نقدروا، معناها نعملوا كان على وعي المواطن وإنه يدخل على المنصة يعمل تحليل، بلوس تدخل عبيد وتحايل بلوس المعلومة تكون في الحسابل بلوس المعلومة توصل باش نعاونوا بعضنا باش ننظموا حياتنا قد ما نجموا لطون هالازمه تتعدى ان شاء الله. هي راي بالحق مبادره فرديه واللي هي معناها سيتين اكسيون سيتويان من عند مواطن اللي عنده لي كاباسيتي انتيليكتويل معناها باش يحل المشكله، ليه جهه رسميه لينا نمثلوا جهه رسميه لينا نعوضوا في جهه رسميه نعاونوا اكها، وخاطر اليوم العباد بالحق معناها محتاجين انهم تكون عندهم المعلومه اللي تخليهم ياخذوا القرار الصحيح باش ينظموا نهارهم. اون فو لا كونتريبيوشن حتى نتاع ستيك ولا ستيك تاخذ معناها تستعملها المنصة ولا تكون معناها فما التعامل ما بيننا، خاطر راهو احنا لنا شركة لنا باش نربحوا بها فلوس، لحتى احنا نحبوا نعاونوا اكاهاو. دونك كيما هي ستيك عاملة مجهود احنا مجهود فردي معناها.
10: لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب تدعو إلى برمجة جلسة عامة لوزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويأتي ذلك لبحث الوضع الحالي للطاقة والكهرباء والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تسببت في خسائر للمواطنين والمؤسسات خاصة في ظل موجة الحر الاستثنائية. عالميا تتواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا خاصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات اليوم الخميس إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية. يشار إلى أن الحرائق أسفرت عن مقتل 3 من عناصر الإطفاء، 2 في فرنسا و1 في إيطاليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
12: موزايك اف ام، الأولى في تونس.
13: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: ومرشي.
1: بعد أم كلثوم، بعد أم كلثوم اسمك التصبيحة اللي مش تجينا. أنا بركة نقول لها صباح الخير.
2: هي تقول لك صباحك ذكلا، صباحك هيسا، صباحك عمهيري، صباحك حرة، صباحك حمراي، صباحك تكرمس، صباحك بوصف قوس، صباحك بيضة حبير، صباحك توزر زيت، صباحك النوع التمول وكل تعرفيه واللي ما تعرفيهش.
1: محليك يا سنة، محليك محليك. هاني كروس سنة، منين جبتها سنة؟ عشت معك
2: كده. خانة ملوش عليك، خانة تقبل لي بيتي.
1: أقسم بالله أي منين تعليكم، قول لي انتم سخانة كيفاش عاملة فيكم هاني. صباح الخيرات
2: برشا، صباح النور جهين. اليوم سخانة قوية وماشى اليوم ظهر لي أسخن من أمس بدرجة حسب النشرة الجوية، فهمتي؟ موجة حر هذه متواصلة في الجنوب في قبيلي خاصة وتوزر، وربي إن شاء الله يرتفع بعدها.
1: ومعها احكي لي على القصان بسلش انت عبرنا وصلنا صوت المواطنين غادي فيك.
2: نحب نوصل صوت المواطنين. انقطاعات متكررة مش تاع ساعة ولا ساعتين، اكثر يتواصل حتى ساعات بستة وثمانية سوايع. فيما برشا قرات الشكة معناها اساميهم هي صحيح، معناها هي مش مربوطة بالقائمة، ولكن يتواصل الانقطاعات لساعات، معناها من نص الليل لثمانية متاع الصباح. الفريجيداراتهم فزدت، ثم ماكلتهم فزدت، ثم قهوي سكرت، ثم مداجن سكرت، ثم حوانت سكرت، ثم برشا قرى مثلا نذكر نوي اللي بليديات البرغوثية طريق جابس، برشا معناها قرى هنا في تبلي اللي بقين يتشكوا ديما يتصلوا بينا على الانقطاعات هذه اللي عملت لهم معناها برشا أضرار، وفما برشا مسنين وبرشا ذر صغار. وش نقول لك جيه ان شاء الله ربي يلطف بعد وكعه.
1: ولا نرجع الكلمة اللي انت قلتها مهمة، فما بلايس مش موجودين كريمة في القائمة، خطرنا بالقائمة بالقائمة وكمان يتقصى عليهم الضوء.
2: جيهن حضرة هم المواطنين نحن باتصال بينا ديما، هم يطالبوا حتى يعملوا لهم معناها وقت محدد على الأقل ساعتين ثلاثة ما يفوتش، مش معناها يتواصل ساعات طويلة.
1: حتى أربعة يا سيدي ما يسالش معاك، أعمل أربعة ما حدد
2: محدد.
1: حدد حدد الوقت بالضبط، مش كيكا عالهمش. أيا هني دورتنا اليوم مارغريفة السخانة هذه خرجناك عزيزتي باش تعمل بينا دورة في المرشي.
2: في الفمرشي نبدو اليوم الأسوان بالمظلة من 13 لحد 15.
1: والله أهم حق ما غلوش فيها.
2: الحمد لله أنا سمع بقيت ما هي.
1: والمروحة والمروحة
2: المروحة تسعات من 15 مية صغيرة حتى الأربع ليف اللي أكبر شوي. القراع الكيلو بدينار 500، الاتصال بدينار حتى 15 مية، البطاطا بالفين وثلاثمية، الفلفل حار بدينار 800 كيلو، الفلفل حلو بخمسة ألف الكيلو، فقوس بدينار 500، طماطم بدينار 200، البطوزينة بالفين وخمسمية، البذنجان بالفين، الثوم فما بثمانية فما بسبعة، نعناع بثمانية مية، والسلك والمعدنوس والكرافس صرفت على 800، العنب 6500، التفاح 6000، العوينة 5500، الخوخ بتبقايا 6500، البطيخ دينار و200 الكيلو، اللعب دينار الكيلو، والكرموس 6000.
1: ايه نقول لك اصلا الغله بالسخانه ليثة طايبه
2: كما شفت. كما شفت في التصاور ما فهمتش ديجا حتى برشا ريحه وكلها ليثة وكلها طايبه.
1: خضره ذره خضره الخضره كيف الغله.
2: اليوم جهل بالحق اني كنقول لك راني اليوم ما لقيتش ما نصور كما شفت في الفيديو، ما لقيت ما نصور. نرجعوا للحم البرش 55، الحم العلوش 55، الدجاج 8625 الكيلو، سكالوب 18 دينار و500 الكيلو، القاروص 27، الوراطة ب 23، البوري ب 12، السردينه ب 4 والشورو ب 8. هذه دورتنا اليوم في سوق البياز بقبلي.
1: يعطيك الف صحه هذا كاروس، شكرا لك. حتى بالحوت ما عادش برشا موجود، وذا اللي ما يفسر اللي دخل معنا البارح رئيس غرفة الأسماك يقول لأنه برشا بحارة بانقطاع متاع الكهرباء، وأصلا بالستيكز ذا كيف كيف ومع الصناد ده ما عادش نجمه يخرج، بحكم يقول لي كل تبحيرة بشي يخرج بها بشي يصطاد لازم قوالب الثلج، واليوم قوالب الثلج اللي فريقوا ما عادش نجمه يوفروهم بالكميات الكبيرة. يقول لي وقت نذكر البارح كل ساعة ينتجوا طن حاجة هكا متاع قلب ثلج، اللي يقول لي ما عادش نجموا يخلطوا النوبر ذا، وزيدون بلوس حتى اللي موجود توا مع قصان الضو. فما ناس عندها فروحات راه عندها وعندها ما ينجموش يبدلوا الدات، سي عملوا كل شيء تو تي ريزيرفي وبلانيفي، دوك يلقاو روحهم مبليجي يمشيو يشريوها مارشي نوار قول بالثلج هذوكم باش يبردوا على ذا. ممكن النقص اللي قاعدين نشوفوه في الحوت ميسالش، زيدوا نقصونا راه نقصوا نخر ما يقعد هكاك، زيدوا نقصوا نخلي المواطن يشري. ميرسي يعطيك صحة هنا يا كروس. كانت هذه مداخلتنا وزيارتنا اليوم وطلتنا لأهلنا في قبلي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار الجمعة 24 جويلية. يلا تونس تغني، بنزرت تغني، والجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك فم.
0: ابدأ سباحك

0: أسباح أحلى أسباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى للأحداش دي جامسة لنا نص ساعة إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا العشرة تقريب ونص على موزيكا فام وتسمعوا معنا في أحلى صباح. أحكينا مع الكاتبة العامة لهيئة الصيدلة فما أخطاء يرتكبوها المواطنين اليوم باش يستحفظوا على دوياتهم منهم الأنسولين منهم الفاكسان منهم نوع من الحرابش اللي سيغو دوك دويات هذوما اللي يقول لك مع قصان الضوء شو نجم نعمل ففسرت لنا كيفاش نستحفظوا على الدويات ووضحت لنا واهم نقطه قالتها انه الانسولين من اكثر الدويات اللي نجم يستحمل معناها بعيد على الفريجيدير وين نحط في الفريجيدير في فم الباب معناها في باب الفريجيدير في الوسط نقربها نلصقها للزيكسخيميتين بتاع الفريجيدير بشكل يكون عليها أكثر البرودة نحطها أصلا الكاريمون فمتكون يقولك خلينا نخليها في الكونجلاتور لتوكو يرجع الضوء هذوما فما أخطاء كبيرة واللي يحط دوايه ينسيه في الكهرباء في السخانة هذية كل التفاصيل أرجعوا اسموها لأنها ياسر مهمة. حكينا زادة كيف مع خبير دولي في الطاقة حكينا على الديليستاج هالتقنية اللي ولينا كلنا خبراء فيها وفهمناها لكن ما فهمناش علاش هي تقنية كما قال الخبير قال وضح وقال وصفها في كلمتين هي تقنية من المفروض تكون محدودة ومنظمة الشيء اللي ما لقيناهاش احنا هوني في تونس ففسر لنا الحكاية الكل الخبير في تدخله معنا بعد شوية باش ناخذ هذا كيف اليوم احكينا على الغابات على الحرائق نتيجة الحرارة هذية احكينا زيدا كيف على الطاقة احكينا على الأدوية حكينا على الكبار في العمر على الصغار عطينا نصايح وزاد هما كيف موجودين سواء اللي عنده في الدار حيوان وإلا اللي موجودين في الشوارع واللي قلنا عاونوهم خموا فيهم حكيكا بالماء ميسال شودوهم هي شبك مالك اليوم لازم نعرفوا نتصرفوا معاهم لأنه السخانة تخوف وقت اللي تنجم تأثر على الحيوان وينجم يكون وقتها خطر حتى على بنادم نعطيكم التفاصيل بعد شوية.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك. فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do. لي بري تو دو.
2: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ال 26 جويلية باكو فيه زوز رلوات اسويتو جامبو ليلا ب 10,990 وتزيد تاخد باكو الثاني بلاش.
3: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك FM.
4: انت سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا، 10:39 كما قلت لكم اون في لو تور. دونك سالنا مع الطقس والحراره المرتفعه البيريود دي اللي نعيشوا فيها، كان معنا خبير في المناخ، سالنا مثلا اليوم تاثيرها. اليوم هنا شفنا الحرائق ان شاء الله ربي يحمي بلادنا، شفنا زاد كيف التاثير نتاعها على كبار السن، على الاطفال. كانوا معنا مختصين وضحوا فسروا بالنسبه زاد كيفاش تستحفظ على دويك، كان مثلا صار الكوبيور نتاع الالكتريسيتي، خذينا من هيئه الصيدله، حكينا زاد كيف تاثير السخانه هذيا على اليوم الثروه نتاع الاسماك نتاعنا. دونك كان دخل معنا خبير في علم المناخ وفسر لنا انه سخانه البحر اليوم تنجم تؤدي العديد الحيوانات والاسماك اللي هاجروا منهم السلحفات وغيرهم. فلازمنا نكملوا زاد نهتموا بهم ونحكيوا عليهم. اللي عنده حيوان اليوم في الدار زاد كيف يخاف عليه يستحفظ عليه، اللي عايشين البرة في الشوارع احنا دعينا مرة واثنين رحمة بيهم، بيبي زمي قصة في اثنين حط لهم الماء البرة نعطفوا ونسخفوا عليهم. اليوم نحبوا نسألوا كيفاش اليوم تفيق بأعراض ولا العلامات الأولى كل حيوان اللي عندك مثلا في الدار تقلق من السخانة؟ هل الحيوان يحس السخانة اللي احنا نحسوها الغسنتي، ولا سبحان الله البوال متاعه وجلد متاعه تمتص أكثر وما تخليهوش يحس نفس السخانة؟ ذي اللي حبيت نسأله لها هي طبيبة بيطرية دكتور هدى العريف. معايا دكتور، صباح الخيرات.
2: صباح الجيهان،
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: كيف تكون في السخانة؟
1: من نسألك السؤال نسأله الناس الكل، قديش قصوا عليك من مرة؟
2: ما عادش نجم نحسب.
1: ربي معنا وكهو، ربي معنا
2: وكهو، الحمد لله.
1: قل لي دكتور، اليوم السخانة اللي نحسوها احنا غوسونتي، لأنه المعهد الوطني يقول لك مثلا 40، احنا الغوسونتي باش نزيدوا الأربع خمسة درجات، الحيوان اليوم معناها الحيوانات تحس نفس كيفنا، ولا سبحان الله عندهم طاقة يتحملوا أكثر منا درجات الحرارة ويتأقلموا أكثر منا؟ الحيوان اللي عنده البوال مثلا أنواع مثلا من الكلاب ينجم ذكا يسخنوا أكثر، فسر لنا.
2: هما البوال هذوكم سافي بارتي، معناتها هذيك بدنهم، معناتها عندهم البوال هذيك مناعة، معناتها كما نقولوا كما نحن الجلد عن مناعة، فهمت؟ باقيتها يحسوا أكثر، يحسوا بالسخانة بالأخص. فما معناتها دراس متاع كليب اللي هما كيسون با في هذوكم باش يحسوها أكثر، كيسون با في معناتها تراهم أنت أصلهم توجدوا في مناطق بير وجابوهم من بعد ساعات الاكسبورتاسيون،
1: خاطر يحبوا يعطيوهم لهنا الحق تاع ربي كتراهم.
2: هذيك تعذيب كما قلت انت، اوفري سونس دو مو، معناتها هذوكم باش يحسوا اكثر السخانه وكل. بقيتها هما الحيوانات كيفنا، قلت لي الاعراض باش يحسوا.
1: لا الحيوانات كيفنا ما يحسوا، مثلا انا كنحس 50 ونخرج كلبي في 50 سخانه، هو زاد يحس هال 50 بالضبط.
2: يحس ما فماش تقريب درجه ولا درجتين اكثر شويه من هنا، احنا ما فماش فرق كبير. بقيتها فما أعراض كما قلت، الأعراض هذو ما يشوفوا دايوغ هنا في لي كونسلتاسيون، معناتها يجيك يقول لك نقص من الماكلة، تشوفوا يلوج على معناتها سيرفاس هكا باردة باش يتسطح الكلب، كيما أنت تمد يديك وساقيك على الفرش كيف اكزاكتومون.
1: احنا بربي سامحني دكتور هدى، نشوفوهم هم ذن حتى في الشارع نشوف فيهم برشا يحفروا كأنها حفرة ويقعد فيها الكلب
2: يلوج على البرود،
1: هذاك يعني يلوج على البرود
2: يلوج في التراب البارد اللي من لوطه، خاطر الكوش الفوقانيه باش تمتص اكثر الحراره، هو يبدا يلوج على حاجه ابرد. وحتى لي كوسيني هما اون فيت كيما نحنا لي غلاند سودوريبار اللي تخلينا نعملوا لي شونج تيرميك باش نعدلوا التمبيراتور مع بدنا، هما هذيك الكل موجود في لي كوسيني لي شونج تيرميك. انت هو باش يحفر خاطر باش يمس الكونتاكت هذيك مع لي كوسيني باش يمس السيرفاس الفوقانيه الكوش الفوقانيه باش يلقاها سخونه، دونك فورسيمون باش يبدا يحفر فماش ما يحس البرود أكثر وبالتالي بشي برد بدنه. وتشوفوا إلى ليت نحن نقوله معناتها الفين وخارج هذيك أنفيت يلهف الكلب والقاتوس، هذيك اللي شونج تيرميك، هذيك تشوفوا بريود هكا مثلا
1: يكون أنا مش في بالي كراه نقوله نحسوا نستخيله مسكين عطشين.
2: اي عطشينو كيلكو سوغ
1: فوالا دايوغ
2: هاو جايت هو باش يخرج لسانو باش يحاول يعدل السخانه نتاع بدنه وباش يلوج باش يشرب خاطر هذاك باش يعاونو باش يعدل السخانه نتاع بدنه دايوغ هنا في لي كونسلتاسيون ديما نقول لهم سيغتو في السخانه ما تعمليش معناتها جميل بركه نتاع ماء حاول تعملي ثلاثه واربعه جميل نتاع ماء خاطر تنجم تتبخر انت ما تفيقش بها ولا تخرج من الدار وترجع ما تفيقش بها ما يلقاش باش يشرب فما بالك هذوك مقطات في الشارع مسكنات معناتها ما يلقاوش معناتها كيفاش هذيك يعاونهم باش يعدلوا السخانه نتاع بدنهم هذوما هما الاعراض تشوفوا كيفاش نقص من الماكله الحيوان تشوفوا كيفاش مستلقي على مسطح معناتها بدنه فماش بلاصه هكا في البرود ويلهف ويلوج على الماء باش يشرب اكثر وكي تحسوا كي مثلا يخرج مثلا يقولوا هي اللي يخرج من الدار
1: اي
2: دار تبدا بيرد يخرج للجنينه جنينه باش تلقى تمبيراتور معناتها مرتفع اكثر باش يعمل لك كل ثلاثة دقائق يلهث يلهث يلهث يلهث حتىكش يعاود يعدل معناتها الحراره نتاع بدنه ويعمل شريبه ماء باش يرجع يرتاح ويرجع معناتها يوقف على الهثين هذيك معناتها هما يحاولوا ديما باش يعدلوا هذوك من الاعراض هذوك الحاجات اللي تخليهم يعدلوا بها الحراره نتاع الجسم نتاعهم فهمت مي هما يحسوا زيدا برشا السخانه وبالاخص معناتها اللي غاس اللي قلت لك ما همش يسون باسي باش يعيشوا في السخانه
1: في السخانه اهم نصايح نختم معاك دكتور اليوم معناها فوميو ما نخرجوهمش نخليهم محصورين في الدار ولا تخرجهم انت حتى في الليل لانه في الليل مازلت تكون
2: السخانه لا تخرجهم في الليل ولا في الصباح بكري على خاطر ما ننسيوش نحن لابسين صباح ما نيش باش نحسوا كيما قلت لك لي كوسيني معناتها وصلوا يجوني حتى لي كوسيني محروقين يخرجوا في الكيس وعلى التروتوار في القايله يخرجوهم يجيو يجوني فيو ديكا هكيكا لي كوسيني نتاعهم محروقين ومن بعد سيكاتريزاسيون وكل شيء سي با براتيك وحددت لهم ما نخرجوهمش في السخانه فما اللي يقول لي نمشي للبحر نتفرهد باش نهز كلبي
1: نبرد عليه
2: نعاود نسالو انا السؤال اي كلب شنو باش يعمل في البحر يقول لي تفرهد نقول له لي كوتولي جاوني زاده هذوما معناتها يهز كلبه معناتها فما شكون حتى

0: ألف صحة دكتور، ميرسي بوكو، ربي فضلك،
1: يعيشك.
0: ميرسي بوكو دكتور هدى، يعيشك دكتور هدى العريف، طبيبة بيطرية. هكا هنا في لتور على كل شيء نتصور أحكينا فيه فيما يخص التأثير متاع الحرارة.

جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفة الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك، أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: ابدأ سباحك.

0: صندوق عجب.
1: ألو عسلامة صندوق عجب. بربي نحب نشكر نوفل الرور تاني ونقول له يرحم لما اللي جابتك هاي باش نقول قلته وعبرت لنا رانا منهارين ويرحم والدين والدين والديك وكاكا وجي تقول لهم خلي يفهموا.
2: تدخل الدار تقعد تشوي بالسخان تخرج لبرا يلفك الوهج تحل السبالة ما تلقاش ماء وين نمشيو احنا بربي وين نمشي ما حشكمش بينا كان ما حسكمش بينا قولونا بصراحة يعني ما غير ما قولونا رانا ما عادش حاسي بيك حاسنا بيكم يا شعب.
3: بلاي صندوق عجب تصور انت قص الضوء كما في حي النصر والمنارات كما في المحمدية وكما في وشينة وكما الكباري مستحيل احنا يقص علينا 12 14 ساعة العباد الاخرى قص عليها ساعتين ويطلبوا منهم السماح ومن الاخر العدالة في السماء ومش في الارض.
4: نص نهار ونص برج الوزير يقص نستنى ساعتين ما يرجعش نهز البيسين تاع الخدمه ونمشي على روحي لخدمتي للكرم نخدم غاديك راني توا مروح نكلم الوالده اش تقول لي تقول لي راه مازال ما رجعش توا قديش توا السته من نص نهار ونص للسته وبعد جيو تقولوا لنا ديال الاستاج على انا ديال الاستاج تحكيو ديال الاستاج ما يلزموش يفوت ساعتين راه يفوت ساعتين تزور العباد تفرجي دير طافيه كوسوار تاع دار ولا تاع حانوت معمل كوسوار معمل ياخذ كوسوار الحاجه سته سبعه ثمانيه سوايع بلاش ضو تزروا فينا ما كنتش قاعدين تعملوا في ديال الاستاج قاعدين تزروا فينا.
5: عسلامة صندوق عجب. بربي سمعت من قارة يحكي على سيت ثم ضوء قال ليش استيقي ما عملتوش قال مسكين متسائل حق وش نجيبك يا معلم عبيد ما عليه بلهيش اعملش الإضافة اصفر إضافة وريني انت كيفاش إضافة كان زيه ويخدموا خويا بريفي رابع بيت تخدموا ثانية الركبة ذوما خويا اللي مترسمين بالقيطان عام تخدموا دولا لا تخدموا.
6: بالله انا صاحب محل مرتبات الضو قص علينا اليوم الصباح من 11 ونص و5 ومازال ما رجعش السلعه كلها مشات شكون مش عاودها لي هذه السلعه. صندوق عجب.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: كل عام وانتم حيين بخير. اليوم 23 جويليا، انتم اللي كلمتونا على ريبوندور على 71 113 013. نعطيكم الكلمة اللي شكون حبيتوا تتمنوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بأخير موزايك نحب نهني أختي ودي ميل كبعيد ميلادها ونقولها كل عام وهي حي بخير، ربي يفضلها وربي يحييها لمثاله، إن شاء الله ربي نوللها اللي في بالها الكل.
2: ميلاد خرورة بنتي كل عام وهي حي بخير، يا ربي تحميها يا ربي وتخليها لي إن شاء الله ديما وردة وقدام عيني، ربي يحمي لي سرورتي كل عام وهي حي بخير.
3: نهني صاحبتي أمير بعيد ميلادها اليوم ونهنيوها وولادها مرا ريان ومروة وابراهيم ونصف عيد ميلادها ونقولوا لها إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير ويا ربي إن شاء الله فضلك لينا وربي توفي عمرك.
4: ألو صباح الخير مزيك، أنا فتحية من ريان، نحب نهني بنتي أميرة الغالية بعيد ميلادها ولا إن شاء الله كل عام حي بخير جويد الإستغفار وربي يفضلك سلمون.
5: سلام مزيك، لا نحب نقدم ديديكاس بمناسبة عيد ميلاد ولدي سند الأحمر، قدم له ديديكاس كبير ونقول له إن شاء الله بكل عمر وربي يخليك ليا أنت وماما تامر الدريدي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
6: ان شاء الله بطول العمر ليكم. ميرسي لفاطمه اللي حضرتنا كيما كل يوم لانيفرسير، ميرسي كريمه اللي كنت معنا في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، سي رفيق اخر اليوم القبل الاخير معنا في احلى صباح. وعلي نورمالمون تبدا معنا شهر جويليه، تكمل شهر جويليه كامل معنا، هذا هو الانضباط، هذا اش معناها معنا تكون انجاجي. انت عبد الناصر اللي امورك واضحه معنا، سيبو امورك واضحه في الديريكت في الكواليس. حاسي له غفرا في الاخبار، نتقابلوا غدوه عشاء طيبه ناس الكل، في لمن باي باي.
7: سولتان أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا امينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. التحيين الأخير لخريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يظهر تراجعا نسبيا في درجات الإنذار بعدد من ولايات الجمهورية مع توصل الطقس الحار إلى الحار جدا وظهور رياح أشهلي. وصنف المعهد عددا من ولايات الشمال والوسط ضمن درجة الإنذار الكبيرة التي تستوجب الحذر عند ممارسة الأنشطة المرتبطة بالعوامل الجوية، في حين أدرجت بقية الولايات ضمن درجة الإنذار العادية. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن موجة الحر ما زالت متواصلة، داعيا المواطنين وخاصة الفئات الهشة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة والإكثار من شرب المياه والالتزام بإجراءات الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. يتواصل إلى غاية 26 من جويليا الجارية التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بعنوان دورة 2026. والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025، والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المنظم لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي. تونس تشهد اليوم الخميس الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. عالميا خام برنت يقترب من $100 بعد صعوده 5% إثر الضربات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها وضعت إطارا واضحا سيتيح مستقبلا نشر مفاعلات نووية بحرية، ويأتي ذلك ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة إنتاج الطاقة النووية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار.
2: مصادر مطلعة لمزيكة.
0: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منه.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: حتى استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.
6: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discoti.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
7: 100% Mosaïque FM.

0: ان ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
2: الله عليك يا سيدي،
1: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
3: الاثنين الجمعة من 11 للنصف نهار، موزايك فم.

0: نسيم الجمعة ما لحداش للنص نهار موزايكا فام
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايكا فام. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: Beehive Club Open Air été 2026. Vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia.
6: Oshag Denia, Goulhom Masluba.
5: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
0: Mosaïque FM, la radio 100% du...

0: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. البنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية يمول الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض بمقتضى اتفاقيتي قرض وضمان أبرمها البنك مع تونس بهدف تمويل برنامج تحسين الصلابة وكفاءة شبكة توزيع الكهرباء وفق ما جاء في الرائد الرسمي. وقد تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة ستاج بمبلغ بقيمة 384 مليون و800 ألف يورو للإسهام في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. كما تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للإسهام في تمويل برنامج تحسين النجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وحدات الحماية المدنية تتدخل خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 296 حريقا من ضمن 939 تدخلا إجماليا وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بفيسبوك. الإدارة العامة للأداءات تعلن أن الاثنين القادم 27 من جويلية هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يمتهنون حرفا تقليدية بمن في ذلك الأشخاص الخاضعون للنظام التقديري. وحسب الإدارة العامة للأداءات فإن هذا التاريخ يعد آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لذلك، داعية المعنيين إلى إيداع تصاريحهم قبل حلول الأجل الأقصى لتفادي الاكتظاظ في القبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية. وزارة المالية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 في اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية. وأوضحت الوزارة أن الترشحات تقدم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات إلى غاية 3 أوت المقبل. عالميا، الاتحاد الأوروبي يفرض غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو أي ما يعادل مليار دولار في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. بالنسبة للطقس بقيت هذا اليوم حسب التوقعات الجوية حار جدا، حيث تتراوح الحرارة عامة بين 43 و49 درجة بشكل عام بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي، فيما تكون بين 36 و42 درجة قرب السواحل والمرتفعات. الرياح تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية أثناء الليل والبحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بالشمال. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوف الفي ميديماك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوف الورداني على موزايك فم.
2: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه الصيفيه اليوميه ميدي ماج على موزايك فم من نص النهار حتى لساعتين. علاش قلت لكم صيفيه؟ خاطر في الشتاء ما نخدموش بالخميس، في الصيف نخدموا بالخميس. من نص النهار لساعتين كالعاده باش نرجعوا لكم الاخر واهم الاخبار والحكايات، نفسروا ونحلوا ونفهموكم كما يجب. تحيه الاشواق في البث الرقمي، سليم في اخراج الحصه نورتنا، وسي خليل رقيق شنحوي.
3: اهلا وسهلا اخويا، مرحبا
2: مرحبا مرحبا. جيهان بن عبد الله شنحوي لك؟
4: اهلا وسهلا مرحبا، شنحوي لكم انتم؟ ما شاء الله ما قصش برشا عندكم.
2: لكن العاده البارح
3: كل عاتينا مسواتي. لا انا عين زغوان سواتي.
2: عين ورا بعضهم
3: ورا بعضهم.
2: على أنا ثلاثة مرات متفرقة
3: خمسة تقريبا للسبعة.
2: أنا جي مثلا قص رجع مع ثلاثة بعد عاد قص غير بعض حكيت هالسلاح قال لي عملوا الكلينيوتون لك
3: أما يبدو أنه أكبر منطقة من الذرة اللي يسكن فيها ناهد
2: أي اللي يسكن فيها ناهد مرحبا بك
3: الدين استاج ومنطقة ناهد فيها مثل
2: مرحبا بك ناهد
5: مرحبا نوفل صباح النور صحيح سكرة صعبة شوية الوضعية ساعات مطولة
2: نفلش على صعبة في سكرة منزل جميل وين دارنا تقريبا نهار ونص هذا مقصوص معتها البارح في منزل جميل كانت تلوج على الدبوزة ما باردة الدور منزل جميل كل ما تلقاش بكل بساطة سلاح شنحوي لك
6: مرحبا بيك نوفل مرحبا بالكيب الكل إنسان المزيد على كل مستمعين ومشاهدين وين ما كانوا
2: شكرا شكرا شكرا كالعادة باش نتابعوا لكم الأخبار والحكايات مع هذا الرصد الجوي الحرارة بدأت تنخفض مازالت مرتفعة بدأت تنخفض باش نرجعوا للحماية المدنية باش نرجعوا لهيئة الصيادلة معناتها يعطيهم الصحة عطاو حتى والله يعجبني البيان عطاو حل حتى اللي يحب الأكسجين كذا نجموا نلقاو بعضنا فجرايد باش نحكيوا منصة فما ضو حكيت عليها غفران لرصد الانقطاعات التيار الكهربائي في تونس في موزايك 24 باش نرجعوا النشاط الرئيسي اجتمع بالجميع معناتها بالوزراء وبالمسؤولين والقطع المتواصل لابد انه نلقاو له حل مش هكا مع جهين باش نرجعوا للطاقات المتجدده للكهرباء وغيره عن انفو انتوكس نادي الفورتي في انفو براتيك باش نرجعوا للانترنت تتحرك حتى في الازمات انقطاع الاضواء وارتفاع الحراره خدمه برشا حاجات جديده برشا حاجات تتباع وهذه مروحه بلاش ضوء وهذه كذا وهذه مفازات معناتها برشا حاجات جديده فيما في شيء مع سلاح مش نسمعوا صغاريد بمناسبة عودة الكهرباء بالحق
6: ما حليك عبر تونسي أنا فرحته بالزغريد
3: أي مهم عايتي ليه
6: ما هو كيك دي مخمم بمور كورة
2: شفنا أعوان أمني وزعوا المياه على المعتصمين البارح وبرشا أحكايات وبرشا كويزات وبرشا أخبار ولكن خلينا بدأ ونعملوا البيلون تنهار كامل هذه دقيقة نيوز نهد
0: دقيقة نيوز
7: دقيقة نيوز
5: نبدأ بأحوال الطقس المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الحرارة اليوم الخميس تتواصل مرتفعة تتراوح عامة بين 43 و 49 درجة مع ظهور الجهيلي فيما تكون بين 38 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد أنه تم خلال 72 ساعة الماضية تنفيذ نحو 2700 تدخل بمعدل 4 تدخلات كل درج بينهم 900 حريق يقول تم السيطرة بنسبة 80% على حريق جبل النظور برفراف إلى حدود أمس دون تسجيل خسائر بشرية مع إسعاف 3 مواطنين تعرضوا لصعوبات في التنفس وتضرر 4 مطاعم وعدد من المنازل
8: بالنسبة لحرائق الغابات لا يوجد إصابات ولا خسائر بشرية لا في المواطنين ولا في الأعوان اللي متدخلين لإخماة الحرائق ولكن خلال موجة الحر تدخلات الحماية المدنية تضاعفت تقريبا فيما يخص حالات الإغماء نتيجة لموجة الحر النصائح اللي أنا نتوجه بها للسادة المواطنين أنه نشربوا الماء برشا ولو أنه ما نحسوش بالعطش خاطر موجة الحر راهي تستنزف في الجسم دونك نحاولوا نبقاو في أماكن تقريبا مكيفة من ساعتين إلى ثلاثة نتجنبوا خروج في أوقات الذروة اللي هو تقريبا من 10 إلى 11 تاع الصباح إلى غاية 4 تاع العشية اللي تكون الحرارة فيه مرتفعة جدا دونك نحاولوا ديما نبردوا الجسم نتاعنا وانا نقول الحمد لله اللي احنا تو تعدينا البيك تاع موجة الحر هذه ان شاء الله بارتير من اليوم من غدوة تشهد انخفاض في درجات الحرارة ونرجعوا للمعدلات الطبيعية نتاعنا
5: والمقدم خليل مشري يوضح أن تدخلات الحماية المدنية باستثناء الحرائق ضعفت 3 مرات خلال موجة الحر الأخيرة شملت حالة إغماء تعكر للحالة الصحية وأكد أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية وفي صفوف المواطنين أو الأعوان وأن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيا مناطق مختلفة من ولاية نابل شهدت البارح احتجاجات من مواطنين على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه لساعات طويلة أيضا في منزل عبد الرحمن والمنستير رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي حذر من خطورة الانقطاعات غير المعنى للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عنها من تداعيات مباشرة على صحة المرضى. دعا إلى عقد اجتماع عاجل مع شركة تونسية للكهرباء والغاز لبحث حلول تحد من أثار الانقطاعات هذه.
9: من بعض نحتاج من اللي باش نحكيو على القطاع الادويه بصفه عامه وقطاع الصيدله راهو بالادويه نحكيو على الادويه على التصنيع نحكيو على الموازين بالجمله نحكيو على الصيادله الخاصه نحكيو زاد على المخابر التحاليل. هذه المشكله نتاع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يجم يعمل مشاكل في معناها في البريزونشارج نتاع الباسيون. معناها الدوموند نتاعنا كانت مع التجين نتاع الستيك هو كنا نعملوا اجتماع تشاوري ونشوفوا كان لازم تصير هذه الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي يكون بتنسيق مع الهيئة كم سنجمو أنا فورم نقوله بش ناخدو الاحتياطات اللازمة بش كل لا بريزون شارج مع الباسيون تكون على أحسن وجه.
5: العروسي قدم في السياق هذا عدد من التوصيات المتعلقة بكيفية حفظ الأدوية خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة. يأكد أن الصيدليات تبقى مفتوحة لتقديم الإرشادات والإجابة عن استفسارات المواطنين.
9: ننصحهم كيفاش هما كيف يتصرفوا في الادويه نتاعهم ويتصرفوا في الامراض نتاعهم في الوقت هذه نتاع الخانه هذه الاكسبسيونيل وكذلك انقطاع التيار الكهربائي. فاحتو سهل هو وين يخلي دواه، كانوا دواه بالفريجيدير وين يخليه في الفريجيدير، كانوا دواه ماهوش في الفريجيدير وين يخليه في الدار، كان باش يخرج به وين يخليه، شو هما الامراض المزمنه اللي لبالو من هذوما من السخانه هذه من العطش ولا ديزيتراتاسيون. وبصفه عامه ننصحناه كان عنده اي مشكل واي تساؤل ديما في كل بلاصه ثم صيدليه يمشي يدخل يلقى صيدليه غاديك ينصحوا يتبع معه الأمراض نتاعو الأدوية نتاعو النصائح اللي هو ثم الأمراض المزمنة ثم كذلك أدوية اللي مع سخانة معناها لازم انتباه خاص.
5: المنظمة التونسية لأطباء الشبان تعبر عن انشغالها العميق إزاء تداعيات موجة الحر غير المسبوقة لتشدها تونس وما رافقها من انقطاعات متكررة لتيار الكهربائي وتزود بالماء في عدد من الولايات، وتعتبر أنه اليوم تحول الوضع إلى أزمة صحية تستوجب تدخل عاجل من السلطات المعنية. كما أعربت المنظمة في بيان لها عن قلقها من الانقطاعات المتكررة لتيار الكهربائي واعتبرت أنها لم تعد مجرد اضطراب في الخدمات بل تهديد لحياة المرضى اللي يعتمدوا على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبية المنزلية الضرورية. بريد التونسي يعلن أنه أصبح بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسحب جراياتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني بإدارة الشرطة العدلية يتمكنوا من تفكيك شبكة مغاربية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات والقبض على 3 من عناصرها وحجز 61 كبسولة مخدرات تم تهريبها وإدخالها عبر أحد المطارات بعد ابتلاعها لإخفائها أثناء السفر.
0: دقيقة نيوز.
7: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
2: شكرا نهد يعطيك الصحة. إن شاء الله باش تبرد شوية ولكن من هنا لآخر الجمعة باش تزيد تبرد الدنيا. الحماية المدنية شكرا ليكم يعطيكم الصحة على التدخلات الكبيرة معهم المواطنين معهم المسؤولين على الغابات. يعني جهين كل مرة تصدمنا برقم تقريبا قاعدين نخدموا ربع اللي لازم نخدمه 200 واش وإحنا في حاجة الألف. معناتها إن شاء الله تكبتي الدولة الأرقام هذه وتحسن مش باش نخدموا برش عبيد إحنا معناتها من المفروض تحسن في مش نويبتو. نحكي لك الوزيرة طلبت أنه قانون الصرف ذاك يتعمل العام الجاي مع ميزانية عام الجاي طلبت رسمية
3: قانون الصرف جديد يعني
2: أي قالت خليه عام الجاي مع ميزانية عام الجاي
3: نكملوا شهيرات هذوما بالقانون الصرف القديم
2: يعني
3: معقول.
2: بصراحة جات يعني بصراحة خير من نقعد نقول وين وين هاوكا تم تأخير ودونك لا يوجد خسائر بشرية. شكرا لكل الناس اللي دخلوا الحمد لله ما فهمش خسائر بشرية هذه أهم حاجة وفهم خسائر طبيعية أكيد متأثر
3: واضح واضح والأوضح منه الأرقام اللي ذكرتها أنت جيهان واللي عودت ذكرتها أنت نوفل تم شكون يحكي من الخبراء البيئيين والواحد أنه اليوم وقت تجي ترسم تصوراتك ميزانيتك متاع 27 بخلاف الصرف كلها تم حاجة زادت مع الأمن الطاقي والغذائي والصحي اسمها الأمن المناخي. الأمن المناخي بمعنى يقول لك راهو اللي صار لنا في صيف 26 ما هواش حادثة بل هو ظاهرة لازم نسمعها مليح هذه ظاهرة شو معناتها نستعدلها من حيث الموارد البشرية من حيث البنية الأساسية من حيث أنه حتى ريت المحولات اللي عندنا والطرقات اللي عندنا كلها معمولة تأقلما مع مناخ آخر غير اللي باش تعيشوا الكره الارضيه واللي باش تعيشوا تونس. هاو اذا كان ندخلوا توا بالحق في الحوكمه الاستباقيه ونقولوا راهو خدمنا بحمايه مدنيه ربعها اللي نسحقوه، فنحب عام الجاي في ميزانيه 27 انتدابات في سلك الحمايه المدنيه تغطيه لي احتياجات معينه في مجابات التغيرات المناخيه. نبداو من توا كي تبدا تبرد الدنيا نبداو نحكيو بعقلانيه.
2: اليوم في اذاعه فرنسيه نسمع في حوار مع مسؤول على المال في الحكومه، قالوا له هل حضرت كذا، جبدوا له على الطائرات نتاع الاطفال الحرائق، قالوا له عندنا كان 12 وبداوا يقدموا، قال لك مندينا زوز باش يخلطوا بعد 6 شهور وكذا وكذا، معناتها قال وفرنا 5000 مليون اورو وفرناهم للبيجي للتغيرات المناخيه اللي فجاه.
3: معناها هاو نحكيو بالمنطق البيجي نتاع 27 المنتو باش يبدا يتخدم له، يتحط فيه ريبريك وفصول الكل خاصه بالمجابهه الاستباقيه للتغيرات المناخيه اللي راهو التقديرات العلميه تقول راهي مش نتاع 26 راهي مازال
2: واضح
4: وماهيش مفاجاه زاد في بالنا بها من قبل
3: في بالنا بها وما حذرناش روحنا الله غالب.
2: شكرا لكلمه ماهيش مفاجاه. شكرا يعني ما فما حد شيء فاجأنا كيما رمضان، احنا فاجأنا قبل بجمعة نفيق لي رمضان جاي، معناتها احنا عنا القدرة على التفاجئ الغريبة جدا.
4: نحبوا لآخر لحظة
2: احنا حتى المسلسلات شهر قبل رمضان يبدأوا يصوروا فيهم. طبيعتنا معناتها حاجة المناخ وكذا الكل يدل به. فاصل ومن بعد نكمل معكم باش نحكيوا برشا في الموضوع هذا، نمشيوا للجرايد.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيدل فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفا الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك، أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: ومزيكا فام
2: ميدي ماغ. رجعنا في ميدي ماغ. قاعدين نتابعوا فينا لايف الفيسبوك لايف اليوتيوب. تبعثونا على الواتساب 23 513 1000 23 513 1000. كالعادة أراءكم باش تشاركوا معنا في أنفو أنتوكس. هذا اللي يحب يشارك يقول لنا, واللي عنده سؤال يحب يشارك في الكويز معناتها عنده سؤال ويطرحه علينا. تبعث لي سؤال وثلاثة الاحتمالات وتنجم تدخل تشارك معنا. وملاحظاتكم الكل مرحبا بكم مع الواتساب 23 513 1000. يلا نعملوا طلعة جرايد
3: في الجرايد.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا في الجرايد. في اطلاق منصة فما ضوء لرصد انقطاعات التيار الكهربائي في تونس. دونك غازي قطاطا هو اللي اطلق منصة رقمية تشاركية بلاتفورم بدرجة تحمل اسم فما ضوء بهدف رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية. دونك استجابة لحاجة تونسيين لمعلومات دقيقة حول توفر كهرباء بمناطقهم خلال فترات الانقطاع. دونك تبلغوا في المنطقة نفسها وتحذف الإشعارات آلين بعد 45 دقيقة لضمان دقة المعطيات. راه نسمعوا أيمن المنصوري يحكي على الموضوع هذا.
4: البارح بيتك اللي فما مشكلة خطر الناس كل
2: آمين
4: ما تعرفش الضوء المقصود. أنت خايل أنت مرحب لا تبدأ دور من دار لدار وحد بش يتمين على عائلته بش يمشي يخدم تيلي ترافاي ما يعرفش أني الزمن اللي فيها ولا ما فيهاش ضوء. دونك البارح الفكرة جيتو غازي قطاطا وهو كان انجينيور تونيزان معنا انجينيور انفورماتيك قرا في تونس كمل قرايته في البرا معنا في فرنسا في تيليكوم بريتاني خدم في شركات في فرنسا وبعد عنده توا 10 يروح لتونس في سون تروك لي سيت لي زابليكاسيون كل شيء انه يعمل بلاتفورم كوميونيتير تعتمد جوستومون على الكونتريبيسيون تاع المواطن ان طون يدخل البلاصة اللي هو موجود فيها يختارها يحط ما عندي ذا ولا ما عنديش وباش تكون المعلومة لبلو فيابل بوسيبل. العبد ما ينجمش يعمل سينيالمون على نفس البلاصة إلا ما يستنى 10 دقائق واللي سينيالمون الكل كل 45 دقيقة كلهم يتفسخوا ويتعودوا من أول وجديد. معناها حتى كان واحد يحط معلومة بالغلط اللي يجي بعده بسوجوندا ويحط المعلومة بالصحيح يبدأ فما أكثر الصحيح هو اللي باش يظهر لك. دونك أون فيت كل 45 دقيقة يصير تحليل. الفازة اللي قاعدين كيما أي بلاتفورم كوميونيتير بلوس عندك عبيد تحكي على معناها تدخل وتعطي السينيالمون تاعها بلوس المعلومة تكون بلوس يابل.
2: أميني منصور يا مش أيمن يعطيهم الصحة. فما ضوء بدرة شخصية لناس تحب تعاون التوانسة. زيد فسر هنا معتها شخصية ناس يحبوا يعاونوا معلومات حسب كيما الماب صغير
5: بلاتفورم كوميونيتير موجودة في العالم الكل. معناها أنه مواطنين تصليح اللي يحكي أكثر أنه مواطنين يخذوا البدرة وحدهم
6: بالضبط. لأن المحتوى يحكموا فيها المواطنين وقتها تدخل للسيت هذه بالطبيعة نحكيه على فما ضوء تنجم موجودة الفما الفيرسيون موبيل والفيرسيون بالطبيعة متاع البيسي. تدخل هي سهلة برشا. مثلا احنا توا جربنا تدخل انت تقول مون بليزير تحط يقول لك اسكو سماخ شو ولا كوبي. معنى انت تختار تنزل بتبيع
5: خضرة ولا
6: خضرة ولا حمرة. تنزل خضرة انت عندك ذو ولا لي. نقول مثلا يجيك واحد يقول لك انا تو مثلا قدامي تو في الميزاجور الاخرى باب الخضرة ذو مقصوص عين زغوين ذو مقصوص كيف كيف
2: لا تحكي على تو هو مقصوص
6: تو ذي في اللايف
2: هي ستيك ما هبطتش اللي باش تقص ذو اليوم
6: تمام الشرقية هذه اشعارات مواطنين هم اللي يحطوا بتبيع. نحكي لهنا على اكثر من 10000 سينيالمون موجودين فما تو حسب السيت حسب اللي نقراو فيه تو في الديريكت 130 زون مقصوص عليها الضوء على 367 هذه حسب الموقع بالطبيعه. ويتم كل مره
2: جين ثبت لي ستيغم هابطه انها باش تقص ضوء ولا لا. معناتها اليوم يظهر لي ما هبطوش
7: حتى الان بلغات ما
2: بتتر تعبوا اليوم ما هبطوش تراه كمل ياي.
6: دونك كيما قلنا تدخل ثم بلايس يعلموك يقول لك اسكو الضوء مقصوص ولا لا كل واحد من داره من خدمته من كل شيء. وهذه التعاون النجم يقولوا انه تعرف الاماكن تاع القطع. مثلا واحد في خدمته قاعد مثلا ضوء مش مقصوص عليه يقول لك الدار ضوء مقصوص يثبت من البلاتفورم ينجم يقعد يستنى شويه من بعد يروح. ف الفكرة أساسا تاع البلاتفورم هي للمحتوى كيما فيسبوك، المحتوى يصنعوه ليزوتيليزاتور المستعملين، هما اللي يصنعوا المحتوى نتاع المنصة هذه، دونك هما اللي فوتيو في كل مرة اسكو فما ضوء ولا ما فماش.
2: واضح فما ضوء ولا ما فماش. احنا تمنينا لو كانت تكون ستيك داخلة فيها مثلا، خاطر هو يعطينا الصحة ويعطيهم الصحة، ولكن معناتها كان يحط لي وقتها يرجع كيما معناتها اللي بعثنا البارح قال راه قالوا لي الضوء يرجع ل 10 درجين ما نخلطوش.
7: اما عندها مزايا نوف الخلاف
2: لا عندها مزايا لا لا يعطي مساحه عندها مزايا،
7: ولكن بالنسبه لك انت في الدار انت مخصوص مخصوص وما تعرفش وقت يرجع، لكن انت مثلا نوف المشي للكرم ما عندك قضيه اداريه في الماتساعة متاع النهار. كيف تدخل على البلاتفورم تعرف اللي البلاصة اللي ماشي لها ما فيهاش ذو ألور زي تمشي. معنتها هي كما نقوله تضامن معلوماتي بين أبناء المجتمع التونسي باش يساعدوا بعضهم
2: وقت الشدة
7: على رصد المناطق المهددة بالكهرباء. ساعات ماشي واحد يعمل قاوة في البلاصة لا هذيك هاي نبدل بلاصة أخرى، فهذا مهم جدا. لكن حبة ذا كما قلت لو كان ستيج توفر قاعدة معلوماتية كما هكا شفافة، تحل أنت الخارطة تدخل على ستيك تلقى عين زغوان من كذا إلى كذا، هذيك من كذا إلى كذا. أما هاو عليه خطر ساعات وزيدوا إن شاء الله يعملوا عين مزية،
2: لكن ستيك تحبطها قبل بنهار وتعطينا الأوقات
7: وزيدوا أي وإن شاء الله يعملوا عين مزية كل واحدة كما يعرفوا هما. عندما النسب الديليستاج اللي عملته القطع الإرادي هذا قديش من ميجاوات على خاطر يحكى والعهدة على من رواه، وماذا بيه ما يخلوهاش ليحكى والعهدة على من رواه أنه ثم أيامات فاتت حتى 30% زيادة في الاستهلاك اللي حكاوها، وأن موصلوا لأكثر من 2000 ميجاوات 3 و4. فبالتالي لا مثالش لقطع الألسن الخبيثة والناس اللي عندها نفس أمارة بالسوء. وضحونا بالضبط قديش قصيته بالضبط، وهل القصان هذا معناها معادل لكمية الاستهلاك الزايدة وإلا زايد عليها، وإذا كان زايد عليها أعلاش وعليش التمرميد اللي عشناه في خاصة في 3 و4 معناها
2: وعليش بلايس تقصت أكثر من بلايس، هل فيها استهلاك أكثر؟
7: هالتوزيع الجغرافي للقصان هذا
2: هل فيها استهلاك أكثر ولا معارف أكثر؟
7: أي بالحق بالحق لا ما أنتهى
6: جوست كلمة كما قال خليل معناها راه ستيك هي أكثر واحدة، خاطر مش كيما الماء كيما الضوء، ساعات قصان الماء ما تنجمش تحدو السوني. أما بالنسبة لقصان الضوء وإلا كي تصير حاجة في أغلب الفترات راه ستيك تعرف عندها لي دوني تنجم تفهم هذاك علاش ماذا بهم يوليو حاجات كيف هكا ديجيتال موجودين. تحل سيت تعرف كيما مثلا بسطوها كيما في المطار، عندك سيت نتاع المطار تعرف أنهم لي فول يا أخي يعرفوا باش يقعد توقع، دونك يحط لك سكروتار مش روتار وقتاش هبط الطيارة الفلانية وقتاش لازمها تخرج. فإنه في الضوء راه ساهل برشا أنك تعرف تعلن على معلومات من نوع هذا. ستيج عنده أكسي أكبر خاطر لأن أنت معامل على مواطنين، نجم مواطنين معناها أوكي ما مش خدمتوا للموظف هما ناس متطوعة في
2: ناس متطوعة وبرشا في العالم الكل يتطوعوا جين
8: هما يعطيهم صحة. ما كما قلتوا عليش مش ستيك تقولنا وقتش تقص وقتش ما تقصش، هبطت 6 بلاغات حتى التوا في جهة تونس الكبرى في الشمال كيف كيف في الشمال الغربي فما انقطاعات متواصلة اليوم.
2: وكل عادة الجملة اللي نجم نزيدوا أي منطقة ولا انقطاع نجم يجي في أي وقت والعودة تكون في أي وقت، وكل الجمل اللي منعوهم
8: واللي منعوهم
7: ونجم نعلم انقطاع 10 متاع الصباح مو يطلع كان 10 متاع
2: ونجم يرجع، والمنطقة اللي ما حطيناهاش نجم وساعات منطقة نحطوها وما يقصوش عليها. وفما مناطق تقريبا قصت مرة ولا اثنين من اللي بدأت الخوضة على العينين قصهم به. الحماية المدنية يد تمتد للمواطن والحيوان، والله محلها في تونسية تلغراف صورة تدخل عامل الحماية المدنية بسجنين البارح على الحدود بين سجن ونفزة، مساعدة العائلات المعزولة في ظروف ميدانية، وأيضا هكا واحد من الحماية في التصويرة يعطي الحيوانات وماعز يمدلهم في الماء وكذا. مع التصورة لقات نجاح كبير ومع عجبت برشا ناس، وشكرا. بعد شويه نحكيوا على الامن اللي فرق حتى تبيبز على المواطنين اللي قاعدين يحتاجوا. نهد نهد باش يحكي توا نمشيو سليم يعمل لي اشارات سمحني قال لي ما عندكش اشهار امشي طول
6: اشارات مرورية
2: خاطر نجم في لوريه تقول لي مش مشكله يلا نمشيو الموزايك فانت
9: موزايك فانت
5: باش نرجعوا بعد شويه على كلام رئيس الجمهوريه في علاقه بالموضوع هذا متاع قصان الضوء، ولكن خلينا نبداو بالجديد. البنك الدولي لاعاده الاعمار والتنميه يمول الشركه التونسيه للكهرباء والغاز بقرض بمقتضى 2 اتفاقات قرض وضمان ابرمهم البنك مع تونس بهدف تمويل برنامج تحسين صلابه وكفاءه شبكه توزيع الكهرباء. حسب ما جاء في الرائد الرسمي تمت الموافقه على اتفاق بقية الضمان الملحقة بالقانون هذا والمبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 25 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند لشركة تونسية الكهرباء والغاز. نحكي على مبلغ بقيمة 384 مليون و 800 ألف يورو للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، كما تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بالقانون هذايا والمبرمة بين تونس أيضا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند لشركة تونسية الكهرباء والغاز، هذا بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. هو الستيج أعلنت أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحاولات هجينة اللي كنا أحكين عليه الموضوع كنا أحكين عليه البارح في إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة مع تواصل ارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير على الشبكة. هات نسمع أكثر تفاصيل على موضوع البطاريات هذه.
10: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة وضع حد فورا للانقطاعات المطولة للماء والكهرباء، مؤكدا أن استمرارها في عدد من المناطق لأكثر من 24 ساعة أمر غير مقبول، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا بأي انقطاع واختيار التوقيت المناسب له إذا اقتضت الحاجة لذلك. وأكد رئيس الدولة خلال اجتماع بقصر قرطاج خصص لمتابعة أوضاع التزود بالماء والكهرباء والحرائق أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد على مدار الساعة، معتبرا أن ما تشهده البلاد من انقطاعات للماء والكهرباء واندلاع حرائق يمثل ظواهر غير عادية، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية.
5: وكذا كان كلام رئيس الدولة قيس سعيد في الاجتماع متاع البارح في قصر قرطاج. ولكن في الموضوع متاع تخزين الطاقة الكهروضوئية، ستيج تقول أن الإجراء هذا يتيح للمنازل المجهزة بالألواح الشمسية الاستفادة من الكهرباء المخزنة في البطاريات وكيف كيف مواصلة التزود بالطاقة حتى وقت اللي يصيروا الانقطاعات الظرفية للكهرباء اللي تقول ناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة. وتأكد الستيج أنها أعد الدليل فني حدد الشروط والمواصفات الواجب احترامها وقت اللي يتم تصميم وتركيب وصيانة المنظومة هذية بما يضمن سلامة العوين والمعدات، ودعات الرغبين في اعتماد التقنية هذية للاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني نوفل.
2: واضح واضح واضح. دونك زوز مواضيع. فاطمة سألت بالنسبة لنحنا يا خليل وقتاش نرجع لحياتنا العادية؟
7: وقتاش نرجع لحياتنا العادية؟
2: وتفضل احكي لي النشاط الرئاسي احكي في نفس الموضوع نفس الكلام اللي كنا نقوله فيها احنا ايام واستيق صلحت خطأ كبير تفاجأنا بها احنا في ليمات الفيت، وخاصة فاجأنا انه عندك طاقة شمسية خص عليك الضوء، حاجة أعجبة معناتها كأنك كوموند بالبيلات كي قص الضوء البيلات يقفوا
6: في إطار المساواة.
2: المساواة حاجة يبدو أنه القوانين ذيك اللي أنت ديما تنقد فيها أنت وناجي أكل قوانين الراسخة الحجرة ذيك اللي ما يحبش يتنحى، هاي جت فرصة في نهار فجأة قالوا طبعا يهم ناس معينة اللي عندها إمكانيات مادية باش تشري ماكينة بثلاثة ملايين وكذا، مش الناس اللي يوحل في 120 دينار فاتورة.
7: نوفل نبدأ بحديث المواطنة لأنه مهم جدا. سؤال وقتاش نرجع لحياتنا العادية اللي عنده أكثر من جواب وأكثر من أفق. وقتاش نرجع لحياتنا العادية إذا حياتنا العادية كما نعرفوها أحنا قبل الجماعة هذه متعدية
2: لسه
7: إذا إن شاء الله يكون متوفر مع شوية طقس يتخفف مع شوية الضغط على الشبكة يتنحى نجم ونرجع كما كنا، لكن عند عودتنا للحياة العادية أحنا كمواطنين كمؤسسات الدولة الكل يلزم ننساو أن الحالة العادية راهي مرشحة إلى أن تكون غير عادية في المستقبل، بمعنى وإحنا في الحالة العادية نخمو في الحالة غير العادية لأنه توا بدينا والستيك بشرتنا بذلك وقت اللي سمحت بدخول الجروبات للديار وغير ذلك، أن في عوض نطالبوا بتوفير خدمات كهربائية جيدة، مش نوليوا نطالبوا باستمرارية الخدمات المتوفرة على رداءتها وقلتها. معناها باش نوليو توا معناها بالحق الناس باللي فغمت بالسخانه يقول لك الموجود هذاك اللي كنت تمد لي فيه يكفي، ما عادش راهو عين بالحق. راهي العباد وقفت قدام السؤال هذا اللي هو ربما، وهنا نربطه بالنشاط الرئاسي، خاطر الرئيس اللي بلغه البارح هو كلام يتردد على لسان المواطنه اللي حكيت، وتردد على لسانك امس، وتردد على لسان برش عباد، ان نحسوا بانه الامور غير عاديه، وهي قالت وقتاش نرجع لحياتنا العادية. الأمور غير عادية. لا
2: خليك نقول لك جملة.
7: أي.
2: احنا رو تو 39
7: صحيح.
2: لحظة. احنا تو حرارة عادية.
7: وخرجوا 6 بلاغات.
2: ونقصوا. وخرجوا 6 بلاغات. صديقي كان 39 سخانة ونقص. معناتها ما خلطناش الأربعين راهو في شهر جويليا، ما خلطناش الأربعين سما حرارة باهية.
7: الشعور بأن
2: الأمور. يقص.
7: الشعور بأن الأمور غير عادية وغير طبيعية هو شعور معمم. عبر عليه رئيس الجمهورية أمس في اجتماع مع كل المتداخلين في الموضوع اللي عشناه ماء وكهرباء من وزارات ومن مؤسسات عمومية، الناس الكلها قاعدة قال لهم راهو اللي يصير مش عادي. وقت نقول مش عادي معناها التفسير العلمي ما يكفيش، التفسير التقني ما يكفيش، والتفسير المالي ما يكفيش. قول مش عادي أو مش طبيعي، بمعنى يا أما ثم إخلال بالمسؤولية وعدم تحمل للمسؤولية صلب الناس اللي موجهة لها وظيفة تقديم تلك الخدمات، وأما ثم عوامل جانبية أخرى تحركت ربما في الحرائق أو ربما في انقطاع الماء والكهرباء، هي عوامل خارجة على طبيعية الأمور، بمعنى عوامل تاع الناس ماذا بها تفاقم الإشكال حتى يتحول إلى هذا الإشكال إلى مادة ربما سياسية، ربما ضغط إلى غير ذلك. وهذا أيضا لا
2: الحرائق شوف. نمشي معك انقطاع الماء والكهرباء شنو واحد في وسط ستيك ولا سونية دايما
7: شوف. لا هذا
2: بعيدا نوعا ما.
7: أنا شنقول أنا ما نستبعدش السيناريوهات، لأني عندما في حياتي العادية نطلع على شفمة وش ما فماش، ونسمع في مسؤولين قدامة ونسمع في مسؤولين مغادرين للمنصب يحكيوا على أشياء وفرحانين بقصان الضوء هاي الولاد هيجوا أخرجوا للشارع، فأنا نفهمها هذه نفهمها ونزيد ناخذها بعين الاعتبار
2: ردة فعل،
7: ونزيد نقول الأجهزة زادة مخولة باش تعرف إذا كان ثم حاجة وراء الكواليس قاعدة تحضر للبلاد هذه ومؤامرة زادك كيف ما نجيش نتهم حتى حد، ولكن نقول كل العناصر أنه التربص بالبلاد هذه وبأمنها القومي وبأمنها الطاقرة وموجود موجود يزمنا نجابوه، لكن أنا كمواطن ما هنيش أنا مخول باش نفهم هذا
2: خليل الحرائق. نقول لك كما في قصان الماء معناتها ستيك وسونادي قاعدين يبلغوا لحظة يعني مسؤولي ستيك وسونادي هبطوا في بيانات يتحملوا مسؤولية القصان، يعني ما قالوش قصان غريب.
7: أنا نعود نجاوب في شكل
2: لهنا ردود الفعل هذيك ردود فعل قد تكون سياسية، مش هذيك مشكلتنا، ولكن القصان في حد ذاته ستيك والسونادي هبطوا في بيانات ويتحملوا في مسؤولية القصان.
7: سامحني أنا نعود نجاوب في شكل سؤال. إذا أنت كمسؤول وعندك الصلاحيات التنفيذية جيت المنطقة معينة شعبية قصيت عليها 10 سوايع، والمنطقة اللي بعدها قصيت عليها نص ساعة برك أو ما قصيتش عليها، وإذا كان أنت تعرف أنه القصان هذا متاع 10 سوايع و 12 ساعة باش يتسبب في حنق اجتماعي وهذا صار، وباش يتسبب في انفعال وإحساس بالضيم والظلم وهذا صار، وأنت في إمكانك أنك ما تعملش هذا، فبماذا نفسر ذلك؟ قد هل نفسره بإخلال أم نفسره بنية مبيتة؟ أنا كل شيء تعرفه خطر أنا توا مانيش في ورد، أنا وقت يصير تحقيق إداري في الموضوع هذا ينجم التحقيق الإداري يفضي إلى ناس عملوا عمل متقصد بغاية توتير الأوضاع، وهذوما مهما كان اسمهم أو لقبهم أو شكون أنا ما عنديش بنتهم حتى إنسان يلزم يتحطوا قدام مسؤوليتهم، اللي باش يتلاعب بحاجة حياتية واللي باش يحول مشكلة يلزمنا نحلوها إلى مشكلة يلزمها تقعد مشكلة باش تصير مشكلة بعدها، فهذا يلزمنا نتصدوله مش أنا كمواطن ولا لا، ثم ناس وقت رئيس الجمهورية يحكي قدام ناس كيما هكا وهو أنت أعلى سلطة في الدولة ويقول أمور غير طبيعية، وما قالهاش في اجتماع برك، قال في برشا اجتماعات وقال ثم غرض التنكيل بالدولة، فإن يزمني ناخذها بعين الاعتبار ونطالب بتوضيحات في شأنها وبتحقيقات في شأنها. اللي صار ما يزموش يتعدى، والنيابة العمومية ديجا حيرت قضايا، علاش النيابة العمومية المرة هذه دخلت في حكاية الضوء؟ انت توع بالالعاب قول قايل عمرها مثلا تقليل ياسر.
2: فما لا عدل في القصر.
7: صحيح
2: لا عدل في
7: لا
2: القصر
7: عدل يعني. هذا
2: فما مناطق كذا ما تقصش عليها تقريبا.
7: بماذا أيه. يفسر لا عدل بأهمال أم بعمل قصدي أم بشماتة أم لا. بأي شيء
2: لا ما خلي
7: أنا نطرح في سؤال
2: لا لا نجاوبك ما أنا ما نحبهش تمشي للمؤامرة
7: أنا نطرح في سؤال
2: المؤامرة مطروحة بنسبة بعيدة
7: أيه.
2: لحظة بإهمال تعودنا عليه يعني فيه. والله كان جينا عمناه للسويد وسنية صار هكا معناتها إهمال تعودنا عليه خليل إنه فلان متاعنا ما تقسلوش لآخر قسلو ما تعودنا هذاك أعطيه قرض هذاك ما تعطيهوش هذاك سلف هذاك ما تسلف موجود معناتها ما لا شنو معناتها هل بين لك غريب اللي صار تعودنا خليل أما المرة هذه لا غالب معناتها ما نعرفش ما نعرفش
7: إهمال شيء والمحاباة شيء آخر
2: أي
7: والظلم نعم. شيء آخر
2: معناتها إلى حد الآن تكون أمور غير عادية ولكن الستيغ وسونيد المسؤولين معنا بالأمر ما لمحوا حتى مرة أنها أمور غير عادية بل قالوا لا لظروف وكذا وخرجوا يفسروا بالمات وبالتكنيك وبالواحد
7: خدمتهم تجاوزت المات والتكنيك وحتى من الإعلام اللي أعطاهم في فترة معينة الحق وفسر بالتفسير التقني والعلمي والإنتاجي وما فوق الإنتاجي هو نفسه عاود سألهم قال لهم علاش عملتوا مع العباد هكا كيما هذا اللي صار راهو ما حتى حد ما رد عليه علاش خلينا نقولوا لهم احنا الصوره هذه راهي اصبحت صوره غير معتاده
2: اي امال
7: وخلف الداخل الناس سؤال متى نعود الى حياتنا العاديه نرجع سؤال المواطن
2: جيستومو ما انا زاد الدوله ورئاسة الحكومة ما تحب تبين تقول مرة غير عادية ولا ما نعرفش ولا ستيك ولا سمع معناتها ما يلزم معناتها لو كان الأمور لا عادية في فترة كما هذه تهبط ونرجع للي خبر خليل اللي خبر هو أزمتنا الكبيرة اللي خبر اللي الناس قالوا والله بن عبد الله قال تبرسق بلاد الماء والعيون يقص عليه 5 و6 سوايع نحب نستفسر علاش كذا وكذا أعطانا زوز مناطق ما يقصش عليهم لا ضوء لا ماء وتونس كاملة يقص عليهم أسئلة تطرح مي علاش قلت لك المؤامرة أنا بعيد عليها لأنه استهتار تعودنا به
7: أنا قلت لا أنا قلت أنا راني ما قلتش فمؤامرة قلت السؤال مطروح سؤالي نجم يكون تقصير وأهمال ونجم يكون فعل متقصد وفي الحالتين مانيش أنا باش نحدد شكون
2: مو أنا
7: الدولة هي تحدد شكون
2: أي الدولة تحدد
7: أجهزتها تحدد شكون
2: مو أنا لو كان لو كان نمشيو في عقلية المؤامرة كان نبرقوا في الناس اللي زين كومبيتون
7: شوف
2: لا نبرقوا الناس اللي مش قاعدة تخدم في خدمها نبرقوا الناس اللي ما مارسوش العدل في قصان الماء والضوء ما مارسوش العدل ونعطيك فازة والماء احنا نعرف ويجيونا ميساجات ديما راو الماء عنده أشهر ويتقص مناطق يتقص عليها الماء وما يسمع بهم حق معتل فما لا عدل قديم
7: رجعتني لسؤالي أنت هنا وفي الوقت بإمكانك حط روحك أنت في بلاصة وقت بإمكانك تعدل تعطينا ساعتين الناس كل وما عدلتش هذا يرجع لي ماذا نجم يكون عندك نية مبيتة أنك ما تعدلش باش تعمل مشكل هذا هو أنا خرج راو المؤامرة ما نحكيش عليها في بعض السياسي
2: ولا وليه. لأنه لا عدل سلوكك العادي
7: أي أنا إيه
2: نحكي في الإدارة
7: هذه سيناريوهات نحكي فيها
2: أي سيناريوهات أي سيناريوهات تقعد صحيح ما تروحها واضح دونك وستيغ هبطت بيان وقتش نرجع جاوبني معناتها بلغة بسيطة احنا في 39 غدو بشتيح أكثر تراه نسأل الجهين قبل ما تبدأ وقتش نرجع نسقنا العادي والضوء ما عادش يقص
8: وقتاش ما عادش يقص الضوء هنا السؤال باش نعاود انا نطرحه على خليل مره اخرى شنو يفرق قصان الضوء اللي نعيشوا فيه توا حسب 6 بلاغات حسبتهم 183 منطقه شنو يفرق هذا على البلاك اوت
7: احنا توا نعيشوا عندنا 3 ولا 4 ايام في بلاك اوت ديجيزي يعني بلاك اوت متنكر مقنع وهيك علي سالت ما انا قلت لهم راهو يحكى والعهد على مروان والامور تجاوزت شويه التبريرات التقنيه والتقنويه اللي قلتها انا وليت فيها نوع مش متع اش متع
2: واضح باش تحكي جهين وفما خبير حكى قال حتى البلاك اوت ماهوش بلاك اوت نعتذروا
7: متنكر
2: كان ينجم
5: تقصد
2: كان ينجم يتنظم باوقات معينه ويقولوا لي حتى نشوفوا الاستهلاك واضح الاستهلاك يا اخي معناتها المنطقه هذه نعرفوا قداش تستهلك ونعرفوا
7: كيف ما هبطوا بيانات كما قلنا يعملوا منصه هبطوا فيها بيانات قداش بسيط
2: كان ينجم يكون بوضوح ترى نمشيو فاصل سليم بعد نمشيو الجهن
11: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى وملك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
12: الأولى في تونس.
13: جمهور مهرجان دقة الدولي لكم موعد في عرض الاختتام مع الزيارة لسامي النجمي. نهار السبت 25 جويلية بالمسرح الأثري بدقة بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي رونو وموزايك فام.
2: ميدي يا مرحبا يا مرحبا. شكرا على تساؤلاتكم ولحظاتكم الكل قاعدة تجينا على 23513. تابعونا في الواتساب بعد شوية نزيد نجاوب. واللي حب يشارك معنا في أنفو أنتوكس يقول لنا نطلبوه يشارك معنا. يلا نمشيو مش هكا
14: مش هكا.
8: قبل ما نبدأ نحكي نحب نذكركم اللي احنا اليوم في تاريخ 23 جويلية 2026 والنهارين هذوما هو الحقيقة الجمعة هذه ولا الجمعتين ولا كلنا ضيعنا الحساب قديش من نهار قديش من مرة وقديش من ساعة قص علينا الضوء. لو كان نرجع بالوقت شوية خلينا نعرف الحكاية كيفاش بديت على خاطر جدودنا بديوا في الظلام في الستينات وإحنا في 26 زيدا مواصلين في الظلام. قبل ما كانش فما ضوء ما كانش فما شبكة وما كانش فما ستيك كانوا يضويوا بالقنديل بالجيز وإلا بش شمعة. رجعنا للشمعة نوعا ما توا نحن معاش بعد برشا على اللي كان يعيش قبل كانوا يسميوها الوضعية هذية المتميزين عندهم ضوء هما اللي يتمتعوا بالضوء اللي يوصل لديارهم في العاصمة بعض المدن الكبرى على خاطر وقتها الضوء كان غالي برشا ومش الناس الكل تخلط عليه هو حتى توا غالي أما منيش كلنا خالطين عليه. كانت فما شركات أجنبية خاصة فرنسوية وإيطالية هي تستغل الكهرباء والغاز. شنو معناها الامتياز؟ الشركات هذية ينجوا يستثمروا يجيبوا الضوء ويبيعوه للناس اللي هما يحبوا يضويوا عليهم. علاش؟ على خاطر الضوء وقتها مكلف وهما يربحوا منه برشا فلوس هذيك علاش القرى والمناطق الداخليه ما كانش يوصل لها الضوء ما كانوش يستثمروا فيها.

0: والغاز جمعوا فيها شركات الامتياز هذوما ما كانوش برشا تقريبا 6 في الفتره هذيك. اربع توينسا اقل من ربع 21% في المناطق الحضريه مربوطين بالشبكه، في المناطق الريفيه 6% اكهو. في السبعينات الثمانينات والتسعينات الناس خدمت على رواحها، امتدت الشبكه تيلت 40 عام خدموا باش وصل الضوء 99% من التوينسا، وهذا الحقيقه يقعد واحد من المشاريع الكبرى الاجتماعيه الكبرى في بلادنا. الامور بدات تتبدل في الالفينات 2000 و2005، وقتها فهمنا اللي الوضع ما ينجمش يستمر هكا بالشبكة هذه بإنتاج الطاقة بالطريقة هذية، فما عادش نعتمدوا برشا على النفط والغاز أو ما نجموش نعملوا عليهم في المستقبل. 2005 صاروا زوز حاجات كبار في نفس الوقت، هو سعر النفط العالمي اللي ننجو منه نحن الكهرباء طلع $60 للبرميل، كانت صدمة وقتها، زيد طلع وصل 147 دولار. وثاني حاجة نحن ننجو النفط والغاز متاعنا، الإنتاجات بدأت تنقص، الطلب على الكهرباء قاعد يزيد، فجيو هوني خموا قالوا شنو الحل، ما عادش نخموا في أسعار برميل النفط، هي تنخموا في حل استباقي ينجم يحمي تونس في المستقبل. وبدأ الحديث على الطاقات المتجددة، التسخين أو الحاجة بدأ نحكيه عليه بطاقة الشمسية، ومن بعد الإنارة، ومن بعد كبر الموضوع ولينا نحكيه على طاقات متجددة، ولينا نحكيه على سياسة طاقية وسيادة طاقية واستقلال وأمن طاقي. رغم اللي النفط رخص في الوقت هذيك 2001 وصل حتى ل $16، أما تونس ما وخرتش وخرجت برشا قرارات في الموضوع هذية، ولينا نحكي من الوقت هذيك على وكالة وطنية للتحكم في الطاقة، على قوانين، وكنا سبقين مقارنة بالمغرب، مصر، الأردن، سبقناهم شوية ما تقريبا دينا في نفس الوقت ما نيش بعد على بعضنا. اليوم نلقاو المغرب هي في ترتيب دول شمال إفريقيا وفي مرتبة مهمة عالميا من إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة. نلقاو مصر زيدا في مرتبة ثانية على مستوى إفريقيا، نلقاو اللي نحن في المرتبة الثالثة ولكننا بعاد برشا. اليوم علاش ما نجحش الاستثمار في الطاقات المتجددة؟ وهل السؤال هذا ينجم يجاوبنا علاش الضوء مازال قاعد يقص في تونس؟ علاش في المغرب خدموا على رواحهم ووصلوا انه عندهم ضوء يكفيهم ويكفي انتاجاتهم، وربطوا باسبانيا وربطوا باوروبا وربطوا بغيره، واحنا مازلنا نستناو؟ صحيح الميد مشروع كبير ينجم يحل المشكل، اما مازال صحيح عنا الطاقات المتجدده في تونس، وصحيح فما ديار وعائلات استثمرت نقصت في الفاتوره، اما وقت الغسره الضوء مازال قاعد يقص نسبه ضعيفه. فخلينا نزيدوا نفهموا الحكايه ونطوش عليكم اكثر. معنا الخبير الدولي في الطاقه سامي برجب، مرحبا بك.
1: مرحبا جهاد، مرحبا الناس كل.
0: اهلا وسهلا سامي، نحب نفهموا ونحدوا ساعه كيفاش يتم انتاج الضوء. الضوء نحكيه على ستاك وحدها، هي شنو دورها؟ هل دورها تقنية كهو؟ الاستراتيجيات شكون يعملهم؟ شكون ينتج؟ شكون يوزع؟ شكون يهتم بالصيانه؟ كنت تفسر لنا تكنيكمون.
1: اي ستاك هي راهي جهاز تابع الدوله، معناتها صحيح هي عندها صبغه تجاريه، ما راهي تقعد ديما جهاز من اجهزه الدوله، هي اللي تحرص على توفير الكهرباء للعباد. وانا هنا عندي فكره شخصيه، معناتها السؤال اللي لازم نطرحوه انه علاش الكهرباء ما توصلش للناس الكل مهما كان الحي، مهما كانت الجهه، مهما كانت الفئه الاجتماعيه، ويوصل كاليتي باهيه. هذا هو مربط الفرس كما نقولوا احنا، هذا هو الواجب، والواجب هذا تحقيق نتيجه ماهوش بذل عنايه. هذا لو فري ديبا اللي لازمنا احنا نحكيو فيه ونلقاو له الحلول، أخاطر هذا باش يكون الحل المستدام، ماهوش حل ظرفي ولا حل يعنى بفئة معينة. والاستراتيجية شكون يحطها؟ يحطها الجانب الإداري في الوزارة. تعرف أنت الوزارة فيها جانب إداري، إدارة عامة، وفيها جانب سياسي اللي هو الوزير معناتها وبطبيعة ستاف متاعه. الجانب الإداري هو يرسم استراتيجية بحكم اختصاصه، اختصاصه تقني، والجانب السياسي هو اللي يسند له ظهره، معناتها هو كي يجي يعمل لامبليمونتاسيون في التيران يلقى السلطه السياسيه هي اللي تسند له ظهره باش ينجم السياسات والاستراتيجيات هذيك الكل يحطها على ارض الواقع. توا اجابه على سؤالك، شكون ينتج الضوء؟ ستيك هي بطبيعه تنتج الضوء في تونس، واحنا من التسعينات حاليا راهو الباب للمبادره الخاصه صحيح باستعمال الغاز الطبيعي في حلق الواد، ومن وقتها زاد من اخر 2000 تقريبا في 2010 2008 بدات نظره جديه للطاقات المتجدده في انتاج الكهرباء. من بعد جاء قانون 2015 لتنظيم انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده، وقع تحضير النصوص التطبيقيه، وبعد صار راوند الاول نتاع لي زابيل دوفر للامبليمونتاسيون نتاع الطاقات المتجدده لانتاج الكهرباء الى اخره حتى اللي وصلنا لليوم.
2: هل سي سيمي مرحبا بك وشكرا. هل هناك بطء او قصد في التباطؤ في الطاقات المتجددة.

0: المشروع متاع 2010 اللي المغرب قريب تكمله احنا في 9%. كما تفاجأنا الكل رو انه حتى عندك طاقات متجددة يقص الضوء يقص عليك زاد الطاقات المتجددة. معناتها هل هناك تباطؤ متعمد؟ كانوا شكون ما يحبش يحط الطاقات المتجددة؟ حكينا وفجأة ستيج هبطت بيان البارح هاي طاقات متجددة نجمو تشريو كل الماكينة اللي الناس كانت تحارب عليها مدة. يعني هل كان هناك تباطؤ تعمد ولا المشكلة هو غياب ميزانية فقط؟
1: سؤالك واضح معلومتك صحيحة. المغرب بدأت في الخوصة في الطاقات المتجددة في 2010. أنا دخلتنا ما نصورش فما تباطؤ متعمد، معناتها نبعد على الفكرة هذه. نحكيك أنا طريقة، معناتها أنا شخصيا ديليستاز من 2023، لو أنا قص عليه الضوء من 2023 في الصيف، ما هوش بالطريقة هذه اللي نشوفه فيها أثناء. أما المفروض هذاك يعمل سينيال دالارم راهو فما مشكل، خاطر احنا المبدأ كما قلت أنا من الأول راهو مش العدل في قصان الضوء. ما هوش هذا بالحق السؤال، السؤال الحقيقي لازم الناس الكل يكون عندها الضوء،
0: العدل في مخزة الضوء مش في القصان. فما نعمة ربي يعطيه لنا اسمها التعود، تعودنا على القصان. تفضل استاذ.
1: يعطيك صحة، وهذا اللي انا ما نحبوش يصير. شفتها احنا تعودنا مثلا تعليم، نلقاو فما تعليم خاص للي عنده الامكانيات، وفما في قطاع الصحة قطاع خاص للي عنده أي، ومن لا صوت لهم شكون لهم؟ هذوك لازمنا نخموا فيهم، معناتها هذوك لازم الحلول تكون للناس الكل وتكون حلول جذرية. هذا هو سؤالك، علاش فما تباطؤ؟ باش نعطيك مثال، احنا مثلا دينا نحكيو على العدادات الذكية في تونس راهو من 2014 2015. علاش ما صارش؟ نعطيك مثال بسيط. فما وقت الهيئة نتاع شو اسمها هي كلمة لا معناتها كيفاش المعلومة ولا
2: النفاذي للمعلومة،
1: النفاذي للمعلومة وكل حقوق عندي الكلمة بالانجليزية سامحني، معناتها كيفاش الإنسان عنده حرمة في معلوماته الشخصية. قالت لا أنت
3: حماية المعلومات الشخصية،
1: يعطيك صحة شكرا بارك الله فيك. هذوك قالوا لا، كي تحط لي انت عدد ذكي راك عباره عن تاديه على الحرمه نتاع المواطن، خاطر تعرف وقتاش دخل وقتاش خرج وقتاش جا وقتاش مشى. عندنا زاد من بعد في 2019 فما طرف قال راهو لا انا ما تساعدش الاستثمارات الخاصه، انا عندي تفكير انه راهو الانتاج نتاع ستيك لازم يكون 100% عمومي، معناتها ما تحبش تدخل لي اطراف خاصه تنتج. هي بتبيع تونس تتسع للجميع، كل واحد عنده فكرة في مخه لازمنا نسمعهم. أما فما ناس مسؤولة علينا، فما ناس سهرة على مصالحنا، هي الأولى أن تحقق السيرفيس مهما كان ضو ولا ماء ولا غيره، تحقق للمواطن. المواطن راهو مفروض ما يدخلش في الديتاي تكنيك، مع أنه لازم يكون امبليكي في التكنيك باش نكونوا رأي عام مسؤول، ما تتلعبش به الشعبوية. المواطن لازم نحكي له على التكنيك، ما راهو هو في الأخر في الأخر المواطن ما يهموش، لازم كي يحل السبانة يلقى الماء، يحل فلسة الضوء يلقى الضوء. وهذه عواقب وخيمة جدا، خاطر تصور أنت راه مش حكاية كونفورت تكنيكي، مش خاطر معناتها عندك كليماتيزور ولا الدنيا تبرد ولا تسخن، لا، فما حلقة اقتصادية كاملة، فما ناس عندهم محوانة عطارة تربية الجيز، ناس الموسم السياحي متاع الصيف هو اللي تحقق به أكبر شيء في الدفاتر، فما ناس مضغة في ديارها معناتها مش بضرورة في المستشفى، معناتها هذوما كلهم لازم نحقق لهم لو سيرفيس مينيموم. رانا هنا ماناش نحكيو على مزية، هنا نحكيو على ان سيرفيس مينيموم.
0: نحكيو على السميك. شكرا ليك سيد خبير سيسامي برجاب، يعطيك الصحة، شكرا على التوضيح هذا. خليل، تعليق بسيط. دونك جملة قوية، أقوى جملة قالها لو ما نحكيوش على العدل في قصان الضوء، يلزم العدل
4: في العدل في انه يوصل الضوء. حاجه اخرى سيده مهمه قالها،
0: اما تعودنا
2: صحيت. معناتها انت كنت طالب بالضوء على مدار 24 ساعه، وليت قصونا لكل الناس كل كيف كيف، وما تبجلوش هذا على هذا، يعني قاعدين يخفضوا في السقف المطالب الشعبيه الموجهه للخدمات.
0: واضح جهين يلق في
4: حاجه اخرى مهمه قالها، جوست باش نعاود نذكر بها انه الطاقه اليوم قطاع مهم، معناها يلزم تكون في اولى الاولويات، ويلزم نلوج على حلول، والحلول موجودة. نعرف برشا ما يحبوش يحكيو على الغاز دوشيست مثلا، ولكنه عاود تطرحها ويقول لك علاش ما نضحيوش مثلا بجزء معين وناخدوا على المشروع هذا. فالطاقة مهمة للصحة، تعليم، خدمات، اقتصاد، أمن، هذا الكل يستحق طاقة.
0: واضح بالله غدوة باش نحكيو على النووي والمشروع النووي اللي في الستينات تقدم، وكان تونس نجم تسبق افريقيا الدول العربية الكل، وما ما تقدم الاخبار. شكرا جهان، شكرا خليل. يلا نادية جحذينا بعد شوية نرجع لكم الساعة الثانية. ميدي معك
5: بيبليسيتي. ساعة صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترك قفية. The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق الله عليك يا سيدي وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة. برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية يمول الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض بمقتضى اتفاقيتي عرض وضمان أبرمهما البنك مع تونس بهدف تمويل برنامج تحسين صلابة وكفاءة شبكة توزيع الكهرباء وفق ما جاء في الرأي الرسمي. وقد تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ بقيمة 384,800,000 أورو للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. كما تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفعالية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11 صباحا والساعة 5 مساء على فترات متقطعة على مستوى تونس الكبرى وجهات من الشمال وشمال الغرب وجهة الوسط والجنوب، مع إمكانية تجاوز الفترة المذكورة حسب تطورات وضعية الشبكة الكهربائية ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وعودة الكهرباء دون سابق إعلام، مضيفة أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أكثر من 450 شخصا في طوكيو نقلوا إلى المستشفيات خلال يوم واحد للعلاج من مشكلات مرتبطة بالإجهاد الحراري، وهو عدد قياسي منذ بدء تسجيل البيانات قبل 16 عاما بحسب ما أعلنت عنه أجهزة الطوارئ. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامتين على شركة جوجل بقيمة 890 مليون يورو في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وفاة 41 شخصا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها مناطق شمال شرق الهند خلال الأيام الأخيرة حسب أحدث حصيلة أصدرتها السلطات المحلية الهندية. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع نوف الورداني وسليم وكامل فريق ميدي ماك. دمتم على اطلاع.
5: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورداني على موزايك فام.

0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماغ. ميرسي ميرسي ميرسي، قاعدين تبعثونا على الواتساب 23513000. برشا مشاركات وبرشا حكايات، وجات حذانا ناديا الفورتي في الساعة الثانية. مرحبا ناديا.
2: أهلا وسهلا نوفل، ومرحبا بالناس الكل، وطريق سلامة إن شاء الله الناس تسمع فينا في كرهبا. مرحبا. شنو حوالك؟ اسألوا على حوالي، يقول لي شنو عاملة. مسيش اسألني طرف
3: شنو حوالك
1: شنحوالك شعامله شنو طقس
2: ايه لبيس والله
3: حوالك نادي شنو
2: عامله الحمد لله يا رب على قد ما نجمو الحمد لله نحمدو على قد ما نجمو بي نحكي لكم شنو باش نحكي شويه
1: بي
2: بعد شويه باش نحكي على اليوم كيفاش
3: خلوا لها الميكرو
1: نصل الحلقه الاولى
3: خلوا لها الميكرو
1: خصص مع ميدي ماك
2: ايه في بيدي
1: اي ما واحكي بيان سور مع
2: ليه كل مره كيفاش مش ديما تخليني نحكي ساعات تقول لي توا وقت نفو انتوكس قصها
1: نفو انتوكس خاطر احكوا والله
2: بيه بعد شوية باش نحكيه على اليوم كيفاش الشركات في وسط قصان الضوء تنجم تستغل قصان الضوء الأزمات هذية باش تعرف انتعاشة خلني يقولوا في بعض المنتجات اللي تبيعهم. شنو المنتجات زادة اللي ظهرت في تونس جراء قصان الضوء؟ تنحكيه فيه هذي الكل بعد شوية مع ضيفتنا اللي مشكورة حضرة معنا وي وي وي في برشا حاجات. ضيفتنا الخبيرة في التسويق الرقمي مريم بن عيسى. مريم أهلا سهلا، مرحبا بيك.
4: يعطيك الصحة يا نادية.
2: شكرا لك.
1: مرحبا بك مريم. مش نحكي
4: يعيشك يا نوفل. الحمد لله لباس.
1: واضح. يلا فما فقرة مهمة برشا ما يلزمناش نفلتوها. أنفو أنتوكس اللي هو أربع أخبار، فما خبر واحد صحيح من الأربع أخبار هذم. أنتم يعطيكم الصحة. 23513000 قاعدين تبعثوا لي جوست باش نقرا شوية ميساجات لو طون تجي الإشهار وبعد باش تبدا أنفو أنتوكس. ما نحبش الإشهار يقص عليك سي ناهد. أون توكا تراه عندي سؤال لصلاح الدين السكوحي. منين سؤال جايك؟ من بلاد بعيدة برشا.
3: بعيدة برشا.
1: أنا مقيم في سويسرا.
3: مش بعيدة برشا برشا.
2: تجمش تقرأها تحس درش
3: فيه في
1: أنا بيان سور نكتشف في اللايف. أنا باش نقراها باش نجاوبك أنا قبل صلاح. أنا مقيم في سويسرا ومرتي سويسري. كيفاش نجم نقنع مرتي لأن نحب نشري دار في تونس؟ اسمي ناجح نوارة. أولا لأنك أنت راجل تنجم تشري دار وتقولها راني شريت، ولا في سويسرا ما يجيش هكا. ثانيا تونس من احسن بلدان العالم اللي تنجم تشري فيهم دار، وفيها مناطق الدوخ. صحيح الاسواق ديال غليت حتى في زاروني.
5: يعني تونس ما عادش تشري دار في تونس
1: 270
3: حاجه. ما فهمتش علاش السؤال موجه لصلاح الدين السكوحي. اجون ايموبيلي كاين قبل
1: لا دونك خنجيو
5: بخلي لي ولدي دراستي الابتدائيه في سويسرا.
1: عندي فكره معناتها تونس من احسن بلايص في العالم تنجم تشري فيهم دار، وتنجم تصير لنا ازمه ضوء ازمه ماء ازمه حاجه. اما بصفه عامه العام 12 كانك في سويسرا وعندك برشا فلوس اشري دار في تونس تستمتع، واعمل حتى الماء وحدك والضوء وحدك حاجه هيله.
5: جيب بالطاقه وحدك
3: بطاريات.
5: انت شنو في سويسرا؟ قولوا جيبها.
1: ضياء قال نطلب مستيك تخص الضوء على خالد الدين باشا في اطار مساواه. خلي نروح من بحره. انت تخدم في فلا. مرحبا بناديه.
3: يحب يقص الضوء على بقعه خدمته.
1: اي باش يخرج فلا.
5: نجم نعملها واحد.
1: شو هذي والله يا ربي هديك. مصورنا من بلاصة جروب موزاي كافي من بلجيكا. المطر تصب ودرجات الحرارة 14 درجة.
5: صح.
1: مش تجينا راو المطر وتجينا الفيضانات وتجينا عنا جاونا راو ما بكش تخيدنا فلا بكش تخيدنا. هذي قديس هذا 21 درجة في ليفربول. أما ما عندكمش صلاح لأنه صلاح ما عادش معكم.
2: صلاح عنا
5: صلاح.
1: تحب شارك معنا غدوة؟ قال اسألوا علينا في إنجلترا. والله ما في بليش فم برشة توينس في إنجلترا.
5: أنا خاطر التعليم الثانوي في إنجلترا بعد ابتدائي قبلت برشة.
1: الرقم يعني مش كبير، نقصد الرقم هو التوينس اللي في فرنسا ما غير وراء 25,000 ما يجيوش 25,000 في انجلترا.
5: ما قال عليهم طيب شو بده يفركس عليهم؟
2: صحيح.
1: يلا نمشيو فاصل وبعد نبداو في فقرة النهد.
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى النون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
6: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم.
0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا. دونك معنا مريم بن عيسى باش تدخل معنا في لعبة أنفو أنتوكس. صح
0: أنفو ولا أنتوكس
1: اللي أنا كنت عرفتها اللعبة. فما خبر واحد صحيح تفضل انت.
3: خبر الأولين نحكي مخدرات. يقول الخبر تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة في إطار جهودها المتواصلة لتفكيك الشبكات الدولية الناشطة في توريد ونقل وترويج المواد المخدرة بين إحدى الدول الأوروبية وتونس من إلقاء القبض على شخص. العملية أسفرت على حجز حوالي 10,000 قرص مخدر من نوع الإكستازي. هذا الخبر الأولاني. الخبر الثاني يحكي على سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيروني اللي يقول في يقول إنه برنامج ثام بلس يمثل نموذج ناجح للشراكة مع تونس. البرنامج هذا يخص المهن اليدوية اللي تلاقي فيه إقبال كبير في عديد الدول كما فرنسا وغيرها. نحكيه على القطاع البناء، القطاع الكهربائي وغيره، ونحكيه على 250 شاب تونسي باش ينتفعوا بالبرنامج. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يحكي كرة. نحكيه على ملاعبية توينسا من الرابطة الثانية في الصيف يخدموا باش يعاونوا أرواحهم. فما شكون يخدم ليفرور وفما حتى شكون خدم متر ناجور. صحيح أم غلط؟ والخبر الرابع يحكي على الستيج والمشاكل المادية. نحكيه مثلا على الفواتير اللي مش خالصة فيهم ستيك، معناها الفواتير اللي ما خلصوش رقم كبير. نحكيه على 3.2 مليار دينار فاتورات مش خالصة. هوني نحكيه عمومي وخواص. هذو من الأربع أخبار. انتم تطلعوا شنو صحيح من الغلط.
1: كالعادة يهمك بجديد كل أخبار. يلا نبدأ بك مريم باش ما تبع حتى حد. لحظة لحظة. دونك المخدرات قبض على واحد عنده 10,000 قرص إكستازي. خبر روتيني. أنا نعتبره هذا صحيح ولا غلط؟
4: هذي ما هوش صحيح.
1: ما هوش صحيح. علاش تقول ما هوش صحيح؟
4: ما هوش صحيح. أنا الحق
1: شنو عندك
4: ضد الإكستازي؟
2: طريقة أخرى
1: جديدة.
4: ناهد حسيت وما ركزش فيه برشا الخبر هذا.
3: مونتاليست
1: بالنسبة للاتحاد الأوروبي ذان بلوس هذايا اللي خدموا وكل المهن اللي تلقى رواج كبير، الكهربائي، البلومبيي، البناء،
5: اللي عندهم صنعة يعني
1: جزارة، ذوما في إيطاليا وفي فرنسا وبرشا دول أوروبية لاقي نجاح كبير.
4: هذايا نحسوا خبار صحيح.
1: هذا خبار
4: كيف الغافيرانس متاعي ناهد ركز فيه برشا الخبار وفي الأرقام اللي أعطاهم
5: وصلت فيه البرنامج فيه
1: هو تبع البناء لأنه يبني الأخبار. الملاعبية في رابطة ثانية يخدموا متر ناجور ليفرور وبرشا خدم.
4: لا ما حسيتوش صحيح الاخبار.
1: ما تعتقدش نجم لاعبي ليفرور
4: بالضبط؟ ما يلقاش الوقت نتصور
3: بناء على ملامح وجهه هذا.
4: اي هذه حسيتك عادي.
1: تخيل بيتزا جيبها لك اسامه السلامي محلاها.
4: لا
1: يلا ستيك اللي عندها برشا ديون ناس ما خلصوش ستيك 3.2 مليار دينار. هذا
4: في بالي اللي هما اكثر
1: اكثر واضح. دونك الخبر اللي تراه هو
4: الثامبلس.
1: يلا سلاح 10,000 قرص مخدر تم القبض عليهم. الخبر هبط اليوم صحيح ولا غلط؟
5: غلط.
1: علاش؟
5: لا للمخدرات.
3: تعب سلاح
5: الريفيرونس تاعك
3: والله تعب.
5: لا للمخدرات.
3: فهمتش العلاقه
5: ما تفعل تسمعته
1: يودي علاقة مش علاقة. عنده ريزون مو هو حر فيه. ثام بلوس هذي المهنة الجديدة اللي بش ياخذوا برشا منهم في فرنسا.
5: ده استنادا شوي ثكيلي عند شوي. نعرف المهنة ذي مطلوبة سفري في العالم، اما ديما نسمعهم كندا الاتحاد الاوروبي فما هو فما ما قلتكش ما فما
1: ايطاليا مؤخرا
5: ديما يعرضني في كندا هذاك يعرضني الاتحاد الاوروبي خفت
1: معتنتي مريم اول غلط. نهار تجي ضدها مش مشكله يلا ملاعبيتنا في رابطه 2 متر ناجور وليفرور وكذا
5: والله ما استغربش ما استغربش خاطر هو قال في الاخبار قال رابطه ثانيه
1: اي
5: والرابطه الثانيه اللي نعرفوا هو الظروف نتاع الانديه في الرابطه الاولى وتعب خلي انت في الرابطه الثانيه
1: وستيك ديون 3.2 مليار دينار
5: نتصور اكثر زاد نمشي معناها كيف مريم نتصور اكثر اي نتصور
1: واضح دونك انت تعتبر الثالث في حين مريم تعتبر الثاني ناديه 10,000 قرص مخدر تم القبض عليهم اكستازي اليوم صحيح ولا غلط حسب رايك
2: غلط
1: لا للمخدرات حتى انت لو لا انت نعم للمخدرات اما غلط
2: غلط لا للمخدرات
1: علاش غلط
2: اللي يظهر لي الرقم ماهوش صحيح
1: اكثر ولا اقل
2: اكثر
1: واضح
2: باه
1: يلا نظام بلوس هذا السيستم الجديد
2: يظهر لي نظام بلوس ماهوش نتاع الكفاءات نتاع البناء وكل يظهر لي البرنامج حاجه اخرى يظهر لي هكا
1: واضح غلط الملاعبين اللي يخدموا متر ناجور وليفرار وكذا صحيح
2: متر ناجور زاد الخبر يظهر لي
1: واضح وستيك 3.2 مليار دينار
2: غلط
1: غلط دونك سينهد تفضل اعطينا صحيح والغلط
3: مريم هي الوحيده اللي جاوبت بالصحيح
5: نورمالمون
3: العكس سامحني مريم
1: انت الوحيده غلطه
3: الخبر الاولاني دونك كالعاده نعطيكم جانب صحيح وجانب غلط عندك الحق ناديه الاشكال هو في الرقم ولكن موش اكثر اقل العمليه نحكيه على 5,000 قرص مخدر من نوع الاكستازي في العمليه هذه ونعاودوا مره اخرى خطوره الماده المخدره هذه
5: كيما
3: في بلدان اخرى انه الاقراص هذه اللي تم ترويجها واللي تتباع تحت هذا المسمى تنجم تحتوي على مواد مجهوله تزيد من مخاطر التسمم اكثر واكثر الخبر الثاني صحيح في علاقه بالاتحاد الاوروبي ولكن كما قلت ناديه المهن نحكيه هوني ماهوش المهن اليدويه بل نحكيه على في مجال تكوين الشباب في مهن التحول الطاقي سفير الاتحاد الاوروبي يقول انه البرنامج يمكن 250 شاب كما قلت لكم انا تونسي من الاستفاده من دورات تكوين متخصصه في الطاقات المتجدده بالشراكه مع القطاع الخاص باش تلبي حاجيات سوق الشغل وتعزز فرص التشغيل في تونس الخبر الرابع ستيغ عندك الحق الخبر صحيح ولكن الفواتير اللي ما خلصتش اكبر منش نحكيو على 3.2 ومن نحكيو على 6 مليار دينار تقريبا فاتورات مش خالصه وهذا مبلغ كبير وكبير برشا كما قلنا عمومي وخاص وهذا يزيد صعب الأمور بالنسبة للشركة والخبر الصحيح هو الملعبية من الرابطة الثانية برافو سليح ونادية اللي
5: برافو حتى باري مسير
3: كما قلت أنت سليح نعرف صعوبة المادية اللي يتعدوا بها خاصة النوادي في الروابط الثانية وحتى الأولى كما قلت أنت دونك فما شكون يتلزم يخدم خدمة أخرى والبارح في ريكاب سبور مع حيدر ومعه محمد سليمة وسامة سليمي كانوا حكيوا على المسألة هذية وعلى الوضعية الصعبة للملاعبية التوينس
1: جيست باش نعطيك معلومة وسليح باش يحكينا على الموضوع هذا بعد شوي
3: كيفاش هتاي
5: لما فاتك شيء دقائي طلعت
1: يلا بلي علق لي نادية
3: اسمع بشون نجيب اخبار من نيبال
1: علق لي نادية اقليم ستيك بالحمامات يدعو النزل لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بها ايوه جايينكم يا نزل
5: عاد روح واش نسيت
1: في بالك برشا تونسي فردوا
5: ما خاطر فما زوريست يحب يعيش تجربة البلاد فهمت باش عايش وياه حب كيمشي البلاد تعرف على ثقافتها وياه هاك باش تعيشها
1: بلي باش
5: جماعة دروس الانكلوزف هذوك وخلي تهدوا شوي
1: ويزيو من مكلة الدلاع
5: وشرب الماء يشربوا واش برشا ماء
1: فوالا عسلام مزيك بلي فهم بلاصه اسمها سعيده تتبع واد الليل اكثر بلاصه يتقص عليه الضوء من 8 نتاع الصباح لل 4 نتاع العشيه ومن بعد من 6 ل 10 نتاع ومن بعد عاد من 6 نتاع العشيه لما 3 نتاع الصباح اي فوالا نذكر في البرارجه زاد حمدي سيد عمر رواد كرهنا رواحنا حتى كي يرجع الضوء ما يمشيش معناتها ما يمشيش بالكدا دونك
3: ضعيف معناها يقصد ضعيف
1: يمشي ضعيف بطريقه كبيره وكبيره برشا يلا نمشي وتوا الكونسو مع نتيح
7: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ
2: وقت اللي يقص الضوء برشا من تفاصيل حياتنا تنجم تتبدل برشا أجهزة تنجم تتعطل، لكن في العالم الرقمي فما اللي راه في الانقطاع هذية فرصة ذهبية. في الآونة الأخيرة كنا لاحظنا كيفاش قاعدين وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين يتحولوا خلال دقائق من انقطاع الضوء إلى منصات فيها برشا إعلانات، ونحكيوا على إعلانات اللي تكون موجهة بدقة كبيرة برشا. المواطن يبدأ تلقاه يلوج على حاجة اللي تخفف عليه السخانة، ليز الجوريتم تاع الشركات الكبيرة تخدم بأقصى سرعة باش تحول القلق هذايا إلى أرباح. اليوم باش نحكيو على ظاهرة متاع بين ظفرين، التسويق الاستغلالي أو التسويق اللحظي للأزمات، وكيفاش فما مبيعات ومنتجات معينة تزدهر بمجرد أنه الضوء يقص وقت اللي
1: أي حاجة تصير يستغلوها.
2: Exactement. وهذا سي ان كونسيبت زيد راهو عنده اسم في التسويق الرقمي، هاتو تحكي لنا عليه ضيفتنا مشكورة برشا مريم بن عيسى الخبيرة في التسويق الرقمي. وهوني نحكيو على النيوز جاكينج. مريم
4: بالضبط، يعطيك صحة يا نيديا. بالضبط الكونسيبت هو شنو؟ هو نيوز جاكينج، اللي هو الماركت هذية تستغل هك الحدث هذيك باش نجم تصنع أوفر وإلا تصنع كونتونو موجه للمستهلك اللي باش توصله المساج اللي هي راهي معاه، اللي راهي هي فك الوضع هذيك حسب اللي يحس بيه، كيكو سواء تقدم له أوفر سيرفيس وإلا منتج ينجم يخفف عليه هك الألم اللي يحس بيه هذيك، وفرد وقت هي ديجا تزيد في مبيعاتها وفي التسويق نتاعها.
2: خلي نسمعوا مريم.
1: الكورونا الكورونا من الحاجات اللي من المصاعب اللي ساهمت في انه ولا تمشي يشري ولا حتى الكتب تذكر كل شيء، ولا
4: نشري اكثر حاجه تبيع في الكورونا معناها بزنس كامل ولا
1: ونشري، اما ديما لازم نثبت قبل ما ندفع.
5: حتى في الاعلام معناها البرامج الصحيه ولا عندها ديسبونسور اللي قبل كان عندنا كان العياده التلفزيونيه بعد كل قناه عندها برنامج معناها صحه وفيه ديسبونسور
3: كانوا ما يهتموش
1: تو شنو اللي تبيع الحاجات اللي الحاجات اللي يخدموا بالضوء ما بلاش ضوء.
2: Exactement. هنا في مثلا
1: اللي يخدموا بالضوء اما بلاش ضوء.
2: كما مثلا الاكزامبل نتاع فنتيلاتور سون فيل اللي قاعدين نشوفوا فيهم موجودين برشا، وهذا نوع من الاعلانات اللي عزيزي المواطن يعرضك على لي ريزو سوسيو.
7: تعرف من قصان الضوء والسخانه هي موفرت لك لي دوز ارتيكل هذوما اللي باش يمنعوك في الصيف هذايا. واول حاجه الفنتيلاتور سون فيل تخدم لك جوسكا 4 اور، وما ننساوش البروجيكتور ليد هذايا اللي يجينا سون فيل ويوفر لك اكليراج ايكونوميك.
2: فوالا دونك
1: القاء هنيق شويه
3: ما شفتش ولا... بها
2: هي ما منطق هذا موجود معناها هذه عينه عينه من
1: بالله مريم جاوبهم قلوا تبيع هكا خاطر البيعان هكا يلقى النتيجه.
4: هو هي ديجا مشيت على دي ميساج اكثر من الالقاء نتاعها والا ويمكن زيدا راهو تنجم تكون تكنيك اني هي حكيت كاني صاحبتك بحذاك معناها والا كاني عبد قريب منك معناها
1: خدمه على البروكسيميتي القرب
4: بالضبط.
2: وفما نقطه اخرى مريم قلت لي مساج ريت هي لاتاك نتاعها بديت كانك تعبت من قصان الضوء، وهذا يظهرني
4: اللي هي البين بوينت نتاع المستهلك اللي هي الاحساس بالبين بوينت اللي هو احساس ولا نقطه الالم نتاع المستهلك.
1: انت تتقال هكا
4: بالضبط البين بوينت
3: نقطه الضعف نوعا ما في الوقت هذاك
4: البين هو الالم اكثر خاطر انا باش نحس بك اللي انت راك في وقت اللي قلقت منك الحاجه ديك مثلا في وقت السخانه اكيد باش نقول لك اللي انت راك تعاني من السخانه ما عندكش ضوء
3: مش مرتاح
4: هذا باش انت تحس روحك في البوزيشن بالحق هاي حست بيا وعطاتني سوليوشن عطاتني طريقه نجم نحسن بها الوضعيه نتاعي.
1: واضح دونك
4: اللي نستعملوها في ستركتوراسيون نتاع لي ميساج كوميرسيال وماركتينغ نستعملوها.
2: فما نقطه اخرى مريم زاده من ناحيه التقنيه، يمكن كيفاش هالعلامات التجاريه ولا الماركات هذوما ينجموا يبرمجوا الحملات نتاعهم باش تظهر بطريقه كبيره وبكثافه كبيره للمستخدمين نتاع لي ريزو سوسيو، وخاصه كما قلنا في الاوقات نتاع قصن الضوء. كيفاش تصير العمليه هذيا خاطر تحس كاينها حاضره عندها برشا معناتها
4: هما البراندات الكبار وحتى تويكا ولاو صغار.
1: اسمع اكزامبل تاع واحد كبير كيما كي تصب المطر واللي يبيعوا صحابات يخرجوا فجاه
2: صحيح تقول تقول
4: هما يبيعوا صحابات على لي ريزو سوسيو معناها فوالا هو اي هو لي مارك البراندز الكبار وصغار تويكا يحضروا الميساجات نتاعهم نورمالمون على العام الكل استنادا للعام اللي قبله شنو صار. احنا نعرفوا اللي الدنيا باش تسخن قصان الضوء ما كناش نتصوروه هكا اما نعرفوا اللي هو موجود كيف كيف هذا الحاجات اللي مستانسه ديما تصير لها الفيضانات الوقت اللي تتقطع مثلا في العيد المولد يتقطع زقوقو هذا كلهم دي زيفينمون انا ديجا نبدا قريت لهم حسابهم في لي ميساج من اول العام يعني في استراتيجي دو كومونيكاسيون تاعي لي ميساج نبدا محضرتهم حتى لي تامبليتس نبدا محضرتهم اما يصير عليهم تعديل وقت اللي تصير معناها مثلا قصان الضوء ما كناش نتصور له بالطريقه هذه اما كم محضرين دي زافر لقصان الضوء دونك لي مارك يبدا عندهم بلان استراتيجيك من اول العام محضرين لي زيفينمون الكل شنو ما لي زوفر لي ميساج اللي باش تتواجه بهم
1: صراحه نافع بعث لنا ميساج على 23
2: 513000
1: اي قالك مولا ما عمل الشمع مصيف في المالديف لا اما انا لو اشترى حبيت نعمل ريبورتاج اما الشمع ما مشيش خاطر ولاو التليفونات كداهم يعاودوا شفتوها
2: بها بعثها مواطن حتى فيها الشمع اللي معاش موجود دايوغ راه حتى في العطارة الشمع الابيض القديم هذاك ومروح اسعف دونك هذايا قالك عرفتك الجملة الشهيرة يقولك كوز ديباغ افونتر
5: شاريخ نخرج نستاد مش تعاش
1: ازر من الامارات قال بيع الورد ما يعرضني كي نخرج انا مخطيف
5: ان شاء الله تعرسوا
1: نعرف صديقي
5: ان شاء الله تعرسوا
1: نعرف صديقي ما يخرج ويمد لك ورده والله انا احكي لي حكايه خذ من عنده ورده قالوا ميرسي خايد واحد خاطر شاف ومد له ورده قالوا يجي 1500 فوالا تفضل كمل
2: من بين زاد الحاجات نوفل اللي عرفت انتعاشه كبيره مع القسان نتاع الضوء والفريكونسي قاعد يقص به تشنو تو خكم جملتي هذيك
5: نحيلوا الواتساب
2: والله
5: عندي واتساب انت والله
1: ما عندي واتساب عالمي بالله سليم قول لي باي ولا خايبه ما لقيناش الخبز في الكوشه ذا مقصوص كون يشري طنجره لوبيا بالحمام
5: كلها بالمغرفه اعتبروها فرنساوي
1: والله كل شيء يتباع تفضل
2: دوك قلنا من بين المنتجات اللي قاعدة كيف ما قلنا تظهر برشا وقاعدة تخرج برشا للمستمعين اللي هما والمستعملين تاع لي ريزو سوسيو اللي هما لي زوندولور ولي باتري خلينا نسمع بعض
8: فديك من قصان الضوء مش هكا عندك بيبي ولا عبد مريض في الدار واستك عملت هاشيك بلي كوبور ديليكتريسيتي ما تخافوش خاطر فما حل تتوفر لكم ان سيستم دو سكور واللي هو عبارة على اندولور وباتري وكو سوسوا مركب ولا ماكش مركب طاقة شمسية راك تنجم تعملو وخلي قص الضوء كيما يحبو
2: فوالا
4: بديت هو ديجا
1: البين بونت الاولى وخلي قص الضوء كيما يحبوش تتسمى لا بالحق معناتها تحدى في الاخر
4: لا معناها راك انت محمي انت عندك سوليوشن حميتك معناها لهنا خدي لا بوزيسيون فوالا دو سوفور اما لهنا كي لاحظتوا ابار كان انت فديت من قصان الضوء البين بوينت الثانيه واللي هي ايموشنيل
2: اللي عندك صغير ولا
4: بيبي ولا الراجل الكبير اللي هي البين بوينت الثانيه هذه اللي انت مش تخاف عليهم اوتوماتيكمون
2: واضح مهم جدا مريم بي خلينا نكملوا ب جوستمون نحكيوا على التغيير في اللغه نتاع الاعلانات اللي نسمع فيهم كيما توا اللي مثلا كيما قلنا تنجم تكون تروج للي باور بانك ولا للمراوح سون فيل ولا غيره كيفاش اليوم الشركات تقوم بصياغه الرسائل نتاعها باش تضمن اقناع مستهلك اللي يبدا يعاني من انقطاع متكرر نتاع الضوء
4: اللي هي كيما حكينا ناديا لا ستركتور اول حاجه باش ناخذوا الهوك هذاك اللي هو بين 0 و 3-5 سكوند باش نحط المستهلك هوك اللي هو
2: ناتيريو بي يعني نجذبو بيه
4: اوناتير لامسا
5: حتى لامسا صحيح لامسا
4: تاع الاستياك
1: شي نسال باش نفهم تفضل هوك
4: فوالا دونك الهوك
1: تعرف هوك انت فوالا
2: انا وصلح نعرف كل المستمعين يعرفوا
5: راهو حتى التعليمي في الخارج بتعرف حاجات
3: احنا
1: احنا مالك هذي عطاني الفكره اكس يغريك زد فما جينيراسيون زد واللي غريك واكس فوالا دونك نختلفوا
5: فوالا الالفا
1: فوالا فما هوك اشهري ونرجع
2: اوكي

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. لحد 26 جويلية الموعد بيش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطيل المعاوي.

0: هذا الأطلس عرض يواصل به عطايا المعاوي ثلاثية موسيقية بدأها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزيانة مع كل من دالي شبيل، حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس، الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويلية في مسرح الحمامات، عشق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.
1: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا مرحبا، قاعدين تبعثونا في برشا ميساجات، يعطيكم الصحة. مريم بن عيسى معانا خبيرة، ونحكيو في كونسوماج على الاستهلاك اللي تفرض عليك حتى في وقت الأزمات، وبالعكس أن وقت الأزمات ينجم يزيد من برشا مبيعات.
2: اكزاكتومون، ويحقق أرباح للشركات هذوما. فنكملوا باش نعاودوا نرجعوا للسؤال.
1: شركات يعني شركات صغيرة.
2: أي ما فما حتى في العالم فما شركات كبيرة اللي تستغل نفس الأزمات هذيا. دونك السؤال اللي طرحناه اليوم مريم، قلنا أنه فما تغيير على مستوى اللغة نتاع الإعلانات ولا مساج اليوم اللي نلقاهم مثلا يروجوا للباور بانك ولا المراوح اللي صنفيل وغيره. دونك كيفاش الشركات قلنا تخلي باش تضمن إقناع المستهلك اللي يعاني من هالانقطاع المتكرر، كيفاش يصيغ الرسائل نتاعو.
3: فما الستركتور نتاع الاشهار نتاعي انا باش نقسمه، نقولوا هو اذا كان انت 30 و 50 سكوند باش نقسم بين 0 و 5 سكوند لولانيين، نحط فيهم سؤال. أوكي. مثلا نسال اذا كان انت عندك ضوء الا لا، اذا كان انت متقلق من السخانه لهنا، باش نحكي على نقاط الالم اللي انت تحس فيها.
2: أوكي.
3: بعد ما ذكرتك بالمشكله اللي انت فيها، انا باش نحاول نطرح عليك حل. هذا ينجم يحلك المشكلة اللي أنت فيها، ينجم يخليك يرجعك لك الرفاهية اللي أنت كنت فيها. وفي آخر المساج متاعنا باش نعملو ان كول تو اكشن اللي هي لابيل على اكشن، عادي كوماند اشري، وإلا زيدا نذكره اللي هو عنده غارونتي، نذكره اللي هو ينجم يحل كولي قبل ما توصلوا الكوماند. هذا من الكل اللي نجمه يخليه مرتاح الكونسوماتور وقت اللي بشي خمم يشري من عندي. فما زيدا دي مارك اللي هما يمشيوا شوية على
2: ليموشنال أكثر،
3: ليموشنال. أما فما شكون اللي يضحك يحاول معناها بشي خفف شوية هالظروف اللي احنا فيها.
2: أوكي.
3: مثلا ينجمه احنا نوفل حكينا على اللوبيا، ينجم مثلا ريستوك يبدأ عنده ضوء بيانشور، ينجم المساج يقول إذا كانك أنت تحب تهرب من الكوجينة وما طيبش عشاء اليوم، تسبب قصان الضوء وكمان دي العشاء من عنا.
2: دونك
3: هذي يولي مساج يضحك.
2: أوكي.
3: يدور وفرد وقت النجم نبيع السيرفيس بتاعي.
2: أوكي.
3: دونك فما دي مارك اللي يخرجوا من دي مساج هكية. معناه
1: من قبل تحكي ونحب نفهم، هل تحكي عليهم بطريقة إيجابية ولا سلبية مريم بن عيسى؟
3: معناها لي مارك
1: هذوما اللي يعملوا هكا
3: هما قاعدين يبيعوا في سيرفيس، معناها يخدموا في خدمتهم، ماهمش قاعدين يحصلوا فينا. اما زيدا
1: لا، برشا يلوموا الكاليتي والدنيا وحكايتها،
3: هذيك حاجه اخرى. خاطر تنجم انت تكون عندك كاليتي باهيه وتمشي كمان بنفس المساجات، واحد اخر عنده كاليتي خايبه يمشي بنفس المساجات. هنا المارك انت كيفاش تحكم؟ ديجا لهنا يزلنا ردوا بالنا، معناها حتى في الـ في الـ في لي بوبليسيتي اللي قاعدين يجيو قدامنا فما ديزانديس كاين نحسوه اللي هو ماهوش صحيح. خاطر تويك بالذكاء الاصطناعي وباللي ميساج التصاور اللي نشوفوا فيهم، نجم ندخل نشوف نثبت في المساجات، نثبت في السيت ويب، في لي كومونتير. كي ندخل للسيت ويب ساعات تلقى في الفيسبوك تلقى اشهار، وكي تدخل للسيت ويب تلقى تصويره اخرى. دونك هذوما بيست براكتس تتعلمهم، معناها بعد ما تحصل في البرودوي الاول
2: صحيح. يلزم نحصل به. دونك المهم اليوم باش نذكروا به زيدا مريم انه ننتبهوا ديما، معناها فما مؤشرات اللي لازم ينتبه لها المستخدم باش يميز بين منتجات تكون موثوقة وإلا اللي تستغل الترند ريالمون كيف ما الفتره هذه باش تبيع ساعات سلع تكون رديئه باسعار مبالغ فيها. بربي ناف النجم مازال الوقت نعدي اليمون على سوم باش تسمعوه نتاع
1: بيعتي ميسيل
2: بي في صافي صافي نعديو السيستيم هذا نتاع ستوكاج دينيرجي اللي هو من بين زاد المنتجات اللي توا قاعده تعمل في لي بوب. خلينا نسمعوا السوم نتاعها في الفتره هذه.
4: هذه هو سيستيم موبيل نتاع ستوكاج دينيرجي وقصنا الضوء. هاي شوف اش تخدم لك المروحه الشارجور الافيراج هاو الافيراج هاو ربطينا بالبريد الانترنت الويفي هاو الافيراج هذا الكليماتيزور اوكي برد اموره مليقلع كله يخدم السيستم هذاك بعداش المليون و500 ستوكاج 10 كيلو واتور
2: فوالا.
1: انا ما نعرفش السوم قداش بنت لي برشا معناتها انا ناس
5: اين ما حداش
1: اي حداش حاجه كبيره. مريم باش تقعد حدانا ما يسالش باش نكملوا نحكي. وانا باش نسالكم سؤال بلي تحيلي قال ولينا في حفل حلقه مفرغه ندورو فيضانات قصاني ريزو في الباك في راس العام غالي المرتبات في رمضان الاحتكار العلالش غاليين اسوام الوت العصيد تزقوقو معناتها ديما قعدنا في نفس حلقه وهبطنا خبر هبطتهم موزايك عام 2019 ستيك تزود ليبيا بالكهرباء نظرا اللي وفرت الانتاج وفرت الانتاج به
5: انا ليبيا ترجعنا تو كنت عم زي سلفناك المره بالليره
1: وقتاش نعملوا على
5: روحك
1: نمشيوا لما فاتك شيء وعندي لكم سؤال محرج شويه. يلا ما فاتك شيء
6: ما فاتك شيء
1: سؤال محرج بالنسبه للناس انتم الاربعه جاوبيني الناس اللي يمشيوا ريستورانات توا اكله خفيفه وغيره ولا اللي يقضي من عند زازار ولا يقضي من عند حوات ولا يقضي من عند دجاج. احنا نعرفوا انه الضوء يقص بطريقه تنجم توصل حتى العشرة سوايع. هل ذوما اللي الزازار اللي عنده ب 10 ملايين لحم وقعد 10 سوايع ما يخدمش الفريجيدير الريستوران اللي شرب 15 مليون دجاج وقعد ما يخدمش يلوحوا زعما دجاج ولا يحط له شويه خل
5: و... انت والضمير هاني خويا انت والضمير وما نصورش يشريو في دي كونتيتي كبار توا مع الازمه هذه راه ما نصورش يشريو في دي كونتيتي كبار
1: عدد لنا واحد شري زوج طران
5: وما نصورش قاعدين يخزنوا في دي كونتيتي كبيره توا قاعدين يتاقلموا مع الوضع دونك نصور حتى لي كونتيتي صغار هذا اللي نصورون
1: نظره انت
7: والله لا استو سهل. انا واحد من الناس ما ناكل كان من عند ناس نعرفهم في الشارع ما ناكلش مع معناها عبد مش وقت اكتشافات تو ناكل كان عند اللي نعرفهم. ثاني حاجه معناها اغلب اللي نعرفهم زاد معناها يتعامل كما قالنا هادي ما عادش يشري برشا في ستوك نتاعو ما عادش يخلي برشا. وفما ناس بالحق لو كي تمشي له ريستوران تقول نحب الحاجه الفلانيه يقول لك راه يا اما ما عنديش في المنيو اليوم راه خاطر السلعه ما عنديش ولا يسكر جمله واحده معناها تبقى هذوما الناس اللي ما نتصور معها نتبعوا في الاخبار معنا ما سمعت حتى حال تسمم من التو صارت لاي مواطن ولا مواطن كان فما يقولون معناها كان صارت حاجه ما هو هذيك هي المساله هيك. انا واحد من الناس لستو سهله اللي خاف ياخذ كي من عند اللي يعرف وكهو.
3: انا نتصور
1: انا صحن تونسي وكفتاجي ليمت هذه اي كي نخرج البراي
3: والا اللوبيا اللي يحب حاطين للبيع اي
1: شنو تتصور
3: انا نتصور الساعات نتاع القصان طويله معناها قد ما باش تخبيها حاجه اذا كان فزت قد ما باش جينيرالمون
1: يلوحوا
3: اكيد ما باش يعطيه العبيد تسمم به العبيد زاد ما تجيش معناها
2: دفع الله وما كان اذن بالحق هذيك هي ما عنده حتى حل الحقيقه واضح. وانا باش نحكي نجم نحكي تجربه في التعليق نتاعي فما تجربه ونحترم بالحق هي معناها شركه صغيره كمان جيت من عندها حاجه كيف كلموني في التليفون قالوا لي راهو هي كيما نقولوا من بلاصه معينه باش تمشي لبلاصه معينه الكوموند باش تقرب لي معناتها وين انا موجوده قال لي راهو الضو مقصوص عنا هنا باش نخليه لك في البلاصه اللي فيها الضو معناها خاطر عندها فروع كيما قلت باش نخليه في البلاصه اللي فيها الضو كي تجي مروحه قبل ربع ساعه كلمنا. دونك فما شركات اللي معناها اللي عندها الامكانيه باش تتاقلم تقول لك هاني باش نخلي لك في البرد خاطر احنا الضو علينا مقصوص كان باش نجيب لك القضيه نتاعك راهي باش تفسد تتهلك فوالا.
1: ان توكا ردوا بالكم كي تمشيو للريستوران ولا حاجه في الحم وكذا نحاولوا ردوا بينه وما تمشيش كيما قال سلاح البلاصه ما تعرفوهاش. يلا سلاح
5: باش نحكيوا على
1: اعطيوني اربع دقائق نلعبوا شويه كويز بعد تفضل
5: باش نحكيوا على رد
1: مش ديما مناشط الحصه ديما ماكليني في فقرتي تفضل سي سلاح
5: تقرا في الواتساب شنو نعمل نحكيوا على الرابطه المحترفه الثانيه وبعد شويه الاخبار اللي كان حكيناه باش نحكيوا باكثر تفاصيل زاد باش نحكيوا على
8: مش لازم بطل
1: لا ما بشي سمعنا تفضل
5: سمعكم زيد مش نغني
8: ما يتحسبلكش نقطة اليوم راهو
5: دي مش مشكلة هذا مقصوص خلي خسرت النقاط احكيوا زيد على عوالي
8: في شي حل قال لي نتصوروا صحيح نظرا للوضعية المدينة نتصوروا صحيح
1: مدام سليم دخلوا بعضهم اعطيني هوك ونرجع
6: سي صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك
9: اف ام الاولى في تونس. جمهور مهرجان دقة الدولي، أحباء الطرب، موعدكم مع الفنانة مروة ناجي في ليلة روائع بليغ حمدي.

0: نهار الجمعة 24 جويلية في المسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
1: يلا مازلنا معكم في ميدي ماغ. توا ما فاتك شيء، فما صباح من كندا قالت امان ما عادش تقصوا على سلاح، خليه يتكلم. صباح ابعث لي
2: شنو
1: لحظه شنو نقاط القوه اللي تراهم في سلاح، ابعث لي وانت تسمع فيه، ابعث لي يلزم توا قبل ما توفى الحصه. تفضل سلاح.
2: باهي نمشيو نحكيو توا على كيما قلنا قبيله، باش نحكيو على الرابطه المحترفه الثانيه، باش نحكيو زاده على اعوان امني اللي وزعوا في المياه، باش نسمعوا هذا وين وكيفاش، ونحكيو زاده على صاحب مشروع هذا في قصان الضوء الكل. ولكن باش نسمعوا توا اليمون معناها فرحه، هي والفرح حاجه باهيه برشا، ماهيش فرحة عرس، ماهيش فرحة باك، ماهيش فرحة ديربي، ماهيش فرحة شامبيونا، هذه هي فرحة رجوع الضوء في حومة من حوم تونس. هو محلية التونسي ديما فرحانة، ما متخيلش نهار باش نعدي ريمون نتاع ناس تزغرت خاطر الضوء رجع في عام 2016.
1: والله
2: خاطر اسكو كان قصة ذولي حوادث سبحان الله تصير ساعات، هذيك حاجة عادية تصير في العالم، ولكن ولينا هكا بتزغريت نستقبل في عودة.
1: والخبير قبل سكتنا قالنا ما نحبوش العادل في القصان، نحبو العادل في أخذ ذو مهمة برشا. هاتيك صح
2: العادل في التزغريت. نمشي ولا صاحب مشروع، صاحب مشروع لتربية السلم يحكي على برشا خسائر على
1: الصباح. قلت لي يقتلني بالضحك حتى كيك بزروح حتى كي تبدا السرير تقتلها بضحك.
2: الحمد لله الحمد لله حمد عبيد
1: هذه يفرح بها مثلا كريم الغربي مش لي. تفضل.
2: شكرا صباح. نحكيه على المشروع هذا اللي صارت له برشا مشاكل. صاحب المشروع هو مربي اسماك من ولايه سوسه، هاو حكى شنو صار بالضبط في المشروع، ومن بعد نقول لكم شنو ينجم يضر بالكدا وقداش ينجم يخسر فلوس جره انقطاع الكهرباء.
3: انا صاحب مشروع تربيه اسماك السلمون في تونس، هذا اول مشروع في تونس. شوفوا يعني من قصان جره قصان الضوء، قصان الضوء وين وصلنا، شو كل ماتلي فوت كل ماتلي. هذا نورمال راهي الدوله التونسيه تعاوني، راهي اول مشروع في تونس، هذا مشروع تربيه السلمون. ضرب لي قصنا الضوء كل ضرب لي يعني برسك، ضرب لي الفلتر، تضرب لي الليموتير، تضربوا لي تضرب لي حتى الاكلي اللي ريفواديسور، ميم حتى تضرب لي زاده الاي في سيستم اللي فيه دي فيلتراسيون الترا فيولي، دونك الكل تضرب لي. هذا كل كي على خاطر قصنا الضوء.
2: دونك كيما سمعتوا علاش في مشروع كيف كارثة انقطاع الكهرباء، خاطر الأحواض هذه فما معدات أساسية راهي تخدم 24 ساعة، مضخات نتاع الماء باستمرار، أجهزة تهوية تضخ الأكسجين، ثم دي فيلتر زاد نتاع الماء، فما زاد برشا أجهزة باش تحافظ على درجة الحرارة المناسبة، تقف الأجهزة هذه ينخفض الأكسجين الذايب في الماء، ترتفع نسبة الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، تتعرض الأسماك للإجهاد ثم الاختناق. السلمون بالطبيعة من أكثر الأسماك تطلبا من حيث البيئة، ديما لازم ماء نظيف، نسبة أكسجين مرتفعة، حرارة مستقرة، جودة مياه مراقبة معناها مراقبة باستمرار، أي توقف مفاجئ راهو تصير فيها مشكل. ولهنا راهو الخسائر ما تشملش كان الحوت، خاطر العباد في بالها راهو جوست الأسماك اللي مربيها، لا راه ثم الزريعة اللي كان يعطي فيها هذيك الكل مشات هكاك، معناها اللي كان يصرف فيها هو بالنسبة لأشهر، خاطر التربية نتاعو معناها السمكة الجاهزة للتسويق بين 18 و 24 شهر كاملين باش تقعد تستنى، دونك عادي تلقاها في الشهر توا 17 ولا اللي أقل ما هو صغار اللي ريناهم احنا. ميريل مو فما فلوس برشا مشيت خسارة،
1: واضح انه على قده. تتفرجوا في
2: اول مشروع في تونس حسب ما قاله،
1: تتفرجوا في الفيديو لايف اليوتيوب.

0: كل تفضل سلاح.
1: دونك نحكيو على اعتصام قدام المسرح البلدي بتبيع في الطقس هذه الحقيقة كانت حاجة صعيبة برشا اللي هما أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل، وشفنا أنه أعوان أمن قاعدة تفرق في الماء البارد على المعتصمين.
2: الأمن التونسي في خدمة المعتصمين، هذا دعم، شكرا للأمنيين، شكرا لللفتة هذه لفتة مهمة جدا، شكرا للأمن التونسي.
1: دونك فيديو قات انتشار كبير برشا كيفاش قاعدين يفرقوا في المياه اللي هو الاعتصام هذا الحقيقه معناها طقس كان خايب برشا، واللي يمكن فما منهم مش البدونات الكل كيف كيف، فما ناس نجم تتقلق برشا مسخه
0: محلاهم بوليسيه. والله معناتها عجبني الفيديو سبونتاني البوليسيه يفرقوا معناتها ما حبوش كون يصورهم. يلا
1: نحكي زاد لهنا على الرابطه المحترفه.
0: صحيح ما نجمش نقول لك فما مساجات الكل عشرات مساجات الكل يشكروا فيك نكتو حاضره ديما حاضر برافو محليك فما واحد ما نحبش نقراها ديما يخدم تبارك الله على اخويا تبارك الله على اخويا
1: مصيرك السلام انت
0: لطف عليك.
1: باهي نحكيو على اسامه سلامي ومحمد سلامه في ريكاب سبور مع حيدر.
0: مش خايبه ليفرر
1: حكيو هاي حكيو على حكيو على
0: قدر عندك ساعتين في النهار ما ترقدش فيهم وما تعمل في شيء من العشر نوصلين ما تعمل شيء.
1: لا يمكن سجل الاذان بباع الوطنيه كلموني بيتر شراكه
0: بمزيد تحيه الحسين الدوست
1: بين سلم وزاد على الدو كرونيكور اللي معنا محمد سلامة وسامة السلامي يحكيوا على لاعب في الرابطة المحترفة الثانية يعرفوهم ليه، قالوا اللي هو في الصيف يخدم فيوتيل يخدم سباح منقذ باش ينجم يعيش.
3: صدقني الرابطة الثانية معاناة، الرابطة الثانية اللي جوارت كل تخدم في السيفرة والله والله
4: شنو تخدم كيف تخدم
3: يكملوا في افريل موهومة يرجعوا في سبتمبر قديش هذوما المونتونيت هذو ما عندهم حتى شيء حتى ما
4: ورد يخدم معناها
3: يخدم فما شكون يخدم ليفرور فما شكون يخدم
4: ريستوران
3: فما شكون يخدم جيرو فما شكون يخدم
5: فما شكون متر ماجور
3: رابطة ثانية معاناة
5: متر ماجور لاعب ممتاز انا والله لاعب ممتاز عمناه ولا انا في نزل وجا يحكي معايا ولعب جانا 20 سنة
4: مش غرقت منك هو
5: لا ما بطلعه
3: عرفت جوار يحكي لي ما غير ما نسميه ولعب ممتاز جدا
5: جدا
3: في الرابطة فين
5: جدا جدا زاد وكان بش يكون
3: في نادي
4: باش الناس متفهم ليش بطلع خدم لي سميناهم هذوما الكل خدم شريفة ومحترمة وهم ليهم محترمين أما جوست
5: على الوضع
4: متاحهم مفروض أنه يرتاح بش يحضر السيزون
5: يا حيدر أقسم بالله هاو يعرفوا اللاعب راو كان مشي صح في فريق كبير ساعة في العاصمة ولعب يعني ظروفه خليته باش يخدم في الصيف.
1: دونك كيما سمعت هو خاطر فسرها محمد سلامة قال انه الرابطة الثانية تقف في افريل ما يرجعوا كان في سبتمبر وهما ما يخلصوا كان كي يلعبوا دونك لو شرا هذيك باش ينجم يلقى مورد رزق لازم اوبليجي يخدم اللي هو
6: نورمال خدمته محترف الرابطة الثانية
1: محترف نورمال هي الاولى شاكين فيها معناها دونك من غير ما نحكيو في الثالثة والرابعة
6: كلام حيدر
0: صديقي
6: كلام حيدر
0: تاعنا نروحوا للقص ورجعوا تقول لي محترف الرابطة
6: ليه خاطر
0: يعني باش تجي رابطة الاولى محترفة
6: عندنا جوارات حرقوا راه
0: ما يحكيوا على الرابطة الثانية خاطر الرابطة الأولى يحشموا ما يخدموش أما الرابطة الأولى راهو ملي توفى اللي ترجع ما يخلص حد شيء راهو رد بالك تسمع أربع جوارات تخلص مليح الباقي كل في الفقر معناتها فما راهو جمعيات أغلى جوار مليون ونص يخلص
1: فما
0: ماهيش الفرحة اللي الناس يتوقعها. يعطيك الصحة سلاح شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك. يلا نمشيو توا للكويز. مريم بن عيسى باش ننتقم منك في الكويز. يلا باش نعطيكم كمل اسم الكتاب ولا اسم الكاتب ايش معناتها معناتها كتب شهيرة جدا ولو كان ما طلعوهمش فضيحتكم
7: كتاب القراءة شوفها شوفها كدخلة
6: ما فيش اسامي حيوانات بالعربية
0: لا لا
1: كتاب القراءة باش نقول
7: ايوا
0: ترى نبداو بشوي بشوية نعطيكم اسم الكتاب باش نفهمك
1: بسرعة ولا كل مرة تسأل شكون
0: نبدا بالواحد بالواحد بالواحد بالواحد خاطر انت واضح انك انت باش تجاوب صحيح دونك خليك الاخر
1: الحمد لله
0: بكل محبه. يلا ابن الجوزي كتاب مريم اخبار الحمقى و السعداء اخبار الحمقى و المسؤولين ولا اخبار الحمقى و المغفلين. مريم
7: المغفلين
0: المغفلين
7: تحسها هكا نفس المعنى
0: ما تعرفوش الكتاب اما نفس المعنى
7: ما نعرفوش.
0: يلا
7: نادي المغفلين
0: واثقة منه تعرفوا الكتاب
7: اي يعني في حاجات هكا متاع حاجات تضحك حاجات هكا تندر معناها فيه اي صحيح ولا حاجات تضحك اي
0: وجاوب صحيح أجاوب
7: صح. تفق على روحك في البرنامج هذا كما

0: تفقى لك حضرة معروفة
1: تسليم محبش
2: في القرن 12. يلا ناهد الإدريسي عمل نزهة المشتاق في واحد اختراق الأفاق، اثنين لجنة العشاق، ثلاثة صفحة العراق.
3: العشاق
2: سلاح
3: قريته أربع مرات
1: وقتيه
2: انا سكت تتكلم
1: قبل ما يقص الثوب.
2: نزهة المشتاق في اختراق الافاق
1: مش هي نزهة العشاق حاجه هكا ولا انا غلط؟
0: انا عرفت
1: انا مو العشاق
2: جنة العشاق
1: جنت قلت لجنه
3: عندي الحق
1: تفجعت
2: قلت لجنه انا جنة العشاق
1: لجنه قعدت نغزر.
2: يلا
1: ب
2: ناديه
0: هاي
2: عودي سلاح موسم الهجره الى الشمال هو كتاب لي نجيب محفوظ الطيب صالح أم طارق أبو سعيد؟
0: خلينا نجاوب بينا.
2: لا
0: ما جاوبتش أنا ما خليتنيش نجاوب.
2: ما جاوبتش يا خبيلي أنت
1: مكشوب
0: تسفل على روح. لا
1: خليها من وين عرضني قبل
2: أي
1: باه هوش نجيب محفوظ نتصور الثاني نتصور ثاني
2: نجيب محفوظ طيب صالح أم طارق أبو سعيد؟
1: طيب صالح صور
2: نيديا
0: طيب صالح بكل ولا
2: تؤكد طيب برافو وجاوب صحيح
1: الحمد لله
2: مريم وانت ضيفتنا
4: فرحت بينا وفرحت
2: إبراهيم عبد المجيد هذو مجدود تو عنده كتاب لا أحد ينام واحد في تونس والضوء مقصوص اثنين في الإسكندرية ثلاثة في الطابق السفلي وحبيبته في الطابق الأول
4: ما تنجمش تقنعني اللي هي مش الإجابة الأولى
2: اوه عندها مش قلت لي ما هيش ضامرة
0: يا رسول الله
1: يا رسول الله
0: هكا التعامل مع ضيوفي هكا
2: ناديا
0: ايوه الطابق السفلي والحبيبه في الطابق العلوي وهذيك
2: برافو لا في الاسكندريه
0: صحيح
1: الاسكندريه كتب كتبوا سنديك الثاني خاطر الطابق العلوي والسفلي كل تصير حل نكتب لي بعد
2: نهد باش نجيك لا سلام بعد انت هذيك علاش
0: انت خاطيك الموضوع
2: ابو حامد الغزالي يا ناديه
0: ايوه
2: المنقذ من الشك ولا المنقذ من قسن الماء ولا المنقذ من الظلال
0: من قسن الماء من قسن الماء هذاك هو
2: اي ماري ما اعطيني صحيح
4: عاود لي سامحني
2: ابو حامد الغزالي المنقذ من الشك من قسن الماء ولا من الظلال
4: من الشك
2: وجواب صحيح
0: قسن الماء
2: نهد قديش نسبة زيادة الوزن اللي تنجم تصير بسبب مشاهدة التلفزة وانت تاكل معناتها مقارنة بين انك تاكل في كوجينة انك تتفرج في التلفزة وتاكل قديش وزنك يزيد الرقم سيرعبكم نسبة الوزن اللي تزيد حسب رأيك
3: ما عندكش اقتراحاته
2: لا ما عنديش
3: طلع
2: نسبة بيئوية هي شنو
3: 30%
2: 30% حسب رأيك مريم
4: أنا نتصورها 40 وتنجم تخلط حتى فوق 50
2: فوق 50 عن تجربة تحكي نحسك
4: عن تجربة
2: تاكل وأنت تاكل وتعمل حاجات
4: ناكل نحط تليفون أسبوعي قدامي أي.
3: بس 90% متوينسة
2: 40%
1: ديديكات أخوي صغير بلي عمر ساكوح يعمل أخطر فاز تاع أسبوعي أنا صار 35 مش نجيف الوسط
2: 40% جاوبت أنا
0: وين ما جاوبتش
2: لا أنت هالوقت
3: سؤال ناهد كان
2: مريم بن عيسى يعطيك صحة
4: يعيسك
2: مرسي بكو ناديا شكرا لك ناهد صلاح أشواق
3: سفير تكون ربح
2: لا لا ما لعبنا من أجل الفرجة يلا بعد شوي الأخبار الأخبار سبور إكسبريس يجينا أمين قارة في أفتر ورك نتقابله غدوة في لمن
5: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العاشر من سمت عليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات
6: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير
7: في حركة الصيف يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
8: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك تديباسي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
9: Be Hive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia.
10: Oshag Denia,
9: Oshag Denia au Be Hive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Be Hive Club Gamart.
11: جلاسيت ولا مازلت؟
12: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
13: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما دعشر خطويت ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تعيين جلسة يوم 17 من سبتمبر 26 2000 للنظر في قضية شاملة الأبحاث فيها 10 متهمين من بينهم صناع محتوى ومؤثرون على منصة تيك توك وإنستغرام. وتعود تفاصيل الملف إلى إحالة المتهمين على أنظار القضاء على خلفية تتبعات تتعلق بتهم نشر محتوى إباحي ومناف للأخلاق العامة والتجاهل بالفحش عبر منصات التواصل الاجتماعي. وعقب استكمال التحقيقات والاستنتاقات القانونية تقرر إحالة جميع أطراف القضية في حالتي الاحتفاظ والسراح على هيئة الدائرة الجنائية من أجل تهم استخدام شبكات وأنظمة الاتصال والمعلومات لنشر وبث صور ومقاطع مخلة وإنتاج وتوفير محتوى يتضمن إيحاءات جنسية أو فيديوهات إباحية، إضافة إلى تهم التجاهل بالفاحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى خلية تكفيرية تنشط بجهة سيدي حسين بالعاصمة، وذلك على خلفية تورطهم في التواصل مع أطراف إرهابية بالخارج. وتفيد المعطيات المتوفرة لموزايك بأن تفكيك هذه الخلية جاء إثر تحريات أمنية واستخباراتية دقيقة أفضت إلى الكشف عن النشاط المشبوه للمظنون فيهم. واستنادا إلى التحقيقات فإن عناصر الخلية الخمسة كانوا يقيمون اتصالات ورسائل مشفرة مع قيادات وعناصر إرهابية تتواجد في بؤر التوتر خارج البلاد. وحدات الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية، وذلك للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف. والحماية توصي بالتقيد بجملة من التوصيات على غرار تنظيف فلتر المكيف بانتظام وعدم ترك الجهاز يعمل دون مراقبة وتجنب توصيله مع أجهزة كهربائية أخرى على نفس الدائرة، إلى جانب مراقبة أي روائح أو أصوات غير طبيعية قد تشير إلى وجود عطب. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير يقود مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل بحسب التقويم اليهودي، في انتهاك للوضع القائم منذ عقود في هذا الموقع. وكالة تسنيم تؤكد مقتل نقيب في الجيش الإيراني خلال ضربات الأمريكية التي استهدفت معبرا حدوديا مع العراق الليلة الماضية. ورئيس الوزراء العراقي علي زبيدي يصل رفقة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، وينتظر أن يبحث الجانبان التطورات الإقليمية وملفات التعاون الثنائي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بوانت، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
14: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام 3W.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو في تونس. النادي الإفريقي المهاجم المالي سليمان كوليبالي وصل اليوم لتونس لبحث إمكانية التحاقه بالنادي، والمهاجم باش يخضع الفترة نورمالمون من الاختبارات الفنية تحت أنظار المدرب ماهر الكنزاري. إذا الأمور مشات كيما يلزم فإنه كوليبالي نجم يمضي عقده مع النادي الإفريقي. ملاعب عمره 26 عام، لعب في مالي، لعب في مصر، عم ناول كان هداف للبطولة التوغولية مع أسكو ديكارا. في الترجي الرياضي التونسي عادل بالطيب وريبيرو والثنائي هذا قاموا بالفحوصات الطبية اللازمة واجتازوها بالنجاح. بالنسبة للطيب اليوم ولا غدوة على أقصى تقدير تتصحح العقود، وبالنسبة لريبيرو البرازيلي وممثلي اتحاد طرابلس الليبي وصلوا اليوم لتونس، فما جلسة زادة منتظرة اليوم تجمعهم مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب ونايبه شكري الواعر لإتمام الصفقة هذه وتحديد الملاعبية اللي باش ينتفع منهم الاتحاد الليبي مقابل انتقال ريبيرو للترجي. في النجم الساحلي أشرف بن ضيف متوسط ميدان ترجي جرجيس أمضى اليوم زوز مواسم مع الفريق. عبدالله العامري زاد متوسط ميدان اتحاد بن قردان أمضى زوز مواسم من المنتظر يلتحقوا اليوم بتمارين النادي الزوز ملعبية ذوما تمارين النجم الرياضي الساحلي. لعبنا الدوري إسماعيل الغربي انتقل إلى نادي ليغانيس من الدرجة الثانية الإسبانية في شكل إعارة بموسم واحد من براغا البرتغالي. وحنا نحكيو على الملاعبية الدوليين، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والتركيبة المنتظرة للإطار الفني لمنتخبنا الوطني. معين الشعباني مدرب وناخب وطني كما نعرفوا، المستعدين مراد المالكي وسيف الله حسني، حاتم بوليلا معد بدني، المغربي صديق بالقايد مدرب الحراس، المصري وسام صفوت سيمو محلل أداء، مع إمكانية تدعيم التركيبة هذه بأسماء أخرى في مراكز مختلفة. مع المدربين قيس اليعقوبي سافر اليوم للعراق للإشراف على نادي ديالي، معاه صبري الكواش مساعد، مع صفوان الحيدري مدرب حراس، زاد كيف رفقي الوسلاتي معد بدني، وأمان الله سليماني محلل أداء. اتحاد بن قردان سفيان الحيدوسي هو المدرب الجديد للفريق، غدوة يبدأ الخدمة في ملعب 7 مارس، وهو ممكن نقولوا احنا هي التجربة السادسة للحيدوسي مع اتحاد بن قردان. النادي البنزرتي هداف جندوبة الرياضية شادي المحمدي صحح زوز مواسم مع الفريق. الأولمبي البيجي انتدب زوز ملاعبية، نحكي على حمدي شعيرات حارس الستيدا لمدة زوز مواسم، بالإضافة إلى محمد ضيوف متوسط ميدان سنغالي عمره 20 عام أمضى 3 مواسم مع الأولمبي البيجي. نكملوا بالجي اس كا، الشبيبة تنطلق اليوم في تحضيرات الموسم الجديد في الرابطة المحترفة الثانية. البداية نتاع التحضيرات والتمارين اليوم 6:30 في ملعب العويني تحت إشراف المدرب حامد العبيدي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات وبالفيبوان وزيكا فام بوانات. نخليكم مع مين وبقية تيليكيب في أفتر وورك.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
4: موزايك اف ام لا راديو 100% تيوب.

0: Sexy Kids Hits After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية أمين جارة موزيك فهم
1: ماضي ساعتين وعشرة دقائق مساء النور مساء الخير على السلامة مرحبا تلقى السلامة شنحوا لكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله تكونوا في فورمة نشاط وحيوية تونس كاملة ناقصة وما فما حتى مشكل هنا مع بعضنا اللي ربي يفرجها إن شاء الله بإذن الله. مساء النور وميمة
2: مرحبا شنحوا لكم ميمة الحمد لله لبس ما زلنا تحت
1: فيش فيش عادي أنت قص عليك في الليل الضوء ولا
2: ما نحبش ناخذ روحي بعين
1: ما دوما يقصش عليهم هذا مجمع اللي عنده
2: اللي قص علينا قص علينا ايامات ما تو بول
1: ما مست
2: لي البارح لي الحمد لله
1: البارح احنا قص من 8 نتاع الليل حتى اللي ذولي ما 3 نتاع الليل
2: بدون سبق انذار هذا هي
1: لا والله ما عادش يهمني
2: ما سيء
1: باركونت البارح تعرفت على برشا حاجات نتصور برشا معناتها من ايه. اصدقائنا المستمعين يستغلوا الفرصه باش تعرف راح عرفت مثلا ان كتل كحول اكثر من كتل بيغفز ديزلي عندي مثلا عرفت مثلا اللي ما الفرزيت ما يعملش حس في اللي
2: تبدا تركز مع الحاجات
1: ما تريد سمعت برشا مثلا سمعت برشا عياط في
2: السبياك تخدم على التركيز نتاعك صافا
1: باهي اكتيفيتي باهي الجيران مثلا ارك احنا حامل يديك احنا حامل يديك معناتها الصغار حاسين تبارك الله عليهم صغارنا لا يرقدوا لا ليل لا نهار
2: ما شاء الله
1: لا مصلي على النبي وفي الليل في الظلام في بينهم حفله
2: اي يعملوا جو
1: ما تنحي من يدك اركح رد بالك الور لا الجيران معناتها الشيخ
2: حفلة على غفلة
1: شيخ ورانا شيخنا خاصه الاباء
2: علاش خاصه الاباء
1: خاصه امهات
2: صفا هكا على خاطر امهات
1: هذا معطى علمي معطى
2: اللي هو
1: الام الحنان العطف
2: اللي تحب انت الكل
1: وعندها وسع البال الام سبحان ربي معناتها الام عندها وسع البال وكل نحن رانا رجال يا اميمه راه وسع البال معناتها راه ليميتي
2: اي نعرف
1: في الاوفر ليميتي مشكي
2: شوف انت وين تقسموا باش تقسموا في الخدمه في الثنيه مع الصغار
1: راكم تخسرني في الدار مثلا مع ثلاثه صغار ولا مع زوج صغار لمده نجمش. مثلا 8 ساعات من غير ضوء معناتها شنو باش نجموا نعملوا معناتها تريح
2: نرجع كيما قبل
1: انا ضد العنف انا ضد العنف راه ضد الصغار مانيش معاه معناتها
2: هي ضرب ما عنده ين يوصل
1: لا لا عنف لا حتى شيء معناتها فادلك انا سمعت الصغار يبكيو في بعض الصغار خوفوا فيهم قلت لا بلا لو بلا لو
2: بلا لو بلا لو
1: كلها بالبلا لو باه اليوم فيها على شنو نحكيو
2: باش نحكيو على لي زودياك على الشامبرير واللي بوي اللي ولا وتوا يمثلوا خطر كبير مش كان على الصغار كهو حتى على الكبار ونذكروا حتى اللي صارت البارح في جيبس انه زوز بلغين خرجوا بالزودياك نتاعهم للاسف بعدوا على جهه اكثر من زوز اميال البحريه على الشاطئ والحمد لله تم انقاذهم من قبل الحمايه المدنيه بجيبس دونك ردوا بالكم راهم ما تستسهلوش الحكايه وخاصه الصغار ردوا بالكم منهم
1: دونك تنجموا تشاركوا معنا على 23 513 0000 تنجموا تعطيونا رايكم اخي وين التابلت يا
2: رجل
1: ما في بالي بعتوها عندي تابلت للبيع اللي عم يشريها ينجم يعطينا مساج زاد على 23 513 0000 مستخدمه جمعتين يظهر لي بالبلاد
2: البرمجه يقهوا عاد يلزمها تشارجا
1: اي باش نبيعها
2: اصاي
1: قررت اني باش نبيعها دونك اللي يعطيني فاس باهي الاولاني راه باش نبيعها له دونك فازي ابعثوا لنا عفوا اسمكم تعمل هنا ان شاء الله الساعه هذه ما ثلاثه تفرجها خلي شري واحده اخرى معناتها الراديو ما تشارجيش هذا كلمه تشارجا وكلمه تشارجيها ولا لا عايش كمان تليفوني شارجي فيه في الكهرباء وليت شارجي فيه في الدار مش عارف كان لي باور بانك زاد كان متى مشروع قاعد يخدم بالكدا
2: اكيد نصور ما زادوا
1: راه ارتفع مشروع اللي باور لي باور بانك والمراوح دي باليد راه
2: اوكي
1: هاي المراوح اللي باليد ذوكم اللي يستعملوهم النساء والرجال نرجع لحكايه تاع لي الاولاد لي باه اخذوا معنا يا جماعه شويه اخر نرجعوا لاكثر تفاصيل على حاله الطريق حاله الكياس بالنسبه لليوم تعرفوا لو كان درجه الحراره مازالت متواصله في الارتفاع والا فما انفراج ان شاء الله قريب شويه اخر معهد الوطني للرصد الجوي
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أنا مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو-تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 Sauf le soleil paye votre électricité.
4: T'es dalle. تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
6: جيون ايام دلل.
7: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
8: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: بوغوت
1: صديقنا مراد الجويني مساء النور. مرحبا مراد.
9: اهلا وسهلا امين. مرحبا بك. مرحبا بكل اللي يسمعوا في افتر ورك على موزايك فهم.
1: ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هدايا سيركولاسيون. تصور الذروه نتاعها ديجا احنا فيه توا هكا ولا
9: ويبدات امين. انا توا موجود على مستوى المسترق نتاع شارع خير الدين باشا وشارع محمد الخامس كي تيجي لاحظوا حركه ماهيش بعيدة ماهيش بعيد برشا دونك لاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى الأبتير نتاع شارع خالد الدين باشا راح داخلين إلى شارع محمد الخامس شارع طيب المهيري وشارع شادي قلالة. كيف كيف زاد لاحظوا فيهم حركية فيها بداية كثافة في الجولان وتتواصل إلى حدود باب سيدي عبد السلام ثم ساحة باب سعدون ومنها عبر شارع 9 أفريل وصولا إلى ساحة القصر. في المقابل وإحنا جايين من ساحة القصر باش نلقاو معناها شوية سيكولاسيون على مستوى شارع 9 أفريل الطريق الوطنية رقم 8 كيف كيف في عديد المحاور خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية شرقية واحد وكذلك شرقية اثنين وين لاحظوا الحركية على أشد وتتواصل الحركة إلى حدود شارع المغرب العربي على مستوى مدخل سكرة مدخل برج الوزير ونلاحظوا انفراج في الحركة خصوصا على مستوى محول الرواد. نمشيو إلى روتيكس وين نلقاو الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى مدخل المنزل الخامس نزيد نقدموا شوية قدام على مستوى محول باب سعدون وبطبيعة الحال على مستوى ساحة باردو نفس الشيء على مستوى خزازار على مستوى زنزان وين نلقاو الحركة فيها كثافة في الجولان. طريق الوطنية رقم واحد خصوصا على مستوى المنطقة المحكمة الابتدائية بن عروس وين نلقاو الحركة فيها كثافة قبلها هي على مستوى ميكرين نفس الشيء على مستوى مدخل الزهرة وحرم الأنف على مستوى جدي الزي كذلك ونلقاو الانفراج في الحركة وعد من فوتو حمام أشد. طبعا دعوة نرجو إلى مستعملي التاريخ خصوصا معناها في مثل هذه المواقيت والأيامات يتعداو علينا جزء أمين خصوصا في الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي باش نلقاو برشا سهرية والسهرية ذيك باش نلقاوها من بعد تعب على مستوى السياقة نتاعنا فدعوة نرجو هالك حتى معناها تكون السياقة نتاعنا آمنة وإذا بينهم ياخذوا غرضهم من الراحة يبعدوا على كل ما من شأنه يشد تركيزهم أثناء السياقة يخليوا السياقة الآمنة ويخليوا الأمان قدامهم ليهم هما وبقية مستعملي الطريق. طبعا ما ننساوش معناها السرعة تهيز نتاعها على مستوى الطرقات السيارة ما يلزمناش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعة وهذا تفكير على مستوى كذلك الطريقة الوطنية وبعض الطرقات الجهوية اللي ما يلزمناش نفوتوا 90 كيلومتر في الساعة وضع حزام الأمان إجباري خصوصا اللي يركب بحذائك ولا سايق وبطبيعة الحال للراكبين اللي من تالي. طبعا زاد ما ننساوش المترجلين ما ننساوش طلق الدراجات النارية يردوا بالنا في مثل هذه المواقيت لأن فما ارتفاع درجة الحرارة ويمكن أن يكون ذلك انعكاس على مستوى استعمالهم للطريق من حيث التعب ومن حيث عدم الانتباه. هذا ما نجمو نعطيهم أمين خصوصا في مثل هذه المواقيت معناها نتاع الفروج نتاع الخدمة. نتمنى إن شاء الله سياحة أمن للجميع وإن شاء الله يوم سعيد نشكو إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة مراد شان هركا سعد الأيام في الأمان.
8: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: هو ميتيرو.
1: مباشرة مع الوطني رصد الجوي صديقنا صبحي مساء نور عسى مرحبا.
2: مساء الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بذات مزيك.
1: إن شاء الله طريقة سلامة لكل أصدقائنا السياح لقيت هدايا اللي يتسألوا اليوم درجة حرارة في تونس العاصمة مثلا 40، هل ما زلنا مواصلين في 40 درجة هذوما إن شاء الله بالنهنية لنهاية الأسبوع ولا؟
2: نعم، بالنسبة لهذا اليوم سجلنا 41 درجة بتونس العاصمة وكانت أقصاها 49.3 برجيم معتوق، 48 بالكتار من ولاية قفصة، كذلك 48 بجبس مطاطة. درجات الحرارة ما زالت مرتفعة خاصة بمناطق الجنوب الغربي وكذلك مناطق الوسط. عموما ما زالت درجات الحرارة مرتفعة اليوم وغدوة لكن أقل بقليل، معناتها مناطق الشمال خاصة جهة بنزرت، جهة نابل، قليبية وكذلك تونس الكبرى تبقى مرتفعة داخل البلاد. يوم الغد أقل بقليل من اليوم، تقريبا اليوم سجلنا 41 درجة، غدوة إن شاء الله 38 درجة. اللي باش يميز أكثر العشية اليوم حالة الطقس هو تشكل خلايا رعدية قد تكون نشطة وخاصة بالمناطق المرتفعة الغربية، خاصة مناطق الوسط الغربي، كذلك سرعة الرياح اللي تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. بالنسبة لحالة الشواطئ معناتها تتقوى شوية اليوم العشية الردبانة، الرياح هناك أعلام برياح قوية سير المفعول بداية من هذه الليلة، وبالتالي البحر بش يكون مضطرب خاصة بالسواحل الشمالية غدوة وكذلك محليا شرق تونس. بالنسبة ليوم السبت والأحد هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أقل بقليل من الأيام الفارطة اللي وصلت فيها 47 درجة، يمكن سجلوا 42 درجة 43 يوم السبت والأحد بتونس الكبرى. لكن هذا الارتفاع ما هوش بش يتواصل الحمد لله، إن شاء الله بداية من هات الاثنين تتحول طيارات شمالية وبالتالي تنخفض بالكدية درجة الحرارة، معناتها مقارنة بالأيام الفارطة يمكن يوصل الانخفاض حتى بفرق 10 أو 11 درجة، ترجع إن شاء الله لمعدلاتها العادية بداية من نهار الاثنين والثلاثة، ثم تشمل وسط الأسبوع بقية مناطق الجنوب اللي باش تبقى فيها مرتفعة نوعا ما بداية الأسبوع، ثم تنخفض إن شاء الله وسط الأسبوع القادم بإذن الله.
1: يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك. دونك باش نلخص، ابتداء من نهار الاثنين نرجع لدرجات حرارة في وسط الثلاثينات في تونس العاصمة مثلا.
2: إن شاء الله نهار الاثنين درجات الحرارة المتوقعة القصوى هي 34 درجة بتونس العاصمة، توصل حتى 32-31 درجة ببنزرت. نرجع لأرقامنا العادية كذلك يوم الثلاثاء الأربعاء تقريبا نفس الشيء، ما فماش ارتفاع كبير 32-33 درجة، كذلك حتى مناطق البقية نتاع الوسط والجنوب يشملها الانخفاض تدريجيا إن شاء الله.
1: يعطيك صحة أخويا صبحي، نتقابل إن شاء الله بعد شوية في الأمان.
0: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا في ساعه ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: ناتيو برر ناتيو برر
5: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر ناتيلي بتبيع خير.
6: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
7: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
8: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكا في احلى اكوا بارك في الجمهوريه؟ عليك على المهديه. اي غياخ اكوا بارك في المهديه فيه اعلى التوبوغان في الجمهوريه، ومش هذاك هو، فيه زاده اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
9: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 26 جويلية دو كورني غلاس بانام ب 4900 في عود 7180 ملي.
10: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك قفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
11: الله عليك يا سيدي،
10: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوتيل إيجا وموزايك فم.
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك اف ام
1: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري
2: نسمة بحري.
3: يا سيدي في النسمة بحري نتاعنا بعد شوية مع ترافل تو دو نمشيو الحمامات بالرسمي نزل 5 نجوم يدوخ نعملكم عليه طلة وتتشوفوا السوم نتاعو ممتاز وممتاز جدا. نبداو الساعة نسمتنا البحرية ببعض نصائح السباحة ممكنة في كافة الشواطئ التونسية مع ملازمة الحذر وخاصة ردوا بالنا يا جماعة من الشمس من 11 نتاع الصباح حتى 4 نتاع العشية. ماذا بينا نجنبوا السباحة في الوقت هذا وكان وتات الله غالب حصلنا باش نعوموا في الوقت هذاك ماذا بينا ما نقعدوش برشا تحت الشمس نحاولوا نتغطاو في بلاصة فيها ظل. بالنسبة للشواطئ الشمال الغربي تبرقة راس أنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي الحرارة تتراوح من 34 ل 36 درجة في خليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج درجات الحرارة توصل 37 درجة كيف بالنسبة لخليج الحمامات برج سدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قربة الحمامات درجات الحرارة من 34 ل 37 درجة هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية درجات الحرارة من 32 ل 36 درجة نمشي نطلع على خليج قابس شفار قابس جربة الشمالي والجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل 39 درجة. البون بلون تاعنا بالنسبة لليوم جهزنا للحمامات وتحديدا لوتيل رويال حمامات 5 نجوم وكي نقول 5 نجوم نقول اوتيل بالرسمي لوكسيو فاميليال اوتنتيك وفيه بيسين ياسر ياسر مزيان. بالنسبة للصغيرات عندكم ديز اكتيفيتي وانت نجمو تعملوا جو كبير برشا راهو احنا نتفرهدوا صغيراتنا ماذا بينا زادا يتفرهدوا كيف كيف دونك نهزهم الوتله ماذا بينا نلقاو لوتيل اللي يناسب للعائلات دونك هذاك علاش هذا بامتياز رويال حمامات 5 نجوم. بالنسبه للبيوت لي شومبر سبيسيوز على الاخر الماكله تعمل الكيف اضافه انه فما ريستورون على كارت كانك شاهي حاجه خويا سبيسيال تنجم تلقاها موجوده في الريستورون على كارت. والاهم من هذا الكل انه قريب من المارينا ومن المدينه نتاع الحمامات وكان حبيت تخرج تعمل دوره تنجم تخرج تعمل دوره. اما بصراحه ما بيناتنا نقول لك انا الجو الامبيونس الموجوده غادي يخليك مستحيل تخرج تعمل دوره البرا ولو انه نشجعوا معناتها اصدقائنا شو يعملوا دوره دونك ان شاء الله باذن الله تمشيو تتفرجوا وتسالوا على السوم نعرف قاعدين تستناو في السوم يا جماعه. هذا الكل 200 دينار فقط للشخص الواحد اون لوجمون بيتي ديج دونك 200 دينار فقط ونذكركم تنجموا تربحوا بون داشا بقيمه مليون كان تمشيو نهار الاثنين حتى النهار الخميس الوحده من ليزاجونس نتاع ترافل تو دو الموجودين في 38 نقطه في كافة ولايات الجمهورية وعلى السيت ترافل تو دو وتقوموا بأي أشياء كيك تدخلوا في القرعة وإن شاء الله غدوة الجمعة يكون معنا سعيد أو سعيدة الحظ في المباشر.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: سولتان أماريتو تنظم أرتزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21-54-34-53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب
4: سلطان حبك خليني
0: سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
5: الأولى في تونس.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم الديفة الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك، أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو دليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام. الموسيقى
3: في الشواء نتاع القيلولة نتاعنا اليوم اختار لكم ثلاثة أغاني ممتازين برشا يذكركم في أجواء الصيف، ومتأكد باش تسمعوهم أفون لاكيس. كان موجودين في الكراهب نتاعكم بوب سانكلار يا جماعة، حصر على وورد هولدون، غناء كسرت الدنيا في الصيف اللي خرجت فيها، وفماش صيف ما غنيتوهاش في البلايس الكل، باللي بارودي الكل، الغناء هي هيفي.

0: حسين الجمعة من الماضي ساعتين لستة انت العشية على موزايك فام.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: الصيف متسامع التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
3: مونوبري ديما معك.
4: كي يجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة. كل ليلة انطلاقا من 26 جويلية وحتى 13 أوت وابتداء من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغارنين. بوغارنين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويلية 2026 بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. عدد من النواب يتقدمون بمراسلة إلى وزير الصحة عرضوا فيها عددا من المقترحات فيما وصفوه بالظرف الاستثنائي الناجم عن ذروة استهلاك الكهرباء، وذلك إثر تلقيهم تشكيات من المواطنين ومستعملي أجهزة الأكسجين المكثف وعلى إثر ورود بعض البلاغات من عدة مستشفيات محلية وجهوية. والنواب يطالبون بتعميم منشور لكل إدارات المستشفيات وكل المؤسسات والوحدات الصحية بالعمادات الريفية بضرورة الاتصال الفوري بالمستفيدين بالعلاج بالأكسجين المنزلي والمصابين بالقصور التنفسي المزمن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة والتكفل بهم وحمايتهم من أي مضاعفات قد تنجر عن انقطاع العلاج بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إضافة إلى ضرورة قبول أدوية مرضى السرطان والأمراض المزمنة وإيداعها في الأماكن الخاصة بالحفظ ضمانا لسلامة الدواء وتجنبا لخسائر إضافية يتكبدها المريض. الخبير في المالية العمومية أحمد جدارة يكشف في تصريح لمزيك أن أبرز أسباب تعثر المشاريع العمومية في تونس تتمثل في ضعف الدراسات القبلية وقصور التنسيق بين مختلف المتدخلين خلال مرحلة التنفيذ، رغم انسجام هذه المشاريع مع السياسات الوطنية، وذلك خلال ندوة نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة لتقديم ورقة سياسية حول تقييم ممارسات الحوكمة والشفافية في مشاريع الاستثمار العمومي. والدراسة شملت ثلاثة مشاريع كبرى، هي مشروع أحداث 19 محطة تطهير وصيانة 190 مضخة للديوان الوطني للتطهير وطريق السيارة صفاقس جابس والشبكة الحديدية السريعة باعتبارها مشاريع تجاوز 5 سنوات من التنفيذ بما يسمح بتقييمها وفق معايير دولية.
7: كانت هناك بعض النقاص في الدراسات، خاصة نسميها دراسات ما قبل التنفيذ. احنا وقت اللي مش نعمل مشروع، خاصة مشاريع كبرى كما مشروع متعلق بلوتور صفاقس جابس 817 مليار ولا ليرافير، ودراسات هذه لابد انه يجي مجال، يجي حيز زمني انثبتوا المعطيات والفرضيات اللي بنيناها عليها الدراسات هذه صارت ولا. للاسف نلقاو فما اشكاليات في التنفيذ، بمعنى انه تقريبا ثلاثة مشاريع وفق المعايير الدوليه ما عندناش اشكاليه في التماهي نتاع اختيار المشاريع مع السياسات الوطنيه، هناك تماهي كبير وكبير جدا، لكن الاشكال هو وقت اللي نمشيو للتنفيذ، الجانب الإجرائي وعدم وجود تنسيق محكم بين مختلف المدخلين هي أكثر السمات التي تصبغ الإشكاليات اللي ساهمت في تعطيل إنجاز المشاريع. راه كي نقولوا تعطيل إنجاز المشاريع لازم نحسبوه من جانب الكلفة، اليوم الوقت عنده كلفة، زاد في الدراسات الاقتصادية فما سكون أبيل لكود أوبورتونيتي، بمعنى أنه اليوم وقت اللي راهو الأموال اللي تم توظيفها كانت على حساب قطاعات أخرى.
6: المندوبية الجهوية للصحة بجابس تعلن أنه بالتنسيق مع مجمع الصحة الأساسية بجابس تقرر تخصيص 3 مراكز صحية لكافة المرضى والمصابين بقصور تنفسي والخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي عبر المكثفات الكهربائية، وفي حالة تعذر مواصلة التزود بالأكسجين في مقرات سكنهم نظرا لانقطاع المتكرر بالتيار الكهربائي فإنه يمكن التوجه إلى أحد الفضاءات المهيئة والمكيفة بجابس، وهي وحدة الاستمرار الطبي بمركز الصحة الأساسية بشنني أو مركز الاستمرار الطبي بغنوش أو مركز الوسيط، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة إلى حين عودة التيار الكهربائي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين، كما سيجرى إنزال عقاب عسكري كبير بإيران والحوثيين إذا تكررت هذه الهجمات. الكويت تعلن تعرض منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لهجوم بطائرات مسيرة، مما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية. الخارجية القطرية تدين استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، قائلة إن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا خطيرا للملاحة وتهديدا للأمن الطاقة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وزياد وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم بوان غوت
1: ماضي 3-9 دقائق على موزايك فم توما في قلب السيركولاسيون. نوضح لكم البلايص نكون فيهم سيركولاسيون واختناق مروري مع أختنا أميمة. مساء نور أميمة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا. مرحبا.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: بالنسبة للعبيد اللي في شرقية 1 و2 على مستوى الطريق الوطني عدد 8، فما حركة كبيرة تتواصل حتى لشارع طيب المهيري، شارع الاستقلال وشارع الحبيب ثامر وشارع الحبيب بورقيبة. في العاصمة العبيد اللي ماشية من مونفلوري لوسط البلاد شارع طه حسين حتى المقبرة الجلاس والمنصف بين نهج تركيا، فما اختناق مروري كبير واللي يتواصل حتى لشارع الحبيب بورقيبة، نهج جمال عبد الناصر شارع فرنسا حتى الباب حار، فما زحمة كبيرة كيف كيف في نهج الجزيرة باب جديد وباب الفلة، بصفة أقل في باب منارة والقصبة وشارع نوفافريل. الحركة ما زالت متواصلة في شارع محمد الخامس وخير الدين باشا والنونجا المتفرع عليهم. باش نمشيو للولايات وتحديدا لولاية جابس، في شارع جمال عبد الناصر شارع الحبيب بورقيبة شارع الموجي سليم، فما حركة مرورية كبيرة. في المهدية في شارع لي بالهوين نهج الأندلس وشارع 2 مارس شارع 4 جانفي وشارع الطيب المهيري، فما اختناق مروري. دونك سيسر روحكم وطريق سلامة للجميع.
1: ان شاء الله طريق سلامة لكل اصدقائنا السواق. وسعوا بالكم دبيب زمبير دابا حداك خويا الغالي. الكليماتيزور دوما تطلع في الكهرباء ما غير ما تخدمه، كان خجاريت الكهرباء نتاعك في الشمس، حل الشباك اللي من جنبك انت والشباك اللي لوبوزي من تالي، تمشي بالكهرباء حكايه 5-6 دقائق شبدل الهواء سخون اللي في وسطها، تخدم الكليماتيزور وشبابك مازالوا محلولين، ينفخك دقيقتين سخانه دوكم، ديك تحس البرد بدا يخرج تطلع وقتها شبابك نتاعك خويا و...
2: نصائح من ذهب
1: بيان سور. وفما في الاوبسيون معاش كان عندك منها ولا فما فلسه فيها يروسيكلي الهواء اللي لداخل، فوالا استعمل هذيك كي تبدا درجات الحراره مرتفعة جدا كما نعيشوا فيها توا، ما تخليش مسيبة مع تمانيوال، خليه اوتوماتيكي يخلي هو اللي داخل ويلوسكليه ويعاود يعديه على الفلتر نتاع لابيتاك اللي ماذا بيك تبدله مرة في الصيف. أكثر شيء
2: والله يعطيك صحة.
1: كان عندك بان اختي الغالية
2: كل مرة أنا نتعلم معلومة جديدة في بخصوص الكراهب وكيفاش نتعاملوا معاه. يعطيك صح.
1: قري كاملة اللي تعشتها ما تعلمش حاجة أخرى.
2: لا لا لا نحكي على الكراهب، نحكي على الكراهب نحكي على الكراهب.
1: بارك الله فيك وخذوا معنا رجعين.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50% ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discuti.tn. Ouai Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام بوميتيو.
1: نعم طلع درجة الحرارة بالنسبة لليوم في الليل قداش باش تكون إن شاء الله بإذن الله. في بنزرت باش تكون في حدود 29 درجة، في تونس العاصمة 27 درجة. دي لنفرشك شوية مقارنة بالأيامات اللي تعدي. نعم طلع شان الغربي في باجة 27 درجة اليوم في الليل، 29 في جندوبة. في نابل إن شاء الله بإذن الله باش تكون 28 درجة اليوم في الليل. نعم طلع على سوسة 28 درجة. نعطوا شوية للسواحل المهدية وين درجات الحرارة في الليل باش تكون في حدود 26 درجة. أكثر بلاصة نفرشك اليوم في تونس باش تكون المهدية 26 درجة. في الوسط سيدي بوزيد 32 درجة في الليل. بالنسبة لجابس إن شاء الله باش تكون 30 درجة ليلية، 30 زادة في صفاقس. نعم نطلع على الجنوب مدنين إن شاء الله 33 درجة في الليل، وتطاوين 34 درجة في الليل. إن شاء الله ربي يعطينا ما نتيقو شوية. نعم نطلع على البحورات ونسمة بحري المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: نسمة بحري
1: إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة لكل أصدقائنا لقيت ذلك قصدي ربي ماشيين للبحر مباشرة مع الوطني الأصدر الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على حالة البحرات نتاعنا مع صديقنا صبحي. مساء النور صبحي مرة أخرى. مرحبا.
2: مساء الخير أخويا أمين مرة أخرى، تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل المستمعين بذات موزايك.
1: إن شاء الله بإذن الله تبحيرة مزيانة للموجودين في البحر، ونسأله هل البحر يساعد على التبحيرة اليوم ولا فما ريح ولا شيء؟
2: نعم نعم، بالنسبة لهذا اليوم أو بقية هذا اليوم معناتها رياح ما زلت ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي البحر قليل اضطراب، متموج نوعا ما بشمال تونس منطقة تبرقة رسنجلة سيدي سالم والرمال وسيدي علي المكي. هذا بالنسبة للعشية فات تقريبا تبدأ تتقوى سرعة الرياح، هناك آلام برياح قوية سير المفعول بداية من الليلة، يشمل غدوة أكثر سواحل تقريبا الشمالية في البداية. إذا بالنسبة لبقية هذا اليوم تبقى معناتها السباحة ممكنة، ردوبانا ديما تقيد بتعليمات الحماية المدنية واجب، تبقى السباحة ممكنة والبحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، سواحل تونس، سواحل حمامات، سواحل جهة الساحل شط مريم قنطاوي بوجعفر، وكذلك سواحل جهة جابس تبقى السباحة ممكنة مع ملازمة الحذر، بحر هادئ تقريبا بالسواحل الشرقية الكل. يوم الغد تبدأ تقوى سرعة الرياح في الليل، وبالتالي معناتها الليلة في الليل وغدوة الصباح، بالتالي البحر سيكون مضطرب، ردوا بين غدوة البحر مضطرب بالكداب بالنسبة لسواحل بنزرت، سواحل تونس، وكذلك حتى خليج الحمامات، ثم يشمل أكثر في فترة بعد الظهر السواحل الشرقية. يبقى هذا الاضطراب لمدة تقريبا 24 ساعة، ثم تنخفض العشية غدوة فايت إن شاء الله سرعة الرياح، وبالتالي البحر يصبح تدريجيا قليل اضطراب على سواحلنا الشمالية إن شاء الله.
1: يا سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك،
2: شكرا وإلى
1: اللقاء.
0: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: مالك سيف السنه راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جوي وناخو انا وتا.
0: مشيت معاك اما شباش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم سهرة نسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
5: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. بروغرام صيفي.
6: يا سيدي في بروغرام صيفي اليوم بعد تنحكيو على المهرجانات، اما قبل حبيت نقول لكم اللي توجعنا برشا الناس الكل، وجعتنا قلوبنا برشا كيرين الحريقة اللي صارت في سيدي علي المكي من رفراف وكل، وورينا دي فيديو بالرسمي خلونا تأثرنا برشا. دي فيديو ذو ما يخصوا المطاعم اللي موجودين في البونتا نتاع غار الملح. الكل يعرفوها الناس، البونتا فيها بليزيو ريستوران معروفين غاديكا ويخدموا على رواحهم، وناس تبدا تستنى في الصيف وقتاش يجي. يستناو الصيف خاطر هذيك الخدمه نتاعهم، ما يخدموش في الشتاء، ما يخدموا في الصيف. فما عائلات تخدم غادي، فما خدمه، فما عباد تستقات من البلاصه هذيك. هي بلاصه مزيانه من ازين البلايص. اعطيني انت في مخك بلاصه في تونس نجم تلقى فيها بحر مزيان، غابه وراك ومش بحر اللي يجي باراديزياك، وعباد تخدم على رواحها. دونك فما اشاعات خرجتكم كوا انه كلهم شاو سي بون تحرقوا، ما عادش البلاصه هذيك، الغابه تحرقت. اليوم احنا باش نثبتوا لكم العكس نتاع هذا، فما راهو البلايص مازالوا يخدموا. وصحيح معناتها يمكن عملوا اناكت ايرويك، نعرف برشا عباد يخدموا غادي قاموا ببطولات باش نجموا خلاو النار ما توصلش للمحلات نتاعهم. دونك هذاك علاش اليوم باش نبداو ببروغرام خلي الامل يرجع من جديد وخلي العباد تخدم على رواحها. دونك على عكس العاده اليوم بروغرام صيفي باش يسكم التبحيره مزيانه هكا ولا يومين
7: هكا باش نمشيو للبونتا وتحديدا غار الملح باش نحكيو على ذا كابتن البونتا وين البحر غادي كان نظيف يعمل الكيف سيرفيس طياره العباد اللي غادي كسيرفيا بالعلاخر. دونك امشيو اعملوا طله ما تندموش، الاهم من هذا الكل انجوي ذا مومنت، امشيو غادي كشوفوا البحر محلي، شوفوا البلايص اللي غادي كمزيانين بالحق. دونك البلايص هذيا من اجمل
6: يمشي اليوم مثلا كابتن بونتا يمشي فما لوسيرون يظهر لي ريد زادا كيف كيف يمشي لوكاندا يمشي البلايس هذوما، فانه اليوم هو قاعد يسند فيهم سيناك دو ريزيستانس. هذا
7: بالضبط
6: الجبل تحرق باذن الله
7: يرجع،
6: اما خلوش البلاصه كلها تتحرق ما عاد يمشي لها حتى خاطر مازال تخدم البلاصه،
7: مازالوا يخدموا، مازالوا حارسين انهم يستقبلوا العباد غاديكا ويقدموا لهم سيرفيس طياره. والحقيقه نصور انه الحاجه اللي صارت باش تخليهم هما يشدوا صحيح باش يقدموا خدمات مخير باش يكونوا موجودين غاديكا 24 على 24 باش يستقبلوا العباد احسن استقبال غاديكا وتحيا البلاصه من اول وجديد. دونك امشيوا اعملوا عليهم طله وادعموهم.
6: دونك فوالا اليوم دعمكم انتوما راه باش نجم البلاصه تقعد بزينه اللي حبيتوها واللي عمتوا فيها باش تواصل وتقفوا معاهم. نعرف اللي تاثرتوا برشا بالفيديو اللي ريتوهم، اما تخليناش نقفوا حد التاثر. مشكل العباد اللي الغابه تشعل هما يعوموا في البحر ما على بالهمش. اليوم لا كي نحبوا نقفوا مع عباد باش البلاصه كلها ما تموتش. دونك ما علينا كان نمشيو نزوروهم وان شاء الله باذن الله ربي يعينهم ويوفقهم. ونحب تحيه للي يخدموا في البونت نتاع غير الملح هذيك الكل، تصفيقه لهم الكل خاطر نعرف قاموا ببطولات كبيره برشا باش البلاصه تقعد حيه وتقعد ممتازه. باه نعملوا طلع على مهرجاناتنا نشوفوا.
7: نمشي المهرجان كتجدولي نهار 25 جويليا فما ليلة تونسية بامتياز تجمع أصوات حبها الجمهور وغانية عاشت في الذاكرة في سهرة تحتفي بالموسيقى التونسية بكل ما فيها من أحساس وفرحة بقيادة المايسترو يوسف بالهيني. الحفلة بشأثها كن من عليا بالعيد غازي العيادي شهرزاد هلال سفيان زيدي ملكة شيرني مريم نوردين وين باش يقدم كل منهم بصمة الفنية الخاصة به ويقدموا بعديك لوحات جماعية وثنائية. في مهرجان بنزرت نهار 26 جويليا أمير الراي شاب مامي ونهار 28 جويليا باش يكون فما حفل فني ثنائي لواء الجسار ورؤوف ماهر. في مهرجان دوغا لمحبي عرض الزيارة تستنى فيكم سهرية تعمل كيف نهار 25 جويليا. وفي مهرجان هرقل الدولي نهار 26 جويليا انتم على موعد مع أوبن ستاند أب. في مهرجان تبرق الدولي نهار 25 جويليا تلقاو محمد علي كمون يستنيكم بعرض 24 بارفان. وفي مهرجان صفاقس 25 جويليا شاب مامي كمل جولته في المهرجانات التونسية شفناه في عدة مهرجانات دوك باش يكمل زادة في صفاقس. وفي مهرجان الياسمين بيرادس نهار 26 جويليا فما حفل فني مع أحمد الرباعي ونكملوا بمهرجان بوغانين الدولي اللي يبدأ من 26 جويليا حتى 13 أوت فما في حفل افتتاح باش يكون موجود وائل جسار اللي زاد هو عمل جولة في المهرجانات التونسية.
6: فما مهرجان ممتاز برشا موجود كل يوم مهرجان هذايا على امتداد الصيف مع صديقنا سليم نخلة. المهرجان هذايا تلقاه بعد شوية على امتداد 4 ساعة ميكس ممتاز شرقي مع أخونا سليم وصلنا حتى للأربعة.
2: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. كاليبسو
1: Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة المواد الكيميائية الخطرة بجابس تدعو إلى ضرورة مكافحة ظاهرة التلوث البيئي الناجم عن سكب المياه المستعملة في المحيط، وذلك خلال اجتماع انتظم بمقر ولاية جابس. كما تم خلال الاجتماع تحديد المواقع التي تعاني من التلوث البيئي نتيجة لتصريف المياه المستعملة في المحيط، والتي تصل كميات منها إلى الشواطئ، إضافة إلى تحميل المؤسسات المنتصبة بشط السلام وغنوش مسؤولية إدارة المياه المستعملة الخاصة بها. واللجنة توصي بضرورة دعوة هذه المؤسسات إلى التصرف في مياهها وفق ما يحدده القانون، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأنها في صورة مواصلتها سكب تلك المياه في البحر. وحدات مشتركة من الجيش الوطني والأمن والحرس والحماية المدنية بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تولت توفير سهريجيين اثنين، سعة الأول 5000 لتر والثاني 8000 لتر، لتزويد المنازل بالأحياء العليا من المدينة بالماء الصالح للشرب تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها الجهة. وتواصل وحدات من الحرس الوطني هذه العملية كذلك بمعتمدية سيدي بوبكر الحدودية التي تشهد الجمعيات المائية بها اضطرابات في التزود بالماء. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة المالية للنظر في الانعكاسات المالية لمقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ويهدف المقترح إلى توحيد الإطار القانوني المنظم للأئمة والخطباء والمؤذنين وسائل الإطارات المسجدية وضبط حقوقهم وواجباتهم ومساراتهم المهنية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار المهني. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مصدر رسمي لبناني يؤكد على ضرورة وجود ضمانات أمريكية بعدم استهداف المناطق التجريبية، مضيفا أن جولة التفاوض السابعة ستبلور الإجراءات المطلوبة من الجانبين بشأن المناطق التجريبية. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه نفذ هجوما استهدف قاعدة ومقر إقامة القوات الأمريكية في الكويت، مضيفا أن أي قاعدة تستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية تعد هدفا مشروعا. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فابونات، والمشوار يتواصل مع أمين قارا وزياد وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: موزايك FM الأولى في تونس.
0: أفتر وورك من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارا موزايكا FM.

0: Publicité. Calypso.
1: Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Ware, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. Like, dislike.
3: يا جماعة باش نبداو بعد شوية باش نحكيو على منظمة الأطباء الشبان، باش نحكيو على الطاقة الشمسية، وقبل نحكيو على ضوء في النهار.
4: ضوء في النهار هذايا سمعنا بها اللي شفناها. ضوء البلدية اللي يشعل في الليل والنهار في برشا مناطق أثار استياء عدد من المواطنين، خاصة في ظل تواصل إجراءات تقليص استهلاك الضوء في الولايات الكل، وداولوا مواطنين تصوروا فيديوهات يوريوا إنه الإنارة العمومية موجودة وتخدم في الليل وفي النهار، واعتبروا أن المشاهد هذه تتناقض مع دعوات إلى ترشيد استهلاك الطاقة في وقت تشهد فيه بعض المناطق انقطاعات أو تقليص في التزود بالتيار الكهربائي. نسمع من بعضنا واحد من اللي صور الفيديوهات شنو قال.
5: بحر خير لأول صبحية في تونس، شوفوا كيفاش الضوء متاع البلدية أخسر والدنيا ضاوية، 5 متاع الصباح بالطبيعة في الصيف الدنيا ضاوية، شوفوا الضوء متاع الشوارع يشعلوا بارتو. قالوا احنا في حالة ضغط للطاقة، علاش البلديات ما تهبطش الكونتور تسكر الضوء؟ يا خويا انا با بيزوان، انا بيزوان للضوء نتاعنا في الديار، انا بيزوان للضوء بالشكل ما القهوي تخدم ولا الصالون تخدم وصلاتها ما تفسدش، المعامل تخدم، السبيطارات ما حاشناش بضوء الشارع بور مومون. شوف والدنيا ضاويه هكا يا شعر. إلو ميم با شونجي لا بروغراماسيون في البلديات وفي الجهات باش يطفوا الضوء تاع الشوارع ويخلوا الضوء كانش للديار وللمعامل وللسبيطارات وللحوايج المهمه.
4: وبرشا مواطنين قالوا انه الاناره العموميه اللي تشعل في النهار اذا ثبت عدم وجود مبرر تقني او عمليه تصيانه واللي ادى هذه الهدر الطاقه يطرح تساؤلات حول نجاعه منظومه التحكم في تشغيل الاناره العموميه ونجاعه اجراءات ترشيد الاستهلاك، وطالبوا برشا مواطنين بتعزيز مراقبه منظومه الاناره العموميه والتدخل السريع لاصلاح الاعطاب اذا موجوده بما يضمن حسن استغلال الطاقه وترشيد الاستهلاك، خاصه في ظل الضغوط اللي شهدها الطلب على الكهرباء خلال فترات ارتفاع درجات الحراره. والحقيقه انا ديجا في الحومه صارت هكاك، متى مقصوص علينا الضوء في الديار والضوء نتاع البلديه يشعل.
3: والله شو نقول لك، بون في الليل اوكي، ما في النهار معناتها
4: في النهار يطوي يحط لنا ايهاب
3: في الليل نجم نقولوا في الليل اوكي ما نجموش نخليو الدنيا زادا
4: بحسن كلها
3: اما في النهار ما فهمتش علاش يشعل، معناتها ساعات لازم
4: خمسه نتاع الصباح الدنيا ضاويه، معناتها يقول قايل ما عادش تستحق انت ضو نتاع البلديه باش نجم تخرج ولا تتحرك. فما فيديو اخر ايهاب هاوكا ديجا في النهار معناها
3: هذا النهار عندك ايهاب
4: قريب
3: خلينا من هذا. طب شو خذوا لي فيديو كي مره فاتت عقلت ايه وعادش بيه وبرزها ليه بشوي ساعة، مش عادي انه ضو يشعل في النهار في ظرف كيما اللي احنا فيه،
4: وحتى كان مش في الظرف اللي احنا فيه
3: دو بلوس معناتها الظرف اللي احنا فيه. يا اخي المشكل اليوم الاكبر من هذايا هو فما شكون قاعد يوضح في ستيج يخرج ويتكلم، فماش كومينيكاسيون يا اخي. يا ما عندهمش شكون يتكلم، يا ما عندهمش شكون يعرف يتكلم، يا ما على بالهمش.
4: فما حاجه اسمها كوميونيكاسيون دو كريز،
3: دائما ذي حاجه ما فماش،
4: ما فماش مظهري ماهيش موجوده في
3: كريز.
4: ليه جمله واه عايشين حي سعيده والعصافير تزقزق والشمس
3: بركونت. البارح عطاونا خبير به ولا
4: قالت الشركه التونسيه للكهرباء والغاز انه بامكان حرفائها من القطاع السكني رسميا انهم يركبوا بطاريه تخزين الطاقه الكهروضوئيه المرتبطه بمحاولات هجينه. واعتبرت الشركه انه القرار هذا يندرج في اطار التشجيع للاستثمار في الطاقه المتجدده في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحراره والضغط الكبير على الشبكه الكهربائيه الوطنيه، هو استراتيجي بالأساس. وقال الخبير الدولي في الطاقة في تصريح مع جهين ميلاد في برنامج أحلى صباح عز الدين خلف الله أنه العملية هذه باش تمكن المواطنين من تخزين الطاقة من غير ما يتعدى بستيك، وحكاية زيادة على هل فما قدرة للاستثمار وأنهم يقدموا حوافز للمواطنين وإلى لا.
3: هو الأخبار به لكنه مخر
4: اي نورمال مورا هو من قبل ما احنا نحضروا للصيف
3: منحضروا مشتى، وديجا حكيت عليها الحكايه مشتانا صديقي هي وقت اللي جبنا على قانون الماليه فما جانب يتخصص مختص بالفوتوفولتايك وكل فانه ما ترجعوا فيه التيفيا السنه
4: اي اللي هو نورمالمون انت قدم حوافز باش
3: تجي السنه رجعوها واحده السنه رجعوها ديفيو بعد يقولوا برا خذ باتري كيفاش تاوي
4: هذاك اللي نفر برشا عباد من انهم يركبوا اللوحات الشمسيه في ديارهم انهم يعملوا البطاريه هذه للتخزين.
3: معناتها انا اهتميت به مده معناتها الموضوع بكله واش معناتها الستيك تاخذ ضوء من عندي السيربلو نتاع الكونسوماسيون تاعي بلاش وتقولي برا شري باتري
4: وقت اللي نستحق ما يرجعش معناها الضوء هذا
3: معناتها ريت فما
4: راه فما دي ديتاي
3: فما نظام كامل يلزمو يصير فما هيكله كامله يلزمها تصير راهو اللي قاعد يحصل هذا راهو في بالنا بيه باش يحصل راهو مصيف ماناش قاعدين معناتها ندجلوا عليكم وحكينا عليه راهو مش جديد هذا هما تفاجئوا بيه ولا شكون اللي تفاجئ بيه ما عرفش ان توكا كان المواطن العادي يعرف وعلاش قبل كنت تمنعني اني نركب باتري في الدار
4: وعلاش توا ولات موجوده اي
3: معناتها راه برشا اسئله بيزار معناتها علاش قبل لا توائي معناتها ما فما حاجات ساعات ما تفهموش وكان هذا داخل في استراتيجيه كامله نشجع على الطاقات البديله علاش رجع في التي في اي
4: ما
3: كنت منحي علاش رجع في
4: نقدموا حوافز امين للمواطنين باش انهم يركبوا هكايا باش يخف الضغط على الاقل على الشبكه الوطنيه
3: معناتها اضعف الايمان بصراحه انه ما كنت تدخل في الكونسوماسيون تاعي نتاع الضوء يعطيني باتري انت مال
4: على الاقل
3: معناتها ما كنت ما باش نعطيك حاجه انت تعطيني حاجه معناتها على الاقل كان كل واحد يولي اوتونوم معناتها وحده فهذا ينقص الضغط على الدوله هكي. بكلها راه مش على ستيك خاطر نعرفوا احنا لو الضوء جاي من الغاز جاي من المحروقات وكل وهذيك اكبر كلفه في ميزانيه الدوله هي المحروقات دونك كان هو ينقص عليها من غادي هو ينقص الناس كل ربحها
4: ينقص الشارج بالضبط
3: لا ما نعملوهاش
4: ليه نحبوش
3: باش انا نحب الامور المعقده وانت تسهل انا من
4: لا تقاش روحك غادي
3: لا نحبها معقده وداخله بعضها كيك محلاها باهي نمشيو للي بعدها منظمه الاطباء الشبان
4: المنظمه التونسيه للاطباء الشبان قالت انه تداعيات موجه الحر غير المسبوقه اللي شهدتها تونس ورفقتها انقطاعات متكرره للتيار الكهربائي والتزود بالماء في عدد من الولايات تحول الى ازمه صحيه اللي تستوجب تدخل عاجل من السلطات المعنيه واعتبرت اليسار مش مجرد اضطراب في الخدمات بل ولا يمثل تهديد مباشر لحياه المرضى اللي يعتمدوا على الاجهزه نتاع الاكسجين والتنفس الاصطناعي وسائر التجهيزات الطبيه المنزليه الضروريه وقال انه تزامن الارتفاع القياسي لدرجات الحراره مع انقطاع المياه وغياب التكييف يضاعف مخاطر الاصابه بضربات الشمس والجفاف خاصة عند كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والعاملين تحت أشعة الشمس والفئات الهشة وقال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكر أنه حسب المعطيات اللي تحصلوا عليها من قبل الأطباء الشبان الموجودين في المستشفيات العمومية في كافة ولايات الجمهورية بينت أنه بين 150 و200 حالة وفاة تم تسجيلها بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
3: ما تب صراحة لهنا رو ما تسعات واحد يجيب شي علق تعليق يخمم مرتين بعد يبطل
4: هاني في
3: الوضعيه انا الوضعيه نتاعي تو هي الوضعيه
4: جوست نزيدو كومونيكاسيون دو كريس فقط
3: اي ما تفهميش للاسف ما نحكي مانيش قاعدين نحكيو مبارك
4: وهذه الارقام عطاتها منظمه مش وزاره الصحه
3: واضح يعطيك الصحه بارك الله فيكم ايما اقعدوا معنا شويه خل راجعين في لازم تعرف انا قاعدين مانيش
6: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس كاليبسو.
1: Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix de Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Faro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لازمك تعرف
1: يا جماعة اليوم باش نحكيو على دواء يكتسح العالم يمكن من انقاص الوزن. صدق ولا تصدق يبان ولات الحلمة اللي كانوا يحلموا بها برشا يقولك توا سبور وتوا درشنية
2: وريجيم
1: ونحرم روحي وما ناكلش
2: ونظام درشكون
1: ونظام لا ذاك لا
2: ما اختار منه
1: هي ما ما ما اي من بعد
2: اي
1: اما هذا دواء كمان يقولك اقعد كل على روحك كيما انت
2: اي على قديش
1: اما ريتم معناتها هذا اللي قاعد تو في العالم كل ضارب على الاخر به. شنو هو الدواء اللي نحكي عليه؟ اسمه اوزيمبيك، هذا الاسم التجاري الدواء ذا اللي يحقن تحت الجلد كيما بالضبط كيما لي سيرانغ نتاع اللي عندهم السكر
2: الانسولين،
1: معناتها كيما هكاك يتزرق بنفس الميثود هذيك بنفس الزريقه تقريبا. الشركه اللي عملته اسمها نورديسك، وهي شركه ولات الاولانيه في العالم بسبب الدواء هذا. على باز معناتها هو تم اختراع الدواء هذا ما كانش ديستيني باش يضعفوا به، لكن ديستيني لمرضى السكري من نوع ثاني، العباد البالغين العمر دونك ينجموا يستعملوا الدواء هذا. لكن اكتشفوا بعد ان واحد من الزفين نتاعو هو انقاص الوزن. معناتها على باز عملوا المرضى بالسكر، بعد فقوا اللي مش كان مرضى بالسكر ينقص زاده في البوا بطريقه كبيره وكبيره برشا. كيفاش يخدم الدواء هذا؟ بون مش تخطاو في امور طبيه 100% الحق، مانيش طبيب الاولاد باش نحاول نفسر لكم شوي كيفاش يخدم الماده هذه. باه قالك فما هرمونات تفرزها الامعاء اسمها جي ال بي ان، الهرمونات هذيا تخليك تحس بروحك اللي انت شبعت
2: نقص من الماكل معناتها
1: اوتوماتيكلي اوتوماتيكمون ما عادش تاكل. هو شي يعمل الدواء هذا يحفز البنكرياس انها تخرج الهرمونات هذوما، دونك ديما تحس روحك انت شبعان شبعان شبعان كل شبعان ضارب زوز احنا كسكسي بالعلوش، مش مالك كلي ولا عندي تحريشه لا حتى تحريشه لا جمله حتى
2: تاكل وترقد
1: لا هذاك تزرقها عباره فطرت سيئه
2: زيد عجبته
1: تحب تدبها شكون نعرف شكون حتى أميمة تعرف شكون لا ماليش شو نقول انا شكون اضحك يا أميمة اضحك نرجع لي بيه الفايده. دونك كي تزرق هذا تولي ما عادش تحس بروحك، ما عادش تحس بالجوع يا أميمة زيد بروحك. دونك باه اسكو مخطر هذا ولا لا؟
2: توجه
1: لي بيه الفايده
2: اهم
1: حتى التوا جميل جدا اللي نحكي فيه. اوكي محلاه مين شخص كان زرقان ضعاف، ونعرف برشا عباد حاولوا كل شيء ما نجموش يضعفوا وماهوش يضعفوا داير، لكن الدواء هذا نجم يكون هو امل بالنسبه ليهم.
2: أيه؟
1: عند استخدامه دونك يلزم اشراف طبي، راه مش من راسك تمشي تشريه الدواء هذا ديجا اصلا نهنيك مش موجود في تونس
2: اصلا. يعني
1: ارتاحوا ساعه خلينا نسكروه الموضوع هذا
2: برا حارو تجيبوا من برا.
1: بون كيك ممنوع انه يجيب دواء من برا، حبش الحبس اموره جيبش ضعف يلقى روحه
2: يروح معدي
1: ربطيه. دونك البرا عنده تسميات اخرى، قلت اسمه أيه؟ اوزيمبيك، كما فما ويغوفي، اسمه ويغوفي في الولايات المتحدة الأمريكية وغيره من الدول، اللي يقول لك مبدئيا لا ما فيش أغراض، معناتها ما فيش
2: دي زفي
1: خايبين. لكن أعراض جانبية نجم مثلا شوية دوخة شوية إسهال شوية إمساك معدتك تحرق شوية، مش للناس كل دايرة تحس روحك تعبان، وقال لك تعبان تحس روحك خاطر موش شبعان تولي ما عادش تاكل وقت بدنك يتضر، ما تيزمك كمان تاكل لما تولي تاكل تعرفش تاكل
2: كونتيتي صغيرة
1: تولي اوتوماتيكمون ما عادش تنجم تاكل تاكل برشا. فما مخاطر اخرى لكن نقول لك نادره برشا، التهاب البنكرياس وغيره من الامراض الاخرى. اللي في يو قال لك هو المشكل نتاعو خاطر تقص عليه كير 5 شهور نتاعو، فانك تنجم تعاود تسمن من بعد كان ما تقعدش ترجع لنظام غذائي متوازن. تقولي قداش ينقص في الميزان؟ نقول لك ينجم يوصل من غير سبور تاكل كيما انت نورمال اوتوماتيكمون ما عادش تنجم تاكل كيما انت، تنجم تنقص 20% من الوزن نتاعك في 5 شهور. معناتها اليوزن 100 ينجم اليوزن 80 في 5 شهور من غير سبور من غير حتى شيء، ويحافظ على حياته من غير حرمان، معناتها نتاع كلفين تاع الحرمان في ريجيم لي
2: ما اي ما تضطرش انك باش تعمل عمليات مثلا
1: ومتعرف
2: ودرشنيه دونك اقل لا. اضرار
1: اي ما تعملش عمليات بكل. تقول انت ياسكو جربوه مشاهير؟ نقول لك اي
2: تو
1: باش تدخوا تو لهناش سميلكم زوز بركه من المشاهير اللي جربوه اللي يمكن تعرفوهم انتوما. اوبرا المقدمة والمنشطة التلفزية المعروفة، فإنه لاحظتوا تشوفوا تصويرتها قبل ومن بعد
2: ضعفت برشا،
1: فإنه بسبب الدواء هذا وهي قالت برشا مرات وجا عاملة حملة إشهار للبرودوية هذا في الولايات المتحدة الأمريكية. الثاني اللي جربوا قالوا استعرف له يخو في ويغوفي أوزيمبيك زوز مع بعضهم موليكول دول عملها زوزو إيلون موسك، ما كان لاحظتوا زاد هو ضعاف وقال ضعفت باستعمال الحقن هذية. فما تريسي مورغان زاد الممثل الكوميدي الامريكي اللي يستعمل فيه زاد كيف كيف، وهذوما مشاهير قالك اسمه دواء المشاهير ولا في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: أي هما بدأوا به وحتى في دول عربية كما الأردن توا ولاو قاعدين يستعملوا فيه برشا، خاصة إنه نسبة السمنة في الأردن بلغت 60.8% من البالغين اللي أعمارهم بين 18 و 69 سنة اللي يعانيوا من زيادة الوزن، دونك ولاو مشاو للدواء هذايا باش ينقصوا، خاصة كما قلت أنت يستعملوه من الأول الداء السكري التيب 2 توا قاعدين يستعملوا فيه للتنحيف.
1: فوالا دونك كان تسأل على سومو قداش مش موجود مرة أخرى في تونس، فالكيور نتاع 5 شهور تكون في حدود 2700.
2: أوكي كي تعمل لي ريجيم وتعمل أنت إذا باش تعمل أوبيراسيون تاع تكميم المعدة ولا غيره وتتكلف لك أكثر برشا.
1: نعرف مثلا صديق إياد، صديقنا إياد يعطي الصحة، معناتها ما تريتو كيفاش عمل شوت سبيكتاكولير نتاع ريجيم.
2: عندي باش مريتوش إياد.
1: لا عاود رجع من بعد.
2: ساعة فرحت قلت
1: من بعد عاود سنة ريجيم آخر إياد نسلم عليك، نعرف نقول في أسرار ما يسالش باش نعطيو بيك العبرة وكهو. عمل ريجيم تاع 3 أشهر. تعتقد إيش خسر فيه ولا؟ 3 أشهر.
2: سامحني
1: ضيع 3 أشهر من حياته
2: وحرم روحه مكلاش.
1: يعطيك صحة ومهما، أقعدوا معنا راجعين.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة انت العشية على موزايك FM.

0: كيوريوسيتي.
1: شك الصف وشو السيركيلاسيون، واحد ما خلط عمل الغطسة كان ما صايي ولا يعوم في الشايح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. المزيكا بنواحها الكل ولابونيومور موجودة وما نخليكش تستنى في البياج، أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية أخرى. الريكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيسة نقابة أطباء التجميل من بن فرج بن عمارة تقول إن النقابة قدمت للجنة الصحية بالبرلمان مقترح قانون لردع ممارسات الطب والتكوين الطبي غير المرخص له وحماية حرمة الوطن والصحة العامة، مشيرة إلى وجود حالات انتحال صفة طبيب تجميل يمارسون المهنة خارج الأطر القانونية والأخلاقية، بما يخلف تشوهات ومضاعفات خطيرة على صحة التونسيين. وبن عمارة تبين أن هذه الفئة التي تمارس مهنة طب التجميل خارج القانون تحقن مواد مجهولة المصدر في أجساد التونسيين، بما يتسبب في مضاعفات خطيرة تؤدي إلى تشوهات وإعاقات.
5: هو في السنوات الأخيرة الحق شهدت تونس ظهرت ممارسة الطب بصفة غير قانونية، قاعد انتشار مقلق جدا خاصة مجال طب التجميل. أصبح أشخاص غير مؤهلين من غير الأطباء والغير الحاصلين على تراخيص ينشطوا عن طريق صفحات سبونسوريزي في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ساعات بأسعار زهيدة يستهوي المواطن التونسي، ويقوموا بتدخلات طبية ما عندهمش الحق فيها. سيد ليكزيرسيس ايليغال دو ميديسين، وفيه تجاوزات بيان سور للقانون والضوابط المنظمة للمهنة، وفي بعض أحيان فما انتحال صفة طبيب. هنا فما ولا المشكل هذا يمس الأمن الصحي للمواطن، ولا ان فليو وان بروبليم دو سونتي بوبليك. علاش؟ على خاطر هنا فما حقن نتاع مواد اللي داخلة في السلك الموازي، مواد مجهولة المصدر.
4: الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار الكهربائي التي رافقت موجة الحرب قبلي تتسبب في تسجيل أعطاب بعدد من مضخات الأبار المخصصة للري المقاسم الفلاحية في بعض واحات ولاية قبلي، ما أدى إلى اضطراب الدورة المائية وتأخير عمليات الري في فترة تعد من أكثر الفترات حساسية بالنسبة إلى إنتاج التمور. ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمعتمدية قبلي الشمالية حكيم رابط يوضح أن هذه الانقطاعات ألحقت أضرارا جسيمة بمضخات الأبار، وهو ما يستوجب نقلها إلى ولاية أخرى لإصلاحها، الأمر الذي يؤثر على انتظام عملية الري. ومرابط يؤكد أن الأعطاب المسجلة تؤثر على جودة التمور نظرا إلى حاجة النخيل خلال هذه الفترة للري المنتظم، مشيرا إلى أن تعطل المضخات تسبب في تباعد الدورة المائية ببعض الواحات وفي اضطرابها بواحات أخرى، بما قد ينعكس سلبا على الإنتاج. ويذكر أن ولاية قبلي تضم أكثر من 100 جمعية مائية تعاني أغلبيتها من مديونية تجاه شركة تونسية للكهرباء والغاز. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن بعد ظهر اليوم أنها قد تلجأ إلى إقرار إجراءات القطع الدوري والمتقطع للتيار الكهربائي بعدد من مناطق إقليم تونس الكبرى وولايات الشمال والوطن القبلي وزغوان وبنزرت، وذلك ابتداء من الساعة 6 مساء وإلى غاية منتصف الليل. والشركة توضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية الوطنية وتأمين التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وفق ما تقتضيه وضعية الشبكة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الموساد الإسرائيلي يعلن إحباط ما وصفها بأنها محاولة إيرانية لإدخال خلية إلى إسرائيل كانت مكلفة بتنفيذ هجمات ضد مسؤولين كبار. كتلة حزب الله البرلمانية تقول إن الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فاب.نت، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وزياد وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس.
2: After Work من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للسكن تاع العشية. أمين قارة موزيك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. فيها وعليها
1: فيها وعليها كالعاده مع اميمه. شو نحكيو اليوم القايله؟
2: باش نحكيو على العائلات اللي تختار انها تمشي للبحورات باش تعوم وتتفرهد وتنسى سخانه. في كل بحر اكيد نشوفوا صغيرات وحتى كبار يستعملوا لي زودياك لي بوي، برشا اولياء يشوفوا فيها وسيله باش تحمي الصغير اللي يعوم على راحته ويكون في امان. اما الحقيقه هي ما توفرش الحمايه من الغرق وما تنجمش تعوض المراقبه المباشره، بالعكس في برشا حالات تكون سبب في وقوع حوادث خطيره، خاصه اذا تم استعمالها بطريقه غير صحيحه او في ظروف بحريه غير مناسبه. البحر بطبيعته يتبدل من لحظه للحظه، واللي بين هادي في البدايه نجم في وقت قصير يولي فيه ريحة قوية ولا تيارات بحرية تهزهم لبعيد على الشط. الزوارق المطاطية ولا العوامات ولا البوي معمولين أساسا للترفيه أما مش وسائل إنقاذ. نجم تتقلب مع أول موجة ولا يخرج منها لهوي بسبب نقبة صغيرة ولا يزلق منها صغير في لحظة من غير ما يفيق بها حد وتتسبب في حالة غرق. هذا اللي صار في جيبس، أما مع زوز أشخاص بالغين اللي دخلوا بزورق مطاطي وتوغلوا به في البحر لمسافة زوز أميال بحرية وتمكنت فرقة النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية من إنقاذهم. في الأخر سلامة الأطفال وسلامة بار زيادة هي مسؤولية مشتركة، والبحر فضاء نتفرهدوا فيه أما يلزمنا نتعاملوا معها زيادة بكل حذر واحترام باش نكملوا العطلة متاعنا تكون آمنة وبعيدة على كل المخاطر.
1: ساعات لو تلقى البحر يظهر لك رايض تقول أنت صغير نتاعي أوكي عوم في بويه هاو قدامي، راو في غفلة نتاع راو الطيارات البحرية ما عندهاش علاقة بالريح، نجم يظهر لك رايض ما هو يجبد لداخل البحر قاعد، دونك راو في غفله منك نتاع 3 4 دقائق تلقاها بعد برشا ما عادش نجم تخلط. وهذا اللي نها راهي صارت برشا مرات، عمناو ولد عمناو تذكروا شنو صار،
2: وشفنا صغيرات هزهم البحر الداخل والحقيقه
1: دونك ردوا بان ما راهو مش معناتها بوي معناتها نسيبو يخرج على
2: راهي ماهيش وسيله للانقاذ، راهي جوست باش يعوم بها صغير اما قدامنا نحنا واحنا قاعدين نشوفوا فيه كيفاش يتحرك.
1: البرد كي يحط لك بوي مثلا يحطوا معهم فما خيط يربط صغير بهو حتى كان بويره ومربوط به هو معناتها مش معناتها بويره هز نرميها قدامي ونخليها، ومش هذا بالكل الاوبجيكتيف نتاعها البوي بالنسبه للصغار. يعطيك الصحه اميمه، ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي صغيراتنا خاصه ولا يشوي ولي ان شاء الله باذن الله في الصغير نتاعه، ونحاول نستحضر لصغيراتنا قدر الامكان. ناخذ معنا شويه خل الموعد مع هايتيك اليوم الخميس كي عاده يجي بعدنا كل نهار خميس نهار جمعه صديقنا مصطفى قرام في الحوت عليك
0: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. البارح سامسونج اعلنت على الجام الجديده نتاع السمارت فون بليابل نتاعها زي فولد 8 زي فولد 8 الترا زي فليب 8 ودو سمارت ووتشز عند الشركه. بون الكل حاضر في لاين اب جديده مع مولود جديد بالنسبه للجام فولد نتاع شركه سامسونج. نحكيو على زي فولد 8. بون شنو اللي تبدل بارابور اللي كنا قلنا لكم عليه برشا الموديل اللي فاتت؟ هو انه التليفون اللي كنا نستخيلوه هو اللي اسمه الترا، التليفون اللي الراسيو بتاعه شبه الراسيو بتاع الايفون، هو باش يولي اسمه زي فولد العادي. والزي فولد العادي اللي مستنسين نشوفوه نحن اللي يتحل بالطول هذاك هو اللي باش يولي الالترا. بالنسبه للزي فليب حتى شيء ما تبدل بالنسبه للتليفون هذا، اون كونفيغوراسيون كبيره ياسر بالنسبه للتليفونات هذا اللي تعتمد على سناب دراجون 8 اليت جين 5 جرافي على 3 نانومتر مع دي كاباسيتي دو ستوكاج تخلط حتى للانترا بالنسبه للفولد وتخلط حتى 512 جيجا بالنسبه للفليب. وشركه سامسونج في الكلام نتاعها اكدت انها ماشيه في ثنيت انه التكنولوجيا نتاع الفولد تكون حاضره بالكدا في خدمتها الجايه مع الاعتماد على نوع جديد من التكنولوجيا. تعرفوا انه بالنسبه للفولد التحدي الكبير بالنسبه للتليفونات هذوما بليابل هو التراس اللي تكون موجوده في وسط الاكران. الشركة ولات تعتمد على تكنولوجيا جديدة كانت أعلنت عليها منذ أيامات قليلة، والتليفونات هذوما يعتمدوا على التكنولوجيا هذه وما يعطي الدفع لشركة سامسونج حتى أنها تخدم على دي تابلت هكية في المستقبل. المهم ثلاثة تليفونات فولد جدد، دو سمارت ووتشز جدد مع شركة سامسونج. هل بشي تلانسيهم في تونس ولا لا؟ سامسونج تونس اختارت أنا بتلانسيهمش في المارشي امتعنا. السمارتفون بليابل هما تدا فيش متاع ليفينمون البارح، لكن السمارت جلاسز النظارات الذكية متاع سامسونج ظهروا البارح. التعامل بين سامسونج وجنت المونستر وواربي باركر البارح ظهر بالاعتماد على جوجل اندرويد اكس ار. نذكركم انه جوجل اكدت على عودتها لعالم السمارت جلاسز لليونيت كونكتي منذ 2024، والبارح اكتشفنا بشكل غير مباشر جينيراسيون جديده نتاع لي لونيت نتاع شركه سامسونج اللي يعتمدوا على الخدمه نتاع جوجل. وخلينا نبدا واضحين بالنسبه للاسوام ماهوش يكونوا رخاص ياسر، لكن بعد ياسر على السوم الغالي بالكدا بالكدا 1800 دولار بالنسبه للجالكسي اكس ار هيدسيت. نحكيو على الكاسك نتاع رياليتي ميكس نتاع شركه سامسونج. بالنسبه للاسوام نتاع لي لونيت والدات نتاع لونسمون مازلنا ما نعرفوهاش، لكن اللي نجم نقولوه هو انه الشركه اعتمدت على كونفيغوراسيون مهمه بالنسبه للخاصيات، ونقاو فيها حتى حضور السناب دراجون AR1 Gen 1 الشيبسيت نتاع شركه كوالكوم. البلاتفورم تاع شركة جوجل يوتيوب في حرب كبيرة منذ أشهر مع الفيديو جنيري بالانتليجنس ارتيفيسيال. ويوتيوب أعلن مرة أخرى على الديبلومون تاع سيستم تاع ديتكسيون أوتوماتيك للفيديو جنيري بالانتليجنس ارتيفيسيال. وفي إطار الخدمة هذه وإطار الديبلومون هذه يوتيوب أكد أنه باش يشدد زادة الشروط بالنسبة للمونيتيزاسيون تاع الفيديو جنيري بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة لشركة جوجل التحدي الكبير ياسر منذ أشهر هو كيفاش تتعامل مع الفيديوهات اللي تتصنع بالذكاء الاصطناعي. فما كانت فرضية محطوطة انه الفيديوهات هذوما ما يقعش حتى مونيتيزاسيون تاعها، يعني اللي يعملوهم ما يتحصلوش بكل على فلوس مع شركة جوجل. لكن يظهر ياسر انه الشركة بدلت الرأي تاعها وباش يكون فما شروط محددة باش يكون فيديو يعني ادابتي انه يتحصل على المونيتيزاسيون. اليوم البلاتفورم تاع شركة جوجل يوتيوب تعتبر هي الأولانية على المستوى العالمي بالنسبة لصانعي المحتوى فيما يخص المونيتيزاسيون فيما يخص المونيتيزاسيون، حتى انه البيزنس موديل نتاع يوتيوب ما نجموش لحد الان يطبقوه بجدية المنافسين كيما تيك توك والا انستغرام. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك فام.net.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام
2: فيزيتي
0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الاولى في تونس
5: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين والجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام الحوت عليك مع مصطفى قرام
4: اليوم الخميس الحاضر محمد والغايب ابليس الحوت عليك كما كل ويكاند موجود معنا نهار الخميس ونهار الجمعة مصطفى باهي مساء النور على السلامة مرحبا
6: اهلين وسهلين
4: شحالك سيمين الحمد لله عايش في تجري. خاطرك
6: اي خير الحمد لله اخونا امين
4: الحمد لله ورب فضلك يا مصطفى يا باهي على شو باش تحكي لنا اليوم
6: اسمع بالنسبه لحنا تو الدنيا صيف وكتعديو كل الايامات كنشوفوا الماء قد الصافي الحقيقه جبد انتباهي فيديو مصوره تحت الماء كتكا باش تشوفوها تويك ان شاء الله معنا اون ديريكت ثلاثه انواع نتاع اسماك متعايشه مع بعضها وما فماش صياد ما يعرفهمش الحدات هذوم اللي هما اسبارس والكحلايه والسارقي ثلاثة أنواع سيدي سباريدي من عائلة السباريدي وباش تشوفهم تويك لهنا في الماء كيفاش يعني أونتر دو زوق كيفاش قاعدين يعوموا أسراب أسراب مع بعضهم دونك واحد كيبدا يتفرج في الحوت هذيك أول فكرة في جيه كيفاش نجم شدك الحوت هذيك خاصة اللي شيء قاعد يعوم تحت الحجر على الشاطئ وفي كونديسيون اللي الماء يبدا ترونسبارون برشا يعني كيبدا ما ينظيف برشا صعيب برشا المسيط دونك هذه الطريقة الفتاكة فتاكة يعني في الريزلتا يعني كي تمسك كعبة حوت تلقاها ديريكت هي خلطة عجيبة أما سهلة لزانجريديو متاحة سهلين برشا خاصة اللي سوم السردين وصل الكيلو 250 فرنك و 300 فرنك قص برشا ضوء ما عشا ما ثلش دونك كيش الدينة ناخدو السردين نحيولها سلسول متاع ظهر متاحة ناخدو ماركة 6-7 كعبات ونرحيوهم بالرمل متاع البحر ولا الرمل متاع المرمل اللي نستعملوه وسبحان الله يعني في الانواع الاتربه عندنا تراب يعني يحل وعندنا تراب يلصق شنو التراب اللي تلصق حسب رايك امين
4: والله انا شنو التراب يلصق حسب رايك
6: الطين الطين الطبع اللي هو الارجيل هذاك فيه فما في يعني كله والا زاد يستعملوا يرحيوا اللبان العربي يستعملوا هذا يتعمل خلطه تعمل ديبولات وتجي من الشاطئ نتاعك وين باش تمشي تصطاد قبل ما تبدا ماركان سيف ساعه وتبدا تطيش فك الكعابر بالكعبه وقتها يدخل الحوت هذاك الكل في ايفوري يولي معاش في مخه الكلمفيونس تنحى ويمشي في مخ الحوت لازمها تاكل قبل صاحبتها ولهنا تبدا التكنيك نتاع المصيد الصيد سهل برشا ارخص مصيد تجد صادو في حياتك يعني قصبه طول 5 امتار و6 امتار لا فيها لا مد ولا لا مولينيه لا حتى شيء تسمى بيش اوكو الصيد بين النطره وش فيها بعد في اخر القصبة هذه عندك انو صغير فيه خيط فلوتر صغير متاع 50 جرام و 60 جرام انت وقد البولي تحب تهزه. تحاول تحكر قديش الفندق قدامك زوز متر وزوز متر ونص وركح لمسون بتاعي لوتا بطريقة الويشبون. الويشبون عرفتك اللي تبدأ أنفين نرميه وتمشي دور ودور وترجع ويشبون شمعت يعني الخيط الكوردوليني يبدأ هابط وخارجين منه زوز لمسونات بحذا بعضهم. ولهنا ننصحكم مش حكيت ماركات أما هما 6 أو 7 ماركات معروفين في في الماتيريال دو بيش. الحقيقة أنا مشي معايا كلمسون لكحة الجوايد مستزرق النوستات نمرو 10 كجوايد بكل والخيط 25 سنتيم ونجي لهنا نعمل كعبتين فيليدو سردين. وباش نقسم الفيليدو سردين يبكوتير باش تجي القصة نظيفة وباش تقعد لك السردين متاعك فاغم وتجي القصة نتاعها نظيفة. شنو نعمل؟ ناخذ السردينة فريشك ونفخ الجرنال في الماء والملح ونحطوا السردينه الفريشكه فك الماء في الجورنال الملح نروليوها ونرميوها في الكونجيلاتور. نهار تمشي تصطاد باش تخرج مزيانه فاغم وكي تقصها عباره تقص في جبن. دونك تعمرك الكاروات نتاعك وتبدا تلقط بالكعيبه بالكعيبه. بيان سيو لازمنا نستحفظوا على خاطرهم باش يديو برشا فما صغير فما الكبير تنجم توصل حتى كعبه سارقه تنجم يوصل فيها كيلو 800 جرام نعرفوا كي يخرج بالنو. اما هذه طريقه في الصيد الماء صافي. دونك لا تاي مينيمال نتاع الباتاكلي اللي هي سبارس 12 سنتيمتر كيف كيف بالنسبه للكحليه اللي هي صار اتات نوار سايبوها زاد الفيرات وتمشي حتى الفوض برشا. انا مره والله نذكرها نصطاد فوق جزيره الواتيه في عمق ما يقارب 85 متر قعدت بيت كيفاش في الصنارة نتاعي طلعت كعبه صار اتات نوار ووقتها فهمت اللي نوع الحوت هذه نمشي لديفون كبار ولهنا نطلع في كعبات الحوت نتاعي وذيك هي الحكايه. ومره جايه نحكي لكم حكايه جديده
7: ماشي ممتاز ممتاز على الاخر به مساس كي تجيب حنا نعملوا طلعه زاده على مصيد في الويكاند شنو امور مثلا اليوم الخميس شنو الامور نتاع مصيد تنصحنا ما تنصحناش
6: هو بالنسبه ليامات هذوما الحمد لله يا ربي على وصول الهبات الاولى لريح الشرش واللي يقول الشرش يعني الرياح الجاي من القطاع الشمالي الغربي ريح الفريشك كيف ما ريتوا ليله البارح يعني 27 درجه القدنا مليح اموال الحمد لله.
7: وين قط يا اخي؟
6: لا ليله البارح 27 درجه.
7: وين 27 درجه يا اخي؟
6: 27 درجه
7: اه فهمت
6: بس تقول كيف 27 درجه
7: انا بسخانه ما اسمح لا تتسرع بحكي درجه الحراره الليليه خليك مصفى اختك
6: لا لا عدينا ايامات يا لطيف
7: يعني انا نهار الثلاث في الليل 41 نص الليل معناتها
6: هذيك اللطف يا ربي
7: هذيك الليله انت وين فانا بحر
6: لا لا ولا في داري صدقني في داري
7: والضوء يمشي
6: اول نهار اللي وصلت 49 خرجت ما 3 نتاع الصباح للبحر ورجعت للبورت 8 نتاع الليل.
7: وين الوجهه كانت نتاع مصر؟
6: كانت ما بين في كانال دولاسيس كان ما بين السرداني وبنزرت يعني على 60 ميل
7: شمال تونس. تحسن ليت معناتها بدا بالاول استاد بقصب على حجره
6: والله يا اسمع شوف راهو ديما ديما الصيد ديما هكا واحد ماذا به يلوج
7: تو انت مصر تاع عباد لابس عليهم تو
6: صدقني
7: السردينة في السردينة
6: لا ما طلعتش ما طلعتش لإيطاليا ما في المياه الدولية ما بين تونس وإيطاليا أما اللي جلب
7: انت علاش غدوش تحكينا على التن مالا
6: صحيت أما هو شو جلب انت به غديك
7: نذكروا التن راه بالصوص نتاعو ممنوع
6: لا مش ممنوع لا مش نحكي عليه أنا التن راه مش ممنوع
7: بلان يا ابن عمومي كان تركز معاه غدوة شوية
6: صح يا ابن عمومي نحكيو على التن بولكتا لا باس يا ديني
7: لا لا تهنى منزل الحلقة لو لك تشوف العجب منزل
6: بحسب بالله فما حاجة جبت انتباه 31 درجة 31 درجة حرارة المياه السطحية أول مرة توصل هكاي يعني إن شاء الله يجينا
7: عمت في السواحل البريسك كله ولا منزلت سنة
6: في الجمهورية لا الجنوب منزلت ما هبتش أما يحكي للولاد في جربة يحكيوا على المياه 35 و36 درجة يعني بريسك نفس الحرارة
7: سنة أسخن من عمنيول
6: ماشي ويزيت وشفت الارتيكل اللي هبته سي حمدي حشاد يعني شيء مثير جدا للقلق
7: عرضك حريقة سنين ولا
6: شفت برشا حريقة أول سيزون مرة هذه الحقيقة مرة شريت شوية كعبات شريت الحمامات
7: هذوك الرجل
6: لا ذيك الرجل ذيك حتى بالشمس هذه تشوشت معاش ينجم يوصل يعني ما وريته راسه كيفاش هو كيفاش الرجل الحربي
7: هو بلز اسمه بركة
6: يجي في الربيع ذيك مع الشريش الأولين هو الربيع يجي
7: غدوة نعطيهم موعد عشان نحكيهم إن شاء الله
6: غدوة إن شاء الله هي باش نحكيوا على حاجه بنينه برشا التن الغير ممنوع اللي هو الصيد التن بولكت واكدوا على ذلك
7: يعطيك الصحه وصفة بارك الله فيك الحوت عليك تقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت
0: الحوت عليك مع مصطفى كرم افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليسة عديم لستة انت العشية على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
8: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة نسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريد دليس
9: ومزيكا فام.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليسة عديم لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك فام.
1: مساء النور، مساء الخير. وصلنا حتى للخمسة وثمانية واربعين دقيقة. تتواصل حملة استهلاك تونسي كونسومي تونسي من 23 جويلية حتى 10 أوت 2026. باش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع كارفور والآخر يهم كارفور ماركت، فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية. وينجموا لك اليوم تاع كارفور يستمتعوا ب 619 نقطة دو فيديليتي اون بونوس على لاشام تاع كيلكو برودوي تونيزيان، واللي تلقاهم موجودين في الكتالوج كما قلت كارفور ماركت، كارفور لي ماغازان كارفور الكل، باش تعرفوا عليهم بالسهل. دونك هكا يولي سهل برشا. كل يوم باش يكون موجود معنا مراسل من موزايك كافيه من واحدة من لي ماغازان. اليوم موجود معنا صلاح الدين السكوحي من كارفور المرسى، باش نشوفوا معاه اليوم شكون المواطن او المواطنه اللي طلعوا تونسي لو ماكس وخذوا 10 فما فوق من لي برودوي توانسا، وان شاء الله باذن الله يكونوا هما من الفايزين. مرحبا سلاح اخويا، اش عامل في القائله؟
2: والله الحمد لله، مين هنا اخويا، وحيده من كليماتيزور لكليماتيزور، عرف ديما كان لي مومون تاع الشارع هذوكم حاجه حسيده معناها ربي يسترنا.
1: انت حاسس ما نشوف في التصويره توا في الفيديو نتاعك، مشيت لاكثر ريون يظهر لي فيه برود.
2: انا قربت لهنا للريون يا غرد اللي هو الشهير هذا في كارفور برسا، ريون يا غرد قاعد برك له البرود زين، مين امورنا واضحه لهنا.
1: اي اخويا صح
2: دونك هذا الحمد لله ربي وصحة المواطنين الكل موجودين توا في كارفور ويتبرد، وتحيه زاده حتى اللي داخل يعمل جوست في ماشي مش ياخذ هذاك نسلموا عليه قاعد يتبرد وكاهو. اما احنا اليوم في تونسي ماكس نحكيو على الجو هذايا بالطبيعه من عند كارفور، نحكيو على استهلاك تونسي تستهلك تونسي دي برودوي تونس، والكونسيبت سهل برشا. لازم بالطبيعه واحد من هنا اللي قاعدين نجريو لازمو نلقاوه في الكاسه باش يشري اكثر من 10، معناها من 10 فما اكثر منتوجات تونسيه بالطبيعه. ومعنا اليوم اللي هي سعيده الحظ قاعدين نعسوا عليها، يا مين باش تعرفوا عليها توا مدام كوثر، مرحبا بيك.
3: يعيشك، مرحبا يعيشك.
2: شحوالك شحوالك صح؟
3: الحمد لله عايشك، جينا نتبرد في كارفور.
2: الحمد لله ربي بيه. امور الضوء ساعه قبل ما ندخلوا في القضيه، امور الضوء امورك واضحه؟
3: الحمد لله الى حد الان الحمد لله.
2: منعت
3: مانعة وربي يستر.
2: باهي برشا، يجي نثبتوا توا نشوفوا مدام كوثر في بالو تلل منتوج التونسي ولا لا. واحنا تبارك الله تنجموا تابعونا حتى في لو بي اس على الباج نتاعنا موزايك كافيه، تشوفوا لي برودوي فما عندك من الجو للملاوي نحكيو لي غوتي زيد الكازوز كل شيء لهنا تونسي، ميم حتى لي شامبوان لهنا تقريبا نحكيو امي معناها مينيموم فما 14 13 منتوج تونسي، فما زاد جبن فما زاد الزبده. مدام كوثر ابدعت منتوجات كل تونسيه، هذاك علاش خاطر تستاهل

0: جويليا حتى 10 أوت 2026 لازمك ديما تستهلك تونسي خاطر ما تعرفش عليه ويمشي يكونوا موجودين وتربح معنا ومع كارفور.
1: دونك اللي عنده أكثر من 10 منتوجات تونسية باش يربح 100,000 نقطة وفاء بما يعادل 100 دينار في الكارد فيديليتي وفاء نتاعو. إن شاء الله العاقبة يا ربي تكون لكم أنتم غدوة, وإن شاء الله بإذن الله غدوة تكونوا من الفايزين باهية محلاها كي تكونسومي 100% تونسي وتشجع منتوجات بلادك ومحلاها كارفور كي عملوا البادرة هذية البادرة ممتازة. نذكر من 23 جويليا حتى 10 أوت ما زالت متواصلة. خونا زيدون يعطيك الصحة بارك الله فيك. خونا إيهاب, خونا إيهاب جديد معنا ذاك علاش خونا إيهاب ما زلت كامل معنا البرمجة تاع الصيف. إن شاء الله بإذن الله, إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بك حاج في ستوندار وميمة كل الفريق. نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت, قيلولة ممتازة إن شاء الله عديتوها معنا العشوية متواصلة شوية آخر على موزايك قسم الرياضة. حاضرين أنا رافيهم قبيلة من التاكسيات قاعدين يجيو دجا عرف شكون ما عندوش كهرباء. وليد ليش اللي جا في تاكسي يا وليد مش وقايد تعمل كهرباء يا وليد. اي شويه اخرها وجايكم وهو بقيت الفريق ان شاء الله ياخذوكم في البرمجه تاع موزايك اللي مازالت متواصله.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM.

0: إكسكلوسيفكم فن في كورنيش على موزايكا فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: جلاسيت
2: جلاسيت
1: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. كما أسدى سعيد تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. وعلمت موزايك من مصدر مطلع أن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي شملت الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري، وكذلك المترشح للانتخابات الرئاسية العياش زمان. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية يتجاوز عتبة 9 مليارات دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 جويلية 2020 و2000، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 جويلية 2025 و2000 إلى أكثر من 5 مليارات دينار حاليا. وفي السياق ذاته شهدت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4.6% لتناهز 4 مليارات دينار. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد تنفذ سلسلة من الزيارات الميدانية لفائدة كبار السن بمختلف مناطق الولاية، وذلك في إطار التوقي من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية وتعزيز الإحاطة بهذه الفئة الأكثر عرضة للمخاطر. والمندوبة الجهوية هنية نصيري تؤكد أن هذه الزيارة تنجز بالتنسيق مع جمعية رعاية كبار السن بسيدي بوزيد ومنزل بوزيان، وقد شملت فحوصات ومعاينات طبية إلى جانب تقديم جملة من الإرشادات الوقائية والنصائح الصحية المتعلقة بسبل الوقاية من تأثيرات الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الولايات المتحدة أرادت معاقبة إيران، ولكن انتهى بهم الأمر إلى معاقبة أنفسهم بارتفاع أسعار النفط. وارتفع سعر الخام بنسبة 6% متجاوزا 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ شهرين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لموقع إكسيوس أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران بهجوم أكبر من أي وقت مضى. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فان.نت، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبوت إكسبريس. دمتم على اطلاع.
5: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فان.

0: موزيك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك. سبور
4: اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا انتداب المهاجم عادل بالطيب لمدة زوز مواسم حتى الجمعة 2028. عقد بالطيب مع الترجي هذا الانتداب السابع للترجي الرياضي التونسي في الميركاتو الصيفي بعد الصيد الشيخاوي الصحراوي الحاج محمود. فما زاد ثلاثة زوز ملعبية أخرين، أوركوتات أقل منه 21 عام، نحكي على بيشا وفرنانديز الكامروني. كما قلنا عادل بالطيب هو سابع انتدابات الترجي في الميركاتو الصيفي. نقعد مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لريبيرو والبرازيلي عمل الفحص الطبي واجتازوا بنجاح. فما زاد ممثلين من اتحاد طرابلس وصل لتونس، فما جلسة منتظرة تجمعهم مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المد بوانيبو شكري الواعر لإتمام الصفقة هذه وتحديد الملاعبين اللي ينتفع منهم الاتحاد الليبي قبل ومقابل انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. المهاجم المالي سليمان كوليبالي وصل لتونس لبحث إمكانية التحاقه بالنادي الإفريقي إذا تمت كل الأمور كما يلزم. فإن كوليبالي ينجم يمضي عقده مع النادي الإفريقي. الملاعب عمره 26 عام، لعب في البطولة المالية في البطولة المصرية، عمله كان هداف البطولة التوغولية مع أسكو ديكارا. النجم الرياضي الساحلي أشرف بن ضيف متوسط ميدان ترجي جرجيس أمضى زوز مواسم. عبدالله العامري متوسط ميدان اتحاد بن قردين أمضى زاد زوز مواسم، المنتظر يكونوا موجودين اليوم في التمارين. فما مقابلة ودية منتظرة زادة للنجم الرياضي الساحلي مع الساسيس بعد 3 أيام في سوسة. لعبنا الدولي اسماعيل الغربي انتقل الى نادي ليغانيس. نادي ليغانيس من الدرجة الثانية الإسبانية في شكل إعارة موسم واحد من براغا البرتغالي. على التركيبة المنتظرة للإطار الفني للمنتخب الوطني، معين الشعباني الناخب الوطني الجديد مع مساعدين مراد الأمريكي سيف الله حسني، حاتم بوليلة معد بدني، المغربي صديق بالقايد مدرب حراس، المصري وسام صفوت محلل أداء، مع إمكانية تدعيم التركيبة هذه بأسماء أخرى في مراكز مختلفة. مع المدربين قيس اليعقوبي سافر اليوم للعراق للإشراف على نادي ديالي مع صبري الكواش مساعد، مع صفوان الحيدري مدرب حراس. التونس زاد موجودين في الصف هذا كما موجود رفقي الوسليتي معد بدني وأمن الله سليماني محلل أداء. اتحاد بن قردين سفيان الحدوسي والمدرب الجديد للفريق غدوة يبدأ الخدمة في ملعب 7 مارس سادس تجربة نقوله للحدوسي مع اتحاد بن قردين. لاعب اتحاد بن قردين سابقا الموسم الفارد كان موجود معه هادم الطاوس أمضى عقد بزوز مواسم مع ترجي جرجيس. في النادي البنزرتي الهداف هداف جندوبة الرياضية شادي المحمدي صحح زوز مواسم مع النادي البنزرتي. الأولمبي البيجي انتدب حمدي شعيرات حارس الستايدا لمدة زوز مواسم، بالإضافة إلى محمد ضيوف متوسط ميدان سنغالي عمره 20 عام أمضى 3 مواسم مع الفريق. كملوا مع الشبيبة اللي بعد أقل من 30 دقيقة من توا تبدأ التحضيرات والتمارين للموسم الجديد في الرابطة الثانية. الشبيبة 6:30 تترنى في ملعب العوين تحت شرف المدرب حامد العبيدي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروات بلوية بوام وزيكا فام بوانات. نخليكم مع حيدر وبقية الكيب في ريكاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
5: موزايك فام لا راديو 100%

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا في معادكم اليومي مع ركاب سبور. عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية كما كل يوم، فكرة على آخر أخبار الميركاتو في الترجي في الإفريقي. ترجي اتصالات مع مدافع أيسر أردني حسب وسائل إعلام أردنية. عادل بطيب يمضي لمدة زوز مواسم، ونعطيكم بعد شوية علاش تعطل شوية الإعلان عن صفقة لاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو. نعطيكم التفاصيل الكل بعد لحظات. ويوسف البلايلي يتخلف عن الموعد الأخير، إلى حد الآن ما فهمش بوادر أنه يرجع لتونس ويعاود اتفاقه مع الترجي التونسي. في النادي الإفريقي المدرب والإدارة يعني تعدل عن انتداب مدافع، تفكر في زوز مدافعين ومهاجم. الآن موجودين ثلاثة لاعبين ذوما في الفيزور، وعديد الأخبار الأخرى الخاصة بالنادي الإفريقي. نحكيه على CSS واللي حل كل المشاكل ومؤهل للمشاركة في المسابقة الرسمية. طبعا بعد شوية ناخذوا كل التفاصيل وفكرة زاد على آخر أخبار محترفين خارج تونس. هذا كله أكثر اليوم يرفقني فيه في تحليل وتعليق ناقد رياضي وصحفي عبد الوهاب الحاج. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بيك حيدر، مرحبا بيك، مرحبا وليد، مرحبا بالإخوة في الاستوديو.
0: أهلا وسهلا بيك وليد، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، عايش خويا ربي فضلك. مرحبا. نعتذر من السادة المستمعين المشاهدين على الصوت. كليماتيزور عمل فيا خويا، عندي نهاري.
0: المطربين راهو المطرب كي يطلع سورسان يقول سامحوني صوتي انت عادي عادي ما يقلقش،
2: انا مطرب صغير. اما لا، البحة هذيا جرايرها خويا كليماتيزور في السخان هذيا مش في الدار تاع الكهرباء. تاع الكهرباء خويا ضرني
0: اي بالرسمي.
2: والله نهارين لازم نتكلم بالحق هيدا. الحمد لله اليوم مبرك شوي
0: ان شاء الله. لاباس وليد، اهلا وسهلا بيك. مرحبا في الاخراج هذا اليوم، في الاخراج الرقمي حميد شويقي كالعاده موجود معنا في البرودكسيون. قبل ما نمشيو لاخر مسار، الرئيس السابق الجامعه التونسيه كره القدم وديع الجري تم الافراج عليه اليوم ضمن عفو رئاسي يشمل عدد كبير من المساجين. دونك نقولوا خبر مفرح الحقيقة لعائلة كرة القدم التونسية، أنه اليوم وديع الجري بعد أشهر طويلة في السجن اليوم يخرج ويرقى حريته من جديد. هناك تعليق على هذا الخبر عبد الوهاب وليد؟
1: من نجم نقوله كان مبروك عليه الحرية به ياسر، الحمد لله عليه، الحمد لله زاد العائلته كلهم، هذا خبر يفرح. وزاد ما ننساوش اللي زاد راهو على الأقل قدم برشا حاجات للكرة التونسية. دونك ميزابار انه شنو شخصيته وشنو الخطة متاعه وكل شيء، الحرية ديما تقعد بها يا حيدر.
0: بالضبط بالضبط وليد.
2: الحمد لله على سلامته، معناها هو مواطن تونسي كان في وقت من الأوقات على رأس معناها
0: الجامعة
2: التونسية، هي مؤسسة كبيرة معناها في البلاد، تعرف قيمة الرياضة، عمل حاجات باهية أكيد في الفترة اللي هو فيها، وأنا كنت عشت معاه بعض الفترات. بديتر فما حاجات زادة صارت فيها في وقته هو كانت مش باهية وكثر الكلام، لكن في المسائل هذية ديما نقولوا اللي راهو فما عدل وفما يعني قانون في البلاد هذية، وكيف خرج أكيد يعني فما حاجات صارت في الأثناء، وكونه تمتع اليوم بالحرية متاعه إن شاء الله. معناتها أي إنسان راهو فمش شكون ما يغلطش، قلنا احنا اللي هو عمل حاجات باهية وبتاتر فما حاجات ما هيش باهية، لكن اليوم كي خرج معناها الناس كل نفرح. وبتبيع لأي إنسان يقع الإفراج عنه، لخاطر وقت اللي يتخرج إنسان أكيد معناها شفت حاجات اللي تخليه يلزم يكون معناتها يرجع للسيفيل ويرجع لعائلته، وإن شاء الله ما عادش تعاود مثل هذه الأشياء بالنسبة لي وبالنسبة لأي مواطن تونسي يتحط في وضعية هذه اللي ما نتمناها لحتى حد.
0: دونك كان بركل مجديد وديع الجري والعائلته زادا. بعد شوية آخر مسار، نادي صفاقسي أخيرا مؤهل لخوض المسابقة الرسمية. التفاصيل تكون بعد لحظات في آخر مسار. ريكاب سبور
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة نوسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس
4: ومزيكا فام.

0: آخر مسار.
1: الذي سويقسي مؤهل لخوض المسابقة الرسمية بعد ما فض جميع ملفاته وتفاصيل كل من عند فتحي بجناح. فتحي أهلا وسهلا مرحبا. وينو فتحي؟ موجود معنا؟ به مش يسمع فينا؟ نعود ونتصلوا به شنو نعملوا بالضبط؟ دونك نعود ونتصلوا به فتحي بجناح. اخبار طال انتظار الحقيقه كانت عديده وكبيره زاد الملفات بالنسبه للسي اس اس. واخيرا معناها الجهود تنتعرفوا على تفاصيلها بعد شويه مع فتحي بجناح، لكن يقعد خبر مهم جدا للسي اس اس.
2: هو خبر مهم جدا حيدر، لكن يقول القائل رانا في وضعيه كانت تنجم تكون افضل. معناها ما نحبوش نوصل للمستوى انه تويكا قاعدين الفرق يترقب شكون مؤهل باش يشارك. الله غالب هذيك الوضعيه بتاع كورتنا، وحكينا على المسائل الماديه برشا مرات. معناها فريق في حجم وعراقه النادي الصفاقسي معناها يكون معناها كيفاش يقولوها مرهون وضعيته بتسديد بعض الديون، هذاك الاشكاليه. هنا قوس كبير يلزم راهو ساعة حتى الهياكل الرياضية راهو يلزمها تشرف على الانتدابات وتراقب، تكون آلية متاع رقابة في المصاريف بالشكل اللي ما تخليش فريق ينخرط في مصاريف ومن بعد ترجع ليه بالوبال ويلي يستنى كيفاش معناها يخلص الديون ويكون مؤهل. مشكلة كبيرة راهو طور نادي الصفاقسي، فهم فرق أخرى مازالت ما وجدتش الحلول. الحقيقة معناها حاجة غريبة ياسر في بطولتنا تنضاف للغرائب اللي تعديها برشا.
1: تقريبا كل موسم لازم نلقاو الصعوبة هذية ونقولوا فينالمون الحمد لله بالنسبة للسياسة نفضل الاشكال هذي. خلينا ناخذ تفاصيل وعطانا رجعكم الأولاد للتعليق. فتحي أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا بك حيدر، أنت وعبد الوهاب وليد وكل مستمعينا في موزايك. كنت نسمع فيك أنت الحقيقة، لكن ربما ما سمعتونيسك. علاش كما قلت أنت النادر هذا الشخص ينجح باش يفوز كل نزاعاته الرياضية الدولية والمحلية اللي صدرت فيها أحكام باتة، سكر دوسية مستحقات الإطار الفني البرتغالي السابق بقيادة ألكسندر سانتوس، وكيف كيف اللاعب البرتغالي بيدرو سا هك علاش أمكن له رفع عقوبة المنعم الانتداب. سكر في مناسبة أولى ملف النزاعات المحلية ملف أمان الله الحبوبي ووضح الزيدي، وبقى ملف أخير هو ملف مستحقات الرالوي من صفقة انتقال على أغرام في الصيف نتاع 2024 لشختار دونيسك الأوكراني. هذه الصفقة طولت أكثر من اللازم، وهك علاش حتى الحديد الشخصي عمل بلاغ قال أنه متمسك بالمستحقات نتاعه، وأنه المواعيد السابقة والاجتماعات السابقة ما استمرتش نتيجة إيجابية. لكن الاجتماع نتاع الوزارة اللي حضروا الوزير وممثلين على الجامعة التونسية لكرة القدم وأيضا الحديد الصفاقسي والنادر الصفاقسي في بداية الأسبوع كان إيجابي برشا، ذلل برشا صعوبات تمسك فيها الحديد الصفاقسي في البداية باش ياخذ كامل مستحقاته دفعة واحدة، لكن بعدين يقبل بالتقسيط. وهنا مشكون الجامعة التونسية لكرة القدم طرف ضامن، كيف مش تكون زاد الجامعة التونسية بحسب المعطيات والمعلومات اللي عندي هي الطرف الضامن في خصوص متاع المستحقات متاع الأطراف اللي عندها مشاكل مالية مع فكرة الحديد الصفاقسي. دونك المبلغ هو بالكامل احنا ديما نقولوا فيه حيدر هو 860 مليون هكا اروندي، هو في الحقيقه بالضبط 859 مليون، يعني تقريبا 860 اللي كنا نحكيوا عليه ديما. ماشي تم الدفع نتاعهم، تم الانجاز يعني الاتفاق النهائي يحصل اكيد ثم خدمه من هنا الغدوه الجامعه التونسيه لكره القدم باش تكمل تسكر الجوانب الاداريه وكل شيء وتتولى هي الجامعه إشعار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باش هكا النادر الصفاقسي يتحصل على التأهيل الإفريقي. ونزم نقوله أنه حاليا لا خوف على مشاركة النادر الصفاقسي في سباق كأس الكونفدرالية للموسم الجديد، وتعرف آخر أجل للتأهيل القاري هو نهار 25، اليوم احنا 23، تمت التسوية. بقية الإجراءات الإدارية والشكلية هيك مش تكون بها الجامعة التونسية، وهي المشكلة اللي مرسلت الكاف، والكاف أكيد ما عنده حتى عائق باش يرسم النادي الرياضي الصفاقسي في المشاركة الإفريقية.
1: نادي الصفاقسي دونك هذا موضوع ويسكروا، وبدا زاد في الاعلان على انتدابات جديده اذا كان فما اتفاقات اخرى وبعض الاتصالات. فتحي بالنسبه للسي اس اس
3: هو على مستوى الاتمام ما سميش لحد الان تحديد، لكن على مستوى البوستنار النادي الصفاقسي مازال معني بانتداب مهاجم اجنبي. تعرف انه خرج عمر بن علي خرج للتحق بالبطوله التركيه، واكيد خط هجوم النادر الصفاقسي يحتاج الى مهاجم اخر مش يكون مهاجم اجنبي. وفي صوره انه تم التفريط بالبيع في اللاعب الأوغندي متوسط الميدان الأوغندي جمال مطيبة، فأنه وقت النادي الرياضي الصفاقسي مش يقوم بانتداب إضافي لمتوسط ميدان هجومي. وهكا نعرف أن السياسيس كان قام بانتدابات في البداية كما مؤمن الرحمن، كما غيث الصغير، كما حكيم ومتيبي اللاعب الأوغندي، وكيف كيف الحارس عبد السلام الحلاوي. دونك مازال عنده مهاجم وإمكانية انتداب متوسط ميدان في صورة أنه جمال مطيبة يتم التفريط به فيه بالبيع، وعملية بيع مطيبة ممكنة إذا كان العرض المالي محترم على الأقل في حدود 2 مليار. وبخصوص حيدر بخصوص اللاعب جمال مطيبة، فأنه شوية إجراءات عنده في أوغندا ما خلتوش ينزم ياخذ طيارة إلى حد الآن في انتظار إجراءات عادية ما هيش عندها حتى علاقة بتغيير وجهه ولا تغيير الفريق ولا حاجة، لكن إجراءات إدارية في أوغندا حتمت أنه يبقى هالأيامات هذه باش ينزم ياخذ الطيارة بينهم وآخر. لكن بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي كل اللاعبين متاعه اللي انتدبهم بما فيهم الجانب التحقوا بالتربص الموجود حاليا في السوسة، ومعهم زاد كيف اللاعبين الأجانب نتاع الفريق اللي جاوا بشكل متأخر، نحكيوا على السوداني عمر طيفور، على المالي بوا ديارا، وأيضا نحكيوا على اللاعب النيجيري إيمانويل أوكبول. تقريبا الكل موجودين توا حاليا بالتصرف المدرب نبيل كوكي، والنذر هذا الشخصي تقريبا في الميركاتو مازال عنده ما بين واحد ولا اثنين وزوز لاعبين، وهكي سكر الميركاتو متاعه مبكر وباش يطمن ايضا، لانه تعرف انه سمع عقوبه منتظره للنادي الرياضي الصفاقسي بالمنع في الانتداب، كنت حكيت فيها انا وياك حيدر في مره سابقه متعلقه بمنحه التكوين متاع زوز ملاعبيه اللي جاوا للنادي الرياضي الصفاقسي في وقت سابق، ضحي الصغاري وادم بلامين.
1: واضح به اليوم نادي الصفاقسي باش يرجع للمسابقه الافريقيه، خلينا نقول المفضله نتاعو، معناها اليوم الانتباع العام انه سي اس اس جاهز ولا مازال معناها التفكير انه المسابقات المحليه اوكي، مسابقه اخرى قاريه ما عندها شروطها، عندها زاد الافكتيف اللي يليق بها.
3: هو بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي عمناول صلح بداية متاع الموسم السابق كانت صعيبة شوية، لكن صلح برشا في شطر متاع مرحلة الذهاب وكمل مرحلة الذهاب وكعليش كمل في السيزون هو الثالث. لكن الرصيد البشري اللي كان عم نقول ما كانش كبير برشا، لكن طبيعة الانتدابات اللي صارت كانت مهمة ومؤثرة. نحكيه على الكونغولي كيف الموديكو، نحكيه وزادة كيف على البوركيني حسامادو، على جمال مطيبة الأوغندي، وإيمانويل اللي كانوا تقريب أبرز الأجانب والركاز، ونحكيه وزادة على عودة الزوز اللي أعطاه نفس كبير للنادر الشخصي باعتبارهم لعبية عندهم خبرة كبيرة برشا، القائد علي معلول وأيضا حمزة المثلوثي. دسنا بعد خروج الهداف متاع الفريق عمر بن علي، الانتدابات الى حد الان كما قلت لك في ديبوست، والنادي الرياضي الصفاقسي ربما هو والاحباء نتاعو كان ينتظروا باش تكون انتدابات اكبر، لكن الظروف الماليه بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي ما تخليهش يراهن ويخاطر برشا في غياب برشا انتدابات، وخصوصا اسماء كبيره كان يفضل اللاعبين اللي انتهت العقود نتاعهم باش ينجم كاكا يتعاقد معهم بسهوله. على مستوى الاحتياجات الحقيقه الطلبات نتاع الببليك مش تكون اكثر، لأنه يعني عمناه النادي الرياضي الصفاقسي كمل الثالث توا مطالب باش يأكد أكثر، وهذه خدمة كبيرة المطروحة قدام الإطار الفني وأيضا مسؤولين النادي الرياضي الصفاقسي. وتعرف بالنسبة للمشاركة القارية للنادي الرياضي الصفاقسي، سيفري هو تقريبا أكبر فريق على المستوى الإفريقي هز بطولات كأس الكونفدرالية 4 مرات، ديما يقولوا 3 في بالتسمية الجديدة كأس الكونفدرالية، لكن زاد كيف عام 98 خذا أول الألقاب نتاع الإفريقية اللي فيه كأس الاتحاد الإفريقي. الرصيد البشري لحد الآن ربما يحتاج شوية تجانس وشوية تصعيد من أصناف الشبان كما المهاجم المالي الشاب ديارا اللي هو مهم برشا وعنده إمكانيات كبيرة برشا، وأكيد أن الجو متاع المجموعة كيفاش مش يدير نبيل كوكي، كيفاش يحسن إدارة المجموعة، وأيضا إذا كانت توفر بالنسبة للهيئة المديرة توفر مثلا المستحقات في وقتها، أكيد النادي الرياضي الصفاقسي نجم يبني بحد معين يبني باش يقدم موسم كما عم ناول ولا أفضل منه. لكن بالنسبة لرصيد البشر لأنه يضم أسماء كبيرة برشا، الحقيقة تعرف أنت نبات ما ضمتش الأسماء الكبيرة برشا، لكن ثم مدير رياضي طارق سالم يعرف الحقيقة، يعرف يختار هو اللجنة الفنية اللي عنده، يعرف يختار ملاعبين ما كانوش معروفين كما عملوا زادا كما جمال متيبا كل حاجة، لكنهم قدموا الإضافة. وسورتو زادا مهم برشا برشا هو وجود القائد علي معلول وحمزة المسلوثي في اعتقادي أنا مهمين برشا لاستقرار الفريق.
1: هذا هو واضح. شكرا يعطيك صحة فتحي. يقعد أهم خبر والخبر الرئيسي، برشا ناس يتسألوا يقولوا علاش اليوم بديتوا بالسياسات، ما يظهر لي معناها من عرش كنت شاتروني الرأي، ولا أنا متأكد أما أنتم اللي تسمعوا وزيدوا أعطيونا رأيكم. أخي فما أهم من أنه فريق كما السياسات ضمن رسميا أنه بش يشارك في المسابقات الرسمية بعد ما كان في الشك وكان أنه عنده إشكاليات مالية؟ فما حتى حاجة أجلت لسبب ولآخر مش حكيوا في كل شيء اليوم. التأويل حاجة مهمة ياسر. خليني نشكر فتحي بوجناح. نحب نسأل حاجة أخرى توا زي مشاكل وتحلت. سامحوني نادي صفاقسي معناها نلقاو في وقت من الأوقات جنراسيون فيها قمام دية مرابط عبد الكريم النفطي وعديد الأسماء الأخرى، وبعد نلقاو فرجاني والروج وندونغ ومعلول، ومن بعد وكأنه نادي صفاقسي ضيع شوية ثوابت على مستوى اكتشاف الملاعبية اللي يكونوا يجيوا من ولايات قريبة لصفاقس على مستوى أولاد واللي يطلعوا وينجحوا بشكل كبير، ولا الزمن غير الزمن مش عارف. أعطيونا رأيكم فيها.
2: هو حيدر النادي صفاقسي انخرط مع منظومة الفرق الأخرى اللي تجيب الملاعبية الجاهزين، معناها انخرط في سوق الانتدابات، ومعناها يفضل انه يتوجه للانتدابات واللاعبين الحاضرين على التكوين الشبان. معناها نورمالمون نادي الصفاقسي كان معناها منبت نتاع عديد اللاعبين البارزين اللي كان يمول فيهم في المنتخب الوطني وحتى في الفرق الاخرى، لكن تويكا التوجه مش حتى نتاع نادي الصفاقسي، هو توجه اغلب الفرق لانه الفرق والا الجماهير ولا تطالب بالنتيجه اكثر من انها تصبر على فريقها وتصبر على الابناء الشرعيين للنادي. هذا اللي حالنا للإشكالية اللي يعيش فيها طويكا نادي صفاقسي، تراكم الديون وخلاص معناها ملاعبية وخطايا، وذاك اللي خليها طويكا معناها في عود يحضر الموسم ببداية انتدابات أو تعزيزات، ولا يجري وراء معناها خلاص الديون باش يكون مؤهل في المسابقات الرسمية.
1: خلينا نسمع رأي وليد في هذا. تغير
0: الزمن غير الزمن،
1: تغيرت الثوابت معناها،
0: تغيرت الثوابت أكيد، مش كان في نادي صفاقسي بركة، في الفرق الكل، فرق الكل ما عادش
1: سياسة قعدي لزمن قريب مصر على السياسة ذي، ولاد صغار اللي يكونوا من الجهات القريبة وتلقى دو ترو ريكروتمون ماكسيموم في سياسة، وتلقاهم لعبية يعطيوا الإضافة 100% بعد سياسة يبيع ويدخل برشا فلوس، ما عادش برشا التفاصيل ذي.
0: وكلك فما جهة أنا لعبوا معايا برشا ولاد من المزونة، تحية معناها الجهة
1: اللي سياسة خذ منها عديد اللاعبين،
0: برشا ملاعبية أي من بن عمر من غادي ودوت رجوع
1: نفتي، اعتقد زادة
0: نفتي زادة معاوي القادري من سيدي بوزيد لكن عاش في صفاقس، حاج مسعود قعد مدة برشا في صفاقس، لكن مانيش متأكد من المعلومة، اما كان فما استراتيجية يجيبوا دي جوار ويقعدوا في السنتر دو فورماسيون. انا على ليبوك حضرت عليه السنتر ومشيت له حتى مع الاولاد كريم بن عمرو وعلي القلعي ومعاوية، معناها هذوما الجينيراسيون تاعي، كانوا يركزوا على الموضوع هذا يجيبوا دي جوار وخليهم في اللوكال ويترناه وبرنامج كامل، ومن بعد تلقى برشا يوصلوا. الجينيراسيون اللي حكيت عليها ولا ليكيب بلوتو اللي فيها فرجاني وفيها الروج وفيها الخنيسي وندونغ، فيها علي معلول ابن نادي صفاقسي ومنصر من بعد خلطت معاهم، لكن قبل كانت 80-70% من ليكيب تتبنى على ابناء النادي.
1: هي
0: اللي قلت فيه انت مرابط وشاكر البرقاوي وفتح الغربي والنفطي وغيره، كان حمزه يونس الشادي الهمامي
1: معناها جمعيه نتاع نجوم مش ثلاثه ولا اربعه،
0: ايكيب يبدا فيها برشا. اليوم الحقيقه هذا مشكل نتاع تكوين، معناتها برانسيبالمون مشكل التكوين. اليوم ما تلقاش معناها ملاعبيه من ابناء النادي والا من الحواز والا حتى من المدن المجاوره، ما مش عارف هي استراتيجي، هي نقص زاده في الطالون زاده، معناها بصراحه فهمت. اذا كان اليوم حكينا على المشكل وكونه الناس اللي ما عندهاش الامكانيات باش تستي وباش تجي، ما عندهاش المويان باش تتاخذ ترا ولا مش عارف شنو باش يخلط المركز نتاع التدريبات ولا لوكال تاع ولا تيران نتاع فريق كبير باش يقول انا راهو عندي في سقية ونحب نتستي كذا، يلقى الباب مسكر، هذا موضوع اخر. لكن زادة اليوم انا نقول اللي حتى معناتها الماده الخام قلت معناتها في البلاد الكل حقيقه، معناها وفي لي ريجيون الكل قلت شويه على قبل. معناها انا وقت اللي جو كومبار معناها نعمل مقارنه ما بين ما بين يعني الفترة متاع التسعينات وأول الألفينيات الكاليتي جور اللي كانت موجودة وتوى فرق بعيد
1: صحيح.
0: فرق بعيد رأوا في التوانس وفي الأجانب حتى اللي وصلوا دخلوا ولعبوا في الشامبيونة. حاجة أخرى النادي صفاقسي عنده معناتها الرلوي بحذاه اللي هو كان وقت من الأوقات الممول الرسمي متاع النادي راضي صفاقسي. اليوم على حسب ما سمعت فما إشكال صغير ما بين نادي صفاقسي والرلوي اللي من المفروض ما يصيرش. معناها إيكيب عندها تاريخ برا لوين نادي صفاقسي نون بارلون با معناتها من المفروض وكانوا يتعاونوا واللي جوار اللي يبداو هنا يمشيوا غادي والنادي صفاقسي نجم يعطي ملاعبية بري. سمعت في الفترة الأخيرة فما أما لونتونديو صار إن شاء الله معناها يتمكنوا من حلينه في أقرب وقت. لكن أكيد نادي صفاقسي فريق كبير ياسر على مستوى المحلي وفرحانين له اللي خرج من الاشكال هذا باش يلعب في الكوب دلا كاف عام الجاي.
1: بكل تاكيد بعد شويه نجيو نحكيو على اخبار الامريكات والترجي النادي الافريقي وبعد نكملوا زاده باخبار لاعبيتنا المحترفين خارج تونس. فاصل قصير ثم نعود. ريكاب سبور
4: بيسيتي Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia. Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.

0: نبداو به اخبار الامريكات. وترجى التونسي يعلن عن انتداب عادل بطيب عقد لمده زوز مواسم. بعد شويه نعطيكم زادة علاش تاخر الاعلان على صفقه لوكاس ريبيرو. لكن خلينا نبداو بالتطورات اللي تهم يوسف البلايلي, واللي حسب الصحافه الجزائريه وخاصه حسب الهداف الجزائريه, البلايلي اتفق مع الامسيه على عقد لمده زوز مواسم. المفروض انه حسب ما قال والده لاداره الترجي التونسي انه باش يرجع نهار الخميس, الى الان ما فما شيء, معناه ما رجعش يوسف البلايلي لتونس, ويبدو انه المساله حسمت مع الفريق الجزائري. وليد صفحه ولازم طويها في الترجي التونسي يوسف البلايلي انتهت بهذا الشكل, معناه في تقديرك؟
1: لا غالب, معناها بوتيتر الناس حبتها تكون خير, معناها القطيعة, معناها وكان النجم نقوله عليها قطيعة. بالنسبة لي أنا البلايلي أكيد من أحسن وأفضل الأجانب اللي دخلوا تونس, معناها في العشرين سنة الأخرى مش كان في الترجي. تبقى تقعد معناها معاملات, فما ناس بوتيتر تخير يعني المادة على حاجات أخرى, ومن حقهم راو. أنا مش اليوم مش نخرجوا غالط, راو آلاف وملايين الملاعبية كي يلقاو صفقة مخير يمشيوا, ومن بعد تقول لي هو كارو راه بجميل وكارو وقفوا معاه وما وقفوش معاه, هذاك موضوع ما يهمنيش أنا.
0: لا لا, الإشكالية لا, هو عرض وطلب, واللي يمشي عليك يمشي على غيرك, هذاك هي السوق. هي الإشكالية الآن أنه معناه يوسف بلايلي مجوار عنده علاقة خاصة بالترجي التونسي اللي أعطاته الفرصة وقت اللي متلفت له حد. هو هذا كان مهم ياسر في أوقات أنه ترجي يحتاج الملاعب اللي نجم يغير الماتش وغير النتائج. كان المفروض أنه توفى بشكل أفضل, مش تجي معناه الناس تحضر لك كونتراتوك وتغادر ما غير ما تعلم الناس, تخلي فقط هكا وصاية تنجينا الخميس وانت ما اتفقت جامعة الامساء. هذه هي الإشكالية.
1: سؤالك مهم على الأخرى, وبش نجاوبك بكل تلقائية حيدر. وممكن أنا معناتها الوضعية متاعي تفرق على بوتيتر ناس أخرين يحكيوا في المسألة ذي. بارح سمعت لأولاد كريم وسامة, كريم حضر في الترجي 2012 وكنا موجودين مع بعضنا, والبلايلي وقتها ما زال كي جاء وكان موجود وسمعته كيفاش تحدث وكذا. كل واحد عنده موقف في الحكاية ذي. أنا الملاعب يلعب معايا ونتفكروا مليح, والبلايلي راهو من 2011-12 كيف جاء وتوا يسي ميتامورفوزي, معناتها تحول وتغير برشا, معناها ملي كان جون عمره 20-21 اليوم بلايلي معناها ستان نو. كي تقول يوسف البلايلي اسم معناها في الكونتينون الكل, زيرية معناها حبوه على الاخر, في كيب ناسيونال نجح, في الترجي نجح. تبقى اللي ما حبيتوش انا بيرسونيل مون, قلت لك صاحبي راهو لعب معايا ويعتبر معناها سيدي كيما خويا صغير. لكن الحكايه ذي اللي كل مره ابوه معاه مانجير, هاي برا نعملوا فازة باش نطلعوا البارة باش نعليه وباش كذا ومزايدة, وهو ذو معطاوني وهو ذو أذيك اللي ما تعجبنيش. إذا أنت أحكي كما قلت أنت معناتها الترجي الذي التونسي فضل الترجي كبير عليه وفي عديد الأوقات, وهو زاد أعطاء للترجي وساهم في تتويجات وفي نجاحات كبيرة. اتبقى أنا جوري إيمي يجي اليوم يقول سيدي أنا ماشي المولدية, برجولية ماشي المولدية, أنا مش نجي نقول لك أعطيني 200 ومولدية تعطيني 240 نمشي المولدية, معناه ومن بعد هذا اللي ما حبيتوش يكون واضح وصريح من الاول. يمشي بويسكو علاقته معناها ممتازه جدا برئيس النادي سيد حمدي المتب, يقول له انا عندي اوفر ولا نحب نرجع لبلادي ما غير ما تقدم معايا في المفاوضات. اما معناها من غادي او نسمع مولدي عطات والترجي شنو, انا بالنسبه لي ما حبيتهاش الحكايه, حبيتها تكون خير من هكا برشا وكان ينجم هو. اما اكيد راهو فما ديزانترفونو فما متداخلين اللي هما ممكن الوالد نتاعو اللي هو وكيل اعمال.
0: لا هو
1: دفاع يقول له حاجات,
0: هو خلينا نعطي معلومه
1: تبعوا فيهم الله اعلم.
0: هو في الايام الاخرى كي كان موجود في تونس كان موجود معاه الديريكتور سبورتيف تاع الامسيا اللي هو جمال بالعمري.
1: يعني جمال كان شفته لهنا في نزل بحذا موزايك وانا خارج قابلته سلمت عليه وتتفكر قلت له 2013 ما كانش يلعب هو, قلت وانا صاحب البليل نلقاه هوني في الوتيل اللي بحذا موزايك بالزهر.
0: اعطي تحب تدخل نمره تليفونه في
1: الانترنت والله شفته بالصدفه
0: راه المهم هو كان موجود وكان موجود كل يوم مع يوسف البلايلي. معني انت تخيل ديريكتور سبورتيف نتاع المولوديه موجود مع الملاعب اللي يتفاوض مع الترجي وعنده زاده خيط مع الامساء, معناها الحكايه من الاول ماهيش واضحه برشا. يعني في كل حالاته هو اختار عمل الاختيار نتاعو,
1: هو اختار
0: كانت نجم توفى
1: بشكل افضل. يصارح يصارح هيئة الترجي والرئيس يقول له خويا راني ماشي هذاك بتاثر تكون خير للناس الكل وكاو
2: شو اللي نجم نقولوه للبلاي بصراحة من أفضل الملاعبية اللي معناها تعديوا في البطولة التونسية فنيا وكرويا لكن فما استدراك لكن نقوله سلوكا الملاعبي مزاجي ياسر ما تفهموش شنو يعمل شنو يحب بالضبط شفنا حتى المزاج متاعه على أرضية الميدان لو يكتفي باللعب وبالكورة وبالفنيات متاعه ربما كان عنده أفاق أخرى لكن كما قلت لاعب سلوكه مش معروف يعني نحس اللي حيدر ربما حتى بعد التصرف اللي عمله بشي أثر على رصيد المحبة متاع جمهور الترجي اللي حقيقة شفناها معناها جمهور الترجي كيفاش ساند البلايلي معناها في عديد المحن إدارة الترجي كيف زادة وقت تضرب البلايلي معناها شو كيفاش نوع عملت معاه دونك البلايلي بالطريقة هذه بالكومبورتمون هذا باش يخسر رصيد المحبة متاع جمهور الترجي كان ينجم يقول لهم معناها راني يلا غالب راه نحب نرجع لبلادي مش يعطي رونديفو ساعة يخلف الوعد هذا علاش قلت لك كان السلوك ساعة تلقى ملاعبي في ساقيه كرويا فلتة تخمام وسلوك حاجة أخرى وهذا نوعية اللاعبين اللي كيما البلايلي
0: دونك إلى الآن ما رجعش ماهوش موجود في تونس يوسف بلايلي حاجة أخرى فما اتصالات قدمة ياسر مع الامسيها مولودية العاصمة الجزائري هذا اللي متوفر الآن غد ورد نجم تولي حكاية أخرى وإحنا توا معناها سنين وسنين معناها ما نقوله ريكروتمون لما يتصحح كونتراته وما نقوله موفات الحكاية إلا ما توفى بالرسمي ونشوفه الملاعبي في جمعية أخرى معناها هذا على الأقل في اللوكا يوسف البلايلي كل سيف نفس العملية نفس الكلام فايفيان برشا كلام برشا إشاعات وما تتفهمش العملية دونك هذا الموجود الآن غدوة ما نعرفوش شنو اللي فيه بالضبط دونك المعطيات توا يوسف البلايلي ينجم يكون صفحة وتم طيها في الترجي الذي تونسي ليحل صفقة أخرى للاعب ينجم يكون زادة مهم في تركيبة هجوم الترجي في المواسم القادمة عادل بطيب يمضي لمدة زوز مواسم وطبعا شوية نعطيكم تفاصيل تأخير الإعلان عن صفقة لوكاس ريبيرو عادل بطيب رسميا اليوم يمضي وليد لمدة زوز مواسم كيفاش تحكم عليها الصفقة هذه ما صارش عليها برشا حس ما تقالش عليها برشا كلام تنجم تكون كيما الصفقات اللي مشيت في هدوء هي اللي تنجح معناها في أغلب الأحيان
1: حيدر وقت اللي حكيت أنا وياك في موضوع الملاعب وقلت لي راو بروبابلومون باش ياخذوا الترجي عطيتك فيه رأيي أنا معناها أترافير الليزكستري اللي شفتهم في اليوتيوب معناها ما شفتش دي ماتش كومبلي لكن اللي شفته ملاعبي يمتلك مؤهلات لبس بها على مستوى الهجوم بيوتور يلعب باللي دو بيي سجل أهداف معناتها بطرق معناتها متنوعة كسوسوا بالرأس وإلا معناها كي يدخل في السيرفاس معناها من الأجناب يسجل عنده بريسيزيون في الكاش يلعب زادة مهاجم ثاني ولا ينجم حتى يلعب على الكلوار جوش ينجم يكون دوزيام أتاكون ينجم يكون زادة في الكات دو تروا آن هو مهاجم صريح بصراحة معناها كملاعبي نتصور محترم يلعب في رومانيا في فريق اللي ماهوش FC SB معني FC شتيوا بوكاريست وماهوش اوكلوج وماهوش سيفر كلوج وكرايوفيا وغيره فما كما احنا في تونس عنا الاربع خمسة الكبار ارقس هذية طلعت حديثا معناتها جلبت الانتباه وصلت تلعب على ترواك معناتها كات بريمير بلاس
0: ما لعبش في جمعية كبار
1: هل قلت لك جمعية الكبار شكون في رومانيا هو كمؤهلات حيدر ملاعبي محترم يتشوف واحد معناتها بعينه يرى جوار في التيران يلعب وهذا يرى ويقعد ديما يرى حقيقة الميدان والتحاقه بفريق آخر في تونس ولا أيور معناتها مش نفس الأجواء مش نفس الستيل دو جو مش نفس الكرة مش نفس العقلية أما اللي شفته أنا عليه فنيا ملاعبي محترم جدا بصراحة شفت حاجات تخليني نقول هذا ملاعبي نجم تربحه الترجي خطر حتى سيدي ليزكستري نجمو ما يعطيوكش معلومة صحيحة ودقيقة برشا أما كمان مع تفرج عشر دقائق ولا تشوف أهداف متنوعة ومع التوش دو بال اللي عنده واللي موفمون وين يطلب وكذا تحس اللي ملاعبي عنده في سقيه معناها حيدر فهمت فما ملاعبية يكذبوا يعملوا دي بيستوف معناها يشوت لك شوتة
0: تسويق
1: في تسويق فما أما اللي شفته أنا معناها ملاعبي يريبيت كما نقولوا لي زاكسيون وقت اللي جوار يعاود نفس العمليات وبالكوره وتشوفوا كيفاش يتعامل بالكوره وكيفاش الاهداف اللي سجلهم. خذيت فكره عليه انا معناه وكونه لاعب محترم بصراحه.
0: بالنسبه لي لوكاس ريبيرو معناه بطات شويه العمليه لانه زاد صار تاخير في موعد وصول مسؤولي نادي اتحاد طرابلس الليبي لاتمام الصفقه هذه. تعرفوا انه مازال المفاوضات مازالت متواصله. نحكيوا على كايتا مثلا المدافع الايمن باش يكون ضمن الصفقه هذه وبشكل نهائي تفريط نهائي. كان المفروض انه زاد يكون جاك ديارا اعاره لمده موسم واحد. جاك ديارا حتى الان ماهوش موافق على الاعاره هذه دونك مازال كلام متواصل من العشية بتتر حتى الغدوة تنجم تتفضل إشكالية هذه ويتم الإعلان على صفقة انتقال لوكاس ريبيرو. دونك العملية واضحة فما زوز ملاعبية واحد تفريط نهائي واحد إعارة لمدة موسم واحد والآن بصدد أنهم يبلوروا الاتفاق هذه مسؤولية الترجي هذه تونسي معناه حمد المد بشكل الواعر ومسؤولين عن اتحاد طرابلس ليبي ويكون اللاعب رسميا على ذمة الترجي الرياضي تونسي. مهند أبو طه مدافع أيسر مدافع المنتخب الأردني مدافع ويلعب زادة معناها جناح أيسر إمكانياته زادة حسب اللي شفناها ممتازة وحسب الإعلام الأردني الترجي في اتصالات متقدمة مع هذا اللاعب. ناخذ رأيك زادة في الـ في الـ في الترانسفير اللي بون بروبابل بالنسبة للاعب هذا
1: كلاتيرال. بون الترجي توا بن حميدة خرج قعد عرعار قعد الليفي ومهاجم الأول ولاري رقوش الأجنبي
0: فمع رعار وفاسيلي والعيفي
1: فاسيلي فولا. شوف مؤهلات اللي عنده الحقيقة مش حاجة كما نقوله واو لكن بصراحة انجوار اللي معناها يملاها البلاصة متاعه سورتو عنده أبور أوفنسيف يشوت زادة لبالاريتي بالكدا لي سونتر متاعه باهين. تبعت الفيديو متاعه معناتها اللي موجودين شوية على اليوتيوب في الكوباراب شارك مع المنتخب الأردني وزع توزيعة ممتازة سجل بها وقتها الأردن هدف التعادل وراه الأردن فيها دي بون جوار. شوف شرارة أنت راه شرارة ملاعبي راه زين ليسبيرونس عمل بيوبالجي وما مشيتش معاه الامور لكن تكنيك مو ملاعبي.
0: لا الكره الاردنيه اون جينيرال فما ايفولوسيون شفنا حتى ليكيب ناسيونال نتاعهم معناها
1: عندهم دي بون جوور
0: فما مستوى معين
1: وهو بصراحه الملاعبي معناها لاتيرال جوش اللي بخصال هجوميه ينجم يكون حل والله ينجم يعاون معناها على حسب ديما نقولوا اللي شفناه في ليزكستري معناها من فيديو ملاعبي انترناسيونال ملاعبي معناتها ذكي تكتيكمو حتى بالكورة معناتها يعرف كيفاش يتركز ويمشي ويتحرك ويدخل للسرفاس لي باسون روتري نتاعو لي سونتر فيهم ذكي مع تريت اللاتيرال ديما والا ليليه ما نحكيوش على ليليه اللي يدخل فير لانتيريور ويشوت كيما معناها محرز وصلاح وغيره معناها في العالم لي زيليه اللي يمشيو والا لي زيكسونتري والا لي لاتيرو اللي يتعداو ويكملوا بسونتر يلزمهم زادة يكونوا معناها عندهم بريسيزيون سيتادير معناتها الملاعبي اللي يبدا يلعب على الفلون غوش ولا دروات كي يخرج يلزم وقت اللي يوزع يبدا عنده فكره في التوزيع مش نامبورت كومو. احنا عنا برشا ديال تيرو يخلط سنتر كيكا كان خطفت ما خطفتش اللي شفته عند الملاعب هذا يعرف وقتاش يعطي باسون روتري وقتاش يوزع في القائم الثاني وكيف كيف قلت لك عنده تسديدات معناها من خارج المنطقه كوسوسوا بالاريتي وشوت وكوراجو ويمشي وكذا ما نتصور معناها صفقه نجم تكون مع تتعاون الترجي
0: ديما
1: في ظل معناتها فما مشكل في البوست هذاك في الوقت الحالي في الترجي
0: وديما ننسبوا الاخبار هذه لمصدرها اللي هو وسائل اعلام اردنيه تحدثت على الاتفاق فما حتى وسائل اعلام قالت اتفاق رسمي اتفاق مبدئي صار بين الترجي وهذا اللاعب وسائل اعلام اخرى قالت اتصالات متقدمه ننتظر اذا كان فما تاكيد على الكلام ذا. تحب تضيف حاجه عبد الوهاب تفضل.
2: أكيد أنا نقول مدام إدارة الترجي حطت عينها على اللاعب هذا فأكيد أنه معناها عنده إمكانيات كبيرة ونشوفه حتى في المنتخبات واللاعبين الخليجيين والمنتخبات الخليجية ومن ضمنهم المنتخب الأردني وشفنا معناها الملاعبية متاعهم دي زطلات معناها مندفعين وذلك اللي تحتاجه الكورة متاعنا في تونس وتحتاجه الرسوم التكتيكية متاع قال الكونترانت الوحيد أني ديما أنا نخير أنه يكون معناه لذات يروح خاصةً ديما معناه محليين مش مش مش أجنبيين، لأنك بشتاخو تواجه مع ظهير أيسر أو مدافع أو معناه مدافع أيمن ويكون معناه أجنبي بشتاخو بلاصة متاع مهاجم أو لاعب
0: مش موجودين،
2: أما
0: مش موجودين مش موجودين فهمش معناه على الساحة اليوم كي تحب تاخو أرير جوش ما فهمش أرير جوش يملى العين، ما فهمش أرير دروا يملى العين،
1: صحيح
0: ما فهمش قبل كانت الجمعيات اللي بوست ديفونسيف ما يجيبوش ما قليل برشا معناه يبدأ أكسيال كذا اما والانتدابات
1: مرة في القديش يجيبوا أكسيال ولا
0: والانتدابات الكل تصير على الملاعبية اللي يلعبوا في الكومبارتيمون اوفنسيف العوام الاخر هذه الكل ولينا مضطرين زاد نجيبوا مدافعين ونجيبوا ديزاكسيون ونجيبوا ديزاريير وكذا على خاطر الحقيقة ما عادش فما في السوق المحلي.
2: ربما الإيجابية الوحيدة انه التراجي ربما تستحق اكثر نومبر عدد نتاع لاعبين اجانب في الاستحقاقات الافريقية نتاع في الشامبيونز ليج، مي في البطولة المحلية باش تلقى صعوبات على مستوى اختيار التشكيله كي نلقوا نومبر كبير نتاع لاعبين
1: لازموش يكثر برشا الترجي
0: لا هو هو هو الموسم هذا السياسه والفكره ماشي فين ويكونوا مثلا 6 7 مش 11 و 12
1: بالضبط
0: 6 4 يلعبوا زوز على البنك تنجم معناها تستفيد من لاعبيتك الكل ما تعودش نفس المشكله
1: مش جرادا والناس ما تعيط لهم
0: لا فما مشكله صارت في الترجي عملوا بين رابطه الابطال والبطوله انه الملاعبيه اللي يلعبوا مع بعضهم في رابطه الابطال ما تلقاهمش وما بيدهم في البطوله دونك ما فهمش شكل زوتوماتيزم اللي يصيروا بين اللاعبين فوالا دونك هذا في خصوص مهند ابو طه ولوسائل اعلام اردنيه تاكد انه فما اتصالات مع الترجي الرياضي التونسي. بعد شويه نحكيوا على جديد نادي الافريقي المدرب والاداره تعدل عن انتداب لاعب وفي الفيزور فما ثلاثه ملاعبين اخرين وعديد الاخبار تابعونا بعد لحظات
3: ريكاب سبور
4: Calypso. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
3: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: النادي الافريقي من اللاعبين اللي يقوموا بالاختبارات المدافع سليمان وطراء يبدو انه مش بشي كامل عبد الوهاب.
1: صحيح اخر معطيات تقول انه الحصه التدريبيه نتاع اليوم العشيه باش تكون الاخيره بالنسبه للبوركينابي سليمان
0: مدافع مستقبل جابس.
1: صحيح مدافع مستقبل جابس بعد انه اخر معطيات تقول انه اداره النادي الافريقي قررت صرف النظر على المدافع هذا، عنده خيارات اخرى ربما معناها تشوف فما هناك معناها خيارات افضل من المدافع هذا حيدر.
0: واضح في المقابل فما تفكير في مدافعين اخرين كل تاكيد.
1: علاش قلنا ربما اداره النادي الافريقي قررت صرف النظر؟ لانها عندها على طويله معناها المفاوضات نتاعها عندها معناها مهاجم، عندها قلت مهاجم، عندها زوز مدافعين، واحد أجنبي بمواصفات محترمة جدا ومدافع محلي ربما معناها الاتصالات قاعدة تتقدم مع المدافع هذا، ذاك علاش ربما استغنيت على الوطراء. دونك الهدف نتاع النادي الافريقي السيبل نتاعها انه باش تعزز الخط الخلفي مبدئيا بزوز مدافعين دو زاكسيو، واحد أجنبي وواحد معناها محلي باش يكون حل بديل او معناها في على البنك معناها بديل مناسب للاجنبي اللي باش يجي.
0: يعني المدافعين هذوما فما الاتصالات معهم،
1: فما الاتصالات نتاعهم معاهم وقريبا ينجم معناها يجي معناها يجيو زوز معناها يقعدوا يتموا الاجراءات الانتدابات اذا صارت الامور طبعا معناها كما تشتهي كل الاطراف.
0: به نحكيو زاد على الهجوم كما وترى بشي غادر فما زاد مهاجم باش يعمل تيست اللايمات هذيا مع النادي الافريقي. نحكيو على سليمان كوليبالي المالي.
1: صحيح كنا حكينا على المهاجم المالي سليمان كوليبالي رغم حيدر رغم الاحصائيات نتاعو معناها وفوزوا بلقب هدف الدوري معناها التوغولي معناها بتسجيله 13 هدف، شفنا حتى مقاطع فيديو معناها للاعب هذا والفريقي قاعدة بتبيعة تدرس عندها لجنة فنية قاعدة تعاين في اللاعب هذا، لكن نجم نقوله أنه مش خيار أول يا حيدر، معناها اللاعب هذا مش باش يكون خيار أول ربما باش يكون خيار ثاني لأنه النادي الفريقي كذلك عندها مهاجم تحت الدرس قاعدة

0: مع المهاجم الافريقي اللي حكينا عليه وطو نعطيه اسمه قريبا.
1: يعني سليمان كوليبالي المساله مربوطه بها, واذا كان اقنع ستاف تكنيك وظروف الترانسفير الكل باهي نجم نادي الافريقي ياخذه معنا في
0: ينجم
1: ياخذ, اما هو ماهوش البلان
0: مش هذا ينجم ياخذه, اما الافريقي ديما يقعد يفيزي في المهاجم اللي قاعده الاتصالات معاه متقدمه بشكل معناها بشكل واضح.
1: إدارة الفريقي كانوا فما فيتو على خروج بعض اللاعبين, مش الناس الكل, ما فهم بعض اللاعبين لا ما فهمش خروج.
0: شو إدارة نادي الفريقي كانت واضحة راهو فما نحن نحكيه على معناها بعض ركائز الفريق كما الخضراوي كما الزعلوني كما مهيب الشامخ. إدارة النادي الفريقي كانت واضحة, وراو على فكرة حيدر معناها زوز من لاعبيه راو كانت عندهم اتصالات حتى قبل الخروج بن عبده وشوات, كانت فما عروض في بدايتها, لكن النادي الفريقي كان إدارة النادي الفريقي كانت واضحة ورفعت الفيتو رسميا أمام خروج الزعلوني وحمزة الخضراوي. دونك الأخبار المتداولة عن وصول عرض أو كله بون ينجم يكون صحيح ونحترمه أي واحد مصادرهم, لكن النادي الفريقي كان واضح وصريح حتى قبل قدوم المدرب ماهر الكنزاري خذات قرار أنه عدم التفريط في الزعلوني وحمزة الخضراوي. ربما فما ملاعبين أخرين زاد فما عروض قاعدة أو بدايات عروض وبدايات اتصالات النادي الافريقي ربما باش تلقى زاده معناها معاهم شكل تفاوض, ما نجموش نقولوا انها باش تتمسك بعض اللاعبين اذا فما عروض باش تجيهم باش تسيب معناها باش تسيبهم حسب ما معناها العرض يكون معناها في حجم وطموحات إدارة النادي الإفريقي
1: معناها حتى الناس تفهمنا فما ملاعبية أي عرض مرفوض خاطر اليوم ما عادش فما الفكرة باش نسيب أكثر ملاعبية اللي هم الركيز متاعي فما ملاعبية إذا كان يجيب عرض محترم مثلا كما بلال أيت مالك ينجم
0: ينجم يغادر صحيح حيدر ينجم يغادر إذا كان عرض محترم كيف المسماري إذا باش يوصل عرض كيف راهو تنجم تسيبه إدارة النادي الإفريقي, لكن أكدوا إنه الزعلوني وحمزة الخضراوي والعهدة على المصدر معناها المسؤول في إدارة النادي الإفريقي ما همش باش يكونوا معناها محل بتاع تفاوض مع الفرق اللي ترغب في انتدابهم أو على الأقل الاتصالات اللي سمعنا بها.
1: بخلاف الكورة الببليك اللي توا يستنى في المريول على قريب باش يكون فما مريول جديد بالنسبة للنادي الإفريقي مع المزود الجديد.
0: كنا حكينا حيدر على المزود الجديد قبل كل شيء ساعة نقولوا نحن اللي الستاج اللي باش يقوم به النادي الافريقي ربما باش يتزامن الاسبوع المقبل مع معناها المستلزمات اللي باش توصل لجديد. دونك الفريق كلهم الفرق الكل تقريبا بدايه من الاسبوع المقبل باش تترينا معناها باللوجو الجديد ومعناها بالعلامه نتاع المزود الجديد. وعلى فكره راهو اول مره هو لما حاله من الفرق الاولى تقريبا النادي الافريقي اللي يجيب مزود ويعطيه ساعة قبل كل شيء يضخله مبلغ مالي محترم, لأن اعتدنا على كل مزود أنه يحط العلامة الإشهارية ويوفر المستلزمات, لكن المزود هذا اللي المعروف العالمي ضخ في خزينة النادي الإفريقي تقريبا إلى حد الآن مبلغ 400,000 دينار. دونك وكل في بداية شهر جانفي دونك باش يكمل قرابة 300,000 دينار. دونك حاجة باهية نقوله زادة اللي المزود هذا باش معناها باش يتبنى بيع أقمص النادي الإفريقي في المغازات اللي معناها الخاصة به. دونك مش باش تقتصر بيع معناها الأقمصة متاع النادي الإفريقي في مغازة خاصة بالنادي الإفريقي, ومادام مش بدنا المغازة حيدر النجم نقوله اللي بداية شهر أوت مبدئيا في الأسبوع الأول في شهر أوت باش تنطلق مغازة العوين اللي قاعدة تقدم فيها الأشغال بطريقة معناها في الأسبوع الأول مبدئيا في الأسبوع الأول متاع شهر أوت. يعني بالنسبة لسألتني على الأقمصة متاع النادي الإفريقي علاش تعطلت, لأنه النادي الإفريقي قاعدة إدارة النادي الإفريقي قاعدة تجهز في إيفينمون كبيرة بتقديم قميص النادي الإفريقي. دونك التحضيرات واللوجستيك قاعدة تتطلب منهم وقت كبير, لكن أكيد أنه بشي معناها تقديم قميص النادي الإفريقي بش يكون في وسط معناها في عبارة على إيفينمون كبيرة.
1: هو الإيفينمون مش فما إيفينمون آخر بش يصير فيه تقديم
2: تقديم المريول بيدو بش يكون في إطار معين
0: إيفينمون تحضيرات كبيرة مش باش يكون مع

0: أنا في ندوة صحفية وتقديم قميص النادي الأفريقي لأنه باش يرتبط بمعناه بمزود عالمي دونك ليفينمون باش يكون في حجم وقيمة النادي الأفريقي وفي حجم زادة وقيمة المزود اللي معناه تبنى العملية.
1: هذا شكرا لك عبد الوهاب يعطيك صحة. كانت هذه آخر أخبار النادي الأفريقي. خلينا ناخذ تعليقك وليد على إسماعيل الغربي, موهبة كنا نستناه الحقيقة في أنه يتحول لنجم. إسماعيل الغربي كل سيزون كل ستة شهور في بلاسة بعد ما براغا سلفوا لأوكسبورغ مرة أخرى عاود يسلفوا لجانس درجة ثانية الإسبانية. بون يقول القائز الدرجة الثانية الإسبانية معناها نحكيه على بطولة محترمة ياسر, لكن ملاعبي مازال حتى التوى معناها ما عملش الشوا اللي يمشي معاه ومع إمكانياته.
2: شوف أنا باش نقول لك رأيي معناها على الملاعب هذايا, تبعته في اللي ديرني ماتش وفي معناتها الكوب دافريك.
1: مازال عندنا دقيقة بركة وليد.
2: اي حايدر ملاعبي أكروشور مالجري التايم تاعو قصيرة, كان في بي اس جي وكان مع ميسي ونيمار ومبابي وطلعت فل شوية. أنا نحسه عنده قلب, نحسه ملاعبي في سقيه وما يش خطوة إلى الوراء. ليغانيس كما قلت أنت إيكيبي نجم معناتها يسورو لونس معاه نجم يطلع معناها للليغا, مازال صغير ومازال يتحسن. أنا أخويا يعجبني خاطر ملاعبي يحب يعطي وملاعبي تكنيك مو عنده في سقيه.
1: عبد الوهاب
0: على أيوب على
1: الغربي.
0: انا حيدر موقفي واضح من اللاعبين هذوما اللي جاوا للمنتخبات نتاعت. كي نشوف انا ايوب عدي في معناها اللاعب 18 سنه معناها ثاني اصغر لاعب في كاس العالم معناها يتخاطفوا فيه ويتعاركوا عليه اكبر الفرق, ونشوف انا مع اسماعيل الغربي وين معناها يلعب وين. فما انا نقول
1: لك كل واحد وجهه.
2: انا راني ماشي تو نقابل شاب مامي.
1: شكرا. شنو وليد لازم في العشرة الثواني الاخرين يحكي لنا حكايه ما عندها حتى علاقه لا باللي صار ولا باللي يصير. شكرا. وين جا هنا؟ اوكي اي اوكي مالا بعد مع سامي انا نلقاوه شاب مامي يقولوا لي عاد خلينا
2: انا بيت تو سمعت.
1: اوكي شكرا ليك وليد يعطيك صحه. شكرا عبد الوهاب مروان كنت معنا في الاخراج, هذه في الاخراج الرقمي حميد في البرودكسيون. اجيكم مرات وتسويت في الاخبار ريكاب سبور.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. السبت 25 جويلية الموعد بش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.

0: سهرة يا هيدي. شكري بوزين باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقت راسخة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويلية في مسرح الحمامات، شكري بوزين باش نعيشوا معاه سهرة بين الحنين، الأصالة والإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
1: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و 23 جويلية 2026 تأتي على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة. وأفاد المسؤول أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجرية، شملت عددا من الولايات أبرزها زغوان التي تضرر بها نحو 905 هكتارات، إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة. وبين أن الحرائق طالت أساسا غابات البلوط الفليني وصنوبر الحلبي، وهي أصناف غابية تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة إلى متساكني المناطق الغابية باعتبارها تمثل موردا للرزق بالنسبة إلى عدد منهم. وحدات من الجيش الوطني تدخل لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المناطق النائية التي شهدت انقطاعات للمياه لفترات طويلة في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، وتم توفير صهاريج مياه لتزويد المتساكنين بمختلف جهات البلاد بحاجياتهم من المياه في ظل موجة الحر المتواصلة لمدة ناهزت الأسبوعين. وفد من خبراء الهيئة العربية للمال الزراعي والاستثمار يؤدون اليوم الخميس زيارة ميدانية إلى مصنع حليب بلادي بمدينة سليبو علي، وذلك في إطار إعداد دراسة فنية تمهيدا لإعادة تشغيل المصنع والاستئناف في نشاطه بعد توقف دام منذ نوفمبر 2018 حين كان ينشط تحت تسمية مصنع الألبان الصناعية. وأوضح كريم بوعوني مدير عام مصنع حليب بلادي في تصريح لموزايكا أن زيارة وفد خبراء الهيئة العربية إلى تونس تعد الأولى من نوعها منذ إحالة الشركة على صندوق الودائع والأمانات وبنوك عمومية، وهي تمهد لإعادة نشاط المؤسسة، مشيرا إلى أن الخبراء سيقومون بإعداد دراسة شاملة على امتداد 16 أسبوعا إلى جانب البحث عن مستثمر فني استراتيجي. غرفة التجارة والصناعة بتونس تعتزم أحداث مركز للتوفيق والوساطة والتحكيم بهدف تطوير الخدمات المزداة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية بالطرق البديلة خارج المسار القضائي، بما يضمن حلولا أكثر سرعة ومرونة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. غرفة التجارة والصناعة بتونس تعلن فتح استشارة لاختيار مكتب خبرة أو خبير مختص يتولى مرافقتها في إعداد وأحداث هذا المركز الذي سيختص في تسوية النزاعات التجارية وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية. تشهد مدينة العلوم بتونس إقبالا لافتا من الناجحين في امتحان البكالوريا وأوليائهم بالتزامن مع تنظيم الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي في محطة سنوية تمثل بداية رسم المسار الأكاديمي والمهني لآلاف الطلبة. ولا تقتصر أهمية هذه التظاهرة على التعريف بعروض التكوين الجامعي، بل توفر فضاء للتواصل المباشر مع مستشاري الإعلام والتوجيه والإجابة عن مختلف التساؤلات المتعلقة بمنظومة التوجيه وأفق التشغيل. الزميلة بشرى السلامي أعدت لنا الريبورتاج التالي.
3: جيلاني العكرمي، مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. اليوم نحضر الأيام الوطنية اللي تنطلق اليوم وغدا تتواصل إلى يوم الغد في مدينة العلوم للناجحين في امتحان البكالوريا. نحن نحاول نساعدهم ونوجههم ونساعدهم كيفاش يختاروا وكيفاش يرتبوا اختياراتهم وشنية الإمكانيات اللي نجموا من خلالها يتوجهوا ويختاروا الطريق السليم اللي إن شاء الله يكون طريق موفق. نحن هنا للإجابة عن تساؤلاتهم.
4: أنا تلميذة جديدة بكالوريا اقتصاد وتصرف، جيت نسأل على الاختصاصات الموجودة مدام فما الذكاء الاصطناعي توقعت ماخد بلاصة، نجم نحب نعرف أني كسبعة سنة أخرين نجم نلقى خدمة، يعني نقعد مع مواطن الشغل نلقى خدمة مستقبلا. إذا ما هما الاختصاصات نحب نسأل عليهم.
5: أنا ولي جبت بنتي باش تشوف وتعرف روحها وين باش تتوجه، وتحب تاخذ معلومات على أن هي وين أنا توجيه باهي وأنا حاجة باش تبعها باهي. أنا ما عندي حتى شيء، هي اللي تقرر واحد، هي اللي تقرر وش تحب تقرأ وش تحب تتوجه وش تحب. قاعد تسأل في الأستاذة زي المستشار وهو قاعد يوري فيها والبقى على رب.
2: نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وصالح الشرقي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، كورنيش كورنيش مرسين الجمعة من 7 ل 9 كورنيش، سامي الحامي.
6: 7:06 دقائق، عسلامة مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فام. طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء المهرجانات الجديدة كل تلقاوها معنا في سبعتين من زمان. عايشوكم الكواليس متاع المهرجانات التونسية، ويكونوا بحضنا هنا في استوديوات مزيكا فام نجوم التوانسة ونجوم العرب اللي تحبوهم شوية خير سعداء جدا باستقبلوا بحضنا هنا في استوديو مزيكا فام الشاب مامي لغوة لو برانس دو غاي باش يكونوا معنا أنا شوية آخر نتصوروا توا لغوة دغاية بعد السنين هذوما الكل من الخدمة وفيك لو غوتور شوية خلي يكون معنا نحكيو محطات من مسيرة مميزة والنجاح مازال متواصل حتى لليوم. الشاب مامي ضيفنا في ساعتنا الأولى، كيف كيف نحكيو على جربة ميوزيك لاند مع ضيوفنا محمد الجراد ومهدي المغراوي. ساعتنا الثانية يكون بحثنا الفنان وليد التونسي اللي يرجع بتغني استيفال بالنسبة لصيف 2026 وبرشا موزيكا جديدة في الموعد، نحكي وزيدا مع المدير الفني لمهرجان الزهرة الدولي. هذا كل بطبيعة ما يكون مع فريق كامل، معنا الواثق بالله فريق القسم الثقافي ليندا فييغا سينوسارة، معنا اليوم في الإخراج الرقمي من قسم الديجيتال ذي وصليح معنا في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموزيكا شاب مامي أو بي دي ميرفي، خليكم معنا.

0: شمامي او بي دي ميرفي وصنحت على 27 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فيم الأولى في تونس. توت سويت وقايت الانترفيو. الانترفيو اليوم ضيفنا هنا في كورنيش في موزيك فيم واحد من الأصوات اللي غير التاريخ الراي. فنان خرج من الجزائر وصل للعالم، غنى مع ستينكس وتدخل حتى الملاعب الأمريكية في السوبر بول، وأغانيه بقات تعيش مع أكثر من جيل من مالي ماليد، زعزع خاطري، ديزرت روز، مافي دو فوا وغيرهم من الأغاني اللي طبعت أجيال وأجيال. بكل حب نستقبلوا بحثنا على موزيك فيم أمير الراي شيف مامي. مرحبا.
1: الله يسلمك، مساء الخير، واش راكم لاباس؟ انا بروحاني فرحان هنا اللي عرفتوني، وتاني باش انتحتوا لي الفرصه باش نتكلم مع الجمهور تاع موزايك.
0: جمهور موزايك وجمهور التونسي نتصورت وحشك اليوم شاب مامي. قبل ما نبدا الحوار نحكي مع شاب مامي ولا مع محمد خليفتي؟
1: في الحوار نجمو للزوج لي دو، لازم مع محمد ولا شاب مامي، كيف كيف.
0: فما شكون يتخلى على لقب الشاب؟ خلى كان مثلا اسم معين ولا اسم فني. شاب مامي اليوم يبقى شاب مامي؟
1: لا، شاب مامي عنده كبر شوية، عنده مش كيما كانت عندي 20 عام ولا 20 طون، مي سي هي سي لو غاي كي شاب، سي كيما افون لو غاي كنا نغنوه بالقصبه، كنا نغنوها فيك دي انسترومون تري تراديسيونيل، ومن بعد كي دخلنا في لا جيتار لو سانتيتيزور لا باس لا باتري شغل الراي صغار. سي بور سا ولينا نقولوا اللي غني هذا الراي بلي زانسترومون مودرن هو نسموه شاب، مي سي با هو الشاب، سي الراي اللي ده شاب،
0: الراي هو اللي شاب.
1: فوالا،
0: اليوم بعد العوام هذوما الكل، بعد النجاحات اللي قدمتهم كل شاب مامي، الراي كانت تقيمه من بعيد كيفاش تراه؟ مازال يعيش الراي؟ مازال موجود كموسيقى؟
1: نظن مازال باقي له، مازال هي مازال باقي له يعيش. وحنا باش نقولوها بالعاميه باللي كي شغل الموسيقى في المغرب العربي ولا كاع عند العرب ولت الحاجه اللي تمثل لا ميوزيك عرب في اوروبا وفي الامريكان، ولت لا ميوزيك راي.
0: فما اليوم شكون باش يشد المشعل نتاع الراي؟ مازالوا شباب ينجموا ينتجوا الراي موجود؟
1: نتمنوا باش يكونوا شباب اللي ينتجوا الراي ويغنوا، يديروا دي سي دي او دي سينجل، باسكو دوك سي دي سا نو فو ريان دير. نتمنوا باش لا نوفيل جينيراسيون تدي لو فلومبو، تكمل الفلومبو، باسكو حنا ا مومون دوني لازم نحبسوا.
0: ونتصورك خممت فيها في برشا مرات باش تقف، وكل مرة تعاود ترجع من جديد كما لغتك بالنسبة ليك.
1: كما هاد المرة هي عندي وقت كان زون باللي حبس، باسكو بور شانتي فوا افوار لونفي، لكن كي ندخلوا سور سين لازم يفوا افوار لونفي، باش لازم لو بوبليك يحس باللي لو شانتور الا اونفي دو شانتي. احنا ما تدركش عليك، احنا كي ندخلوا كي نطلعوا سور سين on dit on joue de la musique, on travaille pas la musique. C'est comme un enfant qui quitte la sur scène, on joue la... Donc pour jouer, il faut avoir l'envie.
0: شنو اللي رجع لك لونفي بعد سنين هذوما الكل؟
1: سي لو بوبليك، سي لو توحش البوبليك. اي سي سي تي ريسيبروك، البوبليك توحشني وانا توحشته. ابري غيبة كيما هادي، اي اون بليس ا مومون دوني كشغل جاتني هذيك لونفي باش نعاود نطلع سور سان ونعاود نشوف البوبليك تاعي اللي ما شفتوش عندي بزاف.
0: ورجعت من خلال مهرجان الحمامات، شخصيا كنت حاضره في التغطيه نتاع العرض هذايا، نسمع في شاب مامي ومانيش مصدقه اللي الصوت لايف. بعد سنين هذوما الكل كاينه نسمعوا في يوتيوب، كاينه نسمعوا في سي دي، نفس كل شيء، يبقى نفس التكنيك، نفس الاداء، نفس الصوت.
1: الحمد لله.
0: شنو السر؟
1: السر نعمه من عند ربي، ما نجموش السر واش هي. ما احنا سيفرين كبروا يقول لك باللي يقول لك من عند ربي، هذه ما نجموش نقول لك ما عنديش حاجه كشو سبيسيال باش نديرها باش الصوت تاعي يقعد كيما بكري كيما فكيما كنت، هو قعد هكذا.
0: الحمد لله
1: نعمه من عند ربي.
0: وشيف مامي استناكم في مهرجان بنزرت كيف كيف في صفاقس، ترتيحه صغيره ونرجع نحكيوا عليه. مسيره متميزه ومازلت متواصله.
2: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouai El Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
0: سبعة وسبعتاشن دقيقة مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك FM. فرحانة برشا باستقباله بحضنا هنا في موزيك. الشاب مامي في أقل من عام ترجع لتونس أكثر من مرة، الحمامات الأوبرا اليوم بنزارة وصفاقس وممكن راو مواعيد أخرى. شنو اللي خلى العلاقة بينك وبين تونس بالقوة هذية ولا ترجع بالقوة هذي؟
1: لا العلاقة اللي بيني بين الجمهور تاع تونس كما العلاقة تاعي اللي جمع الجمهور تاع الجزائر ولا تاع بي دوتر بي. شغل هادو كبرت معاهم وهما تاني كبروا معايا، هما كبروا معايا باسكو كبروا مع زعزع خاطري، مع انتي دوري وانتي الدواء، مع فاطمة، دونك وانا تاني نعرفهم شغل كبرنا مع بعضنا.
0: وباش تغني في زوز من أكبر المسارح في تونس من حيث طاقة الاستيعاب ومن حيث عراقة المهرجانات، طلب كبير على التذاكر حتى لليوم، كبار وصغار في انتظار مامي. تعتبر كل حفل مغامرة بالنسبة لمامي، تحدي ولا كيفاش تتعامل مع الحفلات؟
1: هي كل في كل حفل كيما كشغل اللي كشغل أول مرة ونغني في الحفل. دونك وين ما ندير حفل كشغل اللي كشغل أول مرة وكشغل نطلع المسرح.
0: شنو اللي يخليك في كل مرة ما نعرفش نتقابل الجمهور بنفس الانرجي؟ منين تجيب الموتيفاسيون؟
1: موتيفاسيون هذيك يجيبها لو تراك. اذا كنت انا لو تراك مش هكا يقولها بالعربية، الخوف من
0: التراك،
1: لو تراك هذاك لو تراك هو اللي خلينا باللي كي نطلعوا لاسان ونشوفوا البوبليك نحاوسوا نمدوا كاع اللي عندنا، نحاوسوا نكونوا في احسن، نبغوا نديروا احسن غالا في حياتنا. بس كل خطره كل خطره يكون احسن غالا، وكل خطره هذه هي اللي.
0: وفي الحياه الفنيه بالنسبه لشاب مامي كان نحكي على البدايات على التسعينات ثم العالميه، ونحكي زاد على لوغوتور هذايا الاخريني، اي المراحل بالنسبه لشاب مامي صنعت منه فنان حقيقي؟
1: اي مرحله؟ لا هي مرحله، هي كان من نهار اللي بديت بديت صغير وقعدت بالشويه، بديت بالاعراس، ومن بعد كانت راديو كروشي في الجزائر، ومن بعد بديت ندير الحفلات في الجزائر، ومن بعد طلعت لباريس، ومن بعد اوروبا، من بعد امريكا. سي فوالا سي ما كانش مرحله معينه، سي هذيك شغل كارير.
0: كارير كانت فيها عدد من النجاحات كما زادة كانت فيها برشا صعوبات. شاب مامي بالنسبة ليك باش تخلط اليوم للي وصلت له اليوم؟
1: لا فيها صعوبات بيان سو كان فيها صعوبات. لازم الواحد كشغل ما يليقش يكره باش ما يليقش يفشل، ما يليقش خطرة خاطر احنا في لا ميوزيك خطره كاين دي زالبوم اللي تمشوا، كاين لي زالبوم يتمشوا شويه، كاين خطرات ثاني مات. دونك لازم كيما شغل لازم كيقولوا لا كونتينياسيون، يعني الاستمراريه في لا كارير. مي حنا في مثل كل واحد واجهنا صعوبات سيرتو في الديبي، سيرتو في الديبي تاعنا واجهنا صعوبات خاطر ما كاش الراي، ما كاش معروف. دونك كي طلعنا في الباريس ما كناش بشي غير طلعنا درنا غالا، طلعنا خدمنا في مش عارف في العراس، خدمنا في الملاهي، خدمنا في كل رحبه. عاد من بعد ولجت المرحله تاع لي غالا.
0: فما موقف في مسيره شاب مامي بقيت ما نسيتوش وهو اللي خليك اليوم تكون اللي عليه اليوم، حاجة تقلت لك فما شكون ما أمنش بشاب مامي في البدايات؟
1: ما فهمتكش كيفاش.
0: فما حاجة تقلت لك في بدايتك فما شكون ما أمنش بشاب مامي؟
1: ما أمنش
0: موقف ولا كلمة تعرضت له؟
1: هي في الديب هي في ال في ال سيبري في ال في الأولى ما كانش مشي قاع الناس يدي مشي قاع الناس يثقوا بك دونك هذيك هي في الديب بسام البعد كين كين ديروا كاسات ونبدوا نديروا في ال في لي غالاغ ونبدوا نديروا في ال في الديوهات في لي كاسات في ال دونك من البعد يوليك شغل الرب الجمهور وكي الرب الجمهور يولي يعرفنا ونعرفوهم هذيك هي هذاك هو النجاح انا عندي
0: ونجاح تواصل حتى لليوم حتى 2026 مع أجيال مختلفين. فما أغاني اللي عايشة لليوم ما توقعتش نجاحها شاب مامي؟
1: هي كما هي قال أكثر الغناء اللي نجح نهار اللي غنيتها في ستوديو ما كنتش كنت داير الغناء واحد آخر اللي ينجح مي اون فان كنت قال نقول هذاك ما تنجحش هي اللي تنجح باسكو هي احنا كي يكونوا في ستوديو نقولوا باللي هذه غادي تنجح بصح النجاح هو اللي كي يسمع البوبليك وهو اللي نجح الاغنيه كما مش عارف كما الاغنيه تحاولوا ولا دو عليا ولا تزعزع خاطري ولا غاليه محبوبه قلبي دونك كاين بزاف هي شغل الجمهور هو اللي نجح الاغنيه.
0: مالي شنو اللي يفسر انه الاغنيه هذه ما زلت تتغنى بعد اكثر من 30 سنه تتغنى كانها معموله البارح؟
1: هي نجم نقول لا ميلودي تكتك شغل تقعد لا ميلودي تاع لبده كما دو عليا ولا تاع مالي ولا تاع ديزيرت روز ولا قلبي بغاك انت يا تاع مع زوكيرو دوك هادو سي دي ميلودي اللي ما يموتوش اونفان نقولوا الجمهور اللي ما خلاهمش يموتوا. انا داك الشغل عملت هاد لا ميلودي وخرجتها بصح من بعد الجمهور هو اللي ما خلاهاش تموت حتى لدركا
0: حتى تزعزع خاطري اللي برشا ناس يعتبروا انه هي من اكثر الاغاني صدقا في الرعي وقت اللي تغنيها اليوم تعيش نفس الاحساس
1: نفس الاحساس وكاني عندي 18 عام وكان عندك شغل 18 عام يعني 18 عام
0: هو كي تغنيها الجمهور خاطره يتزعزع شاب مامي
1: ولا ثاني خاطر يتزعزع معهم
0: شنو اللي يخلي شاب مامي خاطره يتزعزع وقتاش تزعزع خاطر شاب مامي
1: يتزعزع كي نشوف في القالك تحوس في الحفل كي نشوف الجمهور كشغل هذاك الحماس بين الجوق تاعي وانا والجمهور تكون هذاك الحماس هذاك هو اللي هذاك هما شغل هذاك اللي تخلينا نتزعزعوا كيما نقولوا.
0: لو نطلب منك 3 أغاني شاب مامي يختصروا مسيرتك الفنية شنو يكونوا؟
1: لا كاين بزاف ما تقوليش غير 3 4
0: لا
1: كاين بزاف كاين اللي يختصروا مش عارف كاين اللي كيما نقولوا حنا نجحوا كاين تزعزع خاطري كاين غالية محبوبة قلبي كاين أغنية ديزيرت روز اللي عملتها مع ستينغ كاين البنات هاجو صابوا لا ليبرتي مش عارف تعرفوها واش كاين دعاء عليا البوليسيه زيد واش كاين اغنيه اللي عملتها مع ايدير ازواج سمندي لوراغ هذيك تاني.
0: شنو اكثر اغنيه عندك معها ذكريات على المستوى الشخصي مامي؟
1: ذكريات لا ما نجمش كل اغنيه عندها كل اغنيه بتاعي عندي ذكريات معها
0: قراب لك الكل
1: كاع كلش قراب لي كيفاش كي شغل ام الاولاد تاعها نجمش نقول لك باللي هذا عندي ذكريات معاه اكثر من الاخرين كاع عندها مع كل ولد عندها ذكريات دونك انا ثاني كشغل مع كل اغنيه عندي ذكريات
0: هما الامهات ساعات يحايلوا مع اولادهم ساعات تقول لك نحب ولدي الكبير اكثر
1: انا ثاني خطره نديرها انا ثاني خطره نبغي نديرها نسيبري.
0: فما اغنيه ظلمت في مسيرتك ما زلت تحب الناس ترجع تسمعها ترجع تكون هيت اليوم؟
1: كاين واحد الغني يسموها الحباب الغدارين الحباب هذيك تاني ما داتش حقها من الجمهور. كاين يد الكاس شحال فيا درت العيب ولفتك في الصغور درنا دليقه هذيك تاني ما داتش حقها. كاين بصح خطرات شعبك باللي كاين واحد الغناء اللي غنيتو بكري بصح من بعد عاود ولا كيما باغ اكزومبل راح للبيضه رحلة البيضاء بكري ما كانوش كانوا يسمعوها شوية بصح من بعد عاودوا ولاو ديكوفر البوبليك كشغل عاود داق الأغنية وداق لا ميلودي تاع رحلة البيضاء لله.
0: والسنوات الأخيرة الراي قاعد يرجع أكثر وأكثر في موجة من النوستالجيا وذي راهو فيه في العالم العربي الكل. مامي عشت النجومية الكبرى في زمن لا فيه لا انترنت لا فيه سوشيال ميديا لا ديجيتال. وقتها كانت الشهرة عندها قيمة أكبر بالنسبة ليك أصعب من اليوم؟
1: أنا نقول لا أصعب شوية. لا شيء أصعب كانت هذاك وقته هذا وقته بكري كنا ما كانش عندنا ريزو سوسيو باش الواحد يشوفه كاع الناس. مي كان لازم باللي تسوغ دي لو باش الناس تعرفك واستيديو تاني لازم واحد يدخل الاستيديو باش يغني دونك نو سي سي بلاك حنا كان صعيب لي بالنسبه لي انا بصح كل وقت ووقته وكما نقولوا كل وقت وكل وقت وناسه كما درك ثاني مشي سهله كاين درك بكري كنا في 10 يخرجوا جوج درك في 1000 يخرجوا 10 درك ثاني مشي سهله
0: نفس الشيء أما يبقى أقرب لك الزمن هذاك زمن البوسترات زمن الكاسات زمن
1: البوسترات البوستر واه البوستر
0: يبقى قريب لك الزمن هذاك أكثر من اليوم أكثر من الانستغرام تيك توك
1: لا غنتم أنا في الحقيقة نتمشى بالوقت كنت شوية في الأول كنت شوية مفريني كنت جي فريني باسكو صافي 15 عام كنت شادغي في لي سي دي كنت نعقل غير لي ستوديو لي غالا تاوعي بصح دوك من بعد عاود كي دخلت وعرفت الشغل المهم تاع كيما نقولوها تاع انستغرام ولا الرفل هادو تاع
0: اليوم
1: تاع اليوم دونك ثاني نتمشى بالوقت ثاني نتمشى معاهم ثاني اوبليجي
0: لو ترجع للبدايه تختار نفس الثنيه قلبي دق للراي قلبي دق للموسيقى
1: توجور الواقع خلق فوالا نبغي لا ميوزيك خلقت باش ندير لا ميوزيك J'ai d'autres jokers, hein, mais la musique, c'est surtout la musique.
0: Je n'ai pas les jokers.
1: Non, c'est d'autres jokers.
0: As-tu des jokers de eux? Joker et Herman.
1: Là, c'est. Voilà, ne brille, mais c'est vrai, mais la musique ne brille pas. La musique, c'est. Mais ne cherche pas à travailler avec elle. Si tu travailles avec elle, ça fait 15 ans, ou ça fait 14 ans, là, ou même pas, الحاجه اللي تدي الكوراج للمغني سيتو كي يشوف البوبليك عاد معاه وعاد يبغي لا ميوزيك تاعه وعاد يبغي لي شونسون تاعه دونك حاجه تفرح تفرح للمغني الشغل المغني ويبغي يزيد معاه.
0: شنو الحلمه اللي مازلت ما حققتهاش اللي رجعت على خاطرها بعد 15 سنه؟
1: انا نقول لك ما عنديش الواقيل باللي واش انا قولي لك قلتيها لي هذه مي كانت عندي واحد 15 عام بصح انا 16 عام 17 عام كنت نحلم بالشيء اللي وصلت له دوك كي وصلت لهذه ما واش نحلم نحلم غير كي ندير حفلات هكذا باش الحفلات يكونوا ناجحين وصحيح هذا مكان
0: حققت احلام الطفوله الكل
1: كل شيء حققته الحمد لله يا ربي حقق احلام الطفوله واه بالاطراف لا ميوزيك
0: حلمت بالعالمية وصلت لها
1: ما حلمتش بالعالمية العالمية كانت بعيدة عليا بزاف حلمت كشغل ما نجموش نحلمو كشغل كي نبدو نغنو في العرس نحلمو غير باش نولو نتمشو بزاف في العرس باش الناس يولو يعرفونا بزاف في العرس كي نفوتو هذيك العفسة تاع العرس ونولو نديرو حفلة كبار دونك نولو نحلمو هذا هو البنادم ما وين ما يوصل يزيد حوس كبير يحوس كتر والحمد لله.
0: فما اسم حبيت تغني معاه وما كتبش ديو حبيت تعمله ما صارش انت اللي غنيت مع ستينغ سميرة سعيد كاظم الساهر وغينهم من الأسماء
1: كاين واحد المغني يبعروه بزاف اسمه صباح فخري وسوري
0: هذاك
1: عنده طبقات حاجة روعة هذا كنت نتمنى باش شي كون طاحت الفرصة نغني معاه بصح مسكين توفى الله يرحمه
0: دونك بقات في قلبك شاب مامي
1: بقات في قلبي باش ما غنيش معاه
0: هذه دونك نتصورها الحلمة اللي ما تنجمش تتحقق
1: صحيح مسكين توفى صحيح الله يرحمه
0: دونك توا في المسيرة في الموعد هذايا في الوقت هذايا مازال فما نجمو راوك في دي فيتورينغ في دي ديو في تعاملات موسيقية
1: ان شاء الله ان شاء الله. كان انا ديجا غديت انا كي ولت غير بور لي غالا هكذا باسكو كان الى فيديو ديمون تاع الجمهور باش ندير حفلات مع الجمهور مي سي فري دوك كان نشوف دوك راني وجدت راني ديجا جي بري شغل وجدت واحد 3 شانسون حاجه شابه ان شاء الله نتمنى تنال اعجاب الجمهور فوالا غادي نسجلهم هادو وفيها ديوهات فيها
0: فما الراب توا موجود في الساحه الفنيه فما دي ستيل
1: الراب انا اللي غنيت النهار الاول تاع ماماما هذيك اللي غنيتها مع انا الشونتر الاول اللي ديك الشغل اللي غنيت مع وحده تعرف هذيك الامريكانيه تاع سموها كيتي عليا سموها
0: وتوا 2026 مع
1: نجم
0: التغيير اللي صاير
1: نجم ندير كنت يكون يعجبني واحد اللي يعمل الراب هكذا ونشغلوا ونتفاهموا تكون لا ميلودي شابه وعلى هلا فيك بليزير
0: منفتح شيف مامي باش يكون موجود في
1: انا شاب في راسي انا شبابي في راسي
0: حتى هوني شباب ما زلت شباب
1: شبابي نورمال
0: شبابي نورمال ينجم يواصل وينجم يكون موجود في أغاني جدد. شباب مامي يستنيكم الجمعة 24 جويليا في مهرجان صفاقس الدولي خذوا لي بيم تاعكم لحد 26 جويليا الموعد على مسرح بن زرت. المانجمنت نجم نكمل 3 أسئلة سريعة أي نجمه به خطر عنده أثنية توا لصفاقس الدولي صالح نمشي المجموعة من الأسئلة السريعة مع الشاب مامي
1: أسئلة سريعة
0: أسئلة سريعة لازم تجاوبني بسرعة تك تك
1: بسرعة
0: أي خطر المانجمنت قال لي مازالو
1: يعني لازم تكون عندي لا ريبونس تمتم
0: أي نعرفك عندك ديما لا ريبونس تمتم
1: نشوفو سيو
0: الشهرة الشاب مامي كانت نعمة أم نقمة
1: نعمة ونقمة
0: النسبة أكثر وين
1: نعمة
0: شنو أكثر درس علمته لك الحياة مامي؟
1: الصبر.
0: شنو أكثر حاجة تخاف تخسرها؟
1: الصحة.
0: شكون شاب مامي بعيد على الضوء على المسرح على الشهرة؟
1: شاب مامي شكون شاب مامي عادي؟ ما شاب مامي محمد محمد أبار لسان أبار لسان كي نكون في لسان هكذا نكون شاب مامي نغني شاب مامي راني معك هنا أوتونك شاب مامي ساكن نخرج ونروح عندي أولادي ولا روح محمد سي عندي دو بيرسوناليتي
0: مختلفين
1: هاك وهاك
0: أنا هي البيرسوناليتي اللي أقرب لك اللي تحبها أكثر
1: لا اللي تحبها أكثر محمد هذاك زدت بيها
0: وإحنا نحبوا مامي أكثر
1: انتم تحبوا مامي أنا بالي دونك فوالا
0: مامي شكرا ليك نورتنا
1: يعطيك الصحة
0: تمتم سافا
1: أيه مليحة
0: كان نكملوا جست بالنسبة للمامي كان نحكيوا على المنافسة اليوم 2026 ما زلت ترفيها ما زال فما منافس مع شاب مامي ما زلت تخمم فيه الحاجة هذية
1: المنافسة بلا منافسة الواحد المغني قاع ما عندهاش حلاوة المنافسة هي اللي تخلي الواحد كشغل حي المنافسه مليحه المنافسه مليحه الشغل باسكو علاه المنافسه كيكونوا زوج ثلاثه اربعه متنافسين يعني هادو كل واحد يبغي يدير حاجه مليحه كل واحد يكون يبغي يكون لو ميور مي في التالي لو ميور لو فري ميور سي كوا سي لو راي
0: قبل توا نفس الشيء المنافسه
1: قبل توا انا كيجي في المنافسه منافس نبغي نموت عليها
0: يموت على المنافسة شاب مامي يستنيكم في سيزون وعيد 24 جويليا مهرجان صفاقس الدولي لحد 26 جويليا على مسرح بن زرت شكرا ليك نورتنا
1: الله يسلمك وينورك الخير إن شاء الله تاني تومال شكرا لكم اللي تاني انتحتوا لي الفرصة باش نتكلم على الجمهور التونسي عندي بزاف ما تكلمتش معه
0: الجمهور التونسي باش تغني له كل شيء القديم
1: وال... كل شيء شاب كل شيء القديم والجديد وكلش
0: ما في دو فوا موجودة
1: ما في... لازم يكون لازم بس تعرفي تغني
0: ما عارش نغني انا قدام شاب مامي تقول لي نعرف نغني
1: والله العظيم لا تبارك الله والله خلعتيني صافي بليز عندك لا عندك
0: عندي الراي
1: احنا تاش عندنا كما يقولوا هذاك عندنا هذيك النبليه هذيك عندك انت
0: عندي النبليه
1: تاش النبليه لابي
0: اوكي
1: اوكي شتي لابي هذيك
0: عندي من هنا
1: لابي شتي تعرف لابي هذيك اللي لعبوا بها
0: البيسه بيسا عندي البيسا في صوت
1: بيسا اي هذيك حنا نقولها البيس باسكو هذيك البيس كي تكون في الحنجوره تولي ترنن
0: دونك نقول لهم شاب مامي قال لي عندك البيسا في الحنجوره
1: عندك
0: عندي البيسا
1: عندك وانا
0: غني هنا شوية ما في دو فوا
1: شاية
0: ما في دو فوا بطلب من الجمهور.
1: لا نخلوها نخلوها الغدوة إن شاء الله
0: خلوها غدوة إن شاء الله على مسرح بنزرت.
1: قالوا كل غن خلوها غدوة خير إن شاء الله.
0: نخليها غدوة خير على مسرح بنزرت. شكرا ليك مامي نورتنا
1: وشكرا لنا.
0: شكرا ليك. غدوة تلقاوه في مهرجان صفاقس الدولي لحد في مهرجان بنزرت. خذوا تذكركم كانكم متوحشين تسمعوا مامي في الراي. كارتاج قريب مامي بعد المهرجانات هذا
1: العام الجاي إن شاء الله.
0: العام الجاي مسرح كارتاج؟
1: لا العام الجاي. لا لا العام الجاي إن شاء الله.
0: باهي العام الجاي نجموا نراو مامي على مسرح كارتاج. المانجمنت سي بون كونفيرمي ينجموا نراو نجموا نراو مامي في كارتاج بعد التغني هذايا في تونس. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
2: الانترفيو كورنيش من الثلاثة جمعة من السبعة للتسعة تحليل.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.

0: ابتسام تحليل.
1: 47 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزي كافي. من سلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم وقلكم سيسر ويحكم طريق السلمة الجميع على سيتنا موزي كافي .net وتسويتو قيت الانترفيو.
0: الانترفيو
1: فرحانين برشا باستقبل وباحثنا هو CEO اي فاوندر كي نحكيو على تونيزيا ميوزيك لاند المنظمين لجربة ميوزيك لاند اللي في كل عام قاعدين يخدموا في خدمة أكبر من اللي قبلها. بدأوا في 2015 كانت حلمة صغيرة واليوم قاعدة تكبر أكثر وأكثر. سي محمد جراد مرحبا بك على موزايك.
2: بارك الله فيك. شكرا للاستضافة سامية وتحية ليك وتحية لفريق موزايك وكورنيش وكل مستمعين موزايك فهم.
1: حكينا على حلمة بديت 2015 اليوم نحكيه على تقريبا 11 سنة ملي قاعدين تكبروا تطوروا الموتيفاسيون تزيد بشوية بشوية بالنسبة ليكم كايكيب.
2: هي صحيح الكلمة صحيحة هي حلم على خاطر أنا وقت خممت في المشروع 2015-2016 كانت السياحة التونسية في جربة وفي كل أنحاء تونس كانت أزمة معناها سوداء في أتم معنى الكلمة. 2015-2016 تذكر كانت السنوات بتاع الإرهاب ربي يعفينا منها وإن شاء الله ما تترجعناش. دونك قعدت نخمم في طريقة أنه نقاوم الأزمة. شنو شعرنا وقتها كان شي السوق التونسية سوق الداخلية وأنا مغروم بالموسيقى ونمشي برشا مهرجانات في العالم ونمشي بوكو دو كونسير وكل. دونك خممت نعمل حفله في الشط معناها باش نقلد شويه ايبيزا ويجيوا جماعه من تونس من سوسه من صفاقس وهذا اللي صار. خذيت نجاح كبير وبدات كما قلت انت صحيح تكبر من سنه الى اخرى تكبر من ناحيه احنا نحبوها تكبر باش تقعد الاشعاع نتاعها من سنه الى اخرى يقوى وباش تقعد العباد تجيها. هذاك علاش احتفلنا عام ناول بالدوره العاشره وبنجاح كبير. قاعدة زادة ناجحة بالدعم تاع لي سبونسور هذه حاجة مهمة. فما دي سبونسور نجم نقول لك معانا من الدورة الأولى لليوم ما زالوا معانا نشكروهم من المنبر هذايا على خاطر من غير سبونسور ما نجموش نعملوا كل التقنيات هذيك الكبيرة وكل لي غرو مويان هذوكم اللي العباد فريمون يفرحوا بهم ويعطيونا كل لفي واو اللي هو يخلي المهرجان كل عام يكبر. شكرا لفريق لقناة موزايك إذاعة موزايك فام اللي من الدورة الأولى معانا وعلى رأسكم وإدارتكم نور الدين بوتار اللي هو أول ما بديت نحكي له على المشروع هذايا قال لي أمن بيا وقال لي أحنا معاك ونفرمه ونشكركم. ومن 5-6 سنين توا كاني مانيش غالط تجيبوا ستوديو ديريكت مع
1: مالك
2: زميلك مالك عوني وتعملوا خدمة هايلة اللي تزيد تروج للمهرجان وتزيد تعرف به.
1: ونتصور المهرجان يستحق خاطر نحكيه على أسماء عالمية موجودة في كل عام وكل عام لزارتيست يعاودوا يعطيوا الثقة في جربة ميوزيك لاند. ترتيحة صغيرة ونعطيكم فكرة على الأسماء اللي تستناكم بالنسبة لدورة 2026 الدورة 11.
3: كاليبسو Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, drummer Emin 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
4: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك فام. 47 دقيقة ضيفنا محمد جراد نحكي معه على تفاصيل جربة ميوزيك لاند في الدورة 11 بعد الدورة العاشرة اللي كنتوا عملتوا فيها برشا حاجات جدد. دورة كانت مميزة نتصور في كل عام المسؤولية تكبر أكثر والتحدي حتى بالنسبة لكم أنتم يقوى. شكون الأسامي اللي نستناهم في 2026 شكون باش يكون حاضر؟
2: حابش نقولهم توت سويت أما كان تسمع شوش كلمة على التقنيات
1: خاطر
2: هذيك تابعة لفي واو اللي ديما نخدموا عليه. نجم نقولك بعد دورة عام ناول اللي بشهادة الناس الكل الحاضرين السبونسور الصحفيين مالك عوني زميلك اللي قال لي أحسن أجمل سان شفتها في تونس. كنا فخورين بالخدمة ذيك الكبيرة اللي حبينا معناها نحطوها في في في التاريخ في الكالندري متاع الدورات متاع جربة ميوزيكلاند. الدورة العاشرة كانت فريمون ناجحة من ناحية ذيك. من ناحية الفنية بطبيعة كل عام نحاول نجيبوا أسامي كبار. نخدموا في خدمة توا فريمون بروفيسيونيل مع إدارة الكازينو اللي تابع مجمع بارتوش يعاوننا ياسر في البروغراماسيون. احنا نجيبوا الأفكار متاع التيماتيك ميوزيكال وكل وهو بالريزو متاعهم الأوروبي متاع الفنادق والكازينوات كيف كيف يعاوننا باش نجيبوا أسامي بلوز وموا معروفة. نجم نقول لك اللي بعد الكوفيد سامي صعبة الحكاية على خاطر المهرجانات الإلكترو اللي موجودين في العالم كامل في لي ستاسيون توريستيك الكل. يظهر لي برشا ناس فهموا شنو هي نجم يجيب مهرجانات موسيقيه ناجحه للديزون توريستيك والانتعاشه وكل معناها كيفاش الناس كل تنتفع اقتصاديا. هذه حاجه مهمه. اما نوصلوا كل عام انه نجيبوا اسامي. السنه باش نبداو بليله جنوب افريقيا نهار خميس 6 اوت باش نعملوا ان كوليكتيف جنوب افريقي نتاع افرو هاوس بالطبيعه. هذوما اولاد بلاك كوفي اللي هما كايرو انو نابا وداكابو وباش يعملوا ان بي 3 بي معناها باش يلعبوا ثلاثه مع بعضهم بوندون ثلاثه سوايع ونص. معناها نتصور حاجه باش تكون فريمون باش تعجب الناس الكل. الليله الثانيه جاينا سي فرانسيس ميرسي اللي جبناه في 2024 اي وكان فريمون عمل سهريه هايله ناجحه برشا العبيد. جيبوه هنا كل عام نجموش تجيبوه كل عام. اما السنه جا وعمل لنا فريمون مفاجاه قال لنا نحب نجي قبل بنهارين نحب نعمل تنظموا لي ماتش بتاع كره قدم. مغروم هو بكره القدم دونك يحب يعمل ماتش مع جرابه غديكا في جربه قاعدين نحضروا في المراول وفي كل شيء.
1: اوكي مش جاي كالموزيكا دونك
2: لا جاي بشي بيسير هو باش تعدى نهار جمعة 7 اوت ولكن باش يجي من نهار الاربعاء يحب نهار الخميس يدور في جربه ونعملوا له معنا طرح نتاع كره قدم ونمشيوا للبلايص في حومه السوق نتصوروا معاه وكل شيء. وهذا كل باش يكون الفريق نتاعو انستغرام فيه ويعدي فيه في لي ريزو سوسيو الكل باش تكون حاجه معناها هايله على خاطر هذا باش يسوق جربه وباش يسوق المهرجانات الموسيقيه في تونس. دونك فريمون سيتي اون سوربريز. معناها احنا قلنا راني نحب نعمل هكا وهكا قلنا له واش فما قال خاطر جربة عجبتني 2024 نحب نعمل نهارين.
1: دونك يجدد الثقه مره اخرى. اذا نتصور هذا يرجع للجانب التنظيمي لطريقه ترويجكم للمنطقه اللي يمكن زاد نهار كيفاش يعديه كيفاش تكونوا معاه كيفاش تخليوه يرجع الجربة مره اخرى.
2: ونعطيك معلومه اخرى. هو بعد ما شاف السين بتاع عمناول قال لنا نحب نشوف شنو باش تحضروا السنه. معناها يحب يتاكد انه فما حاجه خير من 2024 و25. دونك باش يجي معاه لي دو دي جي نتاعو لي سكون ابل لي وورم ابر نتاعو جاورا ومسالا. النهار الثالث سي تا ميكس نتاع عندنا سولتو اللي تشهر سناب جامايكان بام بام مع هوجل. فما حمزه البلجيكي فما رفا جيدو وفما التوانسة أولادنا بيانسور. كل عام ما ننساوش دي جي التوانسة. كل عام نحاولوا نعطيه فرصة لسامي توانسة طالعة. عنا مهدي مغراوي كل عادة اللي هو المدير الفني الارتستيك
1: جربة
2: بتاع شركة تونيزيا ميوزيك لاند اليوم. فما هنتر فما جيسمي وفما سراب.
1: دونك هذوما كل يستناوكم في جربة ميوزيك لاند. نتصور كل عام الثقة تزيد تتجدد كل عام المسؤولية تزيد تكبر بالنسبة لكم انتوما كفريق. السنة ليديسيون اخترتوا يمكن أكثر تركيز على الأفرو هاوس بالنسبة لليديسيون. علاش الاختيار هذا؟
2: على خاطر التوانسة يحبوا الأفرو هاوس. احنا هوني باش نلبيو شنو يحبوا التوانسة وشنو اللي يعملوا به الجو. ومازال فما ناس تقول فما عندي شكون مشى لبيزا السنة قال لي راهو الأفرو هاوس بدات باش يطلعوا دي تيماتيك اخرين جدد اتسترا. قلت له احنا هوني موجودين باش نتبعوا شنو صاير في العالم كامل واللي يعجب التوانسة هو اللي نخدموا عليه. ما احناش احنا باش ابريتو البوبليك بتاعنا 90% توانسة نعرفوهم شنو يحبوا. مهري مغراوي يتبع في معناها في الموسيقى اللي يحبوها التوانسة معناها مش تاي بدا يخدم على البرمجة. وهذا كهو احنا هوني باش نلبيو طلبات الحرفاء نتاعنا.
1: ونتصور الخدمة تبدأ على بكري معناها جربة ميوزيك لاند نتصور تخدموها على مدى أشهر مش نحكي وأنه باش تصير الفيستيفال باش يصير تاو تبدأ قبل بشهر ولا شهرين. فما خدمة على طول العام بالنسبة
2: من سبتمبر عمنا ونخدموا على البرمجة على خاطر فما أسامي يلزمك تكلمهم أشهر قبل باش تلقى فيهم معناها إندات ديسبونيبل. والتقنية نخدم عليها من جانفي فيفري. عندك حق معناها خدمة على مدى أشهر باش نلقاو الفكرة. معناها نجم نقول لك السين قعدنا 3 شهور باش نلقاو الفكرة اللي تنجم تعجب وإن شاء الله تعجب الجمهور. احنا ما نحبوش نوريها.

0: حبوا نوريو اللي جربة ميوزيكلاند عنده أن امباكت مهم وكبير على سياحة جربة، اقتصاد جربة، الصناعة التقليدية متاع جربة. فلنصينا الجربة ميوزيكلاند ماركت من سنتين توا، نحاولوا نجيبوا دي زارتيزان دي كونسبت ستار، أكثرية نحاولوا من أنه يكونوا أكثريتهم من جربة بالطبيعة، ما فما شكون يجي من تونس، فما شكون يجي من صفاقس، ونرحب بهم بالطبيعة. فما زادة نخدموا زادة برشا على توا سناب، باش نعملوا هذايا كما قلت لك الماتش تاع كرة القدم مع فرانسيس ميرسي، كيف كيف باش يكون عنده
1: وقع أكيد في جربة،
0: وقع على على جربة وعلى شهرتها وعلى سياحتها. والناس الكل تعرف، مش أنا برك، معناها جربة ميوزيكلاند سامية ولا مهرجان تاع جزيرة جربة وسياحة جربة وسكان جربة. الناس الكل تعرف، وكتبت صحفيين كتبت توا من كل عام يكتبوا على الامباكت ايكونوميك والتوريستيك على جزيرة جربة.
1: وتستقبلوا ألاف، قداش وصلنا بالنسبة للسبيكتر؟
0: نوصل نستقبل على عمناول على أربع أيام، استقبلنا فوق 7000 حريف. أي دونك فما النزل تستفيد، كراء الديار، كراء لي شومبر دوت، المطاعم، التجار، التاكسيات، الناس الكل تستفيد منه، لوكاسيون دو فواتور ايتترا. وهذه حاجه، هذه فخرة لينا احنا، وحاجه ايجابيه للجرابه والاقتصاد والسياحه. احنا نعرفوا ساعات الصعوبات اللي والكونكورنس اللي ماشيه وتصعب في السياحه نتاع المتوسطيه، وهذه حاجه باهيه للجربه. واحنا ان شاء الله باش ننظموا توا حاجات اخرين، مهرجانات اخرين، ممكن باش ندخلوا في الكوميديا، ممكن باش ندخلوا في حاجات اخرين
1: شويه بعيدا على الالكترو. فما عندك كونسيبت اخرين؟
0: اي ان شاء الله.
1: تهنيك
0: عندي وقت توا وخرجت من الفندق ودخلت عالم الايفينمونسيال، دونك نجم نديفلوبي افكار جديده، ومش في جربه بركه، في انحاء الجمهوريه.
1: فوالا دونك الموعد من 6 ل 9 اوت، جربه ميوزيك لاند، نتصور اكسبيريونس كامله تستنى فيكم مع اسماء من العالم الكل، اللي يحبوا الافرو هاوس، اللي مغرومين بالالكترو، اللي يحبوا يكتشفوا الفيستيفال هذا، يكتشفوا جربه من خلال الفيستيفال هذا، تنجموا تكونوا في الموعد. بالنسبه لبيا كيفاش سي محمد؟
0: الليبي كلهم يتباعوا في إيجا، وفي عنا البيرو متاعنا في العوينة، وبتباع في جربة في حومة السوق، في ميديا سيت حومة السوق، وفي الكازينو. وهذه فرصة باش نشكر إدارة الكازينو اللي توا ثالث عام السنة باش نخدموا معاهم، فريمون على رأسهم سي مهدي مرابط المدير العام تاع الكازينو وكل الفريق نتاعو الحق، فريمون يسون معناها دون بوزيتيفيتي اسي اكسبسيونيل. وهذه حاجة مهمة راهو، معناها كي تمشي البقعة باش تعمل فيها مهرجان، برمي الحاجات اللي نشحوه انه ما فماش صعوبات وما فماش عراقيل وما فماش هذوما، فريمون إدارة ومؤسسة ما شفنا منها حتى مشكل لا صغير لا كبير. كل ما قولوا لهم نحبوا هكا، ما تسمع كانشي كلمه الله يبارك، ما تسمع كانشي لا لا لا لا كولابوراسيون البوزيتيف. وهذه حاجه باهي. فرصه اخرى باش نعاود زاده نشكر كل عام، ونعاودها والعام الجاي والعام الجاي واللي بعده، السلطات الجهويه في جربه الاداريه والامنيه على راسها ولايه مدنين، مندوبيه السياحه في عمد السوق، الفرق الأمنية، الكل الحماية المدنية، الكلهم من 2016 نجم نقول لك ما شفنا حتى مشكل معهم، بالعكس هما معانا من نهار الأول لنهار الأخر، من العشية حتى الليل والصباح واللين توفى السهرية وهما موجودين، وهما بيدهم. أنا فهمت اللي توا من سنوات وهما بيدهم فهموا الأهمية متاع المهرجان هذا الجزيرة جربة، والحق يعاونوا فينا. نفتح قوس صغير، كنت أعطيني دقيقة سامي
1: فضل.
0: توك دخلت العالم الايفينمونسيال، ولا عندي برشا اصحاب في القطاع هذايا، وليت نمشي برشا مهرجانات وبرشا سهريات، ونسمع برشا كلام من نوع عطلوني، حطوا لي العصا في العجله، ورقه ناقصه، ورقه ما نعرفش شنو. والله هذا كلام مش صحيح. ومن انا شنو نجم نقول، مانيش خاطر ما غير حتى لغه خشبيه، السلطات والامنيه والاداريه في تونس وقت اللي معناها تمشي لها باش تعمل انت اي تظاهره ولا اي مهرجان ولا اي سهريه، هي تتعامل معك بالنصوص وبقوانين موجوده قائمه الذات. معناها من الحد ساعات الواحد يجي باش يلوم يعذر، احنا شنو اللي مش فاهمينه؟ انهم هذوكم قوانين ونصوص موجوده، ساعات قوانين قديمه نفهمك، قوانين فات زمانها نفهمك ونناقش معاك.
1: هو فما اوقات تعطيلات، نجموش ننكر
0: وي ولكن كي تمشي تتلوج هاني قلت لك انا توا في القطاع هذا حبيت معناها نشوف الحكايه كيفاش كي تجي ترجع للاوريجين تلقى نص موجود قانون موجود فما قوانين من السبعينيات من الثمانينيات صحيح فات زمانها يلزمها تتبدل يلزمها تديفلوبيها نغيروها اي ما فما مشرع اسمه برلمان برضو انا والله بيودي انه

0: لي زاكتور نتاع ليفينمونسيل في تونس الكل يتلموا في ان اورغانيزم في هيكل في جمعيه ونمشيو نعملوا اقتراحات للبرلمان برضو.
1: والاهم نتصور في كل هذا انه المهرجانات تصير انه يتواصلوا تظاهرات كيما ناكيه حكينا على حلمة بدايه 2015 اليوم تتواصل مع اهم الاسماء العالميه جربا ميوزك لاند يستنيكم من 6 حتى 9 وفي دقيقه من زمان الفكره كونه اليوم نحكي وصارت هي لمحاله في توزر دونك تخموا في انه الفستيفال هذا يدور في برشا ولايات بخلاف جربا.
0: انت عندك برشا معلومات سامية. صحيح هون نعطيك ملا احنا بدينا خرجنا المعلومه تو نهارين ثلاثه كارتاج ميوزيك لاند من 27 الى 29 اوت في فضاء البرج بنزل جولدن كارتاج في جمرت على طرقنا ميوزيك لاند مازلنا ما فيكسيناش التاريخ اما ممكن يكون في سبتمبر توزر باش تكون في اوائل نوفمبر والا في فيفري مارس احنا قاعدين احنا والبارتنير نتاعنا غاديكا في توزر و2027 فما سوسه ميوزيك لاند وحمامات ميوزيك لاند ان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق. هذا اخبار يفرح كونه قاعدين نحكيو على مهرجان في جربة وقاعد يخرج خارج جربة. بالتوفيق ليكم ليكيب الكل. شكرا ليك نورتنا.
0: شكرا ميرسي
1: محمد جراد كان ضيفنا في الانترفيو. تلقاو تفاصيل جربة ميوزيك لاند تنجمو تعيشوا تجربة فنية كاملة من 6 حتى 9 اوت 2026 في جربة تنجمو تعيشوا مع اسماء في عالم الموسيقى الالكترونية من 6 حتى 9 اوت. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم. خليكم معنا شوية آخر نرجع لكم في ساعتنا الثانية نحكي مع ضيفنا وليد التونسي ونهزوكم للزهرة شكون الأسماء اللي موجودين في المهرجان هذية اللي يرجعوا هما سماوها بعودة الروح الثقافية. شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي. خليكم معنا في كورنيش على الأولى في تونس. رجعينا
2: الانترفيو كورنيش من الثانية جمعة من 7 للتسعة تعليل.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك. الحلم تكبر وتعيش.
4: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي. سو لتيم اماريتو تنظم ارزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا امينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن اوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 والا على ابليكاسيون ايجاف.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. مصدر قضائي يفيد اليوم الخميس لوكالة تونس في الأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير اليوم الثلاثاء 21 جويلية بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بجلاز. وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. أضاف المصدر ذاته أنه لمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. وكان التيار الشعبي قد أصدر بياناً أدلى فيه الاعتداء الذي طال مربع زعماء بمقبرة الجلاز حيث تم التخريب والعبث بأضرحة عدد من شهداء تونس وزعمائها على غرار محمد البراهمي وشكري بالعيد وصالح بن يوسف وأحمد إبراهيم وأحمد التليلي وعدد من زعماء الحركة الوطنية. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية الجاري للتداول في الشأن العام مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية. كما أقر المكتب الذي أشرف عليه رئيس المجلس إبراهيم دربالة إحالة 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 جويلية بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة، كما تتعلق باتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. ومن جهة أخرى، صدق المكتب خلال اجتماعه على مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب لسنة 2027، كما قرر إحالة 121 سؤالا كتابيا موجها من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين. الديوان الوطني الألاف يقرر مراجعة سعر بيع الذرة العنفية من مخازن الديوان ابتداء من اليوم 23 جويلية 2026 لتصبح ب 863 دينار للطن وفق بلاغ صادر عنها اليوم الخميس. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العنفية في حالة الخلاص المؤجل، وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحرة التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. ويستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجاميع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف الممضون على كراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. في أخبار العالم، السلطات في فرنسا تقوم بإجلاء أكثر من 12 ألف شخص، نسبة كبيرة منهم سياحة، إثر حريق غابات سريع لانتشار اندلع غرب مدينة بوردو الواقعة في جنوب غرب البلاد. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه عن تسجيل فرنسا ثالث أطول موجة حر على الإطلاق، والتي استمرت 16 يوما خلال شهر جويلية الجاري. اليونان تقر اليوم الخميس خططا لشراء قبة درع أخيل الدفاعية المضادة للصواريخ والمسيرات والطائرات من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار أورو وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع في أثينا لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وصالح الشرقي في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. كورنيش كورنيش مرسين الجمعة من 7 ل 9 متعدي. كورنيش سمير حامي. موسيقى موسيقى.

0: زيد غارسة سفير الأغنية التونسية، حبك كمعياري، وصلنا حتى 8:10 كنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع، سوى فكر هابكم سيسرويحكم طريق السلامة للجميع، سوى على سيتنا موزيكا فيم .net، كيف كيف اللايف متاعنا تلقوا على فيسبوك ويوتيوب موزيكا فيم. نحن هنا في سوعتين من زمان في كورنيش نعيشوكم أجواء المهرجانات، شوية خلينا نحكيو مع وليد التونسي وجولته الصيفية المنتظرة، كيف كيف نعطيكم تفاصيل مهرجان الزهر الدولي قبل هذايا في روبورتينغ. توت سويت نرجعوا لسهرة البارح، سهرة الفنان اللبناني جوزيف عطية مع الوثق. ريبورتينغ المهرجانات.
1: من لبنان لتونس مسيرة 20 سنة، ما خيرش من مهرجان الحمامات ومسرح الحمامات للاحتفال بهالمناسبة هذه. 24 جويلية نجم ستراك الفنان اللبناني جوزيف عطية يقابل الجمهور التونسي بعد 16 سنة غياب من خلال مهرجان حمامات الدولي. السهرة تبدأ بتأخير تقريبا 30 دقيقة بسبب انقطاع تيار كهربائي، لكن هذا ما يأثرش على الفنان وعلى جمهوره. ساعتين من الغناء المتواصل، طاقة كبيرة. جوزيف غنى مغروم آخر أغانيه، تفاعل معه جمهور الحمامات اللي أهدلوا المشموم على الركح، غنى غنيته القديمة كما لا تروحي، تعب الشو موهوم، غنى بالدبكة وغنى بالتونسي جارية حمودة.

0: جوزيف عطية ما كانش يحتاج الكورال في سهرة الحمامات ببساطة لأن يعني الجمهور كان أحسن كورال في سهرة غنى فيها لبنان وقال لبنان رح يرجع. ريبورتينج المهرجانات ميسيتي
1: سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل العيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس
3: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية إلى كل محب للأغاني الرومانسية من الله عليك يا سيدي لتترا الجافية The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق
4: الله عليك يا سيدي
3: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي عالمية في جوهرة الساحل سوسة تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي أوتيل موفنبيك سوس أوبيل إيجا وموزايك فم
1: كورنيش ورسينا جمع من 7 لتسهم تحليل
5: 8:14 دقيقة مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع توتسويت نحكي ومهرجانات في أكتو كولتور
1: أكتو كولتور
5: في أكتو كولتور بالنسبة اليوم نحكي على مهرجان الزهرة في الدورة 45 من جديد عودة الروح الثقافية هكا اختاروا شعار المهرجان الهيئة المديرة نستقبلوا معنا ملهم اليحيوي مرحبا بيك
6: عسلامة أختامية مرحبا بيك ومرحبا كل مستمعي راديو موزايك فام
5: نتصور الأخبار اليوم فرح جمهور الجهة وفرحنا نحن كونه نحكي على غياب تقريبا 7 سنين بالنسبة اليوم
6: تقريبا 7 سنوات المسرح مغلق ما فيش حتى نشاط حاولنا في الأثناء نلقاو حلول بديلة لكن للأسف ما كانتش ناجحة دونك في الأخر الحل قلنا يلزمنا نركز باش نرجع مهرجان الزهرة إن شاء الله سنة باش تكون العودة بعد 7 سنين باعتبار أنه ما نش باش نستغلوه الكل على خاطر مازالت البارتي التلانية اللي جرادا مازالت قايلة للسقوط أما لقينا حل وقتي هو أنه البارتي هذيك التلانية متاع اللي جرادا باش نعملوها مسكرة بستركتور ليجير يعني كونداني ما هيش باش تعديلها حتى زائر ونستغلوا البارتي أمامية اللي ترفع تقريبا حكاية 800 زائر إن شاء الله
5: دونك اليوم نحكيه على 800 هي طاقة الاستيعاب في نسخة جديدة كان نجم نقول للمهرجان
6: صحيح في نسخة جديدة وفي نسخة وقتية إن شاء الله من هنا العام الجاي يرجع مسرح كما كان نكملوا لترافون تاع ليغرادا وإن شاء الله العام الجاي يرجع مسرح الزهرة كما كان قبل مسرح الزهرة راهو للتاريخ
5: صحيح.
6: كان مسرح دولي وجاء فيه معناها كبار الفنانين العرب منهم كاظم الساهر نجوى كرم ديانا حداد جورج وسوف إيهاب توفيق شاب خالد شاب وديل شاب مامي من تونس الفنان القدير لطفي بوشناق أمينة فاخت صابر الباعي والعديد من الأسماء
5: دونك اليوم الموعد من 3 حتى 15 أوت اخترتوا كون تكون العودة مع برمجة متنوعة اخترتوا محرزية طويل نلقاو زيدا زهو الجربي الأصيل سهرة الراب مع سكيح سكاراكو حميدة زدبش يكون موجود نادر شريف كريم الغربي درصاف الحمداني خيال جميل عرض للأطفال والكبار زيدا نلقاو زيدا الكتيبة كيف موعد آخر مع الراب لبنى نعم المهرجان. وليجلب الانتباه انه اخيرا مهرجان اعطى قيمه للسينما للفن السابع، اخترتوا فيلم لقشه مسميك. هيئه مديره، شنو كانت بالنسبه لكم الخطه الفنيه للمهرجان ولا استراتيجيه بالنسبه للعوده؟
6: والله هو ماهيش حاجه جديده على مهرجان زهر، خاطر كنا قبل نعرض في افلام سينمائيه في تكون معناها موجوده في البرمجه. يعني هذا ماهوش جديد على مهرجان الزهره، وباعتبار انه فيلم لقشه مسميه هو فيلم حدث مازال جديد، دونك اخترنا انه نعرضه فيلم لقشه مسميه ويكون موجود في البرمجه. هو زاد للذكرى فقط، معناها في اخر دوره وقت اللي كان زاد مهرجان الزهره كنا نستغله، كان جزء في النصف الاماني عملنا فيه وقتها فيلم بشرة نتاع عبد الحميد بوشنيق، وكان من أكثر العروض اللي حقق معناها نجاح جماهيري، وأكثر نسبة نتاع وقتها عرفنا وتأكدنا اللي مهرجان الزهرة يرفع 800 شخص معناها بالخاصية هذيك، يعني نصف المسرح.
5: وهذا نتصور من حق الجمهور انه يكتشف زادة عروض سينمائيه، عروض مسرحيه وموسيقيه واثناء العوده. بالنسبه للمهرجان فما واحد من العروض نور، وكانت وصلنا نور وأورورا. أورورا ما نعرفش نسرين جابر، كان نعرف ولا شكون فيكم؟
6: نسرين جابر بالضبط، نسرين جابر ونسرين بالشيخ جابر وأورورا. هما زوز شابات يقدموا عرض موسيقي من نوع خاص، نجموا يقولوا نوعا ما نخبوي، موسيقى احنا بيدنا زادة اكتشفناها اول مرة، وفرصة زادة باش ندعموا الشباب معناها حتى ياخذ حظه في في في عودة مهرجان الزهرة. وان شاء الله العرض اكيد باش يكون ناجح، هذا حسب معناها الفيديو اللي تفرجنا فيهم، عندهم اقبال، عندهم جمهورهم، وإن شاء الله بيكون عندهم جمهور يتبع فيهم من الضاحية الجنوبية من مدينة الزهرة.
5: واضح واقتصرت سنة على برمجة 100% تونسية، أسباب كان بالأساس مادي أم اختيار فني بالنسبة لكم؟
6: والله لسني باش ما نخبيش عليك، لسني الأسباب مادي، باعتبار أنه جمعية مهرجان الزهرة معناها للأسف ما خلطناش على ميزانية أن نكملوا بها البرمجة، باعتبار أنه ميزانية اللي كانت مرصودة للبرمجة مشيت لإصلاح المهرجان.
5: واضح.
6: دونك عملنا على الاسبونسور معناها المستشهرين اللي بيعاونونا في العودة هذه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى زادة طاقة الاستيعاب ما تسمحناش باش نجيبوا معناها فنانين كبار، متعرف أنت الكاشيات متاع الفنانين غالية برشا، وطاقة الاستيعاب ما تسمحش معناها باش المداخيل تراجع نسبة المصاريف.
5: سنة قداش نحكي تكلفة المهرجان؟
6: تقصد معناها على تكلفة الإصلاحات؟
5: أعطيني ساعة بالنسبة للعروض اللي قدمتوها ثم الإصلاحات.
6: والله بالنسبة للعروض قلت معناها ثم برشة اتفاقيات مع متعاهدي حفلات، معناها تفهمنا بنسبة مئوية من المداخيل، نظرا أنه كما قلت لك معناها ما سميش ميزانية مخصصة للبرمجة، عملنا على الاسبونسورينج وعملنا زادة على العروض المدعمة من المندوبية الجهوية للثقافة، زادة مشكورة لدعمتنا بعروض، وثم عروض ثم معناها متعاهدي حفلات قبلوا أنهم يدعمونا من ناحية هذه ويقدموا عروض بنسبة مئوية معناها سور جيشي.
5: واضح. دونك هذايا بالنسبة لتكلفة المهرجان، ما عطيتناش رقم بالنسبة لكم، ولكن انه نفرحوا انه المهرجان رجع من اول وجديد. حكيت قبيلة عليه انه مهرجان الزهرة كان يستضيف اسماء كبرى، كنقولوا كاظم الساهر، جورج وسوف، نجوى كرم وغيرهم من الاسماء. هل العودة بالنسبة لكم سنة تمهيد انه عم جاي الراو مرة اخرى مهرجان في سبخته الدولية، تخدموا على الحاجة هذه من سنة؟
6: أكيد بالضبط، هو هذاك الهدف نتاعنا، يعني احنا كيما حرصنا باش نرجعوا مهرجان الزهرة لثالث نشاطه، حرصنا باش نحرصوا ان شاء الله بقدرة ربي في المستقبل انه نرجعوا مهرجان الزهرة يكون مهرجان دولي كيما كان في السابق. معناها توا كيما قلت لك هي طاقة الاستيعاب خاصة ما تسمحش ان نجيبوا فنانين كبار، لكن هذايا معناها في البرمجة احنا قلنا هي تعطينا ديماراج تاع مكتعرف بدايات طيبة من الأول، يعني عبارة كانت تبدأ مهرجان مولو جديد، رغم اللي سكان المنطقة كلهم تقريبا يستنيهم في اللحظة هذه، خاطر مهرجان الزهرة مسرح الهواء طلق نظرا للموقع نتاعو هو القلب الروح نتاع البلاد. يعني وقت يبدا ثم عرض في المسرح البلاد تتحرك البحر معناها يعني تولي ثم حركيه كبيره ويولي ثم مشهد محليه معناها تولي الزهره تتحرك القلب النابض. كي المسرح مسكر معناها تحس ثم نقطة فارغة ثم حاجة ناقصة في الزهر
5: معك. ولكن كنا نحكي على طاقة استيعاب 800 شخص ما تبعتش برشا على المهرجان مثلا الحمامات اللي استضاف أسماء كبرى بالنسبة للسنة. دونك نتصور عام الجاي هو إن شاء الله يتحل المشكل هذا وإن شاء الله يرجع المهرجان في سبقته الدولية. بالنسبة لأسعار التذاكر باش تكون تتراوح بين قداش وقداش تقريبا؟
6: أسعار التذاكر باش تكون تقريبا في المتناول ما بين 10 و20 دينار يعني تقريبا الأسعار في المتناول.
5: كان ناخذوا أكثر عرض تكلف لكم بالنسبة للسنة الأعلى أجر
6: نجم نقولك يمكن هو شوف أنا ما نجمت نعطيك بالضبط
5: حتى ما تعطينيش ما تعطينيش رقم يسالش فقط من الأعلى أجر
6: هو عرض متاع كريم الغربي.
5: كريم الغربي
6: ما نحبش معناها نعطيك شيفر خاطر ما بتعرف الأمور المالية
5: لا لا هو فقط استفسرت شكون الأعلى أجر بالنسبة للدورة 45 هو كريم الغربي. استناكم نهار 13 أوت في مسرحية سون فيزا. نتصور باش يكون سولد أوت سبيكتاكل هذا وبطبيعة بدا فيق لكل الأسماء المشاركة في الدورة 45. فرحنا لعودة المهرجان من جديد. شكرا. عودة الروح الثقافية للزهرة. شكرا لك أنت والكل قايمين على المهرجان واللي حرصتوا أنه يرجع لجمهور الضاحية الجنوبية أما زادة لجمهور تونس كل تنجموا تتنقلوا بطبيعة المهرجان الزهرة الدولي. شكرا لك ملهم يحيى. هذه كانت
6: شكرا لك. شكرا على هذه اللفتة الكريمة.
5: شكرا
6: لك. راديو موزايك أدعو كل متساكني الزهرة والمنطقة باش يساندونا بالدعم المعنوي ويكونوا حاضرين في مختلف سهرات مهرجان الزهرة.
5: هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم.
1: أكتو كولتور من 7 لـ9 تحليل.
5: مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فام فنان تونسي. ما نتصورش فما شكون ما يحبش وليد التونسي اللي يرجع لنا في صيف 2026 مع جوله متميزه في المهرجانات وبرشا جديد. خلينا نسمعوا ميرسي وهو شو يخليكم بعدين في استديوهات موزايك فام.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس. Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshig Denia. Oshig Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
1: ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزايك فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سواء في كرهبكم سيصير ويحكم طريق السلام الجميع على سيتنا موزايك فم بانيت كيف كيف الانستغرام فيسبوك اي يوتيوب موزايك تنسفيتو قايت لانفيتي دو جور
0: كورنيش لانفيتي دو جور.
1: بعد غياب فرضت وظروف صحية صعبة ولكن الحمد لله جوزنا كل شيء يرجع وليد التونسي للمهرجانات التونسية بطاقة جديدة. نحكيو على أبو حجلة, نحكيو على أبو قرنين, سيدي حسين, سبيتلا, مكثر, مورنيغ, بني خلاد, جريمدل, جم, وجولة صيفية متميزة. جمهور كبير يستنى في صوت عاش معاه سنوات من غلطة عمري, يا صاحبي لو تعرف, مجنونة قلبي, أمانة عليك, وغيرهم من الهيتات آخرهم مع مرتضى لفتيتي. نسمعوا شوي آخر على زي كفين. بكل حب نستقبل بحضنا الفنان وليد التونسي. مرحبا.
2: عايشك سين.
1: عايش. شنو الحوي؟
2: عايشك الحمد لله.
1: لاباس اليوم في فورما؟
2: سلام لكل مستمعي موزايك. الحمد لله في فورما.
1: ترجع بجولة صيفية متميزة. ملي حطينا كون وليد باش يكون ضيفنا هنا في موزايك يسألوا عليك على وضعك الصحي على انستغرام. رجعنا الحمد لله.
2: عملنا التصوير اللي خلاني الأشعة اللي هي البيتسكان. الحمد لله لاباس طلع زير وكل شيء خرجني. يو.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله شكر لله يا ربي. ان شاء الله كل يا ربي مريض يشفيه يا ربي وخفف عليه. ونحب نقول لهم عزيمه عزيمه راهو لاباس بقدره ربي, حط في قلبك العزيمه وسيبها على الله تو كل شيء تعدى لاباس.
1: وليد الحقيقه برشا عزيمه رجعت بها للفن, رجعت بها للجمهور اللي حبك وساندك لي سنوات وما زال معاك. اليوم وليد اول صعود فوق مهرجان بعد العوده.
2: فكر فيا.
1: كانت لحظات.
2: فكر فيا بالحكايه.
1: يعني كنت معاك, كنت في الكواليس, شفت وليد باش يرجع يطلع على الركح من جديد.
2: تحديت هذيك, تحديت روحي هذيك في عمناول. فتم كان بعيد مزت بالدوين وسكن حيت كملت الخمسة أيام تاع الدوين ومزلت وقتها. حبيت إن بصراحة أنا ما نعملش حاب أتحدى وتحديت وتعديت هذيك.
1: كان بمثابة ولادة فنية جديدة الوليد.
2: ولادة وليد جديد إنسان آخر. الفن بطبيعته موجود ما عنده وين ماشي. أنا إنسان آخر تولد جديد وشر وصل دق بلاصة قالوا له خاتيك مش انت عكر. الحمد والشكر لله لباس وراجعين
1: من خلال جولة فنية منتظرة الوليد. نحكيه على غدوة 24 جويلية باش يكون الموعد في بوحجلة. ونعرف زيدا تحية الجمهور بوحجلة وفما زيدا بوقرنين باش يكون عرض كبير.
2: هم يا ماما نحب نسلم على الولاد ورحمل لله في الكل الساعة برشا أصحابي برشا وسهايب وشلة ومارو كل أصحابي مارو دي جي
1: هاي زميننا
2: مارو كل ولاد حمل الف وبقرنين راهو لترونت سهرية مهبولة مع ولودة للصباح.
1: وليد اليوم وانت داخل مهرجان بوغانين نهار 30 جويليا، شكون اكثر واحد تتمنى يكون في الصفوف الاولى حاضر يشوف اللحظه هذه؟
2: داري،
1: العائله،
2: عائلتي، وليدي، امي، بابا، خويا ذاك موجود هذاك في التنظيم، هو بطبيعه المانجر،
1: ما يغيبش،
2: ومرتي نحب نشوفها قدامي زاد هكا
1: عليها
2: وتعطيني شعنه، ولادي كيف كيف نحب الرام ما شاء الله كبروا من غير ما فقد وذوك معناها صحافة انتوما زيدا نحب
1: صحافة
2: واللودة في شكل جديد
1: لو كامباك
2: نكون في المستوى
1: كامباك بالنسبة لوليد التونسي لو كامباك في الفن الشعبي انت تعتبرها رجوع ولا نجمو نحطو اليوم عنوان مسيرة ثانية الوليد التونسي وليد اللي يرجع من جديد الجمهور ومن خلال الأغاني ومن خلال المهرجانات اليوم مسيرة ثانية تبنيت من جديد الوليد
2: أكيد
1: نجم نحط العنوان بتاع مسيرة ثانية الوليد التونسي سنايف في الرجعة هذه
2: بدنا لي حاجة أخرى طيب بدنا نبدلوا الفيتاس شوي
1: حتى
2: إن شاء الله نكملوا السنة لاباس عم جي عن خدمة أخرى باش تبدا التنظيم نتاعي خاطر ما نجمتش نخلط السنة ديجا حتى عملت في بالي وقتها باش نعملوا مود كارتاج وبعد نعرف روحي ما نخلطش صحيا ومعنيا وفنيا إن شاء الله عم جي باش يكون كل شيء مدروس بإذن الله كان أحيانا ربي
1: إن شاء الله
2: باش يكون كل شيء مدروس وخدمة أخرى يلزم قوي في الريتم نتاع الخدمة بالأخص في الكوم في الـ في الـ في التنويع الأغاني كيما خرجت مثلا ميرسي وكيما أنا مرتضى إن شاء الله عندنا ديو آخر إن شاء الله بقدر ربي إن شاء الله تنقل تلي يجي شكون معني وقت اللي يحضر اسم اللي بيجي معايا الديوت ونقول لك عليه
1: اسم من البوب من الراب
2: لا لا لا انفع معناها
1: فنانة
2: فتاة
1: من جيل جديد ولا من جيل القديم
2: مش جديد ان شاء
1: الله
2: خاطر الغنية تتطلب هكاك كنت حبت غنية معايا بيصير شراني انا ما عندي حتى مش كنت عامل ديو معايا
1: نكملوا الانترفيو تنخلوا ما نقول لك وليد التونسي
2: عدت عامل ديو مع شيب خالد عاد نزلت خزرني تو
1: احنا عنا وليد التونسي في تونس
2: بي سيدي قلنا نرجع ان شاء الله باش تخدموا خدمة باهية وتكون مدروسة ما هيش اعتباطية باش نلقاو حاجات اخرى وعنا بقلت ربي زادة عنا حفلة في سراسبور ان شاء الله بقدر ربي في ديسمبر وعندي حفله في لندن عندي حفله اخرى ان شاء الله بقدر ربي في اكتوبر في لا اله الا الله محمد رسول الله في ميلانو
1: باهي هذوما بالنسبه للحفلات اللي نستناها اليوم وليد مع العوده نتاعك للمهرجانات العوده للانتاج زاد الموسيقي خاطر فما برشا اغاني حاضره قلت حمد لله على الشهره في الفتره الصعيبه اللي تعديت بها
2: من ناحية مثلا كيفاش الحمد لله على الشهرة
1: قلت الحمد لله على الشهرة انه فما ناس تعرف وليد التونسي انه ناس الكل تفاعلت مع وليد انه وليد خذاك مئات المساجات
2: انا ما كنتش تصور هكيك اللي تعاطفوا معايا واللي دعاوا لي بالخير واللي حتى لتو والله نخرج هكيك نسي كبار يعرضوني ولا حتى ديجا نكاي محليهم واحد والله يقعد يدعي لي بالخير لطف عليك يا ولد ان شاء الله لطف عليك وان شاء الله بالشفاء وان شاء الله وساعات حتى يطلبوني راهو يعطيوني وصفات نتاع دواء واحد ناخذ خاطر واحد فهمت كيفاش لكن بتبيع عندي العلاج نتاعي وقت نكمل فيه مريقل معناها ميرسي برشا برشا برشا برشا برشا برشا شكرا
1: ميرسي اللي كانت تغنيتك
2: كيما بالتونسي يقولوا يرحم والديهم ولا الامارات حتى
1: الحمد لله على العودة ذي بالنسبة لوليد وليد في اللحظات هذوكم تسترجع وليد التونسي في البدايات اللي كان يغني بالسرقة لوالده اللي اكتشفوا في بوستير هبط اللي اكتشفوا في كاسات
2: حصل عام 2000
1: كانت الوالدة تجيب لك بالسرقة في
2: ساعة كان عنا بوتو بجنب الدار والبوتو هذاك البلكون نتاع دار امي وباب بيت نوم تاع امي وباب البلكون يحل على الشارع البوتو هذاك وين بيتي من غاديكا من الشارع الاخر كان باش نهبط نايا ما نجمش نتشد معناها مع تولي نهبط على البوتو ولا بك رايت ولي نهبط على البوتو وهي تهبط خلتني الحوايج من فوق نمشي نهبط ندخل دار ميمه من اللوت نمشي نبدل غاديك ونمشي بعديك نرجع نقار قيد في ثنيه في الصالون فما مره جاي بكلبه كانيش وانا في باليش أقول لك عطتها عدنا جيت مستهرية اللي في بيدي جلد محطوط ولا حاجة عفست عليها واو واو واو واو لينا كلبة شدني مروح يجي مساعتين تعليل
1: تفضحت
2: ذيعة هيك وبعد عند فهم الحكاية وقت اللي ساعة هو ولا واحد وبعد يقول لي ولي كلمة اللي عبد اسمع سلم سلم على فانا
1: وليد انت اللي كبشت في الحلم متاعك من العائله وفما زاد ظهر لي مواهب اخرى ما نعرفوهمش في عائله وليد التونسي ترى حطنا الكاسك وليد عندي من سمعك عندي سيربريز يلا سمعنا صالح انا

0: زال.
1: قلت لك ما عادش تغني يا سميرة، ما عادش تغني، ما عادش تغني. أنا يا سميرة أختي الكبيرة.
0: إيه علاش ما عادش تغني؟
1: عملت شيء في الآخر خوضت. وجه لهم تحية لكل إخواتي منى وسميرة وزهرتي هذيك الصغيرة.
0: علاش ما خلتيش تغني سميرة؟
1: هاي ماشي. والله لما نوري
0: سميرة ماكش تنشز، احنا استمتعنا بالإكستري بين وجهولة تحية
1: خاطر اي دي بعدية انا طول معناها انا وياه اصحاب برشا من الصغرى، معناها انا وسميرة اختي اصحاب برشا من الصغرى، معناها من اللي كنا معناها نفوتها بعام ونص دور تو قامت مش تغني في الخمسين سنة ولا قد تسيب عليك.
0: ما تنصحيش بالفن؟ متعب
1: مغروم هي مالي صغيرة مغروم. قولي اسمعني اسمعني وكل ما نعرفش نسمع كبر.
0: ظلمتها معنا ديكتاتور كنت.
1: ديكتاتور انا كنت في الفن الله غالب.
0: علاش؟
1: ودني صعيب ياسر باش يقنعني حد، صعيب صعيب برشا باش نتقنع. يلزم ايديال تكون الحكايه، يلزم اللي يغني اول حاجه صوت، يلزم الصوت فيه ميزات اللي هو كل جروبات صحاح. الصوت نظيف ما فيش رعشان ما فيش معني صوت الله ملي انا صغير معني كنت مغروم بالدايخ برشا. تصور نسمع وانا صغير نسمع محمد الدايخ معني نسمع عبد الاسكندراني نسمع عبد الحليم. عبد الحليم مش برشا زاد كنت تكري مش بالحق برشا برشا معني كلثوم حاجه اخرى روعه. ام كلثوم كنت ديما نحط كنت عمتي 9 سنين ولا قديش نحط الكاسيت وسجله وهكا باش نبه هكا تلقاني حتى لتكمل ساعة تصور واحد بانك ساعة.
0: اليوم كان الأولاد يطلعوا فيها من الموهبة
1: كنت زادة نسمع بوشني زادة نسمع صليح مصبح شكري وزيين زادة نسمع بالكتابة قديش اللي حاجي برشا باش ما ننسيش معني عبد الوهاب الحناشي عامل ايه الراجل هذاك صبرك مكتوب صبرنا كيف صبر ايوب ذابت القلوب وزاد علينا كلام الناس رجل عظيم زاد فنان.
0: اليوم وليد كان أولادك يقولوا لك نحب نغني خدوجة مثلا تسمع فيها هكا الموهبة متاع الغناء
1: دبر راسها أمور أمور أنا عندي إزر دي جي ويغني بكدي بكدي
0: نعم تخليه ينتهج
1: دي جي ويغني حسيلو شديت ما تخليك برد أخوين دبر راسك تصرف نجم تنجم تعمل على روحك راني انا ما نجمش نعاونك في حتى شيء.
0: علاش ما تعاونوش في حتى شيء؟
1: ما نجمش نعاونك في حتى شيء كونش ماتريال.
0: على الجانب المادي تهنى عليك.
1: نجيب مادي نجم.
0: اي سافا سافا نجم.
1: اما فنيا دبر راسك ويجيب روحك. كانك خشين تو تجيب روحك.
0: باهي دونك.
1: كانك كيكو برا تقعد كيكو برا
0: معجبين. اي سافا متهنين عليه مادام الانتاج موجود.
1: لا صوته ممتاز.
0: مادام عطيته شهادة
1: صوته ممتاز. صغير راه سمعته
0: قداش عمره اليوم؟
1: عمره 24 سنة
0: اي دونك ينجم يبدا في الكارير
1: اي اكيد بدا هو ديجا
0: في دي جيينج بعيد على عالم الفن الشعبي
1: ويغني هي.
0: بعيد على الفن الشعبي ولا قريب؟
1: الفن الشعبي
0: شنو يغني؟
1: يغني بوب وجو هذاك واحد
0: اي واحنا ترتيحه صغيره خلينا نسمع زيد اغنيه البوب اللي كانت بين وليد التونسي ومرتضى لفتيتي ونرجعوا نكملوا حوارنا مع فنان تونسي وليد التونسي.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشر نص متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: كاليبسو Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back. Met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique. Avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? 7 لتسهم تحليل.

0: أمين عليك مرتضى لفتيتي والدة التونسي. وصلنا حتى 48 دقيقة. الأغنية اللي دارت بالكدا على تيك توك على انستغرام هي تجديد أكثر من 3 ملايين مشاهدة, استماع عالي على كل المنصات. في أنا ظروف تولدت الأغنية هذه مرتضى, كلمك كيفاش صار
1: الكونتاكت؟ صارت في ساعة نحكي كلموني مرتضى وعمار.
0: ها؟ عمار جمال.
1: تحية عمار جمال, مجهول تحية مرتضى وعمار. كلموا مين؟ عجبتني أنا بعثي لي في الليل ولا يقطع الواتساب. عجبت لي في بالي لي أنا فرح قال ديو أكنت وبيع يسيرش.
0: تقول شكرا اليوم مرتضى لشتيتي؟
1: أي بس يعطي صحة لحن بالكدي وكتب بالكدي وفكر في صديق معناه في هذا وياه معناه وخيان كل كيفين زيد القمر مرة وياه واحد معناه تعجبني غنية ويعجبني فنان بش بكون فنان معناه صديق وزميلي بشي نعرفه هو يجي فيها الحكاية هذيك. خاطر كل واحد شنو يقيسه معناه نكون نبدر معناه.
0: كيفاش تختار الغنية وليد, بالقلب أكثر بالعقل أكثر؟
1: بالعقل أكثر.
0: كيفاش؟
1: أكثر حاجة تعمل كوباريزون بين إيش موجود على الساحة, بين أنت إيش عملت قديم, بين اللي تلقى تلقى الحاجة اللي حاجتك بها. وساعات تجي كتيبة عند سعر والملحن معناه بشوك مزينة برشة تشد معناه تعجبني.
0: اليوم خطوة وليد التونسي يحب يرجع يفك البلاصة, يحب يرجع النمبر وان.
1: لو يفهمش مقابلي تو
0: نحكيه بالأرقام ولا
1: بشكل؟ لا نحكيه بالأرقام ولا حتى مش أرقام, حتى بالسكسيات.
0: ده كان نحكيه بالأرقام. اليوم فهمش كون وليد
1: شكون بالأرقام ذول اللي جبدناهم الأرقام وكله عادينا ومع هذي زعيم وحاطين الأرقام للناس كل جبدنا صحيح رأو مش الفيك, جبدنا صحيح قدام الناس كل في التلفزيون. والله هي أنا ما في بيريش بيهم الأرقام هذوك جاءوا أنا جيت الأول.
0: تغير على البلاصة؟
1: ليه هي مش غيرها منافسة هي وحليها. حب روحي ديما سكسيات, استنست بالسكسيات أنا استنست معني كنت كل عام ماكسيموم عامين نعمل سكسي. جيت شوية معني شوية في كوفيد فما ترقدت الناس كل وانا بقصر في السوشيال ميديا فما تعيش قد كرام الدراسة.
0: اليوم تخدم عليه البون هذايا؟
1: ايواش عن كل شيء إدارة كاملة تاع السوشيال ميديا العام الجاي بإذن الله في العام الجديد اللي نبدأ السيزون نبدأ في العمل نتاعي.
0: حكيت على المشاريع الفنية اللي باش تكون اون ديو ولا قلت انا عادي كان الرا فنان معايا في التجربة الفنية نجم نكون معاه. كان نعمل طلة مثلا على البروغراماسيون تاع مهرجان اوذنا دو اللي صاروا دي ديو في الفن الشعبي. اليوم ترى روحك مع فنان شعبي في ديو في فيتورينج؟
1: عملت انا وفوزي مرة اخرى عملنا حاجة
0: توا
1: بيان سور
0: وليد صالح نجم راكم ابعثكم في فيتورينج
1: ما تشرب عمل باهي مزيان مش مشكل.
0: تبادر ولا تستنى تليفون وليد؟
1: هي فيها معناها شكون يبادر ولا فات
0: كيما مرتضى ابعث لك غنية.
1: كل واحد كيفاش معناها لبسته فهمت كل واحد شنية تويتيه فهمت. مثلا تنجم تجي غنية مثلا تويتي لوسيف تويتي شويلي تويتي فوزي بتويتي لوسيف تويتي مثلا هو مزوز بتويتي نيش أنا. كل حاجة معناها لازم معناها تكون مدروسة فهمت هذيك عليش وكاو سيتو.
0: وفما ديجا مجموعة من الأغاني الحاضرة وليد, وقتاش باش تبدا تخرجهم؟
1: سنيب قلت ربي بعد صيف نبدا هبطو حبيت شريسكي بهم الغنيات خاطر دخل الصيف والناس كل تاي كل يد شد تخته وهما تاع صيفي وجو الا قلت نخدم لهم من بعد الصيف للعام الجاي ان شاء الله. ومش كان هما عندي غنية اخرين زادة قاعدين يحضروا.
0: قداش من غنية اليوم في القجر؟ قداش من غنية حاضرين
1: في القجر؟ فما 7-8 غنيات قالهم حاضرين راه مش معناها في القجر اوراق في استوديو حاضرين.
0: وقتاش سجلتهم 8 غنيات؟
1: سجلتهم وقت اللي انا مريض.
0: ذوما من الغنيات اللي تسجلوا وقتها كيما
1: من وقت معني قبل ما نبدا في الدوام كنت كملت مخر في فيفري كل سكرت برنامجي هزيت فاليشتي ستر ربي.
0: فمش حاجات تحب تعودهم اليوم وليد؟
1: والله قاعد خمم باش نعود ما بين عين ودموع سنين. ممكن ممكن نعود زمان يحكي لي
0: زوز قراب لقلبك الغنيت.
1: اي انا غنيت ببيتي ذلك ساعة زمان يحكي لي ألحاني انا بين عين ودموع سنين مصطفى الدليجي. برافو مصطفى بين عين ودموع سنين في هذيك حاجة روعة.

0: الأول باش ننجح. ألبوم الأول باش اللي بعده عارف هي أكثر اللي بعده اللي جيت صحيح اللي هي غلطة عمري يا صاحبي لو تعرف.
1: وما زال فما صحيح مع وليد، ما زالوا الغنيات تنجموا يكونوا تراند، ينجموا يكونوا هيتات.
0: تعالوا نشوف العمل، اخدم على روحك وكهو، اخدم ما تخزرش التالي، اخدم اخدم اخدم اخدم خدمتك كما يجب، والنجاح عند ربي سبحانه. اخدم خدمتك بالقدي والنجاح عند الله سبحانه.
1: ونجاح
0: حتى حدر الغنية ذي مش تنجح ولا ما تنجحش تحكيش
1: نجاح باش يترجم في الجمهور اللي نستناوه يكون حاضر نهار 30 جويليا في بوغرنين. محضر لكم عرض خاص وليد الهمهامة، هكا قال وليد التونسي. غدوة في بوحاجلة الموعد 4 أوت في الملاسين سيدي حسين، 5 أوت سبيتلة، 10 أوت الموعد باش يكون في مكثر، 13 أوت في مرناق، 15 أوت في بني خلاد، 21 أوت في جريمدا، و 31 أوت الموعد باش يكون في
0: الجم
1: في اختتام مهرجان الجم. نحاول نكمل مع دي كيستيون رابيد مع وليد التونسي.
0: سمي روح تتغش ترى.
1: ايوة
0: فدك عليك يا دي كرم يراك الحب، تتغني سمير روح تتغني خير من برش الفنانين يغني وتوع الساعة.
1: ايوة يا سمير لو قال لي انت نشست هاوك نهدي في نفوس ما قال لي انت نشست.
0: فدك عليك فدك عليها
1: رجولة، تحية كبيرة برشة.
0: وليه غنيت حياتي كل
1: غنيت في الطربي غنيت به سمير عني فش نخولك بثارك انا سمعنا شوية غلطة عمري ولا يا صاحبي لو تعرف.
0: كيف
1: غنينا شوية من يا صاحبي لو تعرف ولا يا غلطة عمري.
0: غلطة عمري على ناس ما تستاهل ضيعت عمري

0: الله الله، هذا وأكثر يسنى فيكم في مختلف المهرجانات التونسية مع وليد التونسي. جديد باش يكون حاضر
1: إن شاء الله؟ أكيد باش يكون حاضر جديد
0: مع الأغاني القديمة. غلطة عمري لشكون غنيتها مرة وليد؟ لشكون قلت غلطة عمري ولا لشنو قلت؟
1: جيت حاجة اسمها غلطة عمري في راسي، قلت غلطة عمري متكي على باب تاع داري أكي، ونظن كيف فرست والله كيما هكاي نتفكرها، تكيت على الباب قلت عمري انا اسمع تستاهل بيات عمري، وقفت غادي كلمت بوزيد دريدي نذكروه بالخير ان شاء الله نشوفوه في احسن حال، عندي برشا سنين ما ريتوش، نجولو تحيه. كلمته قلت اسمع الغنيه هذه راني انا عملتها تو شويه هذو، عطيتو خذيهم عندي وقتها، بعد كلمني هو ورجع لي قال لي مال اسمعي ما كنتش فاهم، شريوني بكلمة حلوة مشيت وراهم تبعت وياهم، ضنيت بيهم يبردي وغلبي غلطة قلبي، حسبهم جناديل تدوي دربي، ما هو ذنبي من كثر الطيبة علاش نخسر عمري. يا حسرة. كملت لحنت الباقي كل.
0: والغناية من أنجح أغاني وليد التونسي، وليد عنده عشرات الهيتات، يستنيكم في جولة صيفية مميزة. الحقيقة ما نجمش نكمل الانترفيو من غير ما نسألك على الفرزيت اللي غادرنا أول في الويكاند اللي فات، صالح الفرزيت اللي خلى إرث فني كبير. وليد شو كانت علاقتك بالفرزيت؟
1: عم صالح أنا وياه معني الحق يحبني هم، لكن ما نش معني كونتاكت برشا معني تقابلوا في السهريات، عم صالح ناس طيبة متخلق ما عندوش معني الله يرحمه وينعمه ويرزق أهله الصبر والسلوان يعني والعائلة الموسيقية والفنية الكل. صالح فرزيت خير مش شوية معني من الأولانين وقمه معني.
0: قداش توجع وليد كي غادرونا ومن بعد نتذكروهم، نتذكروا اكثر بلوتو ارثهم الفني، بعد نشوفوا التدوينات، من بعد نشوفوا البلاغات اللي تتكتب، وهو اللي بيناتنا كان مظلوم نوعا ما، عائلته حكيت في اكثر من مره على حقوقه الفنيه، على حقوق التاليف اللي ما خذاهاش، على العشرة ملايين اللي ما خلطش يكونوا عنده باش يدخل الغيانيماسيون، وهو اللي خلى هذا الكل تونس.
1: تو شو بنقول لك؟

0: كيفاش ديما الفنان في تونس نحن ديما هكرا ديما مهضومين ديما بعد فكرونا ديما وقت اللي يمشي قلب ما تسعاش شيء عنده ما يتعلقون وعنقود. يعني نشوفوا فاطمة وساحة نشوفوا عامل هيدي القليل لا يرحمه زيدا شفنا برشا فنانين توانسة معناها ماتوا في ظروف معناها خائبة معناها ضعفاء ضعفاء معناها مدين. نحاولوا نشوفوا لها حل الحكاية هذية والسلطة المعنية هي اللي تشوف حل بالأخص الفنانين اللي ما عندهمش كان معناها ما يركي الفن ما عندهش قد ما أخرى معناها.
1: ونتصور وقاية وليد 2026 باش نحكيه عليه
0: 26 الدنيا قلت توفى وحنا مزلنا ما بديناش نحن مازلنا ما بديناش ما عدتيناش خطوة صحيحة معناها في الثقافة يعني.
1: على أمل على أمل ما عادش نحكيه في المواضيع هذه على أمل
0: شالي ربي جريها على السلاح
1: الفنان التونسي ياخو حق وياخو اعتبار ونحكيه عليه وهو بناتنا ونكرموه ونقدروه
0: بالأخص الكبار اللي مستحقين اللي عديوا كارير كبير ومستحقين بالحق معناها مساعدة مساعدة مادية فنية هاي حكاية مسيرش حتى كان فما نقابة كان سي أستاذ ماهر يسمع فيا نعملوا صندوق للناس هذوما وفنانين اللي عنده نسكن فنانين كبار كل عنده نعاونوا باللي هي باللي هي باللي جاد اللي فما حتى الصغار يعاونوا بالجهد اللي فما والله يصير نعملوا صندوق هذا للناس الفنانين كل مرة يمشي مثلا الواحد اللي كبروا ما عادش ينجموا مثلا وظروفهم مادية معناها صعيبة راهم فيها بأس نعاونوا واللي يحب يعاون حتى مش من الوسط
1: وليد نشوفوا فيهم مبادرات فردية لمحالة إن شاء الله تتأثر أكثر مع قانون الفنان وخلينا نكملوا على الأمل. شكرا لك وليد التونسي نورتنا يعطيك الصحة
0: ديكاس عايشك
1: تفضل عندك 20 سكوندة
0: عشان سيقولك أنا
1: وبي أنا معد الأخبار
0: دي كاس لعائلتي هو يعد كل شيء والمدامة اللي معايا مسكينة زيدة
1: سابرين سلم عليها برش
0: وحليها
1: وليد وليد وليد 20 سجود
0: شكرا دوتيست صديقي مش بتوحى ترمر اللي هو عاوني برش باش عمات راديو تيرابي الدكتور باش توبجي مرسي زيدا نحب نشكر بلتاجي ربيع بلتاجي
1: بريزاريو عندي ثلاثة
0: ناصر قرويشي وصوفيا سيالة
1: باهي ما شاء الله
0: بغفو الناس
1: كلها عليهم الكل سيبا وليد نجم تكمل تتغزل بصابرين خارج الاستوديو في الكواليس. شكرا لك وليد التونسي يعطيك الصحة نورتنا هذه كانت كورنيش بالنسبة اليوم نتقابلوا غدوة في موعد جديد. شكرا لكل الفريق شوية خلال موعد الأخبار يكون معه مراد إدريدي بعد يجيكم إسماعيل بن عيسى في هابي أور باباية.

0: الأولى في تونس.
1: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهرة الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق
2: الله عليك يا سيدي
1: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة. برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات من فرقة الحماية المدنية بالمتلوي معززة بأعوان من الإدارة الجهوية المدنية بتوزرة تتمكن ظهر اليوم الخميس من إخماد حريق بمنطقة سكدود التابعة لمعتمدية ترديفة أتى على 150 أصل نخيل. ويذكر أن هذه المنطقة عرفت الخميس الماضي حريقا أتى على 80 أصل نخيل أخرى، وتعود أسباب الحريق حسب مصدر من الحماية المدنية إلى ارتفاع درجات الحرارة. لا يقتصر التوجيه الجامعي اليوم على ترتيب الاختيارات وفق المعدل أو عدد المقاعد المتاحة، بل أصبح قرارا يرسم ملامح المستقبل الدراسي والمهني للطلبة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل وظهور اختصاصات جديدة فرضها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وفي تصريح لموزايك حول الموضوع، أكدت الأستاذة الجامعية والأخصائية في علم النفس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بيرادس ريم كمونة أن الأيام الوطنية للإعلام والتوجيه الجامعي تمثل فرصة ثمينة للناجحين في البكالوريا للحصول على إجابات دقيقة عن مختلف الأسئلة التي تراودهم قبل تعمير بطاقة التوجيه، سواء تعلق الأمر بكيفية قراءة دليل التوجيه الجامعي أو التعرف إلى برامج التكوين بمؤسسات التعليم العالي أو فهم الفوارق بين الكليات والمعاهد والمدارس العليا.
4: الايام هذوما نعطيو فيهم برشا نصايح باش لي باشولي معناتها يعمروا لي فيش دورونتاسيون نتاعهم، كيفاش، على ضوء شنو، على حسب عمناه وعلى حسب سوق الشغل، على حسب الكاباسيتي داكوي نتاع كل مؤسسه. النصايح هذوما زاده كيما معناتها نحينوهم كل عام، على خاطر سوق الشغل من عام لعام يتبدل، فما معناتها دي ميتي ما عادش موجودين بالكل، فما دي ميتي بالعكس باش يتخلقوا جدد تو سورتو بالذكاء الاصطناعي. دونك لازمنا نتاقلموا على التغييرات هذوما الكل، وسورتو في هالايام هذوما لو باشوليي يلقى اجابات على تساؤلاته الكل، معناتها كيفاش ينجم يقرا الجيد، كيفاش ينجم يعرف لي ديتاي نتاع التكوين نتاع كل مؤسسه، شنو الفرق ما بين الجامعه معناتها لونيفرسيتي وما بين ليكول، شنو هما الاغلاط اللي لازم يتفاداهم، كيما يلوش على المعلومه الصحيحه من المنبع اللي هو في الايامات هذوما اللي هما اورغانيزي وزاره التعليم العالي زاد. دونك ينجم يعمل ما اورينتاسيون اللي هي ماهيش مخططه بالكدي، ماهوش مركز فيها، دونك الريسك ديتر كيش يقولوا ديسو ولا ما يخوش صحيتك، ما يعرفش كيفاش يختار بالكدي. معناتها
3: وزير التشغيل المهني والتكوين رياض شود يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يصطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشراف أمس الأربعاء على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. معتمد القيروان الجنوبية يشرف ظهر اليوم الخميس على حملة لتزويد أهالي عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بواسطة صهاريج وشاحنات، وذلك أثر انقطاع التزود بالمياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة. وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى قطع مسافات بحثا عن المياه لتلبية حاجياتهم اليومية في ظل درجات حرارة مرتفعة تشهدها الجهة. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا تدعو فيه رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وأغلاق مجالات جوية في المنطقة. ويأتي هذا التحذير في ظل تسارع حدة التوتر العسكري والضربات المتبادلة بالشرق الأوسط مما يرفع خطورة الملاحة الجوية. وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أنه على وشك اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري أكبر من أي وقت مضى ضد إيران، موضحا أن القوات الأمريكية على أتم الاستعداد لتنفيذه. بلدان الاتحاد الأوروبي تتفق اليوم الخميس على رزمة جديدة مخففة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط. مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع يقول اليوم الخميس أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

9 دقائق. اهلا وسهلا مرحبا بكم تمر مزيكا كفيم هذي من هابي اور كما العاده من توا حتى نصف الليل ثلاثة زوايا كاملين اللي باش نلقاو فيهم كل بونيمور كل انرجي كل موزيكا البنينه كل ربحوا الفلوس كل حكايات كل فازيت كل معلومات وتوكا كما خممنا في كل شيء باش نعديو معنا بن سهريه. ان شاء الله ربي الضو ماهوش مخصوص عندكم, ان شاء الله الامور باهيه, ردوا بالكم على رواحكم, طريق السلام للجميع وحيده وحيده, ان شاء الله يا ربي تاخذوا سلامات. وتوكا عنا مهمه واحده, انا من سينس في العاده نقول لكم يومين نسيكم في ستريس في تعب نتاع الخدمه, اما يومين باش نبدلها باش تولي يومين نسيكم في قصان الضو نتاع ستيك. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير, ان شاء الله يا ربي اللي سنة في حاجه تولي حقيقه ان شاء الله تصير, ان شاء الله اللي عنده امنيه ليه مده يحب يخلت لها ان شاء الله يا ربي يخلت لها. نتمنى لكم وتوكا كل الخير من كل قلبي. وتوكا ثلاثه سوايع كاملين معروفين عاده ثلاثه سوايع اللي فيهم برشا ربح خاصه هذا الكل مع العشرة ونص نتاع ليل في الغد لاشاوس. الأمور ماشية شندو واضحين خاطر عندي برشا فلوس والفلوس ماشية وتكثر, إلى حد الآن الغود لا شانس ما حبتش تسربينا فلوس. اسكو باش تسربينا فلوس ولا ليه؟ على خاطر اليوم ما عنيش 100 ما عنيش 200 ما عنيش 300 ما عنيش 400 ما عنيش 500 مو 600 ومو 700 زادة ليه, وحتى 800 دينار ليه كيف, و 900 دينار ما نحكيش عليهم, نحكي من المليون الفوق خاطر عندي 1000 دينار نزيدهم 100 دينار عملية حسابية معقدة ياسر تولي عندي 1100 دينار. ملا لعب ملا فلوس 1100 دينار تنجم تربحهم انت الليلة في الغد لاشانس. يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك فيم, تنقل لكم الواتساب تاع موزايك فيم كيفاش تستعملوها مع 1100 دينار يعملوا برشا حاجات. إذا كان كلمة تيزور تضرب تشري كلمة تيزور جديد بسبب ستيك لوجيك, اذا كان عندك ان اورديناتور تضرب وتحضر للبريزونطاسيون نتاعك للخدمه وكل شيء تنجم تشري ان اورديناتور بورتابل بمليون و100 به برشا. وتوكا هذا الكل يصير اذا كان كلمونا على 23513000, اما يلزم تبعثولنا ميساج على واتساب موزايك اف ام في تصويره فيه اللحظه لو مومون اللي تعيش فيه بارتاجي معنا في سهريه في لما في فيستيفال في في في في حنه في عيد ميلاد في ربوخ في اللي هو, بارتاجيو معنا لحظة على واتساب موزايك 23 500. في عقلك في عقلك يعني معك 23 513 501 3 0 0 0. سي بون قايتو عمل جوتي او كونتاكت ابعثي ميساج على واتساب موزايك فيم. سينا عندي دي تيكي زيدا وعندي دي تيكي مهمين برشا غدوة في مهرجان حمامات الدولي. شكور فما فما مرسيل خليفة سولد اوت فما سيكر اما عندي زو سيكر خليني زو سكر على جنب نجم تربح ومتي في الغود لاشانس مع العشرة ونص متاع ليل. سيل برشرة أسهل منها ما فهميش. يسوفي تبعتي مساج على واتساب موزايك فين في تصويرة وانتي بارتاجي فيه اللحظة معنا وبعديك بعد لحظات تنجم تكون من الرابحين. سينام على فكرة في بنزرت زيدا غدوة فما السهرية مزينة في مهرجان بنزرت الدولي غدوة بنزرت تغني يلا تونس تغني المغرومين بالكلوب دو شان وكل شيء باش يعيشوه في المسرح مرة هذي. دونك تنجم تربح زيدا زو ستيكيت. دونك عندي زو ستيكيت السهرية بيزيرت شانت بنزرت تغني في مهرجان بنزرت الدولي غدوة, وعندي زيدا زو ستيكيت غدوة في مهرجان حمامات الدولي لمارسيل خليفة وعلما كونه سولد اوت. من عندي زو سيك وعندي مليون ومية اي 23 513 الف. بعد لحظات من العشرة ونص نتاع ليل باش نكتشفوا مو سعيد الحظ اما زو سعداء الحظ هذا الكل من بعد لحظات. اما قبل هذا ندوب الموسيقى. Happy Hour.

من الالبوم اللي اسمه Walking on a Dream اللي كان خرج في 2008. هذا الجروب نتاع الكترو بوب اللي جينا من استراليا, Empire of the Sun. هذا المقصول بين We Are the People, اما بوتليغ هذه على فكره غنيتين بين ميراج و Empire of the Sun, مقصول بنين ياسر. يذكرنا تومورولاند المغرومين لي بيوريس تومورولاند, يذكروا 2009 2010 كان ليمن نتاع الفيستيفال هذا. سامت ورجعين بعد شويه.

0: كشلال موصل يجينا من روسيا اكيد مانيش باش نقرا اسمه التيتر خاطر بالروسي دونك مستحيل اما مرسو بنين برشا ناخذوا حتى لل 29 دقيقه توما لموزي كيفين بجوازه مازال معاكم حتى نصف الليل كان حاير وين تخرج وين تسهر وين تحوس بعد شويه نعطيك اقوى البروغرام
1: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك FM

0: جو الليلة.
1: نبدأ بالمهرجانات، المهرجانات نبدأ بمهرجان حمامة الدولي سهرية الليلة. بشكون مع فرج سليمان البيانيست اللي جينا من فلسطين. سهرية مزيانة تسرى فيكم في مهرجان حمامة الدولي. نكملوا نحكيوا مهرجانات. في مهرجان كارتاج الدولي السهرية متاعكم شكون مع صوت مزين برشا وعريق، صوت من أبرز الأصوات الإفريقية من والأكثر تأثير في المشهد الموسيقي العالمي، أنجليك كيجو في مهرجان كارتاج الدولي. نمشيوا للكاليبسو سهرية الليلة بشكون ميموريز وايت بارتي، بشكون مع كل من باش ودوكي دونك تنو بلانش اكزيجي راهي محطوطة معناتها تمشي بالابيض الا لي. السهرية نتاعكم بشكون صحية تاي دريس كود، بشكون ميموريز في الكاليبسو. نقعدوا في الحمامات في البوبوت لباغ باش تلقاو ولد الدار مارو دونك تلقاوه في بوبوت. نمشيو لتونس مازلنا في حمامات في الكوزي بار، السهرية متاعكم الليلة بشكون اسمها بيت تونسي. نمشيو لحمامات ومازلنا في حمامات الأوبرا الليلة بشكون مع صابر بوخشينا صديقنا نسلموا عليه برشا. سهرية مزيانة هاوكا تكمل بعد مهرجان حمامات الدولي، لفتر هاوكا تكملوا في الأوبرا مش بعيد هاوكا خطوتين تلقى روحك في الأوبرا مع صابر بوخشينا. نمشيو للفيرما سهرية الليلة باش تكون مع كل من لويجي ريان بي باسلي وبوعزيز، وباش يكون فما من جيس من فرنسا مع فيغون. نقعدو في جمارت سهرية الليلة في المولو باش تكون مع نوي أغا وزيدا أتيبيك فانك. نقعدو في جمارت سهرية الليلة باش تكون فا صوت مزين برشا راني زروق الليلة في جولين جمارت سهرية اسمها جولينيات مع راني زروق. نقعدوا في جمارت فولامور جمارت سهرية اسمها بيانو بيانو مع كل من عزة نجيم وزيدة نيكية. نقعدوا في جمارت البيهايف الليلة عندهم انرجي مزينة اليانزا، اليانزا الليلة باش يكونوا موجودين في البيهايف هما وشو ألف ليلة وليلة. نمشيوا لسوسة في الجولف برو، سوسة سهرية الليلة باش تكون من ذا باست كونتر ذا فيوتشر، باش تكون مع كل من حريقة مومو بن سلم وزيدة شمباحة. في سالون سوس السهرية متاعكم باش تكون مع فراس جعيم لايف بيرفورمانس، وباش تلقاو زيدا بعدو دي جي تريكي ودي جي غنية. ناخدو في سوسة في ستيبس كلوب سوس السهرية باش تكون مع شارمي سهرية نومي لوس تيبس. فوالا تينيكم فكرة على لي بروغرام، انتوما ما عليكم كان تختاروا لا بون ديستيناسيون.
0: جو الليلة هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
1: ما تنسيش فما مليون وميه ألف وميه دينار، فما زوز تيكيت غدوة لمهرجان حمامات الدولي مع مارسيل خليفة بيانسور سولداو تمعنا زوز ساكر، وعنا زيدا غدوة زوز تذاكر لمهرجان بنزارة الدولي. بنزارة تغني مغرومين بالشام ومغرومين بالكلوب دو شام، وكي بشولي عندكم الكلوب دو شام عسيل وفير هكا موجود دون بلينير. دونك يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف، برتاجي فيه اللحظة الفرحة المومون، وبعد شوية مع 10:30 إن شاء الله تكونوا مرابحين.

لاني سألوا عناية توما لموزعي كافية ميديا بياور. نسلم عليكم الناس الكل ونكدوا تسمعوا فينا من داخل وخرج هذا الوطن العزيز. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة، ردوا بيركم على رواحكم، إن شاء الله يا ربي ديما تخرجوا وترجعوا سلامات. طريق السلامة للجميع. وقايد فازن الفازيتي فازيت اسماعيل. هو فما زوز نقاط باش نحكي عليهم. فما نقطة الأولى تحية حب وتحية تقدير وتحية احترام لرجال الحماية المدنية. ما عندكش فكرة قديش فما تصاور توجع القلب، فما تصاور متاع تحس متاع أبوكاليبس، وهما قاعدين موجودين ومتجندين ومضحين بحياتهم، ورسمي يخرج من داره ما تعرفش كان يرجع سلامات وإلى ليه. إن شاء الله ربي يحميهم. هي مهنة المخاطر، إذا كان نجم نستعمل العبارة هذه، هي مهنة شاقة، هي مهنة فداء للوطن. ناس معناتها مستعدة باش تضحي برواحها من أجل إنقاذ غيرها. معناتها شوف السنس اللي عندهم متاع التضحية، معناتها راهو حاجة قوية ياسر. فشكرا لكم وميرسي بوكو. قد ما انا باش نحكيو شويه على المجهودات نتاعكم الجباره، زيد او ميم طون باش نحكي على ديز انيشيتيف قاموا بهم دي جون في وسط القصان نتاع الضوء. ذي انيشيتيف سهله ما تكلفش 2000 فرنك، بتخش ربع ساعه من الوقت. فما ضوء بوان كوم هذيك، وفما اليخت بوانتين اللي عملوها دي جون توينز. حكايه فارغه ما تتكلف حتى شيء، كنت نجم تعملها ستيك بسهوله راه في الانترفاس نتاعها، في السيت نتاعها تخرج انجليز غير تقول لك راهو كوبور من الوقت الفلاني الى الوقت الفلاني، تشعل بالاحمر وقت اللي ما فهمي الضوء، تشعل بالاخضر وقت اللي يرجع الضوء. اسهل منها ما فهميش، خليش ما خموش فيها. لي قال لك دون سابق اعلام، معناتها ما تعرفش وقتاش يعمل لك مفاجاه مباخته، فهمتني؟ سهله الحكايه، وين الصعب نتاعها؟ خممتوش فيها؟ مركشتوش بينات بعضكم؟ قلنا يمساكن فما عبيد مثلا اللي تنجم تخسر حاجات، خلنا نعلمهم قبل بوقت، يدخل للسيت ويلقى اموره ويعرف شفما وش ما فماش. بلي هذي شفيها دو سي كومبليكي، وشفيها معقد، لا تستحق لأنشتاين، لا تستحق ل حتى حال ما معناتها مخ بسيط ينجم يعمل هالحاجة هذي. به خلينا نتخيلوا مع بعضنا تويك، اذا كان باش يصير سيت كيف من هكا منبثق من ادارة، باش يخرج من ادارة، به يلزم سي عبد الباقي يراسل بالفاكس سي طاهر. سي طاهر يكلم مدام لميا يعلمها للفاكس وصل. مدام لميا خرجت مشيت بقضايا وماهيش في البيرو، يكلموها يقولوا لهم انا روحت تو غدو. به غدو ترجع مدام لميا، اما مازالت ما شافتش الفاكس. يجي سي طاهر يعاود يذكر مدام لميا، مدام لميا بالتالي يتكلم سي نجيب. سي نجيب كونجي، اي تو كي يرجع سي نجيب من الكونجي تو ننظروا في الموضوع. سي نجيب بعد جمعة رجع من الكونجي، عنده حق في كونجي اكيد، كي رجع من الكونجي ما عينوش في خدمة، قال لهم تو كي نفهم روحي تو ننظروا فيه. باه نعطيوها مهله، فهم روحه سي نجيب. وقتها باش يوصلها لسي عبد الحق. سي عبد الحق غزر للفاكس يلقى فيه انشاء موقع الكتروني. سي عبد الحق يقرا في الفاكس وهو يضحك، معناتها يا ربي يقرا في فاكس اللي يحكي على موقع الكتروني، معناتها قمة التناقض. معناتها عباره واحد شد ميلسون وقالش بيه ماهوش يصور فيه، حتى مشكل نكمل المفيد. سي عبد الباقي يقول بينه وبين روحه تو وقت نتاع موقع الكتروني بالله صعيب علينا مازال بكري، خاطر باش ترسيلو في خدمه زايده، وباش ترسيلو يكلم مدام لميا وسي عبد الباقي وسي نجيب ويعملوا جلسه، وبعد باش يراسلوا الاداره المركزيه بالفاكس اكيد اللي هم باش ينظروا في الموضوع. اداره فرعيه، اداره مركزيه، اداره جهويه، اداره دشنيه. باه مش مشكل. ذكر وقتها الاستاذ غازي الغراري قراني في الكليه قانون اداري، يقول لنا فما اون هايبرتروفي، معناتها كثره والليفيسيونس والليفيكاسيتي نقطه استفهام. مش مشكل. الاداره المركزيه باش تجتمع من بعد جمعه، من اللي جاها الفاكس المره هذه مع مدام زليخه سي توفيق سي زهير وسعلي، اللي باش يجتمعوا وينظروا في الموضوع، ويلزم يعملوا طلب في تقديم عروض. الاجل هنا شهر، به وصلنا لشهرين تويك بضحك ولعب. بعد انتهاء اجل تقديم العروض يلزم تويك رصد الموارد،
نعودوا نعملوا جلسة مع بعضنا الكل، نعودوا نغزروا في الموارد، بعديك باش نعودوا نراسلوا ليزارة، لوزارة باش تعاود ترجع للإدارة المركزية، الإدارة المركزية باش تعاود ترجع للإدارة الجهوية، الإدارة الجهوية باش تعاود ترجع للإدارة الفرعية. قد قعدنا عامين وما صارتش الحكاية. مش مشكل، ما باش اجتمع على اللجنة، بعد يزم لجنة أخرى باش تنظر في موضوع اللجنة اللي قبلها، واللجنة اللي نظرت في موضوع اللجنة اللي قبلها يلزمها لجنة أخرى باش تعاود تنظر في موضوع اللجنة متاع اللجنة اللي قبلها، ولجان ولجان ولجان ولجان ولجان وما صار حتى شيء. نسخ مطابقة الأصل في 2026، تعريف بالأمضى في 2026. تصور أنت إنسان يشد مضمون ساعتين، شد البلدية باش ياخو مضمون يقعد فيه ثلاثة سويع من ثمانية متاع صباح حتى نص نهار. راني منيش نحكي على الإديرين الكل، فما اللي فيهم عسل محليق باش ما نبداوش نجمعوا، باش ما نبداوش، فما عبيد ياسر محليق، أما إجراءات معقدة، راهو فما حاجات راهو في عصر السرعة، الناس تبعث بالميلوات، في بالك أنت تجبد مضمون من السيت من الإنترنت تهزوا الإدارة يقول لك ليه ما فيهوش الواعي ما نقبلوش، فسر لي أنا لوجيك هذايا. نحب نفهم. لا يمين تجري، لا يمين تجري، ولا يمين تجري. هاي يزيها بالنسبة اليوم. فازت اسماعيل. اي حتى هو ما يجيك المرسول هكا نيوز، المرسول اللي نحبه برشا، المرسول اللي يحكي لي برشا، هذا وصل بالفاكس، وصلوا ما هي ستيريا، مرسول ليجندير ايكونيك. من بعد شوية نتقابلوا في اوت سيليكشن، طريق السلامة للجميع، راجعين من بعد لحظات، استمتعوا.

موزيكا بنينه اليوم تسنى فيكم واش بدا واضحين نحكيوا على ان ارتيست او بلوتو ان بروجي موزيكال انسوم نحكيوا على ان ارتيست اللي مس عديد لي جانر ولي زونيفير موزيكو من الكومبيا من السالسا من البوسانوفا من السول من الفانك من الجاز من الداب من نيو جاز من التريبوب ليست طويله باش نبداو واضحين هو اسمه ويل هولاند هو دي جي موزيسيان بروديكتور نتاع موزيكا جينا من انجلترا يعيش ويخدم في كولومبيا ستيل موزيكال نتاعو هو ميلانج نتاع دي سونوريتي لاتين ليجيرمون مودرنيزي هكا ويكون فيها برشا موسيقى الكترونيك كوبلي بالموسيقى الكترونيك ويل هولاند زيد المعروف عليه كونه يلعب عديد لي انسترومون اللي تسمعوهم في لي برودكسيون نتاعو من الجيتار من الباس من الكونتر باس من البيانو من الكلافيي من الساكسوفون وغيره وحتى زيد لي بيركوسيون

هو بدي ديز البوم وحده ومن بعديك بدي ديز البوم اللي فيهم دي كولابوراسيون خاصة مع الشانتوز نتاع سول أليس راسل اللي عمل معاه ديز البوم وعارفوا النجاح كبير برشا على الأقل سي تان إلي تان بلوتو أنو باش نعمل أن كونسيبت أو أن بروجي ميوزيكال وبقتها اكتشفنا كوانتيك سول أوركسترا أن نوفو بروجي المرة هذي اللي عنده أوبجيكتيف أنو باش يرجع للفانك فينتيج ومتاع لي زاني 60 و 70 ويعطيه روح أخرى ومن وقتها باش يدخل في عديد التجارب أو توكا باش تكتشفوا أن يونيفير رهيب جدا وفي عديد لي جانر موزيكو. اون ديمار افيك ان مورسو اللي يعجبني برشا من عند كوانتيك نومي مي سوينغ است تروبيكال. باش اسمو دي مورسو اللي عايشوكم في 2006 1990 1960 ان تومبوريل موزيكا نتاعو رجعين من بعد شويه. Y cuando apenas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás.

0: شب تقليل توم على موزيقي كافي. من بعد شوي موجز الأخبار مع صديقنا مراد الدريدي. سبور إكسبريس مع حيدر الشيرني. مليون ومئة نجم تربح ومنتي على واتساب موزيقي كافي 23 513. في سوفي تبعتي مساج فما زوز سيكر غدوة لمهرجان حمامات الدولي مع مارسيل خليفة, وزوز سيكر لمهرجان بنزرت الدولي غدوة زادة مع سهرية بنزرت تغني.
1: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Kafishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafishanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فم, أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. البريد التونسي يذكر مساء اليوم الخميس حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. أوضح في تحذير على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفاءه, مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. طبعا للانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت مؤسسات اقتصادية, ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم الخميس في بلاغ بالوضع الذي أصبحت تداعياته تهدد استمرارية النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. واعتبرت المنظمة أن ما حدث يمثل دليلا إضافيا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة وعلى غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفقا عموميا أساسيا وركيزة من ركائز الاقتصاد. وفي سياق متصل أعلنت المنظمة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم وتجميع المؤيدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقا لما يتيحه القانون. أعوان الحماية المدنية والغابات يواصلون بمعاضدة من الجيش الوطني لليوم الثالث على التوالي مجهوداتهم للسيطرة على الحريق الذي نشب منذ يوم الثلاثاء 11 من جوليا بجبل تكرونة من عمادتي جرادو وعين مازر بمعتدي سقيت يوسف. وحسب مصدر من الحماية المدنية بكافة فأنه تم تسخير إمكانيات هامة لإطفاء الحريق, لأن صعوبة التضاريس والعوامل المناخية وهبوب الرياح الشيلي صعبت سرعة التدخل. وتزامنا مع هذا الحريق شهدت ولاية الكافة اليوم نشوب عدد حرائق بكل من معتمديات الطويرف ونبر والكافة الغربية والكافة الشرقية وتحديدا بمنطقة سيدي خيار وغابات جبل الطويلة وما يعرف منطقة الشناوة ومنطقة العليات وسيدي منصور. ولا تزال المجهودات متواصلة من طرف أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات والجيش الوطني والمواطنين والمتطوعين لإخماد هذه الحرائق وحماية المواطنين والمنازل والحيلولة دون وصول الحرائق لممتلكاتهم. وحدات من الجيش والحرس الوطنيين تتدخل اليوم الخميس لتزويد متساكني عمادة بودرياس الحدودية التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية قصرين بالماء الصالح للشرب عبر صواريخ بسعات 3000 و 5000 و 8000 لتر, وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتأمين التزود بالمياه بالمناطق الريفية والحدودية والنائية التي تعاني نقصا في هذا المرفق الحيوي خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد. في أخبار العالم, الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يحذر من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة اللاسيطرة, مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع نطاقا. وشدد الأمين العام في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي على أهمية استبعاد لغة السلاح في أي انقسامات جيوسياسية، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاسترشاد بروح التوافق وتغليب الحوار لتسوية المنازعات السلمية. وأكد غوتيريس أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول، مطالبا بوقف القتال على امتداد منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 24 جويلية، طقس عامة صافي إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، والحرارة في انخفاض طفيفة وتتراوح القصوى بين 35 و 41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشينية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس، موزيك إف إم.

0: موزيك فام الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. الترجي التونسي اعلن رسميا على انتداب المهاجم عادل بطيب لمده زوز مواسم حتى جوان 2028. الانتداب السابع للترجي التونسي بعد السيد الشيخاوي الصحراوي حاج محمود باشا فرنانديز الكامروني. دونك اليوم يمضي على الانتداب السابع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لريبيرو الاجتماع بين ممثلي ترجي تونسي وممثلي اتحاد طرابلس أجل مرة أخرى والوضعية الآن غامضة نوعا ما. لاعبي جيل تونس كما تعرفوا عمل فيزيت ميديكال قبلها اتحاد طرابلس كان راسل الترجي وأعطى موافقته على الصفقة ذي. قاعدة المرحلة النهائية واللي بكل تأكيد فيها إمضاء العقود وفيها التفاوض زاد على ليشانج كيفاش باش يصير شكون من اللاعبية بالضبط اللي يمشيوا لاتحاد طرابلس. لكن الموضوع توقف في النقطة هذه 48 ساعة من غير حتى تطور. هل تغيرت حاجة في الموقف ليبي موقف مسؤولية اتحاد طرابلس ولا لا؟ الساعات القادمة تنجم توضح أكثر إذا كان فما حاجة من نوع هذا. دونك الآن ما نحكيوش لا على بطلان ولا على تأكيد. الاجتماع مازال ما صارش في انتظار شنو باش يصير ولا شنو باش يجي من المسؤولين متاع الاتحاد الليبي اتحاد طرابلس تحديدا. نكملوا مع ترجي تونسي وهيكل مجنم هو رئيس فرع كرة اليد جديد في بلاصة قيس عطيه. في النادي الافريقي المهاجم سليمان كوليبالي وصل لتونس لبحث إمكانية التحاقه بالنادي الافريقي. المهاجم سيخضع الفترة من الاختبارات. من جهة أخرى تم صرف النظر عن انتداب المدافع وترى المدافع السابق لمستقبل جيبس كان خضع الفترة من الاختبارات وتم صرف النظر عن انتدابه. في السياسة الإدارة تغلق كل النزاعات المالية اللي عندها وبالتالي أصبح الفريق مؤهل لخوض جميع المسابقات الرسمية المحلية والقارية. في النجم الساحلي أشرف بن ضياف متوسط ميدان ترجي الجيس صحح لمدة زوز مواسم. عبدالله العامري متوسط ميدان اتحاد بن قردان أمضى زاد زوز مواسم منتظر اليوم يكون التحاقهم والتحقوا هما بالفريق. دونك في البروغرام مقابلة ودية بعد 3 أيام مع SSS. سفيان الحدوسي هو المدرب الجديد لاتحاد بن قردان يبدأ غدوة في ملعب 7 مارس التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد. آدم الطاوس أمضى عقد بزوز مواسم مع ترجي الجيس. في النادي البنزرتي هداف جندوبة رياضية شادي المحمدي صحح زوز مواسم. الأولمبي الباجي انتدب حمدي شعيرات حارس الشبيبة لمدة زوز مواسم بالإضافة إلى محمد ذيوف متوسط ميدان سنغالي عمره 20 عام وصحح لمدة 3 مواسم. الدولي التونسي اسماعيل الغربي انتقل نادي ليغانس الاسباني درجة ثانية بكل تأكيد في إعارة الموسم بموسم واحد من فريقه نادي براغا البرتغالي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بوانت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك.
0: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

0: في يوم وليلة بصوت وردة ناخدو حتى للعشرة وتسعتاش دقيقة طوبى لموزايك في ميديا بياور مزيرة معاكم حتى النصف الليل. تيتر يعجبني على الرجعة هاي غي
1: يقرا ذا كله ونعيش
2: سوا ونعيش سوا
1: عمر كله
0: في يوم وليلة
1: ليلة ليلة ليلة ليلة
0: عذرا على بشاعة الصوت اعطيني سامبل كونسومبل
3: سامبل كونسومبل
0: هاي سامبل كونسومبل سي برشا في كل مرة نعملو طلع على السامبلينغ. شنو السامبلينغ؟ اون تكنيك موزيكال اللي تتمثل في كونو ناخذو بارتي من موسيقى ديجا موجودة اكزيستونت ناخذو منهم دي زيليمون معينين كيما لي ميلودي ولا كيلكو نوت ولا نجمو ناخذو حتى الريف نتاع الجيتار ليني دو باس لاربيج برشا حاجات الغفران حتى كلام زيد اون توكا ومن بعديك ناخذو هذوما الكل ونحطوهم في برودكسيون جديدة ولا في مخصوص جديد. تراه كي سمعكم مرسو هذايا

بشوف رواء اللي تصور في بالك الكل. نحكي على مرسوم يعجبني برشا نومي ميامي ويل سميث مغسول يخرج في الألبوم متاعه بيج ويلي ستايل مغسول يرجع بينا العام 1997. هذا واحد من لي سامبل المعروفين. خلينا نمشيو لونيفير واحد آخر.

0: هذا المغسول يرجع بينا إلى 1972 من عن تيمي تومام أو تيمي توماس مغسول ومي Why Can't Live Together. المغسول يعرف النجاح كبير برشا وقتها في البريود هذيك عام 1972. مشكون اللي عمل سامبل من المغسول هذا سرع فيه شوية على مستوى البي بي ام وهزو الديمونسيون واحدة أخرى.
1: You used to call me on my
0: Do you used to
1: Yeah
0: هذه كحة المخرج.

0: تحدي دريم اللي كان خرج في 1995. ماريا كاري, حسر على ماريا كاري كي جيت لتونس, ما نعرفش كنت تذكره ولا ليه. ماريا كاري وجوست من بعدها بعام ولا قبلها بعام شغلة زنافوف إذا كان ذكرتي ما خنتنيش, ولا عامين هكا ما نعرفش بلي يقولوا لي قبلها بشوية ما نعرفش توما شكون بلي حضر على شغلة زنافوف ولا ماريا كاري. يا بعثي أنت حضرت وين بلي هي؟ في المرسى. في المرسى
1: ولا سمعت قال المرسى
0: المنزة في المنزة هي نذكر هي ماريا كاري حسنة. وتوكا ابعثونا من على 23513000 على الواتساب تاع موزايك فيم وحكيونا على السوفنير المزينة دي. وتوكا ماريا كاري المرسوم تاعها فانتزي دين سون بليتو

سوذي خرج عام 1981 من عند تم تم كلاب مغسونه ميت جينيس اوف لاف. مره جاي وقت اللي تسمعوا لي مغسوه دوما تعرفوا الانسبيراسيون نتاعهم منين وكيفاش تم السامبلينغ نتاعهم. سامبل كونسامبل. You used to call me on my. بعد شوية مليون ومية. بعد شوية زوسيكيت المرسيل خليفة غدوة في مهرجان حمامات الدولي علما وكونه سولد اوت. بعد شوية زوسيكر أخرين دي مهرجان بزارة الدولي بزارة تغني. يسوفي تبعثي مساج على واتساب موزيك فيم 23 513 23 513. بعد لحظات ما فماش ربح واحد أما فما زوز في الغدلة شانس. راجعين.

0: نقولوا شكا كان نقولوا ام في وومن نقولوا اي نو باري هما زيد نقولوا مغصوب بنين برشا اللي نحبوا توهات ناخذوا حتى للعشره وسبعه توما لموزيك في ميديا بياور وقيد كاش
1: غود دو لا شانس
0: يومين لقيت هذا تنجمتي تربح برشا كادويت هي اسمها غود لا شانس هي مربوطة بالزهر هي مربوطة بالشانس ما عليك كان تدور العجلة وتنجم تربح برشا كادويت هو القاعدة مستمع واحد يربح أما القاعدة وليت أنه زوز مستمعين يربحوا وفما ماكسيموم متاع شانس وماكسيموم متاع ربح وماكسيموم متاع كادويت دونك هذا السلوغون متاعنا هذا الشعار متاعنا شعار المرحلة إذا كنت نجم نسمع العبارة هذي مستمع الأولى نمشيو لحي التحرير 39 سنة زينوب مرحبا زينب
2: يا عسامة
0: صح ولك زينب
2: الحمد لله
0: صح لباس أمور طيبة
2: والله يسامة الحمد لله فرحانة من نسمع فيكم والله جو على الأخر
0: والله حتى نزيد نفرح وميرسي انفينيمو تمني باش الفرحة تكمل فما ضو في حي تحرير ولا
2: الحمد لله
0: مره واحده اليوم شويه بس نص جوك به بنظر ماي نتمنى لك كل الضوء في حياتك كل النور في حياتك المطلوب منك هو التركيز على 1100 دينار تنجم تربحهم انت على زو سيكيت اللي صارت مهرجان حمامات الدولي غدوه مع مرسيل خليفه علما كونه سولد اوت دونك تسكر من ذهب مذومه وعن زيد تسكر اخرين من ذهب لمهرجان بنزرت الدولي في عرض بنزرت يغني دونك من هوني ولا من غادي تنجم تربح الموافق تنجم تربح ديديكاس تنجم تربح زيادة تسمع الغنية اللي تحب عليها واليوم عنا ميكروند من إهداء موزايك فيم تنجم تربحها أنت عليك أن تحسب 3-2-1 وتدور لي العجلة أي
2: نحسب يعني طبعا
0: أي أي
2: 3-2-1
0: العجلة دور ويكا نكتشفوا الكادو تاع صديقتنا زينب شو باش تربح زينب اسكو باش تربح هي تربح ولا باش تربح كادو تيكي والا فلوس ابارامون نظر نقص لي راه والله وليت ما عادش يا اما صغيره العجله يا اما حظ موافق عطاك تصفيقه السيد المخرج فرح لك من قلبه مروان سلموا لي حظ موافق عشان كنت حاب تسلم زينوب
2: والله نسلم عليكم انتم الكل خاطر بالحق مش تونسونا بركه يعني دخلوا البهجه هكا لقلوبنا والله ونسلم برشا على السيك زيدا خاطر مش قاعدين يقصوا عندنا في الضوء يرحم
0: وجهها اسمعني معرسه زينب
2: ليه
0: ماكش معرسه فما شكون في حياتك ولا ليه
2: حاليا ليه
0: جيت باش نقول لك كام زوز تيكيات باش نقول لك كام زوز تيكيات نمشي انا وياه امشي انت وقتك صحيح امشي انت وقتك غدوه باش نمشيو لمهرجان حمامات الدولي وتعذروا على مارسيل خليفة علما انه كانوا سولد اوت راهو معناتها راهو هذوما تسكر من ذب راهو باش نبداو واقفين فهمني امشي انت وقتك تو بعد شويه نبعث لك تيكيات على واتساب سلمينا عليها برشا ونتمنى لك برشا محبه في حياتك هذه هم دعوه باش نديها لك نتمنى لك كل الحب في حياتك نسلموا عليك زينوب نتعداو للمستمع الثانيه نيدي من 35 سنه من منوبه مرحبا نيدي
3: مرحبا اسماعيل
0: شو حوالك صح لاباس
3: الحمد لله
0: تنحي لي لو بارلور
3: جمله زهري كل ما نكلمك كنت تقول لي على فاس لو بارلور غنينا جمله من الشخص
0: كل ما تكلمني لحظه كل ما نكلمك ساعه فما شبويات لاني لحظه وين تكلمني خا نذكر
3: في نهار الميشون تاع نهار الصبح دينا ولا 4 للصبح
0: مدينتنا ليطمئن قلبي ليطمئن المراه ما تنجم تسمع فهمني تقول لك كلك لو حي يمشي للي ذات لا ما يخدمش كاو شنو ضبط أموري للوقاية ذي سلموا لي يا بنتي سلم عندي حاسي بحير في مواجه شالة أمي من كل قلب هاي نديم المطلوب منك هو التركيز على 1100 دينار زوز تيكيات مرسيل خليفة خرجوا دونك بقاو لك زوز تيكيات لي مهرجان بنزرت الدولي يلا نغني بنزرت تغني مغرومة بالغنية ولا
3: شوي
0: باه فرصة أنك باش تزيد تسمع وتحسن الغناء هذا اللي باش نشوفوه هذيك العجلة باش تعطيك واحد ملي كادو هذوما ولا عندنا ماكينة ماكينة البانيني البارح ما تربحتش دونك اليوم عندنا ميكروند من إهداء موزايك فيم حظ موافق عندنا زيادة ديديكاس وإلا عندنا تختار الغناء تسمعها أي تحسب لي حتى ثلاثة والعجلة باش تدور أي
3: واحد اثنين ثلاثة
0: العجلة تدور شو باش تعطينا العجلة شو باش تعطينا الميدي اسكو باش راهم كادو ولا باش راهم هدية فرح ما يفهمش هدية فرح حتى باش ربحهم هكا دونك شنو عطاتها العجلة؟ أوبا جاوك بيه فيستيفال غدا تمشي لبنزرت تحضر عليها سهرية يلا نغني بعيدة ولا ليه من بنزرت أنت؟
3: لا كريم فقليب يا ماري مش بعيدة برشا
0: باهي برشا ما يسالش العجيري منفوخين جاوهم باهي تفقد الرادياتور فقد الزيت فقد الماء واقصد ربي وامشي غدوة بنزرت تو من بعد لحظات تبعتك الاتيكيت شكون تحب تسلم؟ استنى خلينا نسال عندك شكون انت في حياتك ولا ليه؟
3: معرفة انا بنتي جات لولا معرفة بنتي جات لولا
0: مش تمشي انت وراجلك
3: اي الحمد لله
0: وقت المستمع اللي قبلك ما عنده حد دوك حبيت نتهنى عليك انت فهمتي فوالا نتهنى لازم نتهنى عليكم انا بيان سور
3: عندك الحق
0: اي شكون نسلموا اي
3: نسلم على عائلتي كل راجلي خواتي ولاد خواتي نسيبي ومرت خويا والناس اللي تعرفني الكل
0: سلمينا عليهم الكل نسلموا عليك برشا برشا يا نيدي فوالا بالنسبه لليوم خرجوا لي تيكي معنا زوز تيكيت لمهرجان حمامات الدولي غدوه مع مرسي الخليفه العملاق والعظيم مرسي الخليفه غدوه ديجا تسكر ماهوش موجودين سولد اوت وعنا زوز التسكر خيبة تسكر تذكر لي مهرجان بنزرت الدولي في عرض بنزرت تغني تربحوا الزوز باش يبقاو الفلوس لهنا ما فهمتش العجله ماش قاعده تخرج في الفلوس وكل عنا مليون و100 غدوه دولي ونلعبوا اللي قتلي تابي جمله واحده سيد المخرج اقتلها جمله واحده غدوه نولي ونلعبوا على 1200 دينار بين خويا عملوا برشا حاجات غدوة بدي دايما تسعة تعديل تنجم تربحوا متي بيان سور غدوة يوغا دي تيكي أخرين من سهريات أخرين بركة لها فم برشا سهريات فم برشا خرجات دونك غدوة تنجم تكون واحد من الفايزين
1: روب دو لا شانس
0: بلاي سيد المخرج لا بدنا نروق نحب نحكي شوية مع المستمعين قبل بلاي سيد المخرج سامحني جارب اي 23 513 ألف حكوا معي على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف إذا كان عندكم دي ديديكاس إذا كنت حاب تفرق قلبك إذا كنت حاب تحكي لي حكاية بلاي على شارل أزنافوغ بونسوار شارل أزنافوغ جي غنى في كارتاج Cette nuit, il y avait trop de pluie sur la piste. Drache Chaznavour ce soir. Et Koulou, le cachet MTO était 1 milliard en ce moment. يقصد بالانفلاسيون معناتها بالتضخم اي وقتها سيتي فيزابل سنه فما ميساج اخرين كريم تاكسي من مارسيليا اوه سا في بليزير بونسوار ا فو سي كريم دو مارسي جو فوز انتون تو لي جور جو سوي تاكسي ميم مي كليون فرونسي فوز ادور بلاي الحملي حويجه غاديك في مارسيليا ولا حاجه اني معاك اي 23 513 الف اذا كان عندكم دي ديديكاس دي ميساج يوصلونا ونقراهم في كل مره ونفرح برشا راهم اذا كان نقرا لي ميساج نتاعكم في كل مره خاطر سي في بور لانتيراكسيون باش نشارك معاكم باي نعمل ديديكاس الراجلي زهير نقول له ربي يفضله لي 25 سنه زواج ان شاء الله ربي ديما مع بعضنا اي خوي 25 سنه زواج نفس نتمنى لكم كل الخير سلام عليكم برشا انيس من مونريال نسمع فيكم في مونريال ناقصين علينا الغربه ربي يخليكم سلام صديقنا وليد يبعث لنا مساج سلام علينا برشا نسلم عليكم برشا 23 513 في كل مره تبعثوا لي خوي اسماعيل نحب نسمع اغنيه الشب حسني انا عادل غرسلاوي تاكسي نسلموا عليك ولا عنصر قار في الـ في الـ في الـ في الـ في الايميسيون صديقنا عادل نسلموا عليه برشا لي ميساج نتاعكم 23 513 في كل مره يوصلونا ميرسي انفيمون اللي تابعونا ميرسي انفيمون اللي تكونوا موجودين معنا نسلم برشا على بنتي ياسمين ونقول لها ربي يخليك ان شاء الله يا ربي يعطيها الوقت الطيب وان شاء الله يا ربي نفرح بها نتمنى لها كل الخير ياسمين من كل قلبنا مساج واحد آخر رجع لي على غنية وردة قال لي بكري نسمع في غنية وردة والضوء مقصوص وهي تغني وانا نقول ومين يصدق اني عيش ده كله والله عندك الحق سام والله عندك الحق لمساج متاعكم هشام من فرنسا نسلم عليكم وكل ويسلم على عائلة عبد الرابح نسلم عليهم برشا سام في بوكو بليزير دو ليغ مون ميساج ادور موزايك فيم نسلم عليك برشا اسمه اس او يو جي اش 10 نسلم عليه برشا شنو اخر راهي نعاود نقرا الميساج الاخرين ان ديرني ميساج ونتعديو الهيفا على خاطر تستنى فينا تليفون ميساج انا والعائله سهرين فاستح والضوء مقصوص نحب نحيي مرتي ايميل وبنتي لوجين سلموا عليهم برشا استح به ركشة بيه ديديكاس بالله الاسكندر طارق في جرجيس ديديكاس من اسكندر الطارق في جرجيس نسلموا برشا على مستمعينا في جرجيس محمد التاكسي نسلموا عليه برشا في تونس نقولوا له طريق السلامة للجميع يا اسماعيل وعنا ومكمليش اللي بقي كمل اللي بقي خلينا نفهم بالله واحد اخر انا فارس من الكيف نسمع ديما موزايك فين نحب نقدم تحية المرتي ملك مساج من عند فارس السلام عليكم الناس كل سلام الأولاد مروان من ليون اسمع سيدي شوفر بولور نسلم عليكم الناس الكل نسلم عليه برشا نسلم على مسامعينا أخوكم وليد من سيد حسين نسلم عليه برشا نسلم عليكم برشا ونقول ألف مبروك الولدي غسان النجاح وإن شاء الله ديما متفوق ندخل مساج أهل إسماعيل بربي تحية المرتي وبنتي مساج من عند محمد خليفي هاي خلنا نسمعوا هاي فتستنى من البكرة لا تغش علينا
1: بدنا نروح
0: بعد اذا كان عندكم دي دي دي كاس ولا حاجه خليهم لي على 23513000 وبعد لحظات نقراهم بعد شوي نتقابلوا في دي جي نيوز رجعين بدنا نروح

رغب عليهم اللي بانا ناخذوا حتى للعشاء 51 دقيقة توما لموزايك في مقايد دي جي نيوز. دي جي نيوز دي جي نيوز باش تكون 100% تيك هاوس ولا تين تيك. اون ديمار افيك ان مورسو اللي باش يخرج نهار 31 جويليا, دونك تسمعوا فيه مازال في الفاز نتاع البري اوردر نتاعو نتاع الفاز دو بري كوموند. مورسو اللي جينا مع ديتاليني اريو فايبس, هذا المورسو نتاعو فايبريشن.

ابو بسوء واحد اخر مازلنا نحكيو تيكا وسما التيك اللي نحبو المليان اللي ما فيهوش نفس اللي ما فيهوش راحه نحكيو على الالماني دومبي هذا الموسوم تاعو نو بريكس اللي خرج في لابيل جاك فوت

مقسومنا عند دي جي ميسيريو نومي لوكال بيت. هذا المقسوم كان خرج في لابيل ابيتيت ريكوردز، نحكيو على مقسومين جون تيك هاوس نومي ميكيت.

فما دي سونوريتي محليهم يذكروني في سايرس دي. سايرس دي اللي هو إريك برايتس، فما مخصوم معروف برشا كان خرج في نسيت الدات وقتاش، ما مخصومه مي جلو معروف برشا في لونيفير هذه. هاي انتغني مخصوم بور لا روت.

0: بعد شوية.
1: كبتها وعدي بها الثنية 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمع موزيك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. من المتوقع أن تكون ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين غدا الجمعة في مستوى درجة الإنذار الكبيرة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. صنفت خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس ولايات باجة وجندوبة والكاف وزهوان وسليانة والقيروان والقصرينة وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدينة في مستوى درجة إنذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات بنزرة وتونس ونابل وسوسة والمنستير حالة جوية عادية. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة تؤكد دعمها للجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الوطنية، معربة عن أملها في أن تراعي الإجراءات المتخذة حماية الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمة الأطفال وأن تتم في إطار من الشفافية وإعلام المواطنين. وذكرت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس بأن الدستور التونسي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يؤكدان ضرورة إلى المصلحة الفضل للطفل الأولوية في كل ما يتعلق بحياته وصحته ونموه، معربة عن قلقها إزاء القطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تزامنت مع موجات حرارة قياسية وما قد ينجر عنها من انعكاسات على الأطفال ولا سيما الرضع باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة. نقابة أطباء أسنان تونس تحمل في بيان لها اليوم الخميس السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمجة حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وعبرت نقابة أطباء أسنان تونس عن بالغ انشغالها واستنكارها للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وللتيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد التونسية دون سابق إعلام أو تنسيق مع المؤسسة الصحية، وما خلفته من اضطراب في سير العمل وتعطيل الخدمات العلاجية بالقطاعين العام والخاص، ما أصبح يهدد حسب البيان استمرارية المرفق الصحي وسلامة المرضى. القطاع السياحي بجزيرة جربة من ولاية مدنين يمر بوضعية حرجة جراء تواتر انقطاع الكهرباء والماء لفترات لم تعد المولدات الكهربائية بالنزل قادرة على مجابهتها أو خزانات المياه المتوفرة عن استيعابها، وهو ما جعل المهنيين يواجهون صعوبات في التعامل مع الحرفاء وفي التحكم في الوضعية ويكابدون من أجل تحقيق معادلة بين الحفاظ على جودة الخدمات السياحية وبين واقع صعب تحكمه ضغوطات على الطاقم. وأكد عدد من المهنيين في تصريحات متطابقة لوكالة الأنباء أن مولدات الكهرباء التي توفر بنزل والتي تشتغل عند قطاع التيار الكهربائي الذي لم يستثني النزل تعود إلى سنوات عديدة ومعدة فقط لتشغيل تجهيزات معينة لفترة وجيزة وغير قادرة على توفير حاجة النزل من الكهرباء طيلة فترة انقطاع التيار الكهربائي المتواترة، إلى جانب تعطب عدة مولدات كهربائية لدى بعض النزل. وأضافت ذات المصادر أن وقع اتخاذ عدة حلول للتعامل مع قطاع الماء باللجوء إلى اعتماد خزانات مياه وغيرها، إلا أنها تبقى حلولا منقوصة لا تحد من حدة الإشكالات المطروحة. وزارة الشؤون الثقافية تعلن مساء اليوم الخميس عن التمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية يوم 7 أوت 2026 بدخول الغاية. وأرجعت الوزارة القرار إلى الرغبة في تمكين أصحاب المشاريع من استقبال ملفاتهم وإيداع مطالبهم في أفضل الظروف. وجددت الوزارة دعوتها كافة المعنيين لاستكمال إجراءات الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض دون سواها والتي كانت أطلقتها منذ أشهر، وذلك قبل انقضاء الأجل الجديدة والاطلاع على شروط وإجراءات الترشح بالرجوع إلى البلاغ الرسمي بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل. اسمعي بن عيسى موزيك FM.

0: شوربة توما لموزيك فيم الموسيقى اللي بدينا موجودة يومين لهنا ميرسي انفينيمون سليم على الميكس الشرقي.
1: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: هاي ديديكاس تجينا من عند صاحبنا إيهاب بن صالح مراسلنا، نسلموا عليه برشا. ديديكاس من إيهاب النفزي لصديقه غسان الجبري اللي لعرسه بالإنسة عبير الصالحي، يقول لهم إن شاء الله يا ربي بالهنين، إن شاء الله يا ربي بالحاجات الميزانين. قال لي هاني سكت الفرقة باش نعدي ديديكاس. هاي نحسب حتى ثلاثة، ما نعرفش كان الفرقة تسمع فيها ولا ليه، ونرجع. هاي واحد اثنين ثلاثة جاونا به نورمالمون، رجعت الفرقة. هاي عادي ديديكاس واحد أخرى، عيد ميلاد أيمن الجويني. ديديكاس يجيه من عند أمه نجوى وبوه الطاهر وأخواته شروق ويسري وعزيز وسارة وعائلته الكل اللي يتمنوا له كل عام هو حي بألف خير. عندي ديديكاس أخرى بالله، سمحوا لي جتني توا ديديكاس بالله، ديديكاس أنيفرسير اسمه سامي. يا سارة ما قولي شو اسمه، قديش يحتفل عمره، قتي اسمه سامي، عيد ميلاده سامي، إن شاء الله كل عام هو حي بالخير.

سيمون هاي زوق هاي شوية بشوية واحدة واحدة قاعدة تسخن. تسمع في كلب نادر؟ تسمع؟ شوف العشعشة ولا ليه؟ شوف السنيجة قاعدين يسخنوا ولا ليه؟ شوف فيهم ولا ليه؟ فما كانون هاوكا بجنبها كل واحد داخل تاو تك تك ينصب في الطاولة. اللي خلط على الطاجين سلكة، اللي تخلف طرحة ثانية في الطاجين، كل واحد وجو. وتوكا بلاي ليست مزيانة برشا من كلها جو التونسي. ماكم امبارح طلبتوا المزود، هاو اليوم المزود. نبداو بنبيل وحيشي سامرة.

للقفسي باري فوت للأمانة من أروع وبن مغنت للقفسي عنده زيدا يجيب الواد الواد باش نبداو واضحين ل 51 دقيقة يظل يوقيت باش نقول لكم على خير. ميرسي انفينيمون شكرا ليك واللي تابعونا في كل مرة. ميرسي على الميساج نتاعكم على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. غدوة يكون الرونديفو كالعادة من 9 حتى النصف الليل. ماكسيموم تاع كاش ماكسيموم تاع ربح ماكسيموم تاع فلوس ماكسيموم تاع تيكيت. دونك فورسيمون فهمتوا الكونسيبت مع 10 ونص نتاع الليل نتقابلوا يومين في الغود لا شانس نجم تجرب الزهر نتاع كل حظ نتاعك. مازال الجو تبانيش انا انسان فينا الجو هاي نكملوا بالجو هذا من تخنيق بوغ لا غوت من عند فوزي بن قمره. نجيب موسيقتنا راش ونحط جونا به فوزي بن قمره. نجيبك من بعد لحظات يكون صديقنا مراد دريدي في موجز الاخبار ودبركم على رواحكم طريق السلام للجميع وحيده وحيده. ان شاء الله يا ربي ديما تخلطوا السلامات. غدوا نقابلوا من 9 حتى نصف الليل. ليدكم زينه. باي باي ادمه.

0: وقتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. إطارات وأعوان فرقة الشرطة العبدية ببسويقة يتمكنون الخميس من إلقاء القبض على شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة المحلات التجارية بقلب العاصمة وخاصة منطقة الحفصية. وتتكون هذه العصابة من 4 عناصر من بينهم شابان وفتاتان، حيث تبين أن الفتاتين هن من تتزعمان هذا النشاط الإجرامي وتديران مخططات السرقات داخل المحلات. وحول أسلوب الإيقاع بالضحايا كشفت

0: الحريات الأولية أن الفتاة الأولى تتدخل للتمويه وتشتيت انتباه صاحب المحل التجاري وافتعال استفسارات وهمية، فحين تستغل الفتاة الثانية تلك اللحظات الخاطفة للاستيلاء على الهواتف الجوال والأموال من المحل وأي أغراض ثمينة. وكان الشابان المتبقيان يتوليان مهمة الحراسة وتأمين خطة الهروب خارج المحلة قبل أن يلوذ الجميع بالفرار بسرعة قياسية على متن درجات نارية جرى إعدادها مسبقا لهذا الغرض. وبالتنسيق مع النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بجميع أفراد الشبكة وإدراج المحجوزات ضمن ملف القضية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم لاستكمال التحقيقات وكشف أي أنشطة إجرامية أخرى محتملة. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث بالحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب وترويج المواد المخدرة وحجز 242 كبسولة من مادة القنب الهندية المخدرة تزن حوالي كيلوغرام و400 غرام والاحتفاظ بشخصين وإدراج ثالث بتفتيش. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعنيين ومواصلة الأبحاث للكشف عن خفايا هذه الشبكة وأطرافها. في إطار مجابهة اضطرابات التزود الماء صالح للشرب تولت وحدات الحرس الوطني بالتنسيق مع السلطة المحلية بمعتمدية الذيبة تنفيذ تدخل ميداني لتأمين إيصال المياه إلى الأحياء والمناطق العليا المتضررة، وذلك عبر توفير صهاريج مياه إلى حين عودة التزويد بصفة طبيعية. ويأتي هذا التدخل في سياق تكاتف مختلف الهياكل الجهوية والمحلية لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي والتخفيف من معاناة المواطنين خاصة في ظل موجة الحر وارتفاع الطلب على المياه. اختتمت بالعاصمة تونس أعمال ورشة العمل المخصصة لتجارة الخدمات الرقمية بتنظيم مشترك بين مركز التجارة الدولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالشراكة مع غرف التجارة والصناعة بتونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وسط التأكيد على أهمية استثمار مخرجات هذا اللقاء لتجاوز العوائق الهيكلية أمام الفاعلين الاقتصاديين. وتركزت النقاشات والمخرجات التي صاغها المشاركون حول عدة محاور رئيسية للنهوض بالقطاع تتعلق بتذليل العقبات الإدارية والمالية للمطالبة بتطوير الأطر التشريعية والترتيبية الصرفية لتسهيل المعاملات المالية الدولية الخاصة بتصدير الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية. واقترح المشاركون تطوير المنظومة اللوجستية والدفع الإلكتروني موصين بتحديث خدمات البريد والتكامل مع منصات الدفع العالمية لتعزيز انسيابية المعاملات العابرة الحدود، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الرقمية بمراجعة وتحسين المبادرات الحكومية الجارية لجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. في أخبار العالم، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأردن تدعو الخميس مجلس الأمن التابع المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية عليها فورا، كما طالبت مجلس الأمن بالاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسه وأن يمارس سلطته القانونية بالنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة عليها. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المغرب على موزايك FM.